0: الأعمال السينمائية المتنوعة على مدار مشواره الفني الطويل.
1: ونظرا لأنه فنان مخضرم، استطاع يؤلف قصص الأفلام ببراعة شديدة، وكان من أنجح الأفلام التي كتبها ومثل بها أيضا فيلم جعلوني مجرما عام 1954، وغيره الكثير من الأفلام.
0: ولكي لا يسرقنا الوقت، نعرج قليلا على أهم المسرحيات التي قدمها هذا النجم الذي لا يغيب.
1: حسنا، قدم النجم فريد شوقي أكثر من 18 مسرحية، منها مسرحية شارع محمد علي، مسرحية الدلوعة، مسرحية حكاية كل يوم، ومسرحية الدنيا لما تضحك، وغيرها الكثير من المسرحيات.
0: أما بالنسبة للتلفزيون فقد قدم مجموعة من المسلسلات، فمنها على سبيل المثال مسلسل البخيل وأنا، ومسلسل صابر يا عمي صابر، ومسلسل عم حمزة، ومسلسل العاصفة، ومسلسل العبقري، وغيرها.
1: أصدقائنا، في بداية الخمسينيات صنع فريد شوقي شخصيته الجديدة بيده. ولد وحش الشاشة حينما قرر يؤلف سيناريوهات أفلامه بنفسه، فقد بدأ الأمر مع فيلم جعلوني مجرما.
0: استمر شوقي في تأليف سيناريوهات أفلامه في تلك الفترة الذهبية من بداية الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات، ونذكر منها أيضا فيلمه الشهير الفتوة الذي جسد فيه دور وحش الشاشة بشكله الأكثر واقعية، وذلك من خلال قيامه بدور رجل صعيدي يتم الاستهزاء به حينما يدخل السوق لأول مرة، ثم تمر الأيام حتى يصبح هو نفسه فتوة السوق الأول.
1: في هذا الفيلم، وهو من إنتاج عام 1957، يجسد فريد شوقي برفقة المخرج الكبير صلاح أبو سيف أوج مرحلة الواقعية في السينما المصرية، ويشاركهم في هذه الملحمة أيضا الروائي الكبير نجيب محفوظ الذي كتب السيناريو لقصة فريد شوقي.
0: في منتصف الثمانينيات وأول التسعينيات كان الملك قد وصل لمرحلة أصبح من غير المعقول معها أن يستمر في أدواره التي تتطلب تفوقا بدنيا على منافسيه،
1: لكنه على الرغم من هذا وبذكاء جديد استطاع أن يصل بسهولة إلى التركيبة التي تضمن له الاستمرار، وذلك من خلال الاكتفاء بالبطولة الجماعية في السينما من خلال أدوار ذات تأثير بالغ حتى لو لم تكن أكثر الأدوار ظهوراً على الشاشة.
0: ومن تلك الأفلام فيلم إعدام ميت وفيلم خرج ولم يعد، بالإضافة إلى البطولة المطلقة من خلال الدراما التلفزيونية التي تفرغ لكتابتها أيضاً.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم فريد شوقي ساطعاً لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحيها باتزان. وأتشرف أن أكون رفيقكم في هذه الرحلة محطة بعد محطة. في هذا الكون لا يتحرك شيء عبثا، الشمس لها موعد والقمر له مسار، والليل يعقب النهار بدقة لا تتخلف، والبحر يقف عند حدوده فلا يطغى على اليابسة، والنجوم تجري في أفلاكها منذ ملايين السنين دون أن تضطرب أو تتصادم، وكأن الكون كله يقوم على قانون واحد، الميزان. ولذلك يقول الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فالميزان ليس مجرد أداة تزن بها الأشياء في السوق، بل هو سنة ربانية في الكون والحياة، سنة تقول: لكل شيء حجمه، ولكل شيء وقته، ولكل شيء حقه. وهذا المعنى العميق لم يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يوما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح من أعطى جانبا واحدا كل شيء، بل أرشد إلى أن الكمال في الاتزان. حين نتأمل حياتنا اليوم سنجد ظاهرة غريبة: كثير من الناس لا يشكون من قلة النعم، بل من كثرة تشتتات. قد ينجح الإنسان في عمله لكنه يخسر راحته في المقابل، وقد يجمع المال لكنه يخسر الوقت الذي يجلس فيه مع أسرته، وقد يحيط نفسه بالناس من كل جانب ثم يشعر في نهاية اليوم بالوحدة، وقد يملأ يومه بالإنجازات والمهام ولا يجد في قلبه طمأنينة. وهذا التناقض الذي يعيشه العديد من الناس له اسم واحد: اختلال الميزان. وهنا يبرز سؤال مهم ينبغي أن نقف عنده: هل المشكلة في كثرة المسؤوليات، أم أن المشكلة في اختلال الميزان؟ الجواب الذي توصل إليه كثير من العقلاء والحكماء هو أن الإنسان لا تثقله المسؤوليات حين تكون في مكانها الصحيح، لكنه يسحق حين تأخذ بعض الأشياء أكثر من حجمها على حساب ما هو أهم. إن الحياة لا تطلب منا أن نفعل كل شيء، ولكنها تطلب أن نعطي كل شيء حقه، وهذا هو معنى الاتزان الحقيقي. لقد عرفت الشخصية العمانية عبر تاريخها الطويل بالاعتدال وبالقدرة الفطرية على الجمع بين العمل والقيم، وبين الانفتاح على العالم والثبات على المبادئ، وبين الطموح في تحقيق الأهداف والتواضع في التعامل مع الناس. وهذه ليست صفات عابرة مدحها الآخرون، بل هي موازين حية إذا استقرت في الإنسان صنعت منه شخصية لا تنكسر أمام الأزمات ولا تضيع في زحام الحياة. ولعل أجمل ما يميز الإنسان في هذه الحياة أنه قادر في أي لحظة على أن يتوقف ويراجع ويعيد ترتيب أولوياته، فلا يبقى أسير العجلة ولا رهين ضغط الواقع. دعني أسألك بهدوء: متى كانت آخر مرة توقفت فيها لتسأل نفسك: هل ما يشغلني اليوم هو حقا ما يستحق أن يشغلني؟ وهل أعطيت أهم جوانب حياتي حقها الكافي؟ أم أن شيئا ما أخذ أكثر من حجمه بكثير؟ لذا أقترح قبل أن تخلد للنوم، خذ ورقة صغيرة واكتب 4 عناوين فقط: علاقتي بالله، أسرتي، عملي، نفسي. ثم اسأل نفسك بصدق: أي هذه الموازين يحتاج اليوم إلى إعادة ضبط؟ لا تحتاج إلى إجابات كبيرة الآن، فقط الوعي هو البداية. وتذكر دائما: إذا اختل الميزان لم تختل الأيام فقط، بل قد تختل الحياة كلها. إذا كنا قد أدركنا اليوم أن المشكلة ليست دائما في كثرة الأعباء، بل في اختلال الميزان، يبقى السؤال الأعمق: كيف تبدو الحياة المتزنة أصلا، وما هي أبعادها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني المتابعين دائما: أن التوازن ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد. في هذا اللقاء نستضيف الفاضل هلال بن ناصر بن علي القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الأوقاف في عمان كانت قبل النهضة تميل إلى الإدارة التقليدية الفردية، لكن مع بدايات النهضة وتولي جهة حكومية مسؤولية إدارة هذه الأوقاف، بدأت هذه الأوقاف في نقلات متتالية من التطوير ومن الاهتمام حتى وصلنا إلى يومنا الحاضر. ولأجل الحديث عن هذا التطور التشريعي والمؤسسي للأوقاف، يسرنا أن نجري هذا اللقاء مع مدير دائرة الأوقاف وبيت المال عددا من الأسئلة حول الدور التشريعي والمؤسسي للوزارة. وزارة الأوقاف بلا شك كان لها دور رائد في صياغة القوانين وفي متابعة الوكلاء والانتقال بمؤسسة الوقف في عمان من الإدارة التقليدية الصرفة إلى إدخالها في الأساليب الحديثة للإدارة. خلال 5 قرون المتتالية من النهضة المباركة والمتجددة تطورت المنظومة التشريعية تطورا كبيرا. كيف تقرؤون هذا التطور، وما هي يعني الفلسفة للمشرع العماني خلف هذه التعديلات المتتالية منذ صدور القانون الأول للأوقاف سنة 2000؟
1: أهلا وسهلا دكتور وبالمستمعين الكرام، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء. طبعا كما ذكرت بأنه التشريعات خلال الفترة الماضية مرت بمراحل وانتقالات من تقديري طبعا أن التشريعات الوقفية في سلطنة عمان يعني تعكس رؤية واضحة لدى المشرع العماني، هي الانتقال بالوقف من مرحلة الإدارة التقليدية إلى مرحلة الإدارة المؤسسية الحديثة. فالتشريعات لم تعد تركز فقط على حماية الوقف والحفاظ عليه، وإنما اتجهت كذلك إلى تنمية هذه الأصول واستثمارها بما يحقق الاستدامة ويعظم أثرها في المجتمع. طبعا إذا قلنا الفلسفة المشرع قامت على تحقيق توازن بين محافظة على الأحكام الشرعية ومقاصد أيضا الواقفين من جهة، وبين أيضا الاستفادة من الأدوات الحديثة والحوكمة من جهة أخرى، حتى أصبح الوقف شريك في فعلا يعني في التنمية ولله الحمد.
0: جميل جميل، جزاكم الله خير. هو حقيقة هذا واضح من خلال أثر الأوقاف أو المؤسسات الوقفية في المجتمع، ويعني الكل يشهد وجود هذه الأوقاف، وربما البعض استفاد منها أو تبرع لها. فهذا التطور أكيد خلف منظومة تشريعية تدعمه وتسانده. طيب، أيضا كذلك من النقلات النوعية التي يعني حظيت بها المنظومة الأوقاف أو مؤسسة الوقف في عمان هو قضية أدلة الحوكمة. يعني ما الهدف من هذه الأدلة؟ ألا تكفي القوانين التي أصدرت؟ لماذا هنالك أدلة تفصيلية يعني عمدت الوزارة إلى إنشائها وأسندتها إلى مؤسسات دولية في كتابة مثل هذه الأدلة؟
1: طبعا هو يعني الحوكمة كان يعني هي تعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المالية والمؤسسية. وطبعا قطاع الأوقاف طبعا يعد من أكثر القطاعات حاجة إلى هذا التوجه، كونه يعني يتعامل مع المال، مع أصول وأموال مخصصة، فتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى شفافية أكبر. لذلك استحدثت الحوكمة في الوزارة. طبعا استحداث هذه الحوكمة خطوة مهمة في تطوير العمل الوقفي بلا شك، وخطت الوزارة خطوات خلال الفترة الماضية، فأصدرت حوكمة المؤسسات الوقفية في 2019، والآن في الطور النهائي للحوكمة الشاملة للأوقاف، وكذلك حوكمة وكلاء الأوقاف وحوكمة المدارس القرآنية الوقفية، وتعمل على كذلك حوكمة السهم الوقفي. كل هذا يعني سيشكل خطوة في تطوير العمل الوقفي من خلال وضوح الصلاحيات والإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وأيضا تعزيز ثقة المجتمع والواقفين في إدارة الأوقاف واستثمارها.
0: جميل. يعني الآن الوزارة بصدد إصدار 4 أدلة وقفية، أدلة حوكمة جديدة.
1: حتى الآن يعني فعلا يعني تقريبا 3 من الحوكمات هذه ستصدر خلال الفترة القريبة، لأنها في طور المراجعة النهائية إن شاء الله تعالى. تبقى حوكمة السهم الوقفي، وأيضا نعمل عليها بعون الله، ولكن ستجد يعني قبول بعون الله وضبط لكثير من الجوانب الإجرائية، وأيضا كما أسلفت بأنه سيكون هناك ثقة يعني بين ثقة المجتمع والواقفين من إدارة هذه الأوقاف ووضع هذه الحوكمة لها.
0: هل هنالك نسخة ثانية أو تعديل وتطوير للدليل الأول لدليل حوكمة المؤسسات الوقفية؟
1: توجد خطة فعليا لتطوير هذه الحوكمة، كونها يعني صدرت في 2019 واستحدثت أشياء كثيرة خلال الفترة الماضية، ونعمل إن شاء الله تعالى خلال هذه السنة أو السنة القادمة على يعني مراجعتها وتعديلها.
0: جميل جميل جميل، جهود مباركة. وحقيقة يعني تطور المنظومة التشريعية هو يساعد في انتعاش الأوقاف ووجود المظلة الحمائية لها، وكذلك ثقة المجتمع في هذه الأوقاف، لأن يعني خلفها منظومة تشريعية قوية تربط جميع المعاملات الدائرة فيها. قبل أن ننتقل للسؤال الآخر، نخرج في فاصل قصير نعود به لاستكمال هذا اللقاء.
2: أثر يتجدد.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. تحدثنا قبل الفاصل حول أدلة الحوكمة التي تعمل الوزارة بجد لحوكمة جميع الأعمال المتعلقة بالوقف. هي أصدرت الدليل الأول لحوكمة المؤسسات الوقفية، الآن تعمل على تطويره، أصدرت ثلاثة، الآن بصدد إصدار ثلاثة أدلة أخرى، كل ذلك لأجل ضبط العمل الوقفي و زيادة الثقة المجتمعية في هذا العمل الوقفي. وهو حقيقة يعني واضح جدا أن المجتمع الحمد لله يعني يساهم مساهمة كبيرة في رفض هذه المؤسسات ويعني انتعاشها وللقيام بدورها. ننتقل لسؤال آخر، هو أن في سنة 2024 صدر المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة الوقفية العمانية، هذا الذراع الاستثماري للأوقاف. ما هو دور هذه المؤسسة؟ كيف ممكن أن نقول أنها تقدم نموذج لإدارة الأوقاف المعاصرة؟
1: طبعا قبل كل شيء من المهم الإشارة إلى أن فعلا كما ذكرت بأن المؤسسة الوقفية لم تأتي كمبادرة إدارية يعني اعتيادية، وإنما أنشئت بموجب مرسوم سلطاني، وهذا في حد ذاته يعني يحمل دلالة على المكانة التي يحظى بها الوقف في سلطنة عمان، وعلى الاهتمام السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لتطوير القطاع الوقفي وتعزيز دوره في التنمية الوطنية. فصدر المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة أو صدوره يعني يعكس رؤية استراتيجية تنظر إلى الوقف باعتباره موردا وطنيا مستداما يمكن أن يسهم في دعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤكد الحرص على إيجاد كيان متخصص قادر على إدارة هذا القطاع، القطاع الوقفي، وفق أفضل الممارسات الحديثة بما يضمن استدامتها وتعظيم أثرها للأجيال القادمة. فضلا إنه أن هذه المؤسسات بشكل عام يعني يوجد فيها كفاءات عالية من المجتمع تدير، وليس من قطاع الأوقاف كما عهدنا، وإنما من كل القطاعات تخدم الوقف، وهذا بحد ذاته سيعزز دور هذه المؤسسات.
0: جميل. أتبع السؤال السابق بسؤال آخر، يعني هذا الكيان الاستراتيجي الذي يعني الآن في سنته الثانية، ما هو الدور المأمول له في توحيد الجهود في التكامل مع المؤسسات الوقفية العامة والخاصة القائمة حاليا؟
1: طبعا هو دور المؤسسة يعني دور تكاملي مع المؤسسات الوقفية القائمة فعليا وليس بديلا عنها، زي بوجود جهة متخصصة بهذا المستوى يمكن أن يسهم في نقل الخبرات وتطوير الممارسات الاستثمارية وتعزيز الحوكمة في قطاع الوقفي، وبالتالي نتطلع أنه تكون هناك علاقة تكاملية فعلية تعزز هذا القطاع بالخبرات ونقل الكفاءات، زين، بما يسهم لرفض هذا القطاع بخبرات ناجحة في مجالها، سواء كان المجال المالي الاستثماري أو أي غيرها من القطاعات، كون المؤسسات الوقفية فعليا هي مؤسسات تعمل كشركات بها مجالس إدارة وإدارة تنفيذية، وبها كذلك يعني قوائم محاسبية، كل ما تعنى بالشركات توجد في هذه المؤسسات الوقفية، وبالتالي تحتاج مثل هذه الكفاءات حتى تنوع مصادر يعني دخلها وتطور من الجوانب الوقفية بشكل أوسع من المعهود.
0: شكرا أستاذ هلال، جزاك الله خير على هذا البيان في قضية الدور التشريعي والضبط المؤسسي لوزارة الأوقاف في الجانب الوقفي. نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونعدكم بلقاء آخر مع مدير دائرة الأوقاف وبيت المال لنستكمل الحديث عن الدور التشريعي والمؤسسي لوزارة الأوقاف في الجانب الوقفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعرضون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: طاقم الأسنان الاصطناعية، من أسنان الموتى إلى الابتسامة المثالية.
1: أطقم الأسنان الاصطناعية، من أسنان الموتى إلى الابتسامة المثالية.
0: لو خطر في بالك أن أطقم الأسنان الاصطناعية اختراع معاصر، فأنت مخطئ لا محالة، لأن الفكرة تعود إلى آلاف السنين، إذ كان الناس يرتدون أسنان الأموات.
1: أقدم دليل على استخدام الأسنان الاصطناعية يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، إذ كان الفراعنة يصنعون أسناناً من العاج أو الخشب ويثبتونها بخيوط من الذهب أو الفضة.
0: ففي عام 800 قبل الميلاد صنع الإتروسكان، سكان منطقة توسكاني الإيطالية، أول أطقم أسنان، وكانت من أسنان الحيوانات والعظام.
1: لكن المفاجأة أتت لاحقاً من اليابان، حيث صنع اليابانيون في القرن 16 أول أطقم أسنان كاملة، وكانت مصنوعة بالكامل من الخشب المنحوت.
0: وخلال القرن 18 كانت أطقم الأسنان تصنع من أسنان بشرية حقيقية، حيث كان اللصوص ينبشون القبور بحثاً عن الأسنان، ما جعل هذه الأطقم باهظة الثمن، ولم يكن يرتديها إلا الأثرياء.
1: بل إن بعض الجنود في معركة واترلو الشهيرة عام 1815 قاموا بسرقة أسنان القتلى وبيعها لأطباء الأسنان، ومن هنا جاءت تسمية أسنان واترلو التي كانت تستخدم في أوروبا طوال القرن 19.
0: لكن التحولات الجذرية التي أصابت أطقم الأسنان بدأت عام 1774، لما قام الصيدلاني الفرنسي أليكسيس دوشاتو وطبيب الأسنان نيكولا دوشامان بصناعة أول طقم أسنان من البورسلان، والتي أصبحت أساساً لصناعة الأطقم اليوم.
1: في القرن 18 طور الفرنسي بير فوشارد، المعروف بأبو طب الأسنان الحديث، أطقم أسنان أكثر تطوراً باستخدام المعدن والخزف.
0: وفي عام 1820 ابتكر صائغ بريطاني يدعى سامويل ستين أول طقم أسنان من الخزف المثبت على قاعدة ذهبية، مما جعله أكثر متانة وقابلية للاستخدام اليومي.
1: بيد أن الثورة الحقيقية جاءت عام 1839، عندما اكتشف الأمريكي تشارلز كودير نوعاً من المطاط المرن الفلكانايت، والذي سمح بصنع قواعد مرنة وأكثر راحة، ما جعل الأطقم متاحة لعدد أكبر من الناس، ليأتي عام 1844 حاملاً الحدث الأهم، وهو استخدام الطبيب هوراس ويلز أكسيد النيتروز أو غاز الضحك كمخدر في طب الأسنان، فارتفع الطلب على الأسنان الصناعية وراجت صناعتها أينما كان.
0: ومع التطورات العلمية المتسارعة لاحقاً، بدأ استخدام البلاستيك الأكريلي منذ عام 1937، وهو ما زال موجوداً في معظم الأطقم الحديثة. واليوم لدينا أطقم ذات تصميمات ثلاثية الأبعاد، وزرعات أسنان تجعل الابتسامة طبيعية أكثر من أي وقت مضى، وبات واحدنا يحمل بين شفتيه آلاف السنين من التطور البشري. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يطرز الصباح نداه على ورق الأشجار الخضراء، فتهمس الفراشات للسواقي كي يتدفق مياهها لتحوم هي حول الأزهار على نغم الماء. الصباح لغة تخرج من القلوب لتولد منها حروف النور التي تكتب السعادة للمقبلين على الحياة. صباح الخير من لؤى.

يأتي الصباح من لوا، يحمله مركب الشاشة التقليدي، يجوب به البحر ويسلمه للجبال والسهول والأودية. الشاشة شعار الولاية حين كانت رفيقة الزمن الجميل، صنعتها سعفات النخيل، وبها خرجت خيرات البحر إلى الأسواق، وتسامر الصيادون على متنها حتى الصباح تحت ضوء القمر وعلى مرأى من مشرق الشمس. لوا تشكيلة البحر والجبال، ولوحة غناء الحاضر والمستقبل عن زمن جميل.

أيام الأمطار تكتسي سهولها بالاختضرار، يسافر إليها الصباحيون كغيومها، يفترشون طينها وعشبها، يسكبون حكاياتهم ككوب الشاي وفنجان القهوة، رافعين راية الإشراق بكل اتجاه، يشاهدون جبل أبو كهف وهو يأوي قطعان الصباح ورعاة البراري إلى كهفه الواسع. وحين تتوقف الأمطار يستندون على الجذع الضخم لشجرة التين البنغالي، والتي تسمى محليا المشجع، والتي رسمت على خارطة السياحة المحلية بثبات.

اقترابك من بحر لوى هو اقتراب من الزرقة الممتدة والأمواج الهادئة إلا أيام ثورة الريح، واقترابك يعني رؤيتك لمجاري الأودية القادمة من البعير وهي تتجه للبحر، تاركة قبل وصولها خور البحر وهو يتفجر ماء عذبا بعين العزم هكذا يسمونها، لتنبت حولها أشجار القرم بكثافتها المعتادة بعد أن غذتها أودية الزهيمي وبات وعلقتها الطبيعة لوحة رائعة الجمال والألوان.

قرب المدينة من ميناء صحار حول الولاية إلى مركز جذب استثماري وتجاري، وتوفرت بها الأسواق الحديثة والمجمعات الخدمية التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين، وتترك صباحها مملوءاً بضجيج العمل والعطاء. وحين يتحول الصباح إلى رغبة كبرى في تذوق كاسات الجمال تأتيك من خلف الجبال أو من شاطئ البحر، شلات الرزفة والعيالة والونة والطارق والشلات البحرية المتنوعة وهي تداعب سعفات النخيل وموجات البحر، تصفو بها الحياة بارتفاع الشمس في الأفق.

على البحر يرتفع بناء ضخم تعكس الشمس على جدرانه تاريخا طويلا يمتد لأكثر من 400 سنة. إنه حصن لوا، كأني أسمع خطى الأهالي والزائرين وهم يصعدون درجاته باتجاه باب الصباح لينفذوا منه إلى البرزة التي تجمعهم بالوالي أو الشيخ، يتناقشون فيه أحوال الحياة ويرسمون آمال المستقبل. يحتوي الحصن على سور وخمسة أبراج تستخدم للمراقبة، ويوجد به مدخل رئيسي كما يوجد فيه مسجد. ويضم الحصن ما يعرف بالقصبة، وهي عبارة عن أعلى مبنى في الحصن، وتتكون من 3 طوابق، وتحتوي على 5 غرف وصالتين، كما تحتوي على مدخل رئيسي صباح، وغرفتين، واحدة للبئر وعمليات حفرها وتنظيفها، والأخرى للاستحمام. وهذه القصبة كانت تستخدم سكنا للوالي وعائلته، إضافة إلى مهمتها الأساسية لارتفاعها الشاهق، حيث كانت تستخدم للمراقبة، ومنها يمكن رؤية مواقع بعيدة، كما يوجد بها مجلس للضيوف و3 آبار في مواقع مختلفة. وقد قامت وزارة التراث والسياحة بإعادة ترميمه في العام 2000، وانتهت من عمليات الترميم في عام 2003.

0: متعة الصباح لا تنتهي هنا، بل عليك المواصلة إلى قرية النبر على شاطئ البحر، وتمتاز بالأماكن الأثرية القديمة من القلاع والحصون، كما تتميز بطبيعتها الخلابة وبالأودية المتدفقة التي تتجمع في شعاب القرية، ومن القرى الأخرى التي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويفد إليها السياح من كل مكان: قرية الرميلة، حرمول، غضفان، باد ذات الجمال الأخاذ والأجواء المعتدلة المنقوشة داخل الجبال ببساتينها وأفلاجها وعيونها الكبريتية ونخيلها ورمانها وعنبها وأشجار المانجا، وهي تقف منتصبة على ضفاف الأودية وداخل البساتين الخضراء. لوا لوحة البحر والجبال، رسمتها الجبال وحملتها الأمواج وطارت حولها النوارس لتضع بياضها على اللوحة كي تصبح أجمل لوحة على بانوراما عمان العزيزة. صباح الخير من لوا.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جميلة.

وزنجبار. الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. بأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من الضباط المرشحين التخصصيين الجامعيين. المؤتمر الثالث لأمراض الكلى بمحافظة جنوب الشرقية يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. المنتخب الوطني يبدأ التحضير لمواجهة المنتخب الإماراتي في نصف نهائي كأس الخليج 27 غدا السبت. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار. نشكر لكم كرم المتابعة. إلى اللقاء.

بدي اتقلك هون خليني عايشي عالحب.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي وعمري 11 سنة من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
11: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من سويق.
12: أيوة.
11: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
12: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
11: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ مثل تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
12: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
11: تحب الشعر يعني أنت؟
12: صحيح.
11: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
12: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
11: اللي هي ايش هي؟
12: لماذا تمطر السماء. هوايات منزلية.
11: جميل.
12: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
11: ممتاز. هوايات منزلية عن ايش تتكلم؟
12: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
11: ايش مثل ايش الهوايات المنزلية؟
12: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان وأصبحت أطبق على المنزل وأصبح المنزل جميل جدا.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
12: استفدت منها أحوال.
11: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
12: نعم.
11: قبل استفدت عن ايش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
12: يتحدث عن احوال الطقس.
11: واسباب المطر صح؟
12: نعم.
11: جميل. وايش استفدت منه؟
12: استفدت الكثير من المعلومات، متى يتبخر الماء، عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس الى قطرات الماء ثم تتبخر فيتكون السحب ثم تمطر الامطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
11: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
12: قرأت عن العالم أرشميدس.
11: هذا في كتاب صنع الحضارة صح؟
12: نعم.
11: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
12: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
11: يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
12: نعم.
11: وقال وجدتها وجدتها.
12: نعم.
11: جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشارك؟
12: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا فقلت شعر خليل براشدي فأعجبت المدرسة بي كثيرا فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
11: جميل.
12: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
11: ما شاء الله. يعني أنت حفظت 3 أجزاء من القرآن؟
12: نعم.
11: وتم تكريمك؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
12: الضحى،
11: سورة الضحى. نستمع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك

0: ما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك كنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة، صح؟
0: نعم
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: قسما برب العاديات سنمتطي، مجدا ومجد الصافنات عمان. قسما برب الداريات إذا درت، نفنى وتبقى للخلود عمان. قسما برب النازلات سنفتدي، أرضا ومن كالشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت، رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا، وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم،
1: ليش؟
0: عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، أله به إن خانني أصحابي. لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية، ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي، وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: تجيد في الإعراب؟
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا، تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية،
0: نعم،
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق،
0: الضيق.
1: حكمة جميلة، اشرح لي إياها.
0: النص عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي، يكون صديقي سندي وجنبي، فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل، بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي، البالغ من العمر 11 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خنافس الروث ودورها المهم والكبير جدا في زراعة النظم البيئية في محافظة ظفار جنوب الجزيرة العربية أو حتى في السافانا الأفريقية، ودورها المهم جدا في تشتيت العوامل الغذائية وفي خصوبة التربة ودعم الشبكات الغذائية. ويعني بينت أيضا دراسات حديثة في سيرنجيتي ومسايا مارا أن مجتمعات خنافس الروث نفسها تتغير باختلاف الموائل والغطاء النباتي والتربة والروث المتاح لها. يعني هذه الحيوانات الصغيرة أيضا لها قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بها. نوع آخر من الكائنات الحية يعتبر واحد أيضا من المهندسين الصغار في عالم الغابات، النمل الأبيض أو الترمايت أو شديرت كما تسمى محليا في محافظة ظفار. النمل الأبيض هذا النوع من الرمة تبني بعض أنواعها تلالا واضحة فوق سطح الأرض، لكن الجزء الأهم من نشاط يعني هذا النوع من النمل الأبيض هو مش من النمل، يعني للعلم يعني لا علاقة له بعالم النمل، لكن اكتسب هذا الاسم على سبيل الشهرة. أكثر نشاط مهم لهذا الرمة يحدث تحت التربة، فالنمل الأبيض أو الرمة تساهم في تفكيك المواد النباتية الميتة وإعادة تدوير المغذيات، ويمكن أن يصنع في السافانا الأفريقية مناطق تختلف تربتها ونباتاتها عن الأراضي المحيطة بها. في سيرنجيتي مثلا أظهرت الدراسات أن نشاطه في تحلل بقايا الأعشاب وروث الحيوانات يتغير بين المواقع والفصول. لذلك يصف علماء البيئة النمل الأبيض بأنه واحد من أهم مهندسي النظم البيئية، لأنه يتعامل مع ظروف بيئية مختلفة جدا، مع بقايا مختلفة جدا، وله أيضا أهمية أخرى حتى على مستوى الفطر. تظهر أنواع مهمة من الفطر النمل الأبيض في أفريقيا المشابه لفطر النمل الأبيض الموجود في محافظة ظفار الذي يسمى محليا فجوس أو كمباء، والذي يظهر بعد 20 يوليو تقريبا من كل عام بعد أمطار نجم سهيل. 21 يوليو تكون الأمطار وصلت إلى الذروة وتشربت هذه الكتل وتلال النمل الأبيض ما يكفي من الماء والرطوبة لنمو هذا الفطر، الذي يخرج مباشرة إلى خارج تلال النمل الأبيض ليتغذى عليه الإنسان، وواحد من أهم العناصر الغذائية. ويعتبر النمل الأبيض الظفاري مستوطن في جنوب الجزيرة العربية، تم تصنيفه وفي السنوات القليلة الماضية، مع أنه يعني مستخدم منذ مئات السنوات حسب الذاكرة البشرية في محافظة ظفار، فلها أيضا دور غذائي مهم. النمل الأبيض يجمع بذور تسمى أبواغ، أبواغ الفطر أو البذور، لكن في الفطر تسمى أبواغ. يجمع هذه الأبواغ ويحميها في داخل المزرعة، مزرعة في العمق على عمق متر أو متر ونص، وهذه المزرعة على عمق متر أو 60 سنتي 90 سنتي يعمل لها مزرعة عفن، سبحان الله. والإنسان تعلم منها كيف يزرع الفطر وينتج الفطر، لأنه قلد الرمة في هذه المزرعة الصغيرة التي تشكلها مزرعة العفن وتحمي فيها الفطر. لما تتوفر الرطوبة تنمو هذه السيقان تسمى الهيفة في الفطريات، تنمو إلى ارتفاعات جيدة وتتغذى عليها مرة أخرى النمل الأبيض. فالنمل الأبيض يزرع غذاؤه الرمة، هذه العملية توفر غذاء للإنسان وتوفر خصوبة للتربة وتوفر أيضا وجود كائن حي مهم جدا للنظم البيئية. لذلك الصورة في السافانا تصبح مختلفة تماما، فالفيلة الكبيرة لها وظيفة، والنمل الأبيض والرمة الصغيرة جدا لها أيضا وظيفة، وخنفساء الروث لها وظيفة، والعشب بطوله المختلف القزم أو الطويل له وظيفة أيضا، والشجرة لها وظيفة، حتى الروث والجذع الميت والعشب اليابس لا تنتهي قصتها بمجرد الموت، تدخل في دورة أخرى تستفيد منها كائنات مختلفة، ثم تعود عناصرها إلى التربة مجددا. فيعني أحد القوانين تقول لك أنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من صورة إلى أخرى، صحيح، لكن أيضا المغذيات والعناصر الغذائية كلها هذه قد خلقت وانتهى أمرها في كوكب الأرض، وأصبحت الآن تنتقل من كائن حي إلى آخر، من كائن حي إلى كائن ميت إلى كائن حي. فالكربون الموجود في أجسادنا قد يكون في يوم ما في التياركس الديناصورات العملاقة قبل 65 مليون سنة من وجود الإنسان على الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. بأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27 مليون و300 ألف ريال عماني. المشروعات التعليمية تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
1: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تتجاوز 27 مليون ريال عماني بهدف تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني. وتشمل هذه المشروعات إضافة فصول دراسية ومرافق تعليمية وإنشاء مدرستين جديدتين بولايتي خصب ومتحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات لعدد من المدارس والتهيئة والتأثيث للمختبرات، إضافة إلى توفير حوالي 30 شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت الفضائي في المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن أعمال الصيانة والتأهيل تسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس وجاهزيتها، فيما تدعم المشروعات التقنية مسار التحول الرقمي بما يتيح للطلبة الاستفادة من أدوات التعلم الحديثة وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما سيفتتح قريباً مركز مسندم للثقافة والابتكار ليكون نواة داعمة لهذا المجال. وقد بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة مسندم 19 مدرسة، إلى جانب 9 مدارس خاصة تضم قرابة 8800 طالب وطالبة، فيما يبلغ إجمالي عدد المعلمين بمدارس المحافظة 834 معلماً ومعلمة.
0: ومتابعة أكثر لهذا الموضوع تحدث الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم عن أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة في توجيه هذه الاستثمارات والأثر المتوقع أن يلمسه الطالب والأسرة بشكل مباشر منها.
2: أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة هي النمو السكاني خاصة في ولايتي مدحة وخصب، والتوسع العمراني، والأولوية تحسين البيئة الصفية أيضا، وتوفير المرافق المساندة، وتوفير التعليم في جميع أنحاء المحافظة. ومن ضمن الأولويات أيضا تقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة والمحفزة للتعلم، كذلك مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية وتلبية احتياجات المدارس من الصفوف الدراسية والقاعات والملاعب والأجهزة والأدوات التعليمية والمخبرية. الأثر طبعا لا شك أن الأثر سيكون أثر إيجابي بالنسبة للطالب وللأسرة، لأن توفير هذه الخدمات قريبة من أماكن سكن الطلاب يزيد من دافعيتهم نحو التعلم، يوفر لهم الوقت والجهد في الوصول إلى المدارس البعيدة التي كانوا يدرسون فيها، هذا في ولاية خصب أتكلم بالتحديد. كذلك تلبية وتوفير بيئة التعلم الجاذبة وتلبية الاحتياجات التعليمية، مما يزيد من مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ويحقق جودة التعليم. المدرسة النصر في ولاية مدحة الطاقة الاستيعابية سترتفع من 12 فصل دراسي إلى 20 فصل دراسي، وهذا العمل الآن المشروع قائم. وكذلك مدرسة تماضر يكون يعني من 20 إلى 30 فصل، الطاقة الاستيعابية تبلغ 1050 طالب وطالبة. مدرسة تماضر اللي هي من الصف الأول إلى 12. مدرسة كذلك سيح المحاسن في ولاية خصب بمنطقة سيمة، هذه من الصف الأول للثاني عشر، سيكون فيها 40 فصل دراسي، مختبرين للعلوم، مختبرين للحاسب. لا شك أن سترتفع يعني الطاقة الاستيعابية نظرا لزيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق.
0: في مؤشر على تنامي الدور اللوجستي لمنفذ الربع الخالي، عبرت مؤخرا أكبر شحنة برية من المنفذ منذ افتتاحه عام 2021، ويتيح منفذ الربع الخالي مسارات جديدة لحركة التجارة وفرصا أوسع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان.
3: لوجستية من البحر إلى البر تختصر المسافة بين الموانئ العمانية والأسواق الخليجية والإقليمية عبر منفذ الربع الخالي. هذا المنفذ الذي عبرت من خلاله في الأيام القليلة الماضية شحنة تعد من أكبر الشحنات البرية من حيث الحجم منذ افتتاحه عام 2021، جرى إنزالها في ميناء الدقم ونقلها باستخدام شاحنات ومعدات ثقيلة باتجاه المملكة العربية السعودية في نموذج يعكس الإمكانيات اللوجستية المتاحة والتسهيلات التي توفرها سلطنة عمان لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية. ويفتح منفذ الربع الخالي بما يشهده من حراك متنام آفاقا واسعة أمام قطاعات النقل والمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية، تعززها المناطق الاقتصادية الواعدة الممتدة على مساره وما توفره من فرص للاستثمار ونمو الأعمال.
0: هذا ويوفر منفذ الربع الخالي فرصا واعدة لزيادة حركة نقل البضائع بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز استفادة الموانئ العمانية للوصول برا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى كالأردن وسوريا والعراق. كما يمنح المنفذ المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في اختيار الموانئ ووسائل النقل المناسبة، ويستغل في حركة بضائع الترانزيت التي تعبر أراضي السلطنة متجهة إلى دول أخرى. أكد ذلك هيثم بن أحمد الزجالي مدير دائرة النقل البري

0: مؤشرات التصدير وخدمة المشروعات. هذا أيضا يوسع قاعدة العملاء للعمان العمانية وتنويع المسارات اللوجستية. أيضا يدعم تنافسية سلطنة عمان ضمن منظومة خليجية متكاملة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة في البلد. الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة شبكة الطرق من خلال مشروعات الإنشاء والتأهيل والصيانة. طبعا هذا تعزيز الربط بين المواني والمناطق الإنتاجية والمسارات المودية للمنافذ البرية. طبعا هذه الجهود تدعم بشكل كبير حركة البضائع والشاحنات وتعزز السلامة واستمرارية الحركة. ايضا يخدم الربط التجاري بين سلطنه عمان والاسواق الخليجيه. طبعا المنفذ هذا يخدم اكثر من دوله. طبعا جميع البضائع اللي توصل في المواني البريه المواني البحريه في عمان ايضا تتجه في السوق السعودي، ايضا تتجه لبعض الدول الخليجيه، ايضا في بضائع تنقل عبر المنفذ لبعض الدول العربيه على سبيل المثال الاردن سوريا والعراق، ايضا يتم استخدامها عن طريق هذا المنفذ. ايضا هذا المنفذ يتم نقل فيه بضائع اللي هي ترانزيت ايضا تكون قادمه من دوله اخرى تدخل لأراضي السلطنة وتخرج من هذا المنفذ لدولة ثالثة.
1: التحقت بشرطة عمان السلطانية دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس كضباط مرشحين تخصصيين بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. الدفعة الجديدة ستنضم إلى برنامج أكاديمي وتأهيلي في كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
2: انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس للعمل بشرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والعمل. وستدفعة والتأهيل الأكاديمي في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والشرطية. وفي مشهد يجسد روح الانتماء والعزيمة عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية.
3: فيصل بن درويش البلوشي من جامعة ولاية أريزونا مؤهل لعلم الجريمة والعدالة الجنائية. الحمد لله الذي بلغني هذه المرحلة بعد جهد وسعي. لا شك أن القبول في شرطة عمان السلطانية محطة أعتز بها وأكيد أنها بداية لمسؤولية أعظم. كذلك هذا الانضمام ليس مجرد خطوة مهنية بل عهد ألتزم به لخدمة وطني بكل إخلاص وتفان.
4: دانا بنت أنس الزجالية خريجة من جامعة السلطان قابوس من كلية العلوم بتخصص التقنية الحيوية. طبعا تخصص التقنية الحيوية يجمع ما بين الأحياء والتقنيات الحديثة، ويمكن أن يسهم هذا التخصص في الجانب الشرطي والأمني من خلال التحاليل البيولوجية والعينات الحيوية مثل تحليل عينات الحمض النووي، وبإذن الله نكون قد المسؤولية وعند حسن الظن.
5: علي بن عبد الله فارسي خريج الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص الإعلام الرقمي. الحمد لله على هذا القبول الذي أعده شرفا عظيما ومسؤولية وطنية أعتز بحملها. أتشرف اليوم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية، وأدرك أن هذا الانضمام ليس مجرد فرصة وظيفية وإنما واجب وطني يتطلب الانضباط والالتزام والإخلاص في أداء المسؤولية.
6: هبة ناصر كلباني تخصص الطب الشرعي والأحياء الجنائي من جامعة وست فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية. يجمع تخصصي بين المعرفة العلمية في مجال الأحياء وتطبيقاتها الجنائية، مما يساعد في تحليل الأدلة البيولوجية، تحديد الهوية وربط الأدلة بمسرح الجريمة، وذلك لدعم التحقيقات لتحقيق العدالة. كذلك أتمنى التوفيق والنجاح لي ولجميع المقبولين لحمل هذه الأمانة.
2: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتداداً لجهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
1: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. فرضت الولايات المتحدة على إيران عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات السكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يزال مطروحا، لكنه شدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تفاهمات واضحة بشأن حركة الملاحة البحرية وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيان أن بلاده منفتحة

0: على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية ياسوف في شرق السلفيت شمال الضفة الغربية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته قبل أيام في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة العطار في مواصي مدينة خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة، كما أقيمت مراسم تشييع رفات 105 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء تم انتشالهم مؤخرا من تحت الأنقاض وسط مدينة غزة. في غضون ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وشيكة قبل أن تتوقف كامل الخدمات بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بلدة المنصور في قضاء صور شهدت تفجيرات ضخمة بعدما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل أن تقوم بتفجيرها. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدة المنصور. هذا وتحتل القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. أصيب شخصان في ضربات جوية روسية على مناطق في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجمات روسية على العاصمة كييف ومدينة أوديسا الساحلية أسفرت عن إصابة شخصين، مشيرة إلى أن البنية الأساسية في المدينة تعرضت لأضرار، مضيفة أن سلاح الجو الأوكراني أسقط 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 107 طائرات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن في ميناء تشورنو مورسك الأوكراني على البحر الأسود، موضحة أن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. وأضافت الوزارة أن القوات قصفت مركزا للنقل واللوجستيات في العاصمة كييف يستخدم لتصنيع الزوارق المسيرة ومركزا للبيانات في أوديسا، كما أسقطت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية. هذا وأعلنت المملكة المتحدة عن تجميد أصول وحظر كيانات وأفراد وفرض عقوبات تجارية على 10 سفن روسية. اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة وأمن الحدود إلى جانب التحديات الأوسع التي تواجه الأمن الداخلي للتكتل. وقال ماغنوس برونو مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن الاتحاد يعتزم تعزيز دور وكالة الحدود التابعة له، ومن ذلك منحها دورا أكبر في عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في التكتل. وأضاف أن الاتحاد يعتزم كذلك تكثيف ما وصفها بدبلوماسية الهجرة مع دول أخرى من خارج التكتل. أعلنت باكستان مقتل 22 شخصا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في غارات جوية نفذتها على أفغانستان، بينما أفادت كابول بمقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الغارات الجوية الباكستانية. من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل وإصابة أكثر من 1100 مدني في أفغانستان إثر أعمال العنف العابرة للحدود منذ بداية العام الحالي، وتنفي إسلام أباد استهداف المدنيين، وتؤكد أن عملياتها تستهدف مسلحين يشنون هجمات في أراضيها، فيما تنفي كابول إيواء أي مسلحين. تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ بالسعي الحثيث لإيجاد سبل عملية لتخفيف التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية، وقال لي جي إن حكومته تسعى باستمرار إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه العلاقات بين الكوريتين معقدة للغاية، لكنه أكد سعيه إلى حلها واحدة تلو الأخرى. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية يجب على الكوريتين اتخاذ طريقة لبناء الثقة وتوافق الأقوال مع الأفعال. يأتي ذلك بعد يوم من تبادل سول وبيونغ يانغ الانتقادات بشأن واقعة لغم أرضي أدى إلى إصابة 3 في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مملكة البحرين، وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات، منها توصيات ونتائج اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، واستعراض مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمجموعات الدولية الأخرى وواقع السوق الخليجية المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، كما شارك معاليه ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومعالي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث الآفاق والمستجدات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون. نظمت وزارة الصحة بولاية جعلان بني بوعلي المؤتمر الثالث لأمراض الكلى بمشاركة نخبة من الكوادر الصحية بمحافظتي شمال الشرقية وجنوبها، وناقش المؤتمر عددا من المحاور العلمية أبرزها الكشف المبكر عن أمراض الكلى وعوامل الخطورة المرتبطة بها ودور التثقيف في تعزيز أنماط الحياة الصحية.
1: تحت شعار صحة الكلى للجميع، رعاية الناس وحماية الكوكب، أقيم المؤتمر الثالث لأمراض الكلى بمحافظة جنوب الشرقية، حيث سلط الضوء على طرق الوقاية وأساليب الرعاية الحديثة التي يتلقاها مرضى الكلى. الدكتور فايز بن سعيد الراشدي مدير عام الخدمات الصحية والبرامج بمحافظة شمال الشرقية.
2: المؤتمر يأتي بتنظيم من وحدة غسيل الكلى في جعلان بني أبو علي، واستشعارا بالمسؤولية المهنية التي تتعلق بتوعية وتثقيف والربط بين كافة الكوادر الصحية، الرعاية الصحية الأولية والرعاية الثانوية، ومن أجل تمكينهم وتأهيلهم، وأيضا الإشارة إلى أهمية هذا الموضوع ودور القائمين في الخطوط الأمامية من أطباء وممرضين في الكشف المبكر عن أمراض الكلى، تأكيد على التشخيص في حالة وجوده وكيف التعامل مع حالات الكلى المختلفة.
1: وتظهر الإحصائيات بمركز غسيل الكلى بجعلان انخفاض مرضى الغسيل الدموي من 121 مريضاً في إحصائية يناير 2025 إلى 114 مريضاً في سبتمبر 2026، وفي المقابل ارتفع عدد مرضى الغسيل البريطاني من 3 حالات إلى 7، فيما ارتفع عدد مرضى زراعة الكلى المسجلين من 40 حالة إلى 47 حالة، وذلك للفترتين ذاتهما. شيخة بنت محمد المشايخية رئيسة مركز غسيل الكلى بجعلان.
3: تم استقطاب الأطباء من جميع المحافظات، وكانت المشاركة من الشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وأيضا تم التركيز على أهمية الشراكة وأهمية التمكين الكادر التمريضي في الرعاية الصحية الأولية وأهمية التثقيف الصحي في المراكز الصحية، وبالتالي إدخال المريض كشريك في خطة العلاج.
1: ويؤكد المؤتمرون على أهمية المتابعة المستمرة والتثقيف الصحي إلى جانب تعزيز دور كوادر الرعاية الصحية الأولية في الكشف المبكر عن أمراض الكلى. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: بدأ مستشفى خولة تطبيق تقنية زراعة أجهزة تحفيز العصب الحائري لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية في إطار التوسع في الخدمات العلاجية التخصصية المقدمة لمرضى الصرع وتوفير خيارات علاجية للمرضى الذين لا تستجيب حالاتهم بصورة كافية للعلاجات الدوائية التقليدية، بما يسهم في الحد من تكرار النوبات وتحسين جودة حياتهم إلى جانب تطوير قدرات الكوادر الطبية الوطنية. استقبل اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البروفيسور طلحة كوسة رئيس الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستمع الضيف الزائر إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات ومختلف أقسام الكلية. اختتم بجمهورية باكستان الإسلامية التمرين العسكري المشترك العماني وشق الجبل 2 في إطار الخطط التدريبية السنوية للجيش السلطاني العماني لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية التدريبية لدى منتسبيه، إلى جانب تبادل المعارف العسكرية مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز التكامل والتعاون العسكري ويحقق الأهداف التدريبية المتوخاة. استعرض الملتقى الصحفي العماني التنزاني في العاصمة دار السلام العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية وفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وذلك بمشاركة صحفيين وإعلاميين وأكاديميين وعدد من المؤسسات العمانية والتنزانية.
4: تنسج في دار السلام وزنجبار شريعة متجددة للتواصل الحضاري والإعلامي، إذ انطلق الملتقى الصحفي العماني التنزاني ليحيي إرثاً ممتداً بين سلطنة عمان وساحل شرق إفريقيا، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة المهنية وتبادل المعرفة بما يثري المشهد الصحفي في البلدين.
5: الدكتور سليمان بن عمير المحذوري من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في هذا الملتقى سأتعرض لورقة بخصوص العلاقات التاريخية والحضارية ما بين عمان وشرق أفريقيا بشكل عام، وما بين طبعا عمان وتنزانيا بشكل خاص. هذه العلاقة نشأت عن طريق العلاقات التجارية ما بين التجار العمانيين القادمين من مختلف الموانئ العمانية إلى منطقة أفريقيا الشرقية، ومن ثم أيضا الهجرات الأخرى المتوالية وما تبعها من استقرار السيد سعيد بن سلطان في زنجبار عام 1832.
4: جمع الملتقى 8 محاضرين في جلسات حوارية معمقة لاستعراض صفحات مضيئة من تاريخ الصحافة العمانية في المهجر وما شهدته زنجبار من نهضة فكرية وثقافية.
6: الدكتور محسن بن حمود الكندي باحث التاريخ الثقافي، شارك بمداخلة معرفية حول الرحيل المعرفي للثقافة العمانية في الشرق الأفريقي، الصحافة النموذجة، مسار الصحافة المختلفة التي وجدت في الساحل الأفريقي قاطبة منذ تأسيسها الأول، وأيضا ما جسدته هذه الصحافة من مسارات أو اتجاهات في أشكال الخطاب المختلفة.
4: ولا تتوقف النقاشات عند حدود الذاكرة والتاريخ، بل تمتد لتسلط الضوء على الوثائق المشتركة وترسم مسارات مستقبلية تعزز مجالات الاستثمار والسياحة والتبادل الاقتصادي.
7: أفرح بنت عبد الله المجيني الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، استعرضنا نبذة عن دور الهيئة في خلق بيئة استثمارية متكاملة وأوجه التعاون ما بين جمهورية تنزانيا وسلطنة عمان. بلغت الواردات 63.2 مليون ريال عماني، والصادرات 19.3 مليون ريال عماني، وإعادة التصدير 4.7 مليون ريال عماني. ونطلع إلى توسيع الشراكات لمشاريع استراتيجية مستدامة.
4: صاحب الملتقى معرض ضم 100 صورة ضوئية وعروضا وثائقية تجسد ملامح التطور والتنوع الحضاري، ليكون الملتقى جسرا حيا يعزز التقارب ويسوغ فصلا جديدا من الدبلوماسية الإعلامية. إبراهيم بن سالم الهادي من دار السلام بجمهورية تنزانيا.
0: آخر ما لدينا في هذه الفترة، بدأت وزارة التعليم التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين بالصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي المقبل. تفاصيل مواعيد وآلية وشروط التسجيل تحدثت عنها لإذاعة سلطنة عمان ليلى بنت مبارك الوحشي، باحثة تربوية أولى بوزارة التعليم.
8: هناك مجموعة من الاشتراطات بالنسبة للمدارس الحكومية. يكون التسجيل حصرا على الأطفال من مواليد الفترة 1/9/2020 حتى 1/1/2022، ولا يقبل منهم خلاف ذلك. بينما المدارس الخاصة يكون التسجيل حصرا على الأطفال من مواليد 1/7/2020 حتى 1/7/2022. طبعا يتم تقديم طلبات التسجيل عن طريق مستخدم ولي الأمر عبر منصة منظرة من نافذة طلب تسجيل طالب لمدرسة حكومية، مدرسة خاصة، وذلك بالدخول على رابط الوزارة. أيضا أن يكون لدى الطفل العماني وولي أمره رقم مدني. بالنسبة للطفل غير العماني وولي أمره يكون لديهم بطاقة مقيم، وبطاقة مقيم لابد أن تكون سارية المفعول بسلطنة عمان. بعد التسجيل طبعا في الموقع الإلكتروني يقوم ولي الأمر بمراجعة المدرسة مصطحبا معه الطفل للوقوف على هل هذا الطفل قابل للتعلم أو لديه بعض المشكلات التي قد يقوم بتحويله إلى جهات أخرى. أيضا أن يحضر معه المستندات اللي هي السجل الطبي للطفل لتأكد من أخذ جميع التطعيمات، تقرير طبي من قبل مؤسسة صحية معتمدة في حالة أن الطفل يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقة تتطلب رعاية خاصة.
0: ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. بأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، فيما إيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. نفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح، نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلاً وسهلاً بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، نسعد بكم في هذه المساحة الصباحية حتى 9:00 صباحاً، نكون معكم في مختلف الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا ومن ينضم إلينا لاحقا في أحلى صباح. دروب السلامة للجميع، لكل من يستمع إلينا وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات والأماكن في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 20 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 2 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد. 7244201 هذا رقم الواتساب اللي نستقبل من خلاله مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية، نسعد بكم وبهذا التواصل على رقم الواتساب 7244201. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل مانع بن خلف الفارسي.

صباحات الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، تحياتنا لكل من يستمع لنا في هذه المساحة الصباحية من أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أين هي وجهاتكم في هذا الصباح؟ شاركونا تفاصيلكم ولحظاتكم الصباحية على 724-420-10. ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم عن بدء تطبيق تقنية تحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقام للأدوية بمستشفى خولة ضمن التقنيات التي تم إضافتها مؤخرا. سنتحدث عن هذه الحالات وهذه التقنية التي تم إدخالها مؤخرا. الدكتور سعيد بن محمد المعولي استشاري طب الأعصاب متخصص في علاج الصرع والصرع المقاوم وجراحة الصرع بمستشفى خولة يكون إن شاء الله معنا لاحقا في الحديث عن هذا الموضوع تحديدا. محطة صحافة اليوم أيضا ضمن المحطات التي نستعرض لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. إلى أي درجة تؤثر المشاهد أو المقاطع القصيرة اللي نتابعها على إنستغرام أو تيك توك أو أي واحدة من منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبشكل متواصل؟ إلى أي درجة تؤثر على الصحة النفسية؟ هناك دراسة ترصد العلاقة بين مشاهدة الريلز والصحة النفسية على وجه التحديد. سنتحدث إن شاء الله عن هذه الدراسة بشيء من التفصيل، قام بها باحثون واختصاصيون من جامعة سلطان قابوس. إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذه الدراسة ونتائجها وما رصدت من علاقة وأهم النتائج. إن شاء الله الدكتور محمد بن عيسى بن صالح العزري طبيب عام سيكون معنا في الحديث عن هذه الدراسة. محطة غذاء ودواء أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها ما يهمكم في أسلوب الحياة الصحي اليومي، وكذلك محطة تكنولوجيا عن آخر المستجدات والأبحاث والمشروعات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية. كل هذه الموضوعات وأكثر نشارككم إياها في حلقة اليوم من أحلى صباح. كما نسعد أيضا بمشاركاتكم مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: صباحات سعيدة نرجوها لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم لنا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح. سالم الكلباني، تحياتنا الصباحية لك يا سالم، وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. التوقعات غير المعلنة قد تتحول إلى خيبة أمل صامتة، ليس بسبب غياب الاهتمام بل لأن ما ننتظره لم يقال بوضوح. التواصل الواضح يقلل مساحة سوء الفهم داخل العلاقات. شكرا لك يا خالد العاصمي على هذه الرسالة، صباحاتك سعيدة إن شاء الله. وأهلا بسليمان العاصمي، يقول ثلاث أمور قد تجعل الاعتذار غير فعال. الاعتذار مع الاستمرار في تبرير السلوك المؤذي والتركيز على نية الشخص بدل الاعتراف بأثر التصرف وتقديم الاعتذار دون وجود استعداد لتغيير السلوك الذي تسبب في المشكلة. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. شكرا لك يا سليمان. أيضا رسالة من خالد العاصمي، شكرا يا خالد. وأيضا فايز العلوي، تحياتنا الصباحية لك يا فايز، صباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. طيب نروح لضيفنا القادم، وفي حديثنا عن بدء تطبيق تقنية تحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية بمستشفى خولة. الحديث عن هذه التقنية المستحدثة وأيضا عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الدكتور سعيد بن محمد معولي، استشاري طب الأعصاب، متخصص في علاج الصرع والصرع المقاوم وجراحة الصرع بمستشفى خولة. صباح الخير دكتور سعيد وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير وجمعة مباركة وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور سعيد، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. وبداية كمدخل الحديث عن هذا الموضوع دكتور، يعني لو تعرفنا عن العصب الحائر وأهميته في الوظائف الحيوية للجسم.
1: شكرا أخي، سؤال ممتاز. يعني لما استحدثنا الخدمة كثير يسألون وش العصب الحائر وش العصب الحائر. فالعصب الحائر هو يعني هو ترجمة حرفية للاتينية فيجال نيرف. فتعرف أول لما في التشريح في عندنا 12 عصب مرتبطين مباشرة بالدماغ، يعني عصب اليد عصب الرجل عادة قلورهم تكون في العصب في الحبل الشوكي في الظهر.
0: نعم.
1: بس في عندنا 12 عصب مرتبطين مباشرة في الدماغ، ومنها يعني مثل عصب الشم مثل عصب السمع. فهذا العصب رقم 10. فقديما في التشريح شافوا أن العصب يعني يبدأ من الرأس وينتقل على طول الجسم فيسميه مثل المتجول أو الحائر. فوظائفه متعددة، ينظم دقات القلب، ينظم التنفس، أكثر شيء في الجهاز الهضمي، يتحكم بالحركات اللا إرادية للقولون، للمعدة، إفرازات الإنزيمات وكذا.
0: نعم. دعنا اقترب أكثر أيضا دكتور سعيد من يعني حالات الصرع المقاوم للأدوية وظروف حدوثها.
1: يعني الصرع بشكل عام شيء شائع، يعني الأبحاث التقديرية عندنا في عمان تقريبا حوالي 50,000 مصاب بالصرع. عندنا مثلا مستشفى خولة عيادة الصرع نشوف تقريبا في السنة من 4,000 إلى 5,000 زيارة في السنة. فعدد يعني مهم. أغلب المرضى مرض الصرع بيستجيبوا للأدوية، في خاصة مع تطور حديث الأدوية. تقريبا 60-70% يستجيبوا للأدوية، يبقى نسبة تقريبا 30-40% عندهم حالات صرع تعطيهم الأدوية ما في استجابة، ما في تحكم للنوبات، فتكون عائق لحياتهم ويعني تؤثر على حياتهم وتؤثر على صحتهم. فهذه 30-40% نحتاج نفكر لعلاجهم خارج صندوق الأدوية، العلاج الدوائي.
0: نعم.
1: فنختار الجراحة أو أشياء ثانية تساعدنا عشان نتحكم بالنوبات. فهذا اللي ما يستجيبوا بالأدوية عادة نصنفهم على أنهم يعني صرع عنيد أو صرع مقاوم للأدوية.
0: نعم. الصرع العنيد أو المقاوم للأدوية، ويعني نتيجة لوجود مثل هذه الحالات تم توظيف هذه التقنية أو تقنية زراعة أجهزة تحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية. نتحدث عن هذه التقنية الدكتور لو توضحها لنا، ومحددات أيضا استخدام هذه التقنية للمرضى.
1: بالفعل، يعني عادة لما يكون المريض مقاوم للأدوية نسلك للخيار الجراحي، ف يعني توجيهات المزير مع الدكتور زي الصحة خلال سنتين 3 سنوات ركزنا كثير على العلاج الجراحي، وبدينا هذه السنة بالعلاجات الجراحية أو المرض السرطان، والحين كمرحلة متقدمة بدينا بزراعة الأجهزة. فيعني هذه التقنية بدأ الناس تفكر فيها في 80s القرن الماضي، نهاية 90s بديوا، في 97 أول حالة بديوا يزرعوا، ما كان في ثقة في التقنية، وكان نفس الشيء الأجهزة وكذا يعني مش فعالة. وخلال هذه 20-30 سنة الأخيرة صار في تطور ملحوظ، صار الأجهزة أصغر، صارت فعالة، صارت دراستها أقوى. وخلال 5-6 سنوات الماضية طلعن دراسات كثيرة بين فعالية الجهاز، مش بس فعالية الجهاز نفس الشيء، يعني كتقليل من نوبات صرع، كتحسين جودة. يعني لاحظوا مثلا اللي عنده صرع ودرعنا الجهاز صار عنده تحكم في نوبات الصداع، صار عنده الاكتئاب قليل، صار عنده قدرات الوعي أكثر، بالإضافة لأنه صارت نوبات الصرع أقل وأكثر تحكم.
0: نعم، يعني الحين دكتور سعيد بعد اعتماد هذه التقنية تعتبر لأول مرة يتم تطبيقها في سلطنة عمان؟
1: لا، في تم تطبيقها قبل، يعني في المستشفى الجامعي في عدة حالات تم زراعتها، بس في مستشفى خولة بالتعاون مع مستشفى الجامعة ومستشفى المدينة الطبية العسكرية ومستشفى السلطاني عملنا فريق كبير، وبدأ يكون بشكل منتظم وشكل وفريق متكامل يعمل حالات يتابعها ويتابع الحالات ويتأكد من الاستجابة للأدوية.
0: نعم، الآن إلى ما تم تطبيق يعني هذه التقنية واعتمادها، مؤكد أن هناك الكثير من التجارب أو الأبحاث التي تم الاطلاع عليها والأبحاث التي أجريت، كيف كانت أيضا ظروف تجارب السريرية واطلاعكم على النتائج أو التماسكم للنتائج الجيدة اللي أيضا خلتكم فيما بعد أنه فعلا تعتمد هذه التقنية دكتور؟
1: بالفعل، في دراسة قبل يعني سنوات معدودة، 2-3 سنوات، VNScore، فأخذوا بيانات من عدة مراكز في العالم، فلاحظوا أنه الجهاز يقلل نوبات الصرع ويحسن من نوبات الصرع بنحو 60%، وعادة نوبات الصرع اللي تعمل مشاكل المريض، تعمل إصابات، تعمل اختناق، تعمل مشاكل في النوم، فشافوا أنه هذه التقنية تحسن في المتوسط 50-60%، في بعضهم شوفي كامل يعني تحكم من نوباته كامل، وفي بعض أقل، بالإضافة إنه صار تحسن في السلوك، صار تحسن في الاكتئاب، صار تحسن في الأشياء الجانبية، بعضهم نتيجة استجابتهم تم تقليل الأدوية، توقيف الأدوية. فبالفعل هي فعالة نلجأ لها بعد إذا مثلا ما كان في خيار جراحي آخر.
0: نعم، يعني بالنسبة أيضا لما بعد استخدام هذه التقنية كيف تكون طبيعة التقييم الطبي؟ هل تقل مثلا يعني الزيارات الدورية للمؤسسة الصحية؟ يعني هل هي راح يكون في بعد زمني أكبر بعد استخدام هذه التقنية؟
1: نقطة ممتازة. هو الهدف من الجهاز هو تحسين حياة المريض، يعني نقدر يروح ما يجي المستشفى كثير، يقلل الأدوية، يقدر يعيش حياة نقول قريبة للطبيعية مع وجود النوبات. فعادة بعد ما نزرع الجهاز نعطي فترة 2 أسبوع لالتئام الجرح وكذا، نقيم بعد 2 أسبوع ونشغل الجهاز، ويكون تشغيل الجهاز بالتدريج.
0: نعم،
1: لأن عادة الأشياء مصاحبة لتشغيل الجهاز مثلا تغير بسيط في الصوت أو حشرجة، يعني نشغل الجهاز بالتدريج.
0: نعم،
1: لحد ما نوصل إلى التحفيز اللي نريده خلال 3 شهور، وبعدها نبدأ نلاحظ الفرق في الأشياء اللي نريدها.
0: نعم، هو عبارة أيضا عن جلسات في كل مرة زيارة يعني أثناء تطبيق هذه التقنية دكتور؟
1: أيوة، يعني مثلا إحنا في الأسبوع الماضي تم زراعة 7 أجهزة، 7 مرضى، تنوموا لمدة يومين إلى 3 أيام، بعدها ترخصوا، فبعد الأسبوع القادم نشوفه مرة ثانية، نفعل الجهاز ونتأكد أن كل شيء تمام، ما في التهاب، ما في الجروح التأمت، وبعدها نبدأ في جدول معين لكل مريض، أنه خلال هذا الشهرين 3 شهور نوصل للتحفيز اللي يريده، وخلال تلك الفترة نتابع المريض استجابته، أعراض الجانبية كذا. وعادة بعد 3 شهور عاد خلاص يكون يعني الأمور ضبطت ونبدأ نشتغل على الأشياء.
0: نعم، يعني دكتور سعيد أيضا الرقم اللي ذكرته 40,000 إلى 50,000 زيارة.
1: نعم.
0: يعني هذا عدد ما طبيعي، وأتصور أنه أيضا إدخال هذه التقنية راح تقلل هذا العدد إلى يعني هذه الزيارات ربما إلى أقل قدر ممكن، صح ولا؟
1: بالفعل، يعني هدفنا الوحيد، يعني هدفنا الأساسي من كل هذا أنه يكون المريض يعني تحسين جودة المريض. فالحمد لله في توسع في كثير الحين في الأدوية، في الجراحات، وجزء منها هذه الأجهزة، فنحاول نساعد المريض بقدر الإمكان عشان عشان يعيش حياة طبيعية.
0: نتكلم على المستوى المحلي دكتور، يعني أهمية هذه التقنية في التوسع في الخدمات العلاجية التخصصية المتقدمة لمرضى الصرع وتوطين الخدمات العلاجية التخصصية في سلطنة عمان.
1: بالفعل، يعني شكر كبير مع الدكتور وزير الصحة على مساعدته وتوجيهاته. بدينا مشروع كبير، يعني مستشفى السلطاني، مستشفى الخولة، مستشفى الجامعي، مستشفى مدينة الطبية العسكرية الأمنية. يعني فريق كبير استحدثنا خلال هذه السنتين 3 سنوات أشياء جديدة أول مرة في السلطنة، أشعاعات نووية، أشعاعات وظيفية، توسعنا في فريق وحدات الصرع، كل هذا عشان يعني نعالج المريض عندنا. يعني المريض كان يروح خارج عشان العلاج الصرع الجراحي، والحمد لله بعد تعاون كل هذه الشراكات صار نعمل العمليات هنا في عمان وبجودة يعني جودة عالمية، كفاءات عالمية وأجهزة يعني ممتازة، وشراكات لابد منها. هذه
0: نعم.
1: مش يعني في جراحات صرع شيء معقد، يحتاج إمكانيات كبيرة، يحتاج عقول متمكنة. فالحين مع تواجد المستشفيات الرئيسية المحلية، أيضا عندنا شراكات مع مستشفى الملك فهد في بعض الحالات الصعبة، في بعض الحالات اللي تحتاج توسع، تحتاج خبرات أكثر، فمتعاونين معهم بشكل دائم، نجتمع معهم كل شهر نناقش الحالات، ناخذ رأيهم عشان يكون يعني

0: يعني في نعمل مؤتمرات، يعني الأسبوع القادم مثلا مؤتمرات الأشعة النووية في الصرع، فدائما استقطاب خبراء في المجال، ولما نستقطبهم نفس الشيء نراجع معهم الحالات اللي عملت، الحالات اللي نعملها ناخذ رأيهم فيها. الشهر القادم نفس الشيء مؤتمر جراحات الأعصاب، ومنها يوم كامل لجراحات الصرع. يكون استقطاب أخذ رأي، دائما نطور ونقدم أفضل خدمة لأهلنا ومرضانا.
1: بارك الله فيكم دكتور سعيد، وبارك الله كل هذه الجهود، وإن شاء الله يعني تؤتي بنتائجها ونفعها على المرضى، وسلم الله الجميع من كل مكروه بإذن الله تعالى.
0: شكرا.
1: أشكر جزيل الشكر دكتور سعيد على وجودك معنا في هذه الدقائق.
0: الله يعطيك العافية. شكرا،
1: حياك الله، مع السلامة، يومك سعيد. إذن عن بدء تطبيق تقنية تحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية بمستشفى خولة، كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور سعيد بن محمد المعولي، استشاري طب الأعصاب، متخصص في علاج الصرع والصرع المقاوم وجراحة الصرع بمستشفى خولة. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تبدأان العام القضائي الجديد تجسيدا لعدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون. المحاكم تستقبل العام القضائي الجديد بمؤشرات أداء ورقمنة متقدمة، 177 ألف دعوة متداولة و 71% معدل الفصل. تقنية عبريت توقع أول استشارة بحثية مع نماء لخدمات المياه. آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل مسؤولا تركيا. ختام التمرين العسكري العماني الباكستاني وشكل جبل 2. شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من الضباط المرشحين التخصصيين. أكثر من 256 ألف عدد كبار السن في 2025 بارتفاع 4% عن العام السابق، 93% نسبة المستفيدين من منفعة الحماية الاجتماعية. ملتقى التشريعات البيئية يبحث جهود حماية الحياة الفطرية بالوسطى. مبادرة بولاية إبرا لترسيخ ثقافة الصحة النفسية في بيئات العمل. تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الأدبي الطلابي بمحافظة الداخلية. معرض بمستشفى نزوة يبرز دور الصيدلي ويعزز الوعي بالاستخدام الآمن للدواء. هيئة البيئة تؤكد أهمية دمج المراعي في السياسات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية خلال مشاركتها في اجتماع وزاري عربي بالقاهرة. دراسة عمانية تبحث إنتاج المياه من الهواء لزراعة الأراضي المتضررة بالملوحة. الملتقى الصحفي العماني التنزاني يستكشف فرص الشراكة الإعلامية والسياحية والاستثمارية، توقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون وتبادل الخبرات المهنية. جائزتان لمدرسة الشيخ أحمد الكندي بنزوة في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. ملتقى شركاء الإنجاز بالداخلية يستعرض جهود دعم القطاع الخاص. بدء موسم صيد الشارخة في عمان. سلطنة عمان تعزز سياساتها وإجراءاتها الاحترازية للحد من تبعات الأزمات. تسهيلات اقتصادية ومالية تضمنت تثبيت تعرفة الكهرباء لمنشآت الأمن الغذائي ودعم النقل البحري للمواد الغذائية. ختم البرنامج التدريبي جاهزية رائد العمل للأكاديميين والإداريين في المؤسسات الحكومية في خطوة تستهدف نقل ثقافة ريادة الأعمال إلى بيئاتهم العملية. البريمي تدشن جوازها السياحي للتعريف بمقوماتها التراثية والسياحية. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نصف النهائي. اليوم سكتيوي يتحدث للإعلام عن اللقاء. الإمارات تتعادل مع قطر ويتصدر، واليمن يكسب البحرين بخماسية. ختام المحطة الأولى لسباقات الهجر الأهلية بالفليج والبشائر. أكثر من 1000 عداء في النسخة الرابعة من سباق همم اليوم. ستة عشر مواجهة في الجولة السادسة بدور الناشئين للقدم. 4 مواجهات في انطلاق دور الشباب لكرة اليد اليوم. وضمن صفحة الأخبار الثقافية: عين الطائر يقرأ تجارب 4 كاتبات في القصة القصيرة العمانية. صالون فاطمة العلياني يناقش الأنساق الثقافية في رواية دلشاد. كتاب يوثق الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد والسنن في ولاية الحمراء. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: يا مرة دخلت انستغرام أو إكس أو أي منصة من منصات تيك توك سناب شات عشان تريد حاجة معينة وبعدين تتفاجئ أنه مر وقت طويل أنت تتبع كل هذه المحتويات أو المقاطع القصيرة وبعدين تنسى أنت إيش تريد بالضبط، لأنه أمام زحمة كل هذا المحتوى في مختلف المجالات ومن مختلف صناع المحتوى تنسى فعلا يعني في غمرة هذا الفضاء الرقمي، بعدين تكتشف أنه يعني سحب كثير من وقتك. هذا يعني يتم دراسته يعني بشكل مستفيض خصوصا من قبل الأكاديميين أو الاختصاصيين في مجال الطب النفسي، إلى أي درجة له علاقة بالصحة النفسية أو تأثيراته في جانب الصحة النفسية. يمكن لأنه هذا النوع من المحتوى السريع والقصير زمنيا والانتقال بين مقطع وآخر، هذا مع الوقت راح يأثر على صحة الدماغ أو الصحة العقلية. يشعر المرء بنوع مثلا من المقارنات مع الآخرين، يقارن بين وضعه ووضع الآخرين مثلا بما هو موجود على منصات التواصل الاجتماعي أو كيف يظهر الآخر يعني حياته على هذه المنصات. ولذلك البعض يعني بدأ مع الوقت تظهر عنده نوع من الاضطرابات أو المؤشرات السلبية اللي لها علاقة بالصحة النفسية، وهذا أصبح يعني مجال خصب للدراسة من قبل الاختصاصيين النفسيين ومن قبل الأكاديميين، وهذا أيضا ما دفع باحثين من جامعة السلطان قابوس لدراسة ترصد العلاقة بين مشاهدة الريلز والصحة النفسية على مجموعة من الطلبة من جامعة السلطان قابوس. يعني كم عدد المبحوثين؟ 2285 تقريبا، وهذا ما سيطلع علينا يعني إن شاء الله الدكتور محمد بن عيسى بن صالح العزري طبيب عام ضمن فريق هذه الدراسة ينضم لنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير الدكتور محمد وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أستاذ إدريس، حياك الله يا مرحبا وسهلا.
0: حياك الله دكتور محمد، نسعد بالحديث معك عن هذه الدراسة المهمة والتي لا شك يعني أنها تتقاطع مع هذا الوقت أو هذا العصر اللي فيه أغلبنا منغمس في متابعة الريلزات أو يعني بلغة السوشيال ميديا أو المقاطع القصيرة، وفي مختلف المجالات كذا ربما في الدقيقة الواحدة أو في الخمس دقائق هذه راح تتابع يمكن عشرات المقاطع اللي راح يعني تمر على المتابع، وهذا مجال جيد جدا الدراسة فيه، وتشكروا يعني كفريق من الباحثين بأنكم رصدتوا هذه العلاقة بين مشاهدة هذه المقاطع وتأثيراتها على مستوى الصحة النفسية. وكمدخل الحديث عن هذه الدراسة دكتور محمد، حدثنا عن الدراسة، الفكرة الأساسية التي تناولتها وما دفعكم أيضا للبحث في هذه العلاقة.
1: أول شيء أشكركم على الاستضافة في برنامجكم وجزاكم الله خير على التركيز مثل هالمواضيع. دراستنا حاولت تجاوب على سؤال بسيط لكنه مهم. هل كثرة مشاهدة الريلز مرتبطة بالصحة النفسية؟ بشكل أدق درسنا علاقتها بالقلق والرفاه النفسي، وحاولنا أيضا نفهم دور المقارنة الاجتماعية اللي هي يعني لما الإنسان يشوف حياة الآخرين وإنجازاتهم وسفراتهم ويبدأ يقارن حياته باللي يشوفه. شارك معانا في الدراسة 2285 شخص بالتحديد من المقيمين في سلطنة عمان من مختلف الفئات العمرية. والنتيجة العامة كانت أنه زيادة استخدام الريلز ارتبطت بارتفاع مستوى القلق وانخفاض الرفاه النفسي.
0: نعم، هذه كنتيجة نهائية في إطار هذه الدراسة، وراح نتكلم بشيء من التفصيل عن هذه النتائج وأبعادها في مختلف يعني العوامل. دكتور محمد، السؤال لماذا اخترتم ريلز الإنستغرام تحديدا لهذه الدراسة؟ ربما أيضا حتى في منصات أخرى في سناب شات أو مثلا في إكس وفي في تيك توك في مقاطع كثيرة يمر عليها المتابع أو يتلقاها المستفيد أو المستخدم في هذه المنصات، لماذا ركزتم على الإنستغرام تحديدا؟
1: ريلز الانستغرام شوية مختلفة عن الاستخدام التقليدي لوسائل التواصل. يعني الشخص صار ما بس يدخل يشوف منشور ويطلع، المحتوى الموجود فيه قصير وسريع ومتجدد باستمرار، وأيضا الخوارزمية تتعلم اهتمامات الشخص وتقدم له المحتوى بشكل متواصل بحيث أن يثير انتباهه. يعني بسبب الخوارزمية الريلز مليء بالمحتوى المنتقى بعناية، أجمل لحظات الناس، أجمل سفراتهم، نجاحاتهم وإنجازاتهم. فصار حتى صار عندنا هنا سؤال، إيش اللي يصير نفسيا لما الشخص يتعرض لساعات من هذا النوع من المحتوى؟ أيوة. والبرامج الثانية مثل اليوتيوب وتيك توك نحن ما تطرقنا لها في دراستنا، يعني ما كان البحث مركز عليها، ولكنها أيضا تحتوي على نفس النوع من المحتوى اللي هو المقاطع السريعة والقصيرة، واللي أيضا الخوارزمية تشتغل فيها.
0: نعم، يعني هذه الدراسة أيضا دكتور محمد ركزتم فيها على إلى أي مدى تظهر نوع من المقارنات الاجتماعية. إيش المقصود بالمقارنة الاجتماعية بداية، وإيش علاقتها أيضا باستخدام الريلز وظهور اضطرابات القلق مثلا؟
1: إنزين، المقارنة الاجتماعية هي لما الشخص يشوف محتوى ويقارن نفسه باللي جالس يشوفه. يعني لما يشوف نجاحات الآخرين إنجازاتهم تبدأ عنده المقارنة، أنا ليش ما نفسهم، أنا ليش ما عندي نفس هذه الحياة والإنجازات. ليش ارتبطت بالقلق؟ لأنه نحن في الحياة الواقعية نشوف الإنسان بصورة متكاملة، نشوف نجاحاته وأيضا نشوف إخفاقاته ونشوف أيامه العادية، لكن في وسائل التواصل أو في الإنستغرام نحن غالبا نشوف النسخة المنتقاة والمعدلة من حياته. وبالتالي إذا قارنت واقع اليوم بلحظات مختارة ومنتقاة من حياة شخص آخر، من البداية أصلا المقارنة غير عادلة، مع أنه المفروض من البداية أصلا الإنسان ما يقارن نفسه بالآخرين.
0: نعم.
1: ومع التكرار يبدأ يشعر الإنسان أن الجميع متقدم وهو متأخر، أو أن حياة الآخرين أفضل من حياته، وتبدأ عنده مشاعر القلق.
0: بالضبط، وهذه واحدة من الأشياء اللي يمكن يعني زارت بشكل كبير مع انتشار هذه المنصات وكثافة تعرضنا لهذا المحتوى، ظهرت هذا النوع من المقارنات. طيب دكتور محمد، دعنا نقترب بشكل أكثر تفصيلا من النتائج التي توصلتم إليها في هذه الدراسة.
1: النتائج في بعض الأرقام نعم
0: نعم تفضل دكتور، سمعك.
1: في بعض الأرقام لفتت انتباهنا، اللي هي أنه 80% من المشاركين في الدراسة شعروا بأنهم يفرطون في استخدام الريلز. كذلك أيضا متوسط استخدام الإنستغرام يوميا كان حوالي 3 ساعات تقريبا، ولما نحسبها على المدى الطويل نحن نتكلم عن جزء كبير من وقت الإنسان الواعي يذهب إلى منصة واحدة. أيضا اللي اكتشفناه كل ما زادت عدد ساعات مشاهدة الريلز كلما ارتفع مستوى القلق وقل معدل الرفاه النفسي.
0: نعم، يعني إذا كان 3 ساعات وهذا فقط في إنستغرام، ماذا عن بقية؟ والله شيء صادم بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، يعني لأنه في ساعات يعني طويلة يقضيها المستخدمين يعني في تيك توك مثلا أو في سناب شات أو حتى في منصات أخرى، وبالتالي من المؤكد أن مثل هذه النتائج تؤخذ بعين الاعتبار. وبالنسبة لكم يعني تفسيرها شيء مهم يعني كاختصاصيين أيضا دكتور محمد. دعنا نتحدث عن كيف قمت بقياس القلق والرفاه النفسي والمقارنة الاجتماعية في هذه الدراسة.
1: طبعا استخدمنا مقاييس عالمية، يعني في مقياس معروف واستخدموه بحثيا لقياس مثلا أعراض القلق اسمه General Anxiety Disorder 2، اللي هو اختصار GAD2. هذا مقياس عالمي معروف لقياس أعراض القلق. أيضا في قياس ثاني لقياس الرفاه النفسي اللي هو WHO5، بالإضافة إلى المقياس الثالث اللي هو Social Comparison Scale للدراسة المقارنة الاجتماعية. هذه الثلاث مقاييس، كل مقياس عبارة عن مجموعة من الأسئلة، والمشارك في الدراسة يجاوب على هذه الأسئلة. فما اعتمدنا فقط على سؤال عام عن شعور عن شعور الشخص.
0: جميل. هذا يمكن أيضا يختلف بالمدى الزمني من شخص لآخر. نتحدث كذلك عن المدى الزمني دكتور محمد، لكثرة مشاهدة الريلز وعلاقته بحدوث نوبات القلق أو غيرها من المؤشرات السلبية على الصحة النفسية. أتحدث عن المدى الزمني، إلى أي درجة المدى الزمني يكون عامل مهم جدا لوجود مثلا علاقة بحدوث نوبات قلق أو غيرها من المؤشرات السلبية على وتأثيرها على الصحة النفسية، إلى أي درجة هذا المدى الزمني يكون مؤثر؟
1: هو دراستنا ما أعطت رقم سحري، خلنا نقول نستطيع أن من بعده أن نقول أن الاستخدام أصبح مرضي.
0: نعم.
1: فنحن ننظر أكثر إلى الأثر الوظيفي، أثر أثرها مش عدد ساعات على البرودكتيفيتي مال الشخص. فنسأل هل استخدامي بدأ ياخذ من نومي، من دراستي، من عملي، من علاقاتي، من نشاطي البدني؟ هل أنا جالس أحاول أتوقف ولا ما قادر أتوقف؟ هنا الموضوع يصبح أهم من مجرد عدد الساعات. ولكن كان يعني من نتائج الدراسة أنه زيادة عدد الساعات مرتبطة بارتفاع القلق.
0: نعم.
1: ما في ساعة معينة نقدر نقول من بعدها أنه من بعدها الساعة خلاص.
0: نعم.
1: هيصير.
0: يعني إلى جانب معدل استخدام الشخص لمثلا هذا الريلز أو لمتابعته للريلز، قد تكون أيضا الخوارزميات نفسها يعني عامل دافع للانجذاب لهذه المقاطع. هل الخوارزميات وطريقة عرض المحتوى دور محتمل في هذا التأثير دكتور محمد؟
1: والله الخوارزميات كان لها دور كبير، يعني لأنه هدفها الأساسي أنها تقدم لك محتوى يحتفظ بانتباهك، سواء كان المحتوى مفيد غير مفيد، محتوى حزين أو سعيد، ما مهم، اللي فيه دامنا يثير انتباهك. وكل ما تفاعل الشخص مع نوع معين من المحتوى يظهر له المزيد منه. فبالتالي لو كنت حساس مثلا تجاه حياة آخرين، نقطة معينة، خلنا نقول على سبيل المثال إنجازات الآخرين، بتشوف نفسك محاط بمحتوى يعزز نفس المقارنة باستمرار. لكن في دراستنا ما قسنا الخوارزمية أو آليات المكافأة العصبية بشكل مباشر، لذلك كنا نتعامل مع هذا كتفسير محتمل، ما أنه شيء أثبتناه في الدراسة.
0: نعم. هذا بالنسبة للخوارزميات المتعلقة يعني بإنستغرام. هل يمكن أيضا تطبيق هذه النتائج دكتور يعني أو هذه الدراسة على منصات الفيديو القصير الأخرى في تيك توك مثلا أو اليوتيوب شورتس، المقاطع القصيرة على اليوتيوب؟
1: هو دراستنا ما قارنت بينهم، لكن فما أقدر أقول لك علميا لأنه واحد فيهم أسوأ من الآخر وهذا أحسن من الآخر، لكن كثير من المبادئ متشابهة، أغلبهم فيهم محتوى قصير سريع متجدد وفي خوارزميات. فبيكون من الجميل مستقبلا مقارنة المنصات المختلفة بنفس المنهجية.
0: نعم. أيضا يعني دكتور محمد العزري، يعني ممن يعرف دكتور محمد هو أيضا صانع محتوى، وأنت يعني دكتور في هذا الفضاء الرقمي وفي ميدان التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى، يعني بصفتك طبيب وصانع محتوى في الوقت نفسه، كيف تنظر إلى إيجابيات وسلبيات المحتوى القصير من وجهة نظرك؟
1: هذا سؤال متوقع جدا يوصلني. بالعكس، يمكن هذا كان أحد الأسباب اللي خلتني أكون مهتم بالسؤال، لأني أشوف الجانب الآخر من المنصة كصانع محتوى.
0: نعم.
1: وأعرف قوة الفيديو القصير في التعليم والإبداع وإيصال الرسائل. فأنا ما أتعامل مع الريلز كأنه شيء سيء بطبيعته، لأنه في النهاية التقنية والتقنية أداة، وعاد السؤال هو كيف نصمم المحتوى وكيف نستهلكه. فوجودي كطبيب وصانع محتوى أعطاني فضول أني أفهم هذه المساحة علميا، بدل ما أعطي رأي شخصي فقط من خلال ملاحظتي للناس.
0: بالضبط، أنت تجمع بين الجانب العلمي الأكاديمي وأيضا تطبيقي أو تجريبي بالنسبة لهذه التأثيرات من خلال الريلز. بعد هذه الخلاصة وهذه الدراسة والنتائج التي توصلتم إليها، ما الرسالة التي تود أن توجهها مثلا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما بعد يعني هذه الخلاصة التي توصلتم إليها دكتور؟
1: عندي كم نصيحة يعني بسيطة. ممكن الناس يعني أتمنى لو أن الناس تأخذ بها في حياتهم. أنا ما أقول للناس، ما أريد للناس يعني تحذف الإنستغرام بتاتا وأقول لهم لا تشوف الريلز، بس رسالتنا أن نتابع بوعي، يعني راقب شعورك أثناء الاستخدام وبعد الاستخدام، لأنه عشان تفهم تأثير الريلز عليك وعلى صحتك النفسية، ما بس فقط مدة الاستخدام. إذا تدخل التطبيق مرتاح وتخرج وأنت أقل رضا عن نفسك، فانتبه لنوعية المحتوى اللي جالس تتابع. حاول أنك تنظف المحتوى اللي يظهر لك، تقدر تسوي أنفولو في زر اسمه Not Interested. هذه الأدوات مهمة لأنها بشكل أو بآخر بتدرب الخوارزمية على إيش اللي أنت تريد تشوفه. وآخر شيء، لا تخلي الريلز أو الإنستغرام بشكل عام يزاحم الأشياء اللي نعرف أنها تحمي صحتك النفسية، اللي هي النوم، الرياضة، العلاقات الاجتماعية والهوايات.
0: يعني أنا شخصيا ما أتوقع أنه غلطان لما بعض الأحيان أحذف الإنستغرام وأرجع مرة ثانية وأثبته في الهاتف. أحيانا فعلا يعني يعطيك هذه المساحة الآمنة لما تبتعد شوية، أو لما تستخدمه بوعي مثل ما ذكرت دكتور محمد، تستخدم بعض الميزات الموجودة فيه اللي تحدد سياق أو نمط المشاهد أو المقاطع اللي تتعرض لها بشكل أو بآخر. دراسة في غاية الأهمية، نرجو لكم كل التوفيق وأشكر جزيل الشكر دكتور محمد على وجودك معنا في هذا الدقائق، كل الشكر لك.
1: جزاك الله خير، شكرا لكم على تركيزكم مثل هالمواضيع،
0: واجب
1: بالتوفيق جميعا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، يومك سعيد دكتور، حياك الله.
1: الله يسعدك، مع السلامة.
0: حياك الله. إذن عن هذه الدراسة التي ترصد العلاقة بين مشاهدة الريلز والصحة النفسية، والتي قام بها بحث من جامعة سلطان قابوس وأجريت على 2285 مبحوث، أو هذه هي عينة الدراسة. كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمد بن عيسى بن صالح العزري، طبيب عام. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تكنولوجيا.
1: كثير من يمكن يعاني من ضعف الانترنت وتحديدا يعني الواي فاي في المنزل، وقد تكون بعض التكنيكات او الخطوات اللي ممكن يعني تكون موجودة او في وعيك يعني في مسألة استخدام الواي فاي تفرق كثير، بدل ما تروح تتصل مثلا على شركات الاتصال ويعطيك مثلا بعض الارشادات وغيره او تسأل مثلا مختصين، وهذا كله ياخذ من وقتك. احيانا يعني هناك قد تكون بعض الاخطاء الشائعة التي تضعف شبكات الانترنت المنزلي. عندما تبطئ سرعة الانترنت قد يعتقد المستخدم ان الحل لمشكلته يكمن دائما في الاشتراك مثلا بباقة اسرع، لكن جودة اتصال الواي فاي لا تعتمد على سرعة الباقة وحدها، فمكان الراوتر مثلا والعوائق المحيطة به والتداخل مع الأجهزة الأخرى كلها عوامل يمكن أن تؤثر في قوة الإشارة وسرعة الاتصال التي تصل إلى الهاتف أو الحاسوب. توصي مثلا شركة مايكروسوفت بوضع الراوتر في مكان مركزي بعيد عن الأرض والجدران والأجسام المعدنية مع تقليل مصادر التداخل. كذلك من بعض الأخطاء وضع الراوتر على الأرض، يعد وضع الراوتر على الأرض من الأخطاء الشائعة، لأن الأرضية والجدران والأثاث يمكن أن تعيق انتشار الإشارة. وتوصي أيضا مايكروسوفت برفع الجهاز عن الأرض ووضعه في مكان مرتفع نسبيا، بينما تشير هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية إلى أن وضع الراوتر مركزيا وعلى رف بدلا من الأرض يساعد في أو يساعد على تقليل فقدان الإشارة، لذلك يفضل وضعه على رف أو سطح مرتفع ومفتوح مع تجنب وضعه داخل قطعة أثاث مغلقة. قد يبدو أيضا وضع الراوتر أو الجهاز الواي فاي بجوار منفذ الإنترنت أو في زاوية المنزل الخيار الأسهل، لكنه ليس الحل الأفضل للتغطية. الجهاز يرسل إشارة في اتجاهات متعددة، وبالتالي فإن وضعه قرب جدار خارجي قد يؤدي إلى إرسال جزء من الإشارة خارج المنزل بدلا من تغطية الغرف الداخلية. تنصح أيضا مايكروسوفت باختيار موقع مركزي قدر الإمكان، فيما توضح شركة تيبلينك أن وضع الراوتر بالقرب من منتصف المنزل يساعد على توزيع الإشارة بشكل أكثر توازنا. قد يحافظ أيضا إخفاء الراوتر داخل خزانة أو خلف التلفاز أحيانا على مظهر مرتب للمنزل، لكنه يضعف التغطية، فالجدران والأثاث والمواد المعدنية تشكل عوائق أمام الإشارة، كما أن الخزائن المغلقة تعيق انتشارها وتحد من تهوية الجهاز. توصي أيضا شركة تيبي لينك بإبقاء الراوتر في مكان مفتوح وبعيد عن العوائق، كما تحذر من وضعه خلف التلفاز أو داخل الخزائن. تعمل شبكة الواي فاي على نطاقات ترددية مختلفة، من بينها 2.4 جيجا هيرتز، هو نطاق تستخدمه أيضا أفران المايكرويف وبعض الأجهزة اللاسلكية الأخرى، مما قد يسبب تداخل يؤثر في جودة الاتصال عند تشغيل هذه الأجهزة المايكرويف والأجهزة الإلكترونية. توضح أيضا مايكروسوفت أن المايكرويف والهواتف اللاسلكية يمكن أن تتسبب في تداخل مؤقت مع شبكات 2.4 جيجا هيرتز، بينما توصي أيضا تيبي لينك بإبعاد الراوتر عن أفران المايكرويف والأجهزة الإلكترونية المشابهة. أيضا تستطيع بعض المواد إضعاف انتشار الإشارة أو عكسها، لذلك لا ينصح بوضع الراوتر بالقرب من أجسام معدنية كبيرة أو في مكان تتكاثف فيه العوائق بينه وبين الأجهزة. أيضا تذكر الشركة تحديدا أن الماء والمعادن والزجاج يمكن أن تعيق إشارة الواي فاي. توصي بإبعاد الراوتر عن أشياء مثل أجهزة التدفئة أو غيرها. القاعدة الأبسط هي أن يوضع في الراوتر في مكان مركزي ومرتفع ومفتوح بعيد عن مصادر التداخل والعوائق. إذا كان مثلا المنزل مكون من طابقين، فقد يساعد وضع الراوتر في موقع مرتفع بالطابق الأرضي على تحقيق توازن أفضل بين الطابقين بحسب تصميم المنزل والمواد المستخدمة في الجدران والأسقف. أما اتجاه الهوائيات فيمكن أن يختلف حسب تصميم الراوتر والمنزل، حيث توصي تي بي لينك هذه الشركة بوضعها عموديا عند التركيز أو عند التركيز على تغطية الطابق نفسه، مع إمكانية إمالتها عند الحاجة إلى تغطية عدة طوابق. ليس دائما سرعة الاشتراك وسرعة الواي فاي مرتبطان، لكنهما ليس الشيء نفسه. فقد تكون المشكلة في ضعف الإشارة داخل المنزل، قد يكون السبب ازدحام الشبكة أو مواصفات الراوتر نفسه أو المسافة والعوائق حتى قدرة الجهاز المستخدم على الاتصال. لذلك قبل دفع المزيد مقابل باقة أسرع من المنطقي، أو أولا تجربة تحسين موقع الراوتر، قياس سرعة الاتصال بالقرب منه وفي الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية. إذا استمرت المشكلة رغم تحسين الموقع، فقد تكون هناك حاجة أيضا إلى راوتر أحدث أو شبكة متداخلة لتغطية المنزل بالكامل، ما يمنع أيضا تستشير مختص أو حتى تتصل يعني بعد كل هذه الخطوات أو الحلول اللي جربتها. ممكن تتصل بشركة الاتصال، أو يمكن أيضا بعض الحلول هي موجودة كذلك على اليوتيوب، تطلع على مختلف الحلول أو الاحتمالات الموجودة لهذه المشكلة. هناك أكيد أشخاص تقنيين وأيضا خبراء في هذا المجال تحديدا، ممكن تحصل على الفائدة والحل المثالي لمثل هذه العوائق أو المشكلات اللي تواجهك في شبكة الإنترنت المنزلي.

وبهذه المحطة تكنولوجيا نختم حديثنا معكم مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. في حلقة اليوم في التنسيق والمتابعة الزميل طلال بن حمود العويسي، وفي الإخراج مالا بن خلف الفارسي، كنت معكم إعدادا وتقديما إدريس بن محمد البشري. في أمان الله.

هذا المجال. المنتخب الوطني يبدأ التحضير لمواجهة المنتخب الإماراتي في نصف نهائي كأس الخليج 27 غدا السبت. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. واستمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، فيما المملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب؟ أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. كانت خيمة مازليخة مصنوعة من سعف النخيل كباقي الخيام. من الخيمة تفوح روائح أجساد ساكنيها إلى بقايا السمك الذي يسكب ماء غليه وراء الخيمة، وروائح المزابل التي تحاذي الخيام، ورائحة المغابير التي يشعلها أهل النخيل

0: وأنت يا حسين ستدور على حارات بطن الوادي وستجمع الأوساخ وبقايا السمك المرمي وراء الخيام وتضعها على العربة وترميها بين الجبال.
1: وأنا ما حليمة؟
0: وأنت ستقوم بتوزيع الحليب الذي أشتريه كل يوم من مزرعة أبقار البانيان.
1: أين أوزعه؟
0: سوف تبيعه للأثرياء في مسقط وحارة والجات خلف السور. اسمع، لا تأخذ منهم المال، هذه ليست مهمتك.
1: من سيجمع ثمن الحليب إذن ما حليمة؟
0: أخوك عيسى، هو أكبر وأقوى ولن يجرؤ أحد على مهاجمته وسرقته.
2: وأنا؟
0: أنت يا حبيبتي سوف تبقين هنا معي، سوف أعلمك تكوير الجبن ووضعه في الشمس حتى يجف، وسوف أعلمك أيضا نقش البلوار.

0: كان دلشاد صبيا مطيعا سريع الحركة ومتأهبا لفعل أي شيء تطلبه منه حليمة. كان يخاف منها ولم يكن يجرؤ على الحديث عن الجوع أمامها. وعندما كانت أبخرة الجوع ترتفع إلى رأسه فإن قرصة الجوع كانت تثير ضحكه وتجعله يتقلب على حصى الوادي ضحكا دون أن يشعر بحرارته، بل كان يضحك ويضحك، وخاصة حين يرى أشياء لا يفهمها كطيران نحلة أو ركض دجاجة.
1: لماذا تضحك؟ ألا تتوقف عن الضحك أبداً؟
2: صوت أوعية الحليب الفارغة تضحكني.
1: أسكت أسكت يا دلشاد، اللهم أعطنا خير هذا الضحك. أما زلت تضحك؟ خذ إذن، خذ خذ.

0: كان يزورهم بين الحين والآخر العم سنجور، وقد كان مغرما بقصص الأنبياء والحكاية القديمة.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير
3: عم سنجور، أحكي لنا حكاية.
1: أنا مشغول.
2: ما شاء الله، وبماذا أنت مشغول يا ترى؟ بالتجارة أم صناعة السفن؟ طوال النهار ليس لك إلا الصلاة وروي القصص.
1: حسنا، إذن هاتي كسرة تمر وسوف أحكي لكم حكاية.
2: بل تمرتين لا ثالث لهما.
1: لا بأس،

0: الحمد لله، سوف أحكي لكم حكاية سمعتها من جدتي روز هاتون، وهي أيضا قد سمعتها من جدتها.
1: إياك أن تكون حكاية مخيفة أو حكاية من حكايا العشق التي جننت ميرزا زوج مهتاب.
0: لا علاقة لي بجنون ميرزا، لقد فقد عقله بنفسه.
2: جدتي أرجوك اتركيه يحكي لنا حكاية.
1: حسنا تفضل.
0: اسمعوا وإياكم أن تقاطعوني، سوف أقطع الحكاية وأمشي إن قاطعتموني. كان هناك امرأة اسمها روز ريه، ولها زوج يدعى خير أحمد، يعيشان في كوخ قرب الغابة، فطلبا من الله أن يرزقهما بأطفال، فحملت روز ريه، ولكنها لم تلد إلا بعد 20 قمرا مكتملا.
2: وماذا ولدت بعدها؟
0: 40 طفلا جميلا.
1: عم سنجور، 40 طفلا مرة واحدة؟ هل هذا معقول؟
0: لا على

0: قاتلي، هكذا تقول الحكاية.
1: وبعد ذلك يا عم سنجور؟
0: حار الأبوان في كيفية إطعام أولادهم، فقررا اختيار أجمل الأطفال وأكثرهم صحة، ورحلا به إلى قرية بعيدة، وترك الأطفال عند جبل تشيلتان.
2: تركا أطفالهم وحيدين؟
0: ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون إطعامهم.
3: أكمل عم سنجور،
2: ألم يعودا إليهم؟
0: لا تقاطع الحكاية. ندمت روز ريه كثيرا، فعادت إليهم وحدها بعد 3 سنوات. وهناك كانت المفاجأة. احذروا ماذا وجدت؟
3: ماذا؟
0: لقد وجدت 39 ولدا، وقد كبروا وصاروا بنات وأولادا حلوين، يغنون ويرقصون ويركضون ويمرحون.
1: ولماذا لم يعد معها العم خير أحمد؟
0: كان مشغولا، قلت لكم لا تقاطعوا الحكاية.
1: ألم تفرح بهم؟
0: طبعا يا عيسى، وسجدت لله شكرا، وأخبرتهم أن لهم أخا آخر يكمل عددهم، وسوف تذهب لتحضره. عادت روزريه بطفلها لتريه لإخوته، ولكنها لم تجدهم، فتركت طفلها في سفح الجبل، وصارت تركض هنا وهناك وهي تبحث عنهم وتناديهم.
3: هل وجدتهم؟
0: لم تجد أحدا، وعندما عادت إلى طفلها الذي تركته في سفح الجبل لم تجده أيضا، فقد اختفى كما اختفى بقية الأولاد.
4: سمحك الله يا عم سنجور على هذه الحكاية، لقد أرعبت الأولاد.
3: أنا أكره روزري وخير أحمد.
5: وأنا أيضا.
6: وأنا أيضا.
0: حسنا، معكم حق، لا يجوز للآباء أن يتركوا أطفالهم. الأمهات هنا فقراء وجوعى، ولكنهم لا يتركون أطفالهم في الجبال نهبا للشمس والجوع والذئاب.

0: كبر دلشاد وصار يأكل 3 تمرات عند الفطور.
1: دلشاد.
2: نعم ما حليمة.
1: لقد كبرت وصرت رجلا، وعليك أن تغادر الخيمة. ألا ترى أنها لم تعد تتسع لنا جميعا؟
2: ولكن وأين أذهب؟
1: عد إلى خيمة أمك، هيا.
3: لماذا طردته يا ابنتي؟
1: أمي لقد كبر وصارت نظراته لنورية غير بريئة أبدا، أنا أدرك هذه النظرات.

0: ما حليمة؟
1: لماذا عدت؟
0: خيمتنا مسكونة.
1: من يسكنها؟
0: عائلة الجرف.
1: لكنهم كانوا يسكنون في كهف في الجبل.
0: لقد انزلوا إلى الخيمة ولا أستطيع إخراجهم. طالبتهم بسحارة أمي ولكنهم طردوني وهددوني.
1: وأنا لا أسمح لك بالعيش هنا.
0: أين سأنام؟
1: تعال معي.

0: تنطلق حليمة ومعها دلشاد إلى معبد البانيان، وهناك تقابل دارماداس حارس المعبد والمسؤول عن زريبة الأبقار.
1: ابقى أنت هنا.
2: حاضر.

0: صباح الخير مستر دارماداس.
1: صباح الخير يا ماما حليمة. صباح الخير.
0: لي طلب عندك يا مستر دارماداس.
1: خير، ماذا تريدين؟
0: أريدك أن تشغل عندك ابني دلشاد.
1: لكن بماذا أشغله؟
0: أي شيء، برعاية البقر في الزريبة مثلا، يضع لها العلف، ينظف الزريبة، يرمي الأوساخ، يحرس البقر حتى. إنه نشيط جدا ومستعد لأي عمل تطلبه.
1: لكن
0: أرجوك يا مستر دارماداس، إنه فقير ويتيم وليس له مكان يعيش فيه.
1: أين هو؟
0: دلشاد تعال، هذا هو.
2: نعم.
1: طيب. أنت دلشاد، ها؟ واجبك إطعام البقر في الصباح والمساء.
2: حاضر.
1: وتنظيف الزريبة دائما.
2: حاضر.
1: وإياك أن تزعج الأبقار أو تضربها أو تأكل من علفها أو تشرب من حليبها.
2: حاضر.
1: متى تحب أن تبدأ العمل؟
0: منذ الآن. الآن.
2: نعم الآن.

0: كانت زريبة الأبقار في طرف حارة الراوية، وكان دار مداس يأتي كل صباح فيطمئن على البقرات ونظافة المكان.
1: كيف حالك يا دلشاد؟
2: الحمد لله. ما رأيك في عملي؟
1: لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟
2: البقر ينظر إليك بشكل غريب.
1: اسمع يا دلشاد، اسمع أرجوك، هذا الضحك قلة أدب، سوف يقتلك في يوم ما.
0: لم يتوقف دلشاد عن زيارة خيمة ما حليمة أو اللعب مع عيسى وحسين ونورية، ولم تتوقف حليمة عن طرده. لكن وباء الكوليرا الذي جاء من الهند عبر البحر قد خطف معه معظم عائلة حليمة.

دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أتعرف يا صلاح ما الذي استنتجته من اطلاعي على الكتيب المتعلق بالغذاء الأفضل للأطفال للحفاظ على صحتهم؟
3: ماذا يا أمي؟
2: وجدت أن معظم ما ذكر فيه من نصائح قد طبقتها أنا بالفطرة عندما كنت أنت طفلاً.
3: أنا واثق من هذا، وصحتي الجيدة والحمد لله خير دليل.
2: مثلاً أنا بدأت عندما كان عمرك 7 أشهر بإطعامك قليلاً من اللحم مع مسحوق الخضار كغذاء، وأحياناً كنت أطعمك قليلاً من لحم السمك أو صفار البيض، وهذا ما ورد في الكتيب الغذائي بالضبط.
3: صحيح يا أمي، ومثل هذه الوجبة لابد أن يضاف إليها قليل من اللبن، وبالنسبة إلى التحلية في هذا الدور من حياة الطفل ما بين 7 أشهر و12 شهراً، فيمكن أن يعطى الطفل الفاكهة المبشورة أو الخشاف أو الكومبوت أو المربى ظهراً.
2: ولفتتني ملاحظة وردت في الكتيب لابد من إرادتها، وهي تنصح بعدم إجبار الأطفال على تناول ما لا يريدونه، لأن المهم هو اعتبار هذا النظام الغذائي خطوطاً عريضة وليس ضرورياً تطبيقه حرفياً.
3: بالفعل، فإكراه الطفل على تناول غذاء معين قد يؤدي إلى رفضه لأن يتناوله مدى الحياة، كما ينبغي ألا نترك للطفل الحبل على غاربه، بل علينا أن نحاول تطبيق نظام خاص على الطفل ينمي له ذوقه ويوجهه نحو الغذاء الأكثر فائدة لصحته.
2: ومثل هذا الغذاء هو الذي يحتوي على ألوان مدروسة من الطعام تجعله يؤمن حاجة الجسم من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
3: بالضبط، ومهمة الأم أن تعمل على أن يكون لطفلها ذوق مرهف يجعله يقبل على الخيرات التي منحنا إياها الخالق إقبالا جيدا.
2: معك حق، وفي الكتيب الذي يتحدث عن الغذاء الأفضل للطفل ترد نصائح للأم المرضع وماذا يجب أن تأكل، ولهذا الموضوع أهمية كبرى بنظري وينبغي أن نورده بالتفصيل.
3: إذن اسمح لي أن أتصل وأؤجل موعدي قليلاً ثم نبدأ بالحديث عنه.
2: يكون أفضل يا صلاح، وأنا في هذا الوقت سآتي بكوبي ماء لك ولي.

0: فعلا يا صلاح، بالإرضاع تحافظ الأم على صحة طفلها، فلبن الأم يفي تماما بالاحتياجات الحقيقية للرضيع الصغير. أضف أنه يحمي الوليد من كل هجوم متوقع للميكروبات.
1: صحيح يا أمي، والسبب طبعا هو أن هذا اللبن الذي يكون كما ذكرتي بمنجاة من كل تلوث أثناء نقله أو تعبئته أو لنقص تعقيمه، يحمل إلى الطفل جميع خصائص الدفاع ضد الالتهابات بما فيه من الأجسام الضدية التي ينتجها جسم الأم.
0: والمعروف أيضا يا بني أن الاضطرابات الهضمية الخطرة والالتهابات السادية تكون نادرة عند الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وحتى إذا ما أصيب بها فإن الإصابة تكون أقل حدة مما هي لدى غيره من الأطفال الذين يتغذون باللبن الحيواني.
1: بالضبط، ولابد أن نذكر أن الإحصاءات تؤكد أن وفيات الأطفال تقل بمعدل 3 مرات بين الأطفال الذين يتغذون من لبن أمهاتهم عما هي عليه بين غيرهم ممن لا يتغذون من هذا اللبن.
0: قرأت عن هذا أيضا، وهناك ملاحظة أخرى لعلماء النفس في هذا السياق تفيد بأن إعطاء الطفل لبن الأم يقوي الروابط الحقيقية ويغذي الحب البنوي. والمعروف أن السعادة والفرح عنصران رئيسيان في حفظ الصحة وصيانتها.
1: صدقتي، ويؤكد الخبراء الغذائيون على ضرورة أن يؤمن غذاء الأم المرضع جميع الاحتياجات اللازمة للطفل دون أن تظل بقايا تتراكم منه في جسد الأم وتؤذيها صحياً.
0: أجل، فالبروتينات التي تشكل المواد الأساسية في كل بنيان نسيجي هي التي تعطي الشكل للحم الطفل، لذا فاللحم الأحمر المشوي والسمك الهزيل والجبنة الصلبة والبيض ومشتقات الحليب عموماً يجب ألا يخلو منها غذاء أم مرضع.
1: بالفعل، أما الأملاح المعدنية وخصوصا الكالسيوم والفوسفور فهذه لا يجهل أحد أهميتها في بناء العظام، وهي تشكل في الوقت ذاته صلابة الهيكل العظمي والبنيان الأولي للأسنان.
0: نعم، ويعد لبن البقر الصافي من الأغذية الأفضل التي تؤمن للأم المرضع احتياجها من الفوسفور الكلسي.
1: صحيح يا أمي، والواقع أن هناك الكثير بعد لابد أن نذكره عن غذاء المرضع وما يجب أن يحتويه، لكن سنؤجله إلى يوم غد حتى لا أتأخر على موعدي.
0: لا بأس يا بني، إلى الغد.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم.
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب.
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: عبد الحسين عبد الرضا.
0: 1939 إلى 2017.
1: حسينو هو أشهر لقب اشتهر به فناننا الراحل والنجم الذي لن يغيب من الذاكرة.
0: هذا النجم حفر اسمه بقوة في ذاكرة الجمهور الخليجي على وجه الخصوص
1: والجمهور العربي على وجه العموم.
0: إنه النجم الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا.
1: أجل عبد الحسين عبد الرضا الذي يقودك اسمه مباشرة إلى أشهر مسلسل خليجي.
0: هذا المسلسل لا يزال يعرض منذ عام 1977 وحتى اليوم.
1: إنه مسلسل درب الزلق.
0: هذا المسلسل من تأليف عبد الأمير التركي وإخراج حمدي فريد.
1: عزيزي المستمع، كلما شاهدت مسلسل درب الزلق
0: تشعر وكأنك تشاهده لأول مرة،
1: حتى وإن كنت تحفظ مشاهده وحواراته عن ظهر قلب.
0: في هذا المسلسل سحر عجيب وعفوية مطلقة.
1: سحره يتجلى بالدرجة الأولى من خلال مبدعه النجم الذي لا يغيب
0: عبد الحسين عبد الرضا.
1: في 11 من أغسطس من عام 2017 كان عبد الحسين عبد الرضا على موعد مع الرحيل،
0: بل كان على موعد لتخليده في الذاكرة. حتى وإن غيبه الموت إلا أن اسمه ظل مشعا في سماء الإبداع.
1: لقد كان هذا النجم فنانا استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: وكيف لا، وهو الممثل والمؤلف والمعد والمغني أحيانا.
1: نعم هذا صحيح، ففي هذه الرحلة سوف نتعرف على محطات هذا النجم الذي لن يغيب.
0: بالفعل أصدقائنا، نرجو لكم وقتا ممتعا بصحبة عبد الحسين عبد الرضا ونجوم لا تغيب.

0: الأصدقاء، يعتبر أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا المولود في دروازة عبد الرزاق بفريج العوازم في منطقة شرق في الكويت في 6 ديسمبر من عام 1939 من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين.
1: كانت بدايته مع الفن في مطلع الستينيات من القرن العشرين، وعلى وجه الدقة سنة 1961
0: تفتقت موهبته الفنية من خلال أول عمل اشترك فيه، وكان عملاً مسرحياً يحمل عنوان صقر قريش.
1: ولك أن تتخيل عزيزي المستمع أن بداية نجم الكوميديا الأول في الخليج العربي من خلال مسرحية تاريخية قدمت باللغة العربية الفصحى.
0: ليس هذا وحسب يا عزيزي،
1: ماذا هناك أيضاً يا عزيزتي؟
0: جاء اشتغال عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية صقر قريش بديلاً للممثل عدنان حسين.
1: إذن فقد أثبت جدارته أمام أنظار المخرج زكي طليمات.
0: نعم، وفي هذا دلالة مؤكدة على مقدرة هذا الفنان بالاشتغال على أصعب النصوص.
1: صدقتي، فليس كل فنان باستطاعته أن يثبت وجوده ومقدرته على التمثيل باللغة الفصحى وأن يحقق نجاحا في ذلك.
0: فقط عبد الحسين عبد الرضا ومن هم في مستواه.
1: هذا صحيح، لأن الممثل الذي يعمل باللغة العربية الفصحى يجب أن يكون لديه أكثر من مهمة.
0: أول مهامه إبراز موهبته في التمثيل،
1: ثم مقدرته اللغوية.
0: البعض ممن اشتغلوا باللغة الفصحى إما أن تضيع من بين أيديهم قواعد النحو والصرف وبالتالي يفسد العمل،
1: وإما أن يكون تركيزه على اللغة الفصحى فيضيع من بين يديه الأداء فلا يستطيع الإمساك بزمام الشخصية المطلوب منه تأديتها.
0: صدقت، لأنه يكون قلقاً على اللغة فيخاف أن يخطئ في التشكيل.
1: أبو عدنان أثبت جدارته متوهجاً منذ العمل الأول، وبالتالي أتته العروض الأخرى تترى ليواصل من خلالها تألقه في سماء الفن.
0: نجوم لا تغيب.
1: عبد الحسين عبد الرضا.
0: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الذي حققه عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية صقر قريش،
1: توالت عليه بعدها العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات تلفزيونية
0: ومسرحيات متنوعة لتنطلق معها الإنجازات والشهرة والجوائز وغيرها.
1: في تلك الفترة وما بعدها بدأ يبزغ هذا النجم الخليجي العربي، فلم ينطفئ نوره
0: ولم يخفت، بل ظل متوهجا طوال 50 عاما قدم خلالها الكثير من الأعمال الناجحة.
1: إنه حسينو،
0: إن كان مسلسله درب الزلق علامة بارزة في التلفزيون الخليجي،
1: ففي المسرح تتصدر مسرحيته باي باي لندن التي قام بتأليفها وتمثيل البطولة فيها قائمة إحدى أهم المسرحيات العربية آنذاك.
0: منذ عام 1962 قدم عبد الحسين عبد الرضا الكثير من المسرحيات،
1: بل إنه أحياناً في العام الواحد يقدم أكثر من عمل مسرحي.
0: نعم يا عزيزي، فعلى سبيل المثال قدم في عام 1963 4 مسرحيات متتالية:
1: مسرحية فات القطار،
0: مسرحية عمارة المعلم كندور،
1: مسرحية المنقذة،
0: مسرحية ستار ثوني ونحي.
1: وهذه المسرحية الأخيرة هي من تأليف سعد الفرج وإخراج زكي طليمات.
0: بعد الفاصل سنتعرف على المزيد من أعماله المسرحية والتلفزيونية والأوبريتات الفنية،
1: تابعونا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله عليك
2: درويش.
3: بسم الله عليك
2: درويش.
3: بسم الله عليك. أنا
2: من أنت؟
3: أنا ركان.
2: ها؟
3: أنا ركان.
2: ركان من هو؟
3: ركان ولدك.
2: أنا ما عندي عيال.
3: ركان أقصد ولد راعي القلب. بسم الله عليك.
2: طب أنت ما تغيرت؟
3: بسم الله عليك.
2: الحين مناشبني في هالقلب، ليتني ما أخذت. نشفت ريجي، نشفت ريجي، منشف ريجي حتى بالنوم. مش تبي؟
3: بسم الله عليك. بس والله يعني ما كان قصدي يعني أزعجك كلش، بس أنا متعود إذا جاني أرق أزمة حضن أبوي.
2: شنو؟
3: أرق.
2: ويك أرق بعد مثلنا كذي؟ حالك حال الناس. طيب لك أرق تروح تزبن عند أبوك. أنا لاني أبوك ولاني أمك. استح على وجهك ريال، إيش كبرك من الشفريدي؟ روح دور لك مكان نام فيه. فكني فكني من شرك. أنت إيش تبي يعني؟ قول إيش تبيني؟
3: قول صدقك.
2: محتاج شيء؟
3: ما بقلبك رحمة. أنت قاسي. ما فيك
2: اشتبي
3: ما فيك رقة وقلبك ابي
2: انت ايش حقه يا بهالليل قول لي
3: في حضنك
2: في حضني
3: في حنانك
2: خير الحكي
3: ما عندي شيء لحضنك
2: بس
3: بس
2: بس الحنان يعني
3: ابي حنان
2: يا ايش تبي تسوي
3: ابي حضنك بسمع دقات قلبك ها بسمع دقات قلبك
1: أيها الأصدقاء احفظوا ما سنسرده عليكم
0: وإن لم تستطيعوا الحفظ فاكتبوا ما سوف نمليه عليكم
1: مسلسل مذكرات بوعليوي
0: مسلسل لعبة الأيام
1: مسلسل أجلح وأملح
0: مسلسل الأقدار
1: مسلسل العتاوية
0: مسلسل درس خصوصي
1: مسلسل قاصد خير
0: مسلسل لن أمشي طريق الأمس
1: مسلسل مرمر زماني
0: مسلسل زمان الإسكافي
1: مسلسل سوق المقاصيص
0: مسلسل ديوان السبيل
1: مسلسل الحيالة
0: والقائمة تطول وتطول وتطول
1: هذا ليس كل شيء فهناك المسرحيات والأوبريتات
0: لتعرفوها تابعونا
1: أيها الأصدقاء عبد الحسين عبد الرضا هو أحد مؤسسي فرقة المسرح العربي عام 1961
0: وفرقة المسرح الوطني في عام 1976
1: كما قام في عام 1979 بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة
0: وكان قد قام في عام 1971 بتأسيس شركة مطابع الأهرام
1: وفي عام 1989 أسس شركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع
0: لعل من المعروف عن عبد الحسين عبد الرضا أنه وصديقه سعد الفرج شكلا ثنائيا ناجحا
1: لكنه شكل في مسيرته الفنية أكثر من ثنائي ناجح أيضا هل نسيت الفنانة سعاد عبد الله؟
0: إذن لم يكن سعد الفرج هو الثنائي الوحيد الذي شكله عبد الحسين عبد الرضا
1: بل قولي لم يكن سعد الفرج وسعاد عبد الله هما الثنائيان اللذان شكلهما نجمنا الذي لن يغيب
0: هات ما لديك يا عزيزي فأنا في شوق لمعرفة المزيد
1: حسناً قدم عبد الحسين عبد الرضا العديد من الثنائيات في الإذاعة والتلفزيون لعل أشهرها مع الفنان سعد الفرج والذي اتضح في مسلسل درب الزلق ومسلسل الأقدار وعدد من المسلسلات مثل مسرحية على هامان يا فرعون ومسرحية بني الصامت ومسرحية ضحية بيت العز وغيرها
0: نتوق لمعرفة الثنائيات الأخرى التي شكلها نجمنا الذي لا يغيب
1: حسناً شكل عبد الحسين عبد الرضا ثنائياً ناجحاً مع الفنان الراحل خالد النفيسي في مسلسلات محكمة الفريج وديوان السبيل والحيالة الذي شاركته البطولة فيه الفنانة العمانية النجمة فخرية خميس
0: علماً أن بدايته مع الثنائيات كانت مع الفنان عبد العزيز النمش أم عليوي ومحمد جابر في مسلسلات مذكرات بوعليوي والصبر مفتاح الفرج
1: ومن أشهر الثنائيات التي قدمها كانت مع الفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات منها أوبريت شهر العسل أوبريت بساط الفقر أوبريت بعد العسل وغيرها الكثير
0: نجوم لا تغيب
1: عبد الحسين عبد الرضا عزيزي المستمع ربما ما لا تعرفه عن عبد الحسين عبد الرضا أنه تطوع مع المتطوعين للدفاع عن مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها عام 1956
0: على الجانب المحلي ذكر في مقابلة مع قناة الحرة في عام 2009 أنه لا ينوي الدخول أو العمل في السياسة
1: قدم في حياته عدداً من الأعمال الدرامية والمسرحية السياسية المبطنة والصريحة
0: فمن أعماله المسرحية السياسية الصريحة باي باي لندن، باي باي عرب ومسرحية سيف العرب
1: في عام 2014 تطرق إلى قضية البدون من خلال أحد المشاهد في مسلسل العافور وقام تلفزيون الكويت بحذف المشهد ولكنه عرض في تلفزيون دبي
0: استنكر النائب فيصل الدويسان ما قام به تلفزيون الكويت وقال في مجلس الأمة في 3 نوفمبر من عام 2015 بأن الفنان عبد الحسين عبد الرضا وزارة إعلام قائمة بحد ذاتها ويتوجب على الحكومة الإنصات إلى آرائه وتوجيهاته
1: أيها الأصدقاء كتب عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية
0: من المسرحيات التي قام بتأليفها وتمثيلها مسرحية على هامان يا فرعون،
1: مسرحية عزوب السالمية،
0: مسرحية فرسان المناخ،
1: مسرحية فرحة أمة،
0: مسرحية شارع السلام.
1: أما المسلسلات التي قام بتأليفها فمنها مسلسل أجلح وأملح،
0: ومسلسل الأقدار،
1: مسلسل قاصد خير،
0: ومسلسل حبل المودة،
1: وغيرها الكثير من المسلسلات.
0: أصدقائنا، في مساء يوم الجمعة 11 من أغسطس من عام 2017 توفي الفنان النجم عبد الحسين عبد الرضا بعد إجرائه عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة في مدينة لندن في بريطانيا عن عمر ناهز 78 عاما.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم عبد الحسين عبد الرضا ساطعا لا يغيب.
4: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
5: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
5: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي، وعمري 11 سنة، من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
11: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
12: أيوة.
11: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
12: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب، وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
11: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
12: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
11: تحب الشعر يعني أنت؟
12: صحيح.
11: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
12: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
11: اللي هي ايش هي؟
12: لماذا تمطر السماء؟ هوايات منزلية.
11: جميل.
12: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
11: ممتاز. هوايات منزلية يعني ايش تتكلم؟
12: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
11: ايش مثل ايش الهوايات المنزلية؟
12: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان، وأصبحت أطبق على المنزل، وأصبح المنزل جميل جدا.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
12: استفدت منها أحوال.
11: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
12: نعم.
11: قبل استفدت عن ايش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
12: يتحدث عن احوال الطقس.
11: واسباب المطر صح؟
12: نعم.
11: جميل. وايش استفدت منه؟
12: استفدت الكثير من المعلومات، متى يتبخر الماء، عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس الى قطرات الماء ثم تتبخر. فيتكون السحب ثم تمطر الامطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
11: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
12: قرأت عن العالم أرشميدس.
11: هذا في كتاب صناع الحضارة صح؟
12: نعم.
11: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
12: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
11: يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
12: نعم.
11: وقال وجدتها وجدتها.
12: نعم.
11: جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشارك؟
12: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا فقلت شعر خليل براشدي فأعجبت المدرسة بي كثيرا فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
11: جميل.
12: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
11: ما شاء الله. يعني أنت حفظت 3 أجزاء من القرآن؟
12: نعم.
11: وتم تكريمك؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
12: الضحى،
11: سورة الضحى. نستمع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك كنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة، صح؟
0: نعم.
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم، عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، أله به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية، ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: أجيد في الإعراب.
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا، تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية.
0: نعم.
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق. حكمة جميلة، شرح لي إياها.
0: النص عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي، يكون صديقي سندي وجنبي فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل، بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي، البالغ من العمر 11 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحياها باتزان. في محطتنا السابقة اكتشفنا معا أن كثيرا من معاناتنا لا يأتي من كثرة ما نملك أو ما نفقد، بل من اختلال الميزان. واليوم نقف عند السؤال الذي يتردد في أذهاننا جميعا: إذا كان الأمر كذلك، فكيف تتوازن حياتنا؟ يظن بعض الناس أن الحياة المتزنة تعني أن نقسم وقتنا بالتساوي بين كل شيء، أو أن ننجح في كل جانب بالدرجة نفسها في كل يوم، لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير. الحياة المتزنة ليست مساواة حسابية، بل هي حكمة في ترتيب الأولويات، هي أن تعطي كل جانب حقه في وقته وبالقدر الذي يحتاجه دون أن يطغى جانب على آخر. فكر معي في هذه الصورة: حين يحين وقت العبادة تحضر بقلبك كاملا لا بجسدك فقط، وحين تكون مع أسرتك تكون حاضرا حضورا حقيقيا باهتمامك بنظرتك بابتسامتك، لا مشغولا بهاتفك وعقلك في مكان آخر، وحين تعمل تؤدي عملك بإتقان لأنه أمانة في عنقك، وحين تستريح لا تشعر بالذنب لأن الراحة ليست كسلا بل هي وقود الاستمرار. هذا هو الاتزان، هذا هو التوازن. ولذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا انقطاع عن الدنيا ولا غفلة عن الآخرة، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين بالغ في العبادة وترك حق نفسه وأهله: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي حتى لضيوفك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا تفرغ للعبادة وانسى ما سواها، بل رسم لنا منهجا متكاملا يوفي كل جانب من جوانب الحياة حقه. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب أن التوازن لا يعني أن أيامنا ستكون كلها متشابهة، فقد يمر الإنسان بمرحلة يقتضي فيها العمل جهدا أكبر، أو تحتاج فيها الأسرة إلى وقت أطول، أو يمر بظرف يستدعي التركيز على جانب بعينه. لكن الاتزان الحقيقي أن يبقى الإنسان واعيا بهذا الاختلاف، وألا يتحول المؤقت إلى

0: أسلوب حياة دائم. فكم من إنسان قال سأعمل بجد الآن وسأعوض أسرتي لاحقا، ثم مرت الأيام والسنون ولم يجد لاحقا. وكم من إنسان قال سأرتاح الآن وسأنجز غدا، ثم تراكمت الأيام وتراكمت الأعباء. الوعي بالاختلال هو أول خطوات الاتزان. اسأل نفسك بهدوء، ما الجانب الذي تمنحه معظم وقتك وطاقتك هذه الأيام؟ وهل يستحق فعلا كل هذا الحضور على حساب ما سواه؟ وما الجانب الذي تعرف في قرارة نفسك أنك أهملته منذ فترة لا تحتاج الآن إلى أجوبة كبيرة؟ فقط توقف ولاحظ، اختر اليوم جانبا واحدا فقط شعرت أنك أهملته في الأسابيع الماضية، ولا تحاول أن تغير حياتك كلها دفعة واحدة، فهذا الطريق لا يكمله أحد. ابدأ بخطوة واحدة صغيرة لإعادة هذا الجانب إلى مكانه الطبيعي في حياتك. خطوة واحدة لكنها حقيقية ومقصودة ومستمرة. وتذكر دائما، الحياة المتزنة ليست أن تفعل كل شيء، بل أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح. إذا عرفنا اليوم معنى التوازن أو التوازن وكيف تبدو الحياة المتزنة والاتزان، يبقى السؤال الأعمق، من أين تبدأ رحلتنا إليه؟ وما هي أول خطوة حقيقية نخطوها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا يا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن والاتزان ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
11: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
0: من المحافظات
11: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
11: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
11: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
11: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. الأفلاج بما تحمله من قيمة حضارية واقتصادية ما زالت تؤدي دورا رئيسيا في استدامة النشاط الزراعي وفي تأمين مورد مائي ارتبط بالأرض والإنسان، وطبعا على امتداد الأجيال. اليوم تتجه الجهود إلى رفع كفاءة هذه المنظومة، طبعا بعد توقيع 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة عدد من الأفلاج وحفر آبار أيضا مساعدة في مختلف ولايات محافظة الظهر بتكلفة إجمالية تجاوزت 621 ألف ريال عماني. أيضا مستمعينا، لو أردنا في جانب الإحصائيات، هناك اتفاقيات كثيرة في مختلف محافظات سلطنة عمان لأيضا صيانة الأفلاج والاهتمام بها لضمان استدامتها. المرحلة الأولى تقريبا تضمنت 132 فلج، المرحلة الثانية 379 فلج في مختلف المحافظات بإجمالي تقريبا 511 فلج في المرحلتين. استدامة الأفلاج مستمعينا تعني استدامة مورد مائي واستقرار أيضا نشاط زراعي وتعزيز قدرة المزارع على الإنتاج وحماية منظومة مائية توارثتها طبعا المجتمعات المحلية وأيضا أحسنت إدارتها عبر الزمن. في حلقتنا لبرنامج من المحافظات نفتح ملف الأفلاج في المحافظات وواقعها ومشروعات تأهيلها وأيضا قدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي ومستقبل أيضا إدارتها واستدامتها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أخي يعقوب، وحيي جميع متابعي إذاعة سلطنة عمان الأوفياء في كافة ربوع وطننا الغالي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الاستثنائية للحديث عن ملف يلامس كل بيت وكل عائلة وكل مزرعة، ونشارك أبناء عمان أرقاما وإنجازات تعكس حرص قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على حماية ثرواتنا المائية وتنمية أفلاجنا التي كانت وما زالت رمزا للنماء والاستقرار.
0: أهلا بك أستاذ حسن، بنخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار في هذه الحلقة.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ.
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، واللي نتناول فيها ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات أيضا تأهيلها وقدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي. ضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أجدد الترحيب بك أستاذ حسن. للأفلاج دائما يعني هي نظام ري يحظى باهتمام من قبل الحكومة، ما زالت الأفلاج إلى يومنا هذا أيضا تؤدي دور كبير ومحوري على الرغم من التحديات المناخية والتطورات العمرانية. خلينا نتحدث في البداية عن منظومة الأفلاج في سلطنة عمان، كيف تصفون اليوم أنتم واقع هذه المنظومة، وأيضا ما حجم الدور اللي تؤديه في توفير مياه الري وخدمة النشاط الزراعي؟
1: بالتأكيد منظومة الأفلاج في عمان هي إرث تاريخي مائي مستمر، وحسب السجل المحدث والأخير عندنا بالوزارة والسجلات الوطنية المعتمدة تضم السلطنة أكثر من 4198 فلج، منها تقريبا 3206 أفلاج، هذه أفلاج حية وتعتمد عليها في ري المساحات الزراعية التي تتجاوز 17600 هكتار وتتوزع هذه الأفلاج على ثلاث أنواع رئيسية وفي خصائصها الهيدرولوجية، منها الأفلاج الغيلية والأفلاج العينية والأفلاج الداودية. طبعا الأفلاج الغيلية هي الأكثر عددا بالنسبة،
0: نعم،
1: تصل إلى 84%، يعني حوالي 2070 فلج، وتعتمد على مياه الأودية والجريان السطحي. العينية طبعا اللي هي تقريبا حوالي 28%، اللي هي تقريبا 1153 فلج، وتستمد مياهها من العيون والينابيع الطبيعية. وعندنا الأفلاج الداودية هي قنوات جوفية عميقة وممتدة،
0: نعم،
1: وتعتبر أكبر عبء هندسي وتستدعي صيانة متخصصة.
0: مه.
1: تتفاوت المحافظات في توزيع الأفلاج، فعلى سبيل المثال تتصدر محافظة شمال الباطنة من حيث إجمالي عدد الأفلاج ب 995 فلج، بينما تسجل محافظة مسندم أعلى نسبة أفلاج حية تصل إلى 91%.
0: نعم.
1: تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
0: طيب يعني أستاذ حسن، اليوم يعني نرى أنه هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في الاهتمام بهذه الأفلاج الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظة الظاهرة والأربعين اتفاقية التي وقعت، وهي من أصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومة. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه الصيانة، أنتم عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
1: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الأفلاج بشكل دائم؟ لأن وقوع هذه الأفلاج مثل ما ذكرت، الأفلاج الغيلية وقوع على مسار الأودية، فهذه المنخفضات اللي تيجي وتجي مع هذه الأودية الكبيرة والعميقة، فتيجي أحيانا مثل ما تقول تشيل هذه الأفلاج من بكرة أبيها بعض الأفلاج. فإحنا بحاجة إلى صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. وأيضا إحنا لما نصين هذه الأفلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسية المستدامة على أساس استدامة هذه الأفلاج. وطبعا احنا في المنخفضات الاخيره اللي هو المنخفض الاخير منخفض المسرات،
0: نعم،
1: عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحله الاولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحله الثانيه تضمنت 379 فلج باجمالي حوالي 13 مليون تكلفه 13 مليون. اما طبيعه الاعمال هذه تختلف الاعمال من افلاج، يعني من الافلاج الداوديه والعينيه والغيليه، في منها اللي هي تاهيل صيانات السواعد، في منها تأهيل صيانة قنوات الأفلاج الرئيسية، في منها اللي هي حفر وصيانة الآبار المساعدة للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حماية لهذه الأفلاج.
0: طيب أستاذ حسن، يعني من واقع الدراسات أيضا ومتابعتكم لي يعني الأفلاج بصفة عامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى يعني ما زالت الأفلاج قادرة اليوم على تلبية احتياجات التوسع والنشاط الزراعي يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائية؟ نحن نعرف أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ على الموارد المائية، إلى أي مدى الأفلاج ما زالت صامدة وقادرة على تلبية احتياجات النشاط الزراعي؟
1: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات ساعد هذه المنظومة منظومة الأفلاج كلها على زيادة التدفقات. فاحنا عندنا مشكله في الافلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل الاوديه او الانواع المناخيه، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعه الزراعيه في المنطقه نفسها او في قرى الافلاج نفسها. فهذا الصيانه واصلاح هذه الافلاج تساعد من توسعه هذه الرقعه الزراعيه وايضا من زياده سرعه تدفق هذه المياه.
0: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمد عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحددوا الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
1: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضلت ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
0: نعم،
1: مسافات طويلة تغذي قرى معينة، فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات طبعا.
0: نعم. تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج أستاذ حسن؟
1: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية، أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر، فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي. مع الآبار المساعدة.
0: نعم. طيب عمليات إعادة الصيانة أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا يعني مختلف الأعمال المسند إليهم. كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
1: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو نحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. وأي في حالة نقصان، في حالة مثل مطالبات وكيل الفلج،
0: نعم،
1: إنه مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا بديوان عام الوزارة يذهبون لزيارة هذه الأفلاج ويتأكدون من صيانة أيضا. طبعا بالنسبة للمقاولين إحنا في في في في في مشاريع الأفلاج، صيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الأفلاج،
0: نعم،
1: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط أيضا نشاط خاص اللي هي بصيانة وإصلاح الأفلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
0: نعم. طيب أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي ألحق أضرارا يعني بعدد من الأفلاج، يعني سواء كان في محافظة الظاهرة اللي تم توقيع فيها 40 اتفاقية أو باقي المحافظات أيضا اللي قسمتوها على مرحلتين في عمليات الصيانة، إيش طبيعة الأضرار اللي رصدتوها في هذه الأفلاج؟
1: طبعا الأضرار تنوعت بين أضرار اللي هي في في في في يعني في ترميم السواعد، في إزالة بعض السواعد، يعني صار عندنا في انهيارات في قنوات رئيسية أيضا، وفي أيضا جدران الحماية يعني ذهبت بسبب الوديان، وأيضا الكبس. طبعا أكثر الآثار على مشاريع الأفلاج اللي هي الكبس، يعني اللي هي الأتربة،
0: نعم،
1: فيها هي الأتربة،
0: نعم،
1: مصطلح الأتربة. فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار
0: بالضبط،
1: فتدخل في هذه الأفلاج.
0: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
1: لا، إحنا الحين ندرس يعني كل فلج لحالة، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج مواصفات الفلج غير عن مواصفات الفلج الثاني.
0: نعم.
1: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر، بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا 100 متر تختلف عن البيئة في الفلج الثاني، فإحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة، ونستخدم هذه المواد المستدامة، وأيضا في عندنا أفلاج اللي هي التراث، أفلاج الخمسة، إحنا ما نستخدم أي مثل أدوات، نستخدم المواد والأشياء المختصة بالتراث.
0: نعم. طيب فيما يتعلق بأهمية الأفلاج والأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي أستاذ حسن، يعني الوزارة تصف الأفلاج بأنها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برأيك استدامة فلج واحد عمليا يعني إلى أثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنة عمان؟
1: طبعا هي الأفلاج مثل ما نعرف هي البنية الأساسية للزراعة التقليدية والواحات في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: عودة تدفق مياه الأفلاج بكفاءة يعني عدة أشياء، يعني تأمين الري المستدام، يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية، فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظة.
0: نعم.
1: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية، يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
0: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني، يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفقه الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتم أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفقه الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
1: طبعا قياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما ما ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار، والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض.
0: نعم.
1: للأفلاج ما في مهدر من هذه الأفلاج.
0: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
1: نعم، مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يعتمد يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة. مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة من توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي. أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمالا على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
0: طيب لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس للتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديده اللي تقنيات الطاقه الشمسيه، وايضا تقنيات اللي هو استغلال الطاقه حركه المياه.
0: نعم.
1: كتوليد هذه الطاقه، فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور ان شاء الله سعد سيتم الاعلان عنها.
0: طيب يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عباره عن هويه تاريخيه أستاذ حسن، واليوم نحن ممكن أنه ندخل بهذه التقنيات الحديثة، هل ممكن أن تؤثر يعني التقنيات الحديثة للأفلاج على الهوية التاريخية للفلج، أم أنها راح تساعد يعني في استدامة هذا الموروث؟
1: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني إحنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
0: نعم.
1: فإحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط أنها تكون ما تأثر على هذه الأفلاج.
0: نعم.
1: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على أساس أنه في بعض الأفلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام التقنية الكريستال إسمنتي. بس هذا بعد دراسة وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا أن هذه ما تأثر على جودة المياه نفسه.
0: طيب ذكرت أنه يعني مسألة المحافظة على الأفلاج هي عملية يعني مبنية على الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع، أيضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب أن يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤولية برأيك وأنت مدير دائرة الأفلاج أستاذ حسن التي تقع على عاتق أيضا المزارعين وكلاء الأفلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظة على هذه الأفلاج، خاصة اليوم نتكلم عن رقم كبير، أكثر من 13 مليون ريال عماني هي يعني إجمالي خلينا نقول الإنفاق اللي فقط للصيانة لصيانة هذه الأفلاج.
1: طبعا أنا بذكركم بنقطة مهمة اللي هي النقطة اللي هي احنا صنع هذه الافلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا هو وكلاء الافلاج والمجتمع. لان ال 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع، من وكلاء الافلاج، هم تقدموا بطلب هذه بطلب صيانه هذه الافلاج، فهذا يعني ينعكس على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الافلاج.
0: نعم.
1: طبعا الزيارات الاوليه التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برساله رسميه للوزاره بالمحافظه على فلج، بان هذا الفلج يعني بفعل وادي او بفعل
0: سواء عوامل
1: كان عوامل، نعم، فيطلب على اساس صيانه هذا الفلج، تقوم المديرية المختصة بالمحافظة بزيارة هذا الفلج وعمل المواصفات الفنية، ثم نبدأ بطرح هذه المشاريع.
0: نعم. طيب كيف تتعامل الوزارة أستاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الأفلاج يعني ومناطق تغذيتها؟ ما هي الإجراءات اللي أنتم عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
1: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج. فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية، بس
0: نعم،
1: بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
0: نعم، يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع.
1: نعم،
0: وغيره.
1: نعم،
0: أيضا
1: بالضبط.
0: طيب بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
1: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو بها أو فيها تلوث بكتيري.
0: نعم.
1: فتقوم هذه الدائرة بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
0: طيب يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار أستاذ حسن، فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعملوا عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في إحرامات الأفلاج، بس بشرط بدون تأثير مباشر على الأفلاج.
0: نعم.
1: فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة ان الفلج هذا فيه به مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
0: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة؟
1: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج، فهذه الوفود يعني يعني يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا.
0: نعم.
1: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا ان لديهم شيء مشابه للافلاج سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وعملوا دعوة لنا ايضا في سويسرا، ذهبنا الى سويسرا فرأينا الافلاج عندهم. فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الافلاج العمانية والافلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل متحف، وحاليا ايضا المتحف مستمر الى شهر من شهر ابريل الى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. ف يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية. في السعودية، المملكة العربية السعودية، هنالك عيون مائية. طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية، أنه العيون المائية التي لدي العيون المائية الموجودة لديهم، احنا نسميها الأفلاج، هم يسموها العيون المائية، فاختفت. يعني هم متأكدين أنها موجودة لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم، لأنه لدينا كثير من الأفلاج كانت ميتة وأصبحت حية،
0: بالضبط،
1: بفضل متابعة أيضا المجتمع ووكيل الفلج أيضا. فشرحنا لهم أن هذه الأفلاج، أن هذه العيون التي لديكم ممكن أنها تكون تعود للحياة مرة أخرى.
0: خلينا نقول أن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
1: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمين التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
0: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
1: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار. بأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27 مليون و300 ألف ريال عماني. المشروعات التعليمية تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
1: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تتجاوز 27 مليون ريال عماني، بهدف تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني. وتشمل هذه المشروعات إضافة فصول دراسية ومرافق تعليمية وإنشاء مدرستين جديدتين بولايتي خصب ومتحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات لعدد من المدارس والتهيئة والتأثيث للمختبرات، إضافة إلى توفير حوالي 30 شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت الفضائي في المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن أعمال الصيانة والتأهيل تسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس وجاهزيتها، فيما تدعم المشروعات التقنية مسار التحول الرقمي بما يتيح للطلبة الاستفادة من أدوات التعلم الحديثة وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما سيفتتح قريباً مركز مسندم للثقافة والابتكار ليكون نواة داعمة لهذا المجال. وقد بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة مسندم 19 مدرسة، إلى جانب 9 مدارس خاصة تضم قرابة 8800 طالب وطالبة، فيما يبلغ إجمالي عدد المعلمين بمدارس المحافظة 834 معلماً ومعلمة.
0: ومتابعة أكثر لهذا الموضوع، تحدث الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم عن أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم في المحافظة في توجيه هذه الاستثمارات والأثر المتوقع أن يلمسه الطالب والأسرة بشكل مباشر منها.
2: أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة هي النمو السكاني خاصة في ولايتي مدحة وخصب، والتوسع العمراني، والأولوية تحسين البيئة الصفية أيضا، وتوفير المرافق المساندة، وتوفير التعليم في جميع أنحاء المحافظة. ومن ضمن الأولويات أيضا تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة والمحفزة للتعلم، كذلك مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية، وتلبية احتياجات المدارس من الصفوف الدراسية والقاعات والملاعب والأجهزة والأدوات التعليمية والمخبرية. الأثر طبعا لا شك أن الأثر سيكون أثر إيجابي بالنسبة للطالب والأسرة، يمنع توفير هذه الخدمات قريبة من أماكن سكن الطلاب، يزيد من دافعيتهم نحو التعلم، يوفر لهم الوقت والجهد في الوصول للمدارس البعيدة التي كانوا يدرسون فيها، هذا في ولاية خصب أتكلم بالتحديد. كذلك تلبية وتوفير بيئة التعلم الجاذبة وتلبية الاحتياجات التعليمية، مما يزيد من مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ويحقق جودة التعليم. المدرسة النصر في ولاية مدحة الطاقة الاستيعابية سترتفع من 12 فصل دراسي إلى 20 فصل دراسي، وهذا العمل الآن مشروع قائم. وكذلك مدرسة تماضر يكون يعني من 20 إلى 30 فصل بطاقة استيعابية تبلغ 1050 طالب وطالبة. مدرسة تماضر اللي هي من الصف الأول إلى الثاني عشر. مدرسة كذلك سيح المحاسن في ولاية خصب بمنطقة سيمة، هذه من الصف الأول للثاني عشر، سيكون فيها 40 فصل دراسي، مختبرين للعلوم، مختبرين للحاسب. لا شك أن سترتفع يعني الطاقة الاستيعابية نظرا لزيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق.
0: في مؤشر على تنامي الدور اللوجستي لمنفذ الربع الخالي، عبرت مؤخرا أكبر شحنة برية من المنفذ منذ افتتاحه عام 2021، ويتيح منفذ الربع الخالي مسارات جديدة لحركة التجارة وفرصا أوسع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان.
3: رحلة لوجستية من البحر إلى البر تختصر المسافة بين الموانئ العمانية والأسواق الخليجية والإقليمية عبر منفذ الربع الخالي. هذا المنفذ الذي عبرت من خلاله في الأيام القليلة الماضية شحنة تعد من أكبر الشحنات البرية من حيث الحجم منذ افتتاحه عام 2021، جرى إنزالها في ميناء الدقم ونقلها باستخدام شاحنات ومعدات ثقيلة باتجاه المملكة العربية السعودية في نموذج يعكس الإمكانيات اللوجستية المتاحة والتسهيلات التي توفرها سلطنة عمان لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية. ويفتح منفذ الربع الخالي بما يشهده من حراك متنام آفاقا واسعة أمام قطاعات النقل والمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية تعززها المناطق الاقتصادية الواعدة الممتدة على مساره، وما توفره من فرص للاستثمار ونمو الأعمال.
0: هذا ويوفر منفذ الربع الخالي فرصا واعدة لزيادة حركة نقل البضائع بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز استفادة الموانئ العمانية للوصول برا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى كالأردن وسوريا والعراق. كما يمنح المنفذ المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في اختيار الموانئ ووسائل النقل المناسبة، ويستغل في حركة بضائع الترانزيت التي تعبر أراضي السلطنة متجهة إلى دول أخرى. أكد ذلك هيثم بن أحمد الزديالي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: منفذ الربع الخالي يوفر فرص توسع حركة النقل التجارة طبعا بين البلدين، أيضا تعزيز استفادة الموانئ العمانية منها من ضمنها ميناء الدقم، الوصول برا للسوق السعودي أيضا من خلال شبكة النقل الإقليمي أيضا إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون. طبعا هذا يمنح كل أصحاب الأعمال والمستثمرين مرونة أكبر في اختيار الموانئ ومسارات النقل المناسبة لنقل بضائعهم أيضا إلى وجهاتها. طبعا خدمات النقل الحين تتنامى بشكل كبير، والتوزيع المرتبط بهذا الرابط وتحسين كفاءة العبور، أيضا الاستفادة من حركة الاستيراد والتصدير وخدمة المشروعات، هذا أيضا يوسع قاعدة العملاء للموانئ العمانية وتنويع المسارات اللوجستية، أيضا يدعم تنافسية سلطنة عمان ضمن منظومة خليجية متكاملة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة في البلد. الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة شبكة الطرق من خلال مشروعات الإنشاء والتأهيل والصيانة، وطبعا هذا تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الإنتاجية والمسارات المودية للمنافذ البرية. طبعا هذه الجهود تدعم بشكل كبير حركة البضائع والشاحنات وتعزز السلامة واستمرارية الحركة، أيضا يخدم الربط التجاري بين سلطنة عمان والأسواق الخليجية. طبعا المنفذ هذا يخدم أكثر من دولة، طبعا جميع البضائع اللي توصل في الموانئ البرية الموانئ البحرية في عمان أيضا تتجه في السوق السعودي، أيضا تتجه لبعض دول الخليجية، أيضا في بضائع تنقل عبر المنفذ لبعض دول العربية، على سبيل المثال الأردن سوريا والعراق أيضا يتم استخدامه عن طريق هذا المنفذ. أيضا هذا المنفذ يتم نقل فيه بضائع اللي هي ترانزيت، أيضا تكون قادمة من دولة أخرى تدخل لأراضي السلطنة وتخرج من هذا المنفذ لدولة ثالثة.
0: التحقت بشرطة عمان السلطانية دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس كضباط مرشحين تخصصيين بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. الدفعة الجديدة ستنضم إلى برنامج أكاديمي وتأهيلي في كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
5: انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس للعمل بشرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب العسكري والتأهيل الأكاديمي في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والشرطية. وفي مشهد يجسد روح الانتماء والعزيمة عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية.
6: فيصل بن درويش البلوشي من جامعة ولاية أريزونا، مؤهل لعلم الجريمة والعدالة الجنائية. الحمد لله الذي بلغني هذه المرحلة بعد جهد وسعي. لا شك أن القبول في شرطة عمان السلطانية محطة أعتز بها، وأكيد أنها بداية لمسؤولية أعظم. كذلك هذا الانضمام ليس مجرد خطوة مهنية، بل عهد ألتزم به لخدمة وطني بكل إخلاص وتفان.
7: دانا بنت أنس الزجالية، خريجة من جامعة السلطان قابوس من كلية العلوم بتخصص التقنية الحيوية. طبعا تخصص التقنية الحيوية يجمع ما بين الأحياء والتقنيات الحديثة، ويمكن أن يسهم هذا التخصص في الجانب الشرطي والأمني من خلال التحاليل.

0: الجنائية، مما يساعد في تحليل الأدلة البيولوجية، تحديد الهوية وربط الأدلة بمسرح الجريمة، وذلك لدعم التحقيقات لتحقيق العدالة. كذلك أتمنى التوفيق والنجاح لي ولجميع المقبولين لحمل هذه الأمانة.
1: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتداداً لجهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
2: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. فرضت الولايات المتحدة على إيران عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات السكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يزال مطروحا، لكنه شدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تفاهمات واضحة بشأن حركة الملاحة البحرية وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطينيون برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية ياسوف في شرق السلفيت شمال الضفة الغربية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته قبل أيام في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة العطار في مواصي مدينة خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. كما أقيمت مراسم تشييع رفات 105 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء تم انتشالهم مؤخرا من تحت الأنقاض وسط مدينة غزة. في غضون ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وشيكة قبل أن تتوقف كامل الخدمات بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. إلى لبنان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بلدة المنصور في قضاء صور شهدت تفجيرات ضخمة بعدما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل أن تقوم بتفجيرها. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدة المنصور. هذا وتحتل القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. أصيب شخصان في ضربات جوية روسية على مناطق في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجمات روسية على العاصمة كييف ومدينة أوديسا الساحلية أسفرت عن إصابة شخصين، مشيرة إلى أن البنية الأساسية في المدينة تعرضت لأضرار، مضيفة أن سلاح الجو الأوكراني أسقط 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 107 طائرات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن في ميناء تشورنو مورسك الأوكرانية على البحر الأسود، موضحة أن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. وأضافت الوزارة أن القوات قصفت مركزا للنقل واللوجستيات في العاصمة كييف يستخدم لتصنيع الزوارق المسيرة، ومركزا للبيانات في أوديسا. كما أسقطت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية. هذا وأعلنت المملكة المتحدة عن تجميد أصول وحظر كيانات وأفراد وفرض عقوبات تجارية على عشرات السفن الروسية.

اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة وأمن الحدود إلى جانب التحديات الأوسع التي تواجه الأمن الداخلي للتكتل، وقال ماغنوس برونو مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن الاتحاد يعتزم تعزيز دور وكالة الحدود التابعة له، ومن ذلك منحها دورا أكبر في عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في التكتل. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم كذلك تكثيف ما وصفها بدبلوماسية الهجرة مع دول من خارج التكتل. أعلنت باكستان مقتل 22 شخصا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في غارات جوية نفذتها على أفغانستان، بينما أفادت كابول بمقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الغارات الجوية الباكستانية. من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل وإصابة أكثر من 1100 مدني في أفغانستان إثر أعمال العنف العابرة للحدود منذ بداية العام الحالي، وتنفي إسلام أباد استهداف المدنيين، وتؤكد أن عملياتها تستهدف مسلحين يشنون هجمات في أراضيها، فيما تنفي كابول إيواء أي مسلحين. الخبر الأخير: تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ بالسعي الحثيث لإيجاد سبل عملية لتخفيف التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية، وقال لي جي إن حكومته تسعى باستمرار إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه العلاقات بين الكوريتين معقدة للغاية، لكنه أكد سعيه إلى حلها واحدة تلو الأخرى. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية يجب على الكوريتين اتخاذ الطريقة لبناء الثقة وتوافق الأقوال مع الأفعال. يأتي ذلك بعد يوم من تبادل سول وبيونغ يانغ الانتقادات بشأن واقعة لغم أرضي أدى إلى إصابة 3 في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

0: ختام النشرة مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. بأكثر من 27 مليون ريال عماني مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. واستمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، فيما المملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة الزميل مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 261 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: والإنفاق في سبيل الله على القول الصحيح الراجح يشمل الإنفاق في وجوه البر بأسرها، فيدخل في ذلك الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل صد عدوان أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين، ومن أجل رفع الظلم عن النفوس، ويدخل في ذلك أيضا كل عمل من أعمال البر. فالإنفاق في الحج هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات التعليمية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات الصحية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على ذوي القربى هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أدق الرقاب وفك الأسرى هو أيضا إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتهيئة وسائل الدعوة وبعث الدعاة إلى الناس ليرشدوهم إلى الحق وليبصروهم حقيقة الدين هو إنفاق في سبيل الله. وكل منفعة تعود على الأمة كأمة أو تعود عليها كأفراد، كل إنفاق من نحو هذا هو مما يدخل في سبيل الله. فقوله في سبيل الله لا ينحصر، لأن الذي ينفق في هذه الوجوه مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه عز وجل، لا ريب أنه ينفق لأجل التوصل إلى تحقيق دين الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وذلك كله مما يدخل في سبيل الله. وهنالك طائفة من المفسرين حصرت سبيل الله هنا في الجهاد وحده، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق في سبيل الله فله 700 ضعف، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو أماط أذن فالحسنة 10 أمثالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقاً بين الإنفاق في سبيل الله وبين الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وإماطة الأذى وعيادة المريض، بحيث جعل الحسنة هنا 10 أمثالها، وجعل الحسنة في الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف. والجواب أنه ولا ريب أن في كل ذلك حسنة، ولكن قد يراعى الفرق بين إماطة الأذى الذي يجلب الإنسان به مصلحة لنفسه، مصلحة متعينة، عندما يميط الأذى من الطريق فإنما ينفع نفسه أولاً، وكذلك عندما ينفق على نفسه أو ينفق على أهله إنما في كل ذلك يحقق منفعة، فتكون منفعته متقدمة في ذلك، فلعله لأجل ذلك جاء هذا الفرق في هذا الحديث، على أن هناك من الأحاديث ما يدل على أن كل حسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن عملها ضاعفها الله تعالى له 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى الأضعاف الكثيرة. فالحديث يدل على أن أي حسنة من الحسنات قد تتضاعف أجورها، فتصل هذه الأجور قد تكون 10 أضعاف، وقد تكون 700 ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى الأضعاف الكثيرة التي تشير إليها الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف أجورها، على أن سبيل الله كما قلنا تدخل فيه المصالح العامة المتعددة. عندما يقيم الإنسان مؤسسة خيرية أو يبني مسجداً أو يعمل أي شيء من هذا القبيل، لا ريب أن ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل مما يدخل في سبيل الله. ولئن كان ذلك مما يدخل في سبيل الله فإنه مما يدخل في احتمال أن يضاعفه الله تعالى له مع إخلاص، وبقدر هذا الإخلاص أضعافاً كثيرة تصل إلى 700 ضعف، وقد تتجاوز هذا الحد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. على أن الصدقة جاء في الحديث ما يدل على أنها تضاعف أضعافاً كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسأل إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالتمرة أو عدل تمرة، جزء من التمرة يتصدق به الإنسان بإخلاص نية، وهو من مكسب حلال ليست فيه حرمة ولا شبهة، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا. هذا الجزء من التمرة يربيه الله تبارك وتعالى ويضاعفه لصاحبه حتى يكون كمثل الجبل. فأين هذه الأضعاف الكثيرة؟ أين الجزء من التمرة وأين الجبل؟ ذلك مما يؤكد أن النفقات الخيرة تدخل في هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. وإن العبرة في ذلك بأمرين اثنين، أولهما أن يكون الإنسان مخلصاً لوجهه الكريم، لوجه الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله تعالى في هذا الإنفاق. والأمر الثاني أن يكون هذا الإنفاق من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فلا يصعد إليه إلا ما كان طيباً. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الحبة واحدة الحب، وهي تطلق على البذرة التي تبذر من أجل الزرع. مما يقتات به الناس غالباً، أما البقول التي لا تدخل في الأقوات فواحدتها حبة بكسر الحاء، والحبة بضم الحاء بمعنى الحب. والحب اسم جنس مفرده حبة، وقد يغلب ذلك في البر فيسمى البر حباً، وكثيرا ما يكون إطلاق الحب منصرفا إلى قصد البر، كما يقول المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس. فقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه يقصد بذلك بر العراق، لأن المخاطب وهو عمرو بن هند حرم عليه أن يأكل من بر العراق، فمقصوده بالحب هنا البر دون غيره. وقد اختلف المفسرون فيما يمكن أن يراد هنا، منهم من حمل ذلك على الدخن خاصة، وقال بأن الدخن هو الذي يكون فيه هذا النماء الكثير بحيث يصل إلى هذا القدر، فتكون نتيجة الحبة الواحدة 700 حبة، وذلك لأن سنبلة الدخن هي التي قد يكون فيها نحو 100 حبة. ورد ذلك القرطبي بأنه شهد بنفسه أن الدخن قد يتضاعف الحب الذي يكون في سنبله إلى أضعاف هذا العدد، مع أنه من المعلوم أن كثرة الحب في السنبل مما يختلف باختلاف جودة البذر وجودة المناخ وجودة الأرض التي يكون فيها الزرع. فقد تكون حبة من جنس البر تؤدي إلى مثل هذا كله، بحيث تنتج عنها 7 سنابل، وكل سنبلة منها يكون ما فيها من الثمر بقدر 100 حبة، فتكون نتيجة الحبة الواحدة 700 ضعف، أي يتضاعف العدد نتيجة الحبة الواحدة 700 حبة، أي يتضاعف العدد فيكون 700 ضعف النتاج يكون 700 ضعف البذر الذي يبذر، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. أسند الله تبارك وتعالى الإنبات إلى الحبة لأجل مراعاة السببية، وإلا فهو سبحانه وتعالى المنبت، وإنما هذا من باب المجاز العقلي. والسنابل جمع سنبلة، وهو من صيغ منتهى الجموع كما هو معلوم، والسنبلة هي الشعبة التي تتفرع عن القصبة، ويكون فيها ما فيها من الحب، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. بحث الزمخشري لماذا قال الله تبارك وتعالى هنا 7 سنابل ولم يقل 7 سنبلات، مع أن السنابل هو من جموع الكثرة، وجموع الكثرة تطلق على العشرات فما فوق، بخلاف جموع القلة فهي التي تكون في الآحاد. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف 7 سنبلات، فلماذا لم يقل هنا 7 سنبلات كما قال ذلك في سورة يوسف؟ أجاب عن ذلك بأن هذا إنما هو من أجل أن الجموع تتعاور، بحيث يحل جمع القلة محل جمع الكثرة، ويحل جمع الكثرة محل جمع القلة، وهذا ما هو واضح. ففي كتاب الله تعالى يقول الله عز وجل شاكرا لأنعمه، مع أن الأنعم على وزن أفعل، والأفعل جمع قلة، ونعم الله تعالى ليست قليلة، فهذا مما يدل على أن جمع القلة يحل محل جمع الكثرة، وجمع الكثرة أيضا يحل محل جمع القلة. والسنبلات جمع مؤنث سالم، والجمع المؤنث سالم تعورف على أنه جمع من جموع القلة. وتعقب هذا أبو حيان في تفسيره بأن مجيء الجمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم في الجموع التي لا تتجاوز أفرادها الآحاد إلى العشرات، إنما يكون في إحدى حالتين: الأولى لأن لا تكون الصيغة لجمع ذلك الفرد بجمع القلة، والأمر الثاني أن تكون هنالك مجاورة لما جمع جمع القلة لعدم وجود صيغة جمع القلة في جموع التكسير. فالسنابل ذكرت هناك بهذه الصيغة، صيغة المؤنث السالم، فقيل 7 سنبلات من أجل أنها اقترنت بالبقرات، والبقرات إنما ذكرت بهذه الصيغة لأنه لا يوجد للبقرة جمع قلة، وشرح ذلك شرحا موسعا في تفسيره. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة، والسنابل كما قلنا جمع سنبلة، والسنبلة مأخوذة من أسبل يسبل، فهي على وزع فنعلة عند الأكثرين، لأن القصبة تسبل تلك السنبلة كما يسبل الثوب، بحيث تكون متدلية، والنون على هذا زائدة، ولأجل ذلك يقولون أسبل الزرع إذا امتدت سنابله. ومنهم من قال بأن السنبلة على وزن فعلولة، وأن النون أصلية، ويقولون سنبل بدلا من أن يقولوا أسبل، سنبل الزرع بدلا من أن يقولوا أسبل الزرع. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ما هي هذه المضاعفة؟ قيل هذه المضاعفة هي هذه المضاعفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا، بأن الإنفاق في سبيل الله حسناته تتجاوز مقاديرها إلى أن تكون بهذا القدر من المضاعفة، بحيث تصل الحسنة إلى 700 ضعف. وقيل بأن المراد بقوله والله يضاعف لمن يشاء أن مضاعفة الله تبارك وتعالى تتجاوز هذا المثل الذي ضربه هنا، فقد يضاعف الله عز وجل للعبد إلى ما هو أكثر من ذلك. عندما ينفق في سبيل الله بإخلاص النية لوجه الله تبارك وتعالى، فقد تصل الأضعاف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف قد يتصورها المخلوق، وإلى أضعاف تتجاوز حدود تصور المخلوق. فقد تصل هذه الأضعاف إلى 10,000، وقد تصل إلى 100,000، وقد تتجاوز ذلك عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يكرم عباده الذين أنفقوا في سبيله بالأجور التي يدخرها لهم يوم القيامة. القول الأول مبني على أن قوله سبحانه والله يضاعف لمن يشاء وارد مورد التوكيد لما تقدم. والقول الثاني مبني على أنه وارد مورد التأسيس، فهذا تأسيس لوعد أعظم من هذا الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. فقد تتجاوز الأضعاف هذا المقدار المذكور في هذه الآية الكريمة. وأكثر المحققين من المفسرين على أن هذه الأضعاف المذكورة هنا والله يضاعف لمن يشاء هي خارجة عن الأضعاف التي جاءت في المثل الذي ضربه الله، واستدلوا لذلك بأمرين اثنين. أولهما يرجع إلى التقعيد، والثاني يرجع إلى الأخبار. أما التقعيد فإن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ما دام محتملاً أن يحمل اللفظ محمل التأسيس، فمع وجود الاحتمال احتمال حمله على التأسيس فالأولى أن يحمل على التأسيس من أن يحمل على التأكيد. أما ما يرجع إلى الأخبار فهناك الكثير الكثير من الأخبار التي تدل على أن هذه المضاعفة تتجاوز هذا كله. فقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية الكريمة قال اللهم زد أمتي، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم زد أمتي، فأنزل الله عز وجل عليه قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما استدل هؤلاء أيضا لرأيهم هذا بما أخرجه الإمام أحمد عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم علي بن أبي طالب وأبو الدرداء وعمران بن حسين وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرسل نفقة في سبيل الله وهو قائم في بيته كان له 700 حسنة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في وجهه كان له 700 ألف حسنة. فالحديث يدل على أن الحسنة قد تتضاعف إلى ما هو أكثر من ذلك، على أنه جاء في رواية ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسنة قد تضاعف إلى 2000 ألف، ولكن ابن جرير نفسه قال إن هذه الرواية ليس لها سند، إلا أن مثلها جاء من رواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، ولكنها أؤلت بأن راويها عن أبي عثمان النهدي علي بن زيد بن جدعان وله مناكير كثيرة، وإنما تعتضد هذه الرواية برواية أخرجها من غير هذا الطريق، أي بطريق آخر من غير هذا الوجه، ابن أبي حاتم أيضا عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وقد أقسم بحسب هذه الرواية أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسنة تضاعف إلى 2000 ألف حسنة. فهذه الروايات كلها تدل على أن الأضعاف الكثيرة تتجاوز هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، وإنما يتفاوت الناس في هذه المضاعفة بحسب تفاوتهم في إخلاصهم وبحسب تفاوت قدراتهم على الإنفاق. فقد ينفق الإنسان النفقة وهو مع ذلك بحاجة إليها، ولكنه يقتصر في حاجته لينفق في سبيل الله تعالى بقدر ما يمكن أن يفضل عن حاجته، وقد يكون بخلاف ذلك. والتفاوت أيضا يختلف باختلاف أحوال المنفق عليهم أو الظروف التي يكون فيها الإنفاق، فقد تكون هذه الظروف ظروفاً أدعى إلى الإنفاق فيكون الإنفاق فيها أكثر أجراً من الإنفاق في غيرها، وهكذا تتفاوت الأجور التي يضاعفها الله تبارك وتعالى للمنفقين في سبيله بحسب تفاوت الأحوال. والمنفعة أيضاً، منفعة الإنفاق قد تكون المنفعة محصورة في محلولين، وقد تكون هذه المنفعة منفعة عامة، وقد تكون منفعة منقطعة، وقد تكون منفعة مستمرة وهي الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فبقدر هذا التفاوت يكون التفاوت في تضاعف أجور المنفقين، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فهو سبحانه وتعالى واسع لا تفنى خزائنه ولا تنفد، وهو تعالى عليم بأحوال هؤلاء المنفقين وبطواياهم التي ينطوون عليها، فهو الذي يجزيهم بحسب ما علم من إخلاصهم وبحسب ما علم من الأحوال التي وقع فيها الإنفاق من أحوال أولئك المنفق عليهم وأحوال تلك النفقات من انقطاع أو غيره أو انتشار أو انحصار، فكل ذلك الله تبارك وتعالى به عليم، ولذلك يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة. وفي هذا كله ما يدعو الذين آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله وبسط لهم من رزقه إلى أن يسارعوا إلى هذا الخير وأن يسعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بهذه النفقات، لا سيما فيما تعود مصلحته على الجميع من إقامة المؤسسات التعليمية ونشر دين الله وتهيئة الوسائل للدعوة إلى الله وغير ذلك مما تعود مصلحته على عباد الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخير الدنيا والآخرة، وأن يكفينا شرهما، وأن يجزل مثوبتنا، وأن يوفقنا لصالحات الأعمال، وأن يجنبنا سيئاتها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الأكارم، كنا مع تفسير الآية 261 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع حلقة أخرى وتفسير لآيات أخرى من هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأخلاق سياجًا يحمي المجتمعات من الفتن، وأمر عباده المؤمنين بالتعامل الحسن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أحسن الناس خلقًا وأكرمهم معاملة، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد تغيرت أنماط الحياة، وتغيرت معها طرائق تواصل الناس وتلاقيهم، فلقاءات كانت تجمع الناس للحديث والتواصل أصبحت شاشات الهواتف حاضرة في كثير منها، وقربت وسائل التواصل بين البعيدين، لكنها في بعض الأحيان شغلت القريب عن قريبه. وفي خضم هذا التغير تزداد حاجتنا إلى آداب العشرة وحسن التعامل، فهي من هدي الإسلام وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. وقد ذكر الله تعالى أن التعارف بين الناس من حكم اختلافهم شعوباً وقبائل، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيها المسلمون، إن القرآن والسنة قد أرسيا لنا أصولاً راقية في شأن العلاقات بين الناس، تجعل العشرة الحسنة واقعاً عملياً في حياتنا. ومن هذه الأصول ما يمكن أن نسميه المسافة الآمنة في العلاقات، وهي المسافة التي تحفظ للإنسان خصوصيته وتصون العلاقة من التدخل فيما لا يعني. فمع تدفق المعلومات الذي جعل الاطلاع على تفاصيل حياة الناس أمراً يسيراً، تزداد حاجتنا إلى هذا الأدب القرآني الرفيع. فقد نهى الله تعالى عن سوء الظن والتجسس، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً. ومن حسن العشرة أن يتغافل الإنسان عن الهفوات غير المقصودة، وأن لا يحمل أقوال الآخرين وأفعالهم ما لا تحتمل، أو يفتش في نياتهم ومقاصدهم. فكم من علاقة أفسدها سوء الظن وتتبع العثرات، وكم من مودة حفظها التغافل وحسن الظن. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أما الأصل الثاني عباد الله، فهو أن يترك الإنسان أثراً طيباً في من حوله بحسن القول ولين الجانب وجميل المعاملة. وقد أمر الله تعالى بذلك فقال: وقولوا للناس حسناً.
فليحرص المسلم على أن يكون حضوره خفيفاً على النفوس، وكلامه باعثاً على الألفة، بعيداً عن كثرة النقد ومرارة اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومن حسن العشرة أن يجد الناس في صحبتك راحة وأمنا من الأذى، وذلك بأن تحسن الاستماع وتقبل العذر وترفق بالضعيف وتواسي صاحب الحاجة وتختار من القول أطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أعلى في حسن معاشرة الناس، يجمع بين لين الجانب وحفظ اللسان. وقد بيّن للسيدة عائشة رضي الله عنها يوماً وقد رأته يحسن الحديث لمن أساء إلى المسلمين من قبل، فاستغربت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لتقوى الله أثرا يظهر في تعاملاتكم، في أسواقكم وبيوتكم، ومع جيرانكم، وفي طرقاتكم. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، خير الناس للبعيد والقريب، صلى الله عليه وسلم.

أو على أهله غليظا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فليكن لأهل بيتك من بشاشتك ولين كلامك وصبرك النصيب الأوفر، فهم أولى الناس بحسن صحبتك. ثم تمتد العشرة الحسنة إلى من حولك، فتحفظ موعدك وتلقى زميلك ببشاشة، وتكف أذاك عن جارك، وتشاركه أفراحه وأتراحه، وتحسن إلى من تجمعك بهم صلة أو جوار. فقد جمع الله هذه الحقوق في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهكذا تقوى المجتمعات بحسن ما بين أفرادها من صلات، وبما يتحلون به من أخلاق. فحسن الخلق عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وأثر يمتد من الفرد إلى أسرته ومجتمعه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من لقاءاتكم وتواصلكم وكتاباتكم على منصات التواصل ونظراتكم المباشرة للناس رسالة سلام وأمن ونقاء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل

0: ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. هذا عرض لأهم وآخر الأنباء. فرضت الولايات المتحدة على إيران عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يزال مطروحاً، لكنه شدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تفاهمات واضحة بشأن حركة الملاحة البحرية وعدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً، ملوحاً في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,040 شهيداً و175,168 مصاباً، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدتي بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي في جنوب لبنان، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حدثة وأطراف بلدة برعشيث في جنوب لبنان، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 من إبريل الماضي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مضيفا أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيرة على موسكو، وأن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى من روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. هذا وتتواصل المواجهات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الطرفين، مستهدفة مناطق حيوية ومرافق خدمية أوكرانية وروسية. فقد أسفرت غارات روسية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وتسببت في إغلاق جسرين فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم. حذرت المفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 400,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني في العام الماضي، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. النبأ الأخير. تحول الإعصار راشيل إلى الفئة الثالثة بعد أن ازدادت قوته قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن الإعصار الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلو مترا قبالة الطرف الجنوبي لباها كاليفورنيا يواصل التحرك ببطء غربا، ومن المتوقع أن يشتد في اليوم التالي قبل أن يضعف خلال إجازة نهاية الأسبوع. وحذر المركز من أن الإعصار راشيل قد يولد أمواجا تهدد الحياة قبالة ساحل المكسيك. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعينا الكرام عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: جلسة حوارية تبحث مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية بين الاستدامة والاقتصاد. النادي الثقافي يحتفل بإصداراته الجديدة لعام 2026. جلسة نقاشية تبحث واقع وتحديات الترجمة العلمية. فأهلا وسهلا بكم.
5: يا حبيبي يا غيبي وحشيني يا غني، يا حبيبي يا

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الصناعات الثقافية والإبداعية من الفكرة إلى الثروة كان عنوان الجلسة الحوارية التي أقامها النادي الثقافي بالتعاون مع شبكة المصنع الثقافية، وذلك ضمن برنامج المنصات الثقافية في الولايات. استضافت الجلسة كلا من الدكتورة هدى الدايري والزميلة الكاتبة أمل السعيدي والمترجم علي المجيني، فيما أدار الجلسة زميلنا الإعلامي خالد البداعي. الجلسة التي أقيمت في حصن وبرج آل خميس في المصنعة ناقشت إمكانات تحويل المنتج الثقافي والإبداعي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، كما ناقشت العلاقة بين الثقافة والسوق والتحديات التي تواجه قطاعات النشر والفنون والصناعات المرتبطة بالموروث، إلى جانب ما تفرضه التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي من أسئلة جديدة حول مستقبل الإبداع وآليات استمراره. محاور هذه الجلسة ستكون مادة حديثنا مع ضيفتنا في استوديو البرنامج الزميلة أمل السعيدي. مرحبا بك أمل في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا هلال ومرحبا بالأعزاء المستمعين.
0: دعينا بداية أمل نسأل عن البيئة الثقافية في سلطنة عمان، كيف يمكن البناء عليها في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية؟
1: نعم، شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة الجانب الذي تناولته في الندوة كان مختلفا بعض الشيء، كان نظريا حول علاقة الثقافة بالصناعة في عالمنا اليوم، لكنني وفقا لذلك الجانب النظري أستطيع أن أقول بأن فرص الصناعة الثقافية في عمان كبيرة جدا. لدينا تراث شعبي، لدينا ميثولوجيا، الميثولوجيا اللي هي تعكس علاقة الإنسان بالطبيعة ويمكن التعبير عنها في الفن، الموسيقى، الأدب، الأفلام السينمائية. للأسف دائما عندما يتم الحديث عن الصناعة الثقافية في عمان عادة ما يذهب النقاش إلى ربما الأماكن التراثية، الفنادق، قطاع السياحة، بأن يكون مرتبط بالبيئة العمانية القديمة وما إلى ذلك. لكن كنا نحاول أن نقول بأن هنالك أيضا مناطق جديدة ينبغي أن يتم اكتشافها، خصوصا المعين الذي نغرف منه، خليني أقول، في عمان متميز جدا حتى في على مستوى المنطقة، تاريخ طويل، هنالك الكثير من الأشياء التي لم يكشف عنها بعد، هنالك مشاريع أصلا عند المؤسسات الثقافية في عمان حول جمع التاريخ الشفهي على سبيل المثال. أنا أعتقد بأن استئنافها أو يعني استثمارها في وسائط أخرى مثل السينما وغيرها ممكن فعلا يضعنا

0: مميز في ظل المنافسة الشديدة،
1: صحيح.
0: فهي كلها مرتبطة ببعضها.
1: يعني ذكرتي الحتة الأولى التي ذكرتيها والنقطة الأولى التي هي السينما. نحن الآن ربما منذ عام 2000 تقريبا أو 2002 ولدينا جمعية للسينما ولدينا طموح بأن يكون لدينا يعني فن سينمائي، لكن هذا الفن السينمائي لحد اليوم يعني في نظر كثير من المتابعين أنه يعني السينما غير موجودة في عمان، ولم تتغلغل داخل الثقافة في عمان، ولم لم تستثمر حتى تلك القاعدة الطويلة والعريضة من هذا الموروث.
0: نعم.
1: فكيف يمكن أن تكون اليوم ونحن نشهد هذه الطفرة ولنقل هذا الترند بين
0: نعم.
1: قوسين لما يسمى بالصناعات الثقافية والإبداعية؟ كيف يمكن أن تكون هذه السينما مثلا محطة مهمة يعني إفراغ هذا المحتوى الثقافي المتعدد؟
0: نعم، أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال سريعا، مصطلح صناعة الثقافة أصلا ظهر في لحظة تاريخية مهمة مع بزوغ النيوليبرالية مع مارغريت تاتشر، وهذه اللحظة اللي انسحبت فيها الرعاية الاجتماعية وصار في، خليني أقول، صار السوق حر دعه يمر، يعني مهما كان، وأنه السوق سينقذ نفسه، الشركات ستنقذ نفسها، لأنه عندما تحقق الربح هي ستسعى بالضبط ضرورة إلى الابتكار. وهذه هي المشكلة اللي تعانيها كل الثقافة في العالم. يعني قبل كان اسمها سياسة الثقافة مع ديغول مثلا بعد الحرب العالمية، اللي قال إن لن نعيد إلى فرنسا يعني قدرها ما لم نتعامل مع الثقافة. طيب، هذه المسألة، العلاقة بالاقتصادية هذه، جعلت فكرة السينما هي فكرة قادمة من إنه أنا أسوي فيلم تقنيا عالي، قصة أي قصة، وأستثمر التراث بطريقة اللي يكون خلفية لتسويق الفيلم وليس جزءا من بنية القصة أو من بنية السرد. هنالك، يعني أنا أعتقد ليش بدأت هذه البداية، أعتقد هنالك خطأ جوهري أو خطأ مفهومي يتعلق بالثقافة وصناعتها وإمكاناتها الموجودة عندنا. أنا شوية أختلف، يعني أنا أشوف أن هنالك كثير من الأعمال السينمائية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وهي متباينة. يعني أنا كنت جزء من تحكيم مسابقة تواصل مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب على مستوى عمان، وصراحة كانت الأعمال المتقدمة توضح أنه أيضا هنالك، خليني أقول، مواقع إيديولوجية مختلفة، رؤية مختلفة للعالم حتى للتقنية في هذا السينما، لكن الشباب محتاجين إلى دعم. مرة أخرى، لن يوجد هنالك ثقافة ما لم يكن هنالك دعم مادي، ولن
1: صحيح.
0: يكون هنالك دعم مادي يعني رجعي على الأقل يغطي لك التكاليف التشغيلية ما لم يكن هنالك ابتكار في الثقافة. فالاستثمار في أنه يكون هنالك معاهد مثلا، مؤسسات تعليمية، برامج حتى وإن كانت خارج عمان لتدريب هؤلاء الشباب، هي فعلا استثمار رح يعود بالنفع بعد سنوات. في دولة خليجية الآن مستثمرة كثير من الفلوس، كثير من الملايين تروح للسينما، تحديدا قطاع السينما، لكن قطاع السينما معهم لم يتقدم، خليني أقول، ولو خطوة واحدة، لأنه مرة أخرى
1: منفصل.
0: قطع في الحلقة هذه، وإحنا محتاجين أن نعيد التفكير فيها.
1: طيب، يعني هذا مرة أخرى لدينا لنقل هذه القاعدة العريضة، نحن نركز على الأشكال، ربما ذكرنا السينما، ذكرنا المسرح، ذكرنا أشياء أخرى، ونريد أن نهضم لنقل 2000 إلى 3000 عام في هذه المحصلة بكل محتوياتها، بهذه الأشكال الإبداعية لنقدمها إلى الجمهور. وما زال الجمهور أيضا يعاني من إلى حد ما من انفصال، لنقل فكري، لنقل تواصلي حتى مع الأجيال التي تحاول أن تبدع في هذه الطاقات الإبداعية. ماذا يراد من المبدع الآن لكي يقدم إنتاجه الإبداعي ويستثمر هذه لنقل الأدوات وهذه الإمكانيات،
0: نعم،
1: ويستطيع أن يصل إلى الشرائح لنقل الأولى التي يذهب إليها.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال هلال، لأنه دائما في حديثنا عن أنه محتاجين إلى دعم، أو لازم يكون في منظومة كاملة تنتج الصناعة الثقافية وتنتج الإبداع الثقافي، دائما كأنه ينزع الفاعلية عن الفنان، وهذا مش هو المقصود. الفنان لطالما كان أصلا هو لن يكون فنان أو مبدع ما لم يكون حساس بطريقة خاصة.

0: ولديه يقظة تجاه عوالم معينة هو يهتم بها بطريقة خاصة، وبالتالي الوسيط الذي سيعبر عنه هذا قسري، لأنه وقهري خليني أقول، لأنه أنت بحاجة أصلا للتعبير عنه، مدفوع للتعبير عنه بحكم طبيعتك، بحكم حساسيتك تجاه الأشياء. الفكرة أيضا أنه هذا لازم نتفق عليه، الفكرة أنه أنت أيضا تبحث، أنك تجتهد، يعني ينبغي أن يكون هنالك جدية في العمل وعدم الاستسهال، لكن هذا أيضا موجود في عمان. يعني دعني أضرب لك أمثلة، مثلا بشرى خلفان في دلشاد، حكاية خليني أقول مطرح، الكثير من القراء تأثروا بها حتى من أجيال مختلفة. صحيح. بل أنه صار في برامج لزيارة مطرح وفقا للكتاب. عندك مثلا هدى حمد في لا يذكرون في مجاز، في اعتماد على الميثولوجيا واعتماد على التاريخ الشفهي وعلى العلاقة الخاصة بالطبيعة بالقرية بالسحر في عمان، وفعلا الرواية قرأت حتى خارج عمان، جوخ الحارثي وآخرين. يعني الفكرة أنه بالإضافة إلى هذا الدعم اللي إحنا محتاجينه، محتاجين أن يثق المبدع العماني بعمله وأن يستأنف عمل أصلاً هو موجود، حتى لا ننكر على أنفسنا وننصف أنفسنا في هذا المجال. وبالعكس إحنا كثير في مرحلة أنا أعتقد أنها متقدمة، وأيضاً نحتاج إلى حوار مستمر حول هذه المنتجات، أن يكون هنالك خليني أقول مجتمع مدني فاعل. أنت أشرت للجمعية السينما، أيضاً نشير الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وحتى بقية المؤسسات. الحوار المستمر يسمح بتدافع الأفكار حول هذه المنتجات، وأيضاً يحسس المبدع والمثقف أنه ما مش وحده، وبأنه هو يعمل ضمن فضاء عام حتى يشجعه هو على
1: هنالك عمله. أيضا نقطة أمل، وهي نقطة أنا في نظري أنها نقطة مهمة، وهي الاستفادة من هذا الموروث وهذا التاريخ في التخييل لصناعة ما يرضي القراء، ولنقل المتابعين الأجيال الجديدة. يعني مثلا قطاع الألعاب الإلكترونية،
0: نعم.
1: كيف يمكن لقصة محكية أن تتحول إلى لعبة؟
0: نعم.
1: كيف ينظر من جانب آخر، ليس فقط المتلقي العادي إنما المتلقي المختص،
0: نعم،
1: إلى هذه المستويات من، يعني لنقل بين قوسين نمثل بقلعة نزوة، أو لنقل مثل ما ذكرتي مطرح،
0: نعم،
1: أن تكون هذه المنطقة أو هذه القلعة أو ذلك الحصن مكانا للعبة الإلكترونية تدر فيما بعد ملايين ربما، وهذه الصناعة واعدة في كثير.
0: صحيح.
1: من الأماكن.
0: يعني أنا ذكرت هذا بوضوح خلال في الندوة، أشرت للألعاب الإلكترونية، للأنمي، للكوميكس، الوسائط الجديدة اللي صار في لها مهرجانات خاصة، مهرجانات كبرى، وفعلا العائد المادي، يعني الحين اللي يبتكر لعبة قد يكون أجره حتى أكثر من أجر مؤلف كتاب أو فنان رسام وما إلى ذلك. لكن في نفس الوقت إحنا محتاجين حتى نستثمر هذه العوامل إنه ما يكون عندنا استشراق داخلي. يعني هذه هي المشكلة لما جت تقول استفيدوا من موروثنا، إيش يروح يسووا؟ يروح يطلعوا لنا مثلاً وكأنه هذا الموروث يعني جحلة والإيش يسموها،
1: هي هذه
0: بالضبط، وكأنه هذا الموروث هو كذب. طيب ماذا عن الإنسان، كيف تعامل معها؟ ماذا عن الأسئلة الخاصة بالحياة بالوجود في تلك المرحلة اللي كان يستخدم فيها هذه الأدوات؟ ماذا عن استثمارها كجزء من السردية في العمل؟ يعني مثلاً اللعبة تصير في قلعة في عمان، هذه القلعة مداخل خاصة وما إلى ذلك، فهذا مبرر داخل العمل الأخير، مش مقحم بحيث أنه أنا أوجهه لجمهور معين خارج عمان بهدف أنه أحقق له الصورة التي يتوقعها عني. يعني أول شيء إحنا قبل هذا كله محتاجين أنه أصلا نؤمن أنه في قطاعات جديدة ولها قطاعات رائعة ولا تقل أبدا عن الكتب، عن الأدب، عن الفن.
1: صحيح.
0: وأيضا أن نفكر أنه لازم يكون في قاعدة معرفية، وفي مثل ما ذكرت في البداية، في شيء يعني حقيقة تستخدمه حتى تبتكر شيء يعني ممكن يكون مثمر.
1: يعني هنا نتذكر داون براون مثلا، نتذكر هاري بوتر، نتذكر كلها أعمال تحولت لاحقا إلى أعمال سينمائية بدأت من عملية تخييل.
0: نعم. صحيح.
1: واستثمار يعني حكايات ربما في أذهان المؤلفين استطاعوا أن يخرجوا بها بأعمال جنوا من ورائها أرباح كثيرة.
0: جملة أخيرة يعني هلال في هذا، إحنا نختار الفنانين عندنا خصوصاً يعني في السينما في كل مكان يختاروا اللوكيشن قبل القصة. فيعني لو راجعنا هذا أعتقد إنه بيصير وضع مختلف.
1: عموماً نشكرك الزميلة الإعلامية والكاتبة أمل السعيدي، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية وكيف يمكن تحويل المنتج الثقافي والإبداعي إلى قيمة اقتصادية مستدامة. نأمل أن نلتقي بك في مناسبات أخرى قادمة. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا هلال، وشكرا للأعزاء المستمعين.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونبقى في أنشطة النادي الثقافي، إذ احتفل هذا الأسبوع بمقره في القرم بإطلاق إصداراته الجديدة لعام 2026. شملت هذه الإصدارات 19 عنوانا تنوعت ما بين الدراسات الأدبية والفكرية وما بين الشعر والقصة وأدب الطفل، وجاءت ضمن مشروع البرنامج الوطني لدعم الكتاب. عن هذه الإصدارات ومشروع الكتاب الوطني لدعم الكتاب، يسعدنا في الوقت القادم أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد بن علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مرحبا بك دكتور محمد، وبداية نبارك لكم الإصدارات الحديثة التي أصدرها النادي الثقافي لعام 2026.
1: أهلا وسهلا أستاذ هلال أخي العزيز، وبالمستمعين الأكارم جميعا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي ستغطي مشروع إصدارات النادي الثقافي لعام 2026.
0: يعني قبل أن نبدأ في إضاءة العناوين التي تضمنتها هذه يعني الإصدارات لعام 2026، هذه الإصدارات جاءت ضمن مشروع الإصدارات التي بدأها النادي الثقافي منذ عام 2006، وربما تصحح لي هذه المعلومة دكتور، إبان مسقط عاصمة للثقافة العربية. وبالمناسبة كنتم أنتم وقتها أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الثقافي، ثم تحول المشروع لاحقا إلى برنامج أوسع، هو البرنامج الوطني لدعم الكتاب. دعنا نتحدث عن هذا البرنامج وما أنجزه على مدى عقدين من الزمن.
1: نعم، كما أشرتم، هو هذا المشروع هو عبارة عن مشروع بدأ في عام 2006 عندما كانت مسقط عاصمة للثقافة العربية. في تلك الأثناء ظهر هذا المشروع، تم تأسيسه في النادي الثقافي، وهو مشروع يعنى بطباعة الكتاب في سلطنة عمان. هذا المشروع عبر عقدين من الزمن أصدر من خلاله عدد كبير من الإصدارات في مجالات متنوعة من المعرفة، من الثقافة، من الأدب. واليوم هناك يعني امتداد لهذا المشروع، هناك دعم يتلقى هذا المشروع أيضا، ولذلك اليوم بدأنا أيضا، يعني نحن ربما سنتحدث عن هذا الأمر لاحقا، يعني بدأنا ننوع في هذا المشروع من حيث اختياراته ومن حيث حتى الكتاب الذين يتبنى هذا المشروع يعني تقديم إصدارات لهم.
0: يعني واحدة من الأشياء المهمة في هذا المشروع أنه يتيح الفرصة للكتاب والمبدعين ويعني أصحاب المشاريع الكتابية عموما أن يقدموا أعمالهم للنادي الثقافي، ولكن هل يذهب أيضا النادي الثقافي إلى يعني هؤلاء الكتاب ودعوتهم إلى إصدار يعني إصدارات ضمن مشروع النادي ومشروع دعم الكتاب الوطني، وخاصة في الكتب ذات النوعية الخاصة أو المجالات المعرفية ذات النوعية الخاصة؟
1: نعم، النادي الثقافي يعلن في كل عام عبر منصاته الإعلامية عن يعني عن المشروع، يتقدم عدد كبير من المبدعين والكتاب بأعمالهم بمخطوطات كتبهم لطباعتها في النادي الثقافي. هذه طريقة، هي إحدى تلك الطرق التي نتبعها في الحصول على في دعوة الكتاب أو لدعوة الكتاب. لكن في ذات الوقت نحن أيضا نستقطب بعض الكتاب، نستكتب بعض الكتاب لإعداد دراسات أو نشر بعض الأنواع من الكتب التي تستدعي فعلا أن نصل من خلالها، كي نصل إليها يجب علينا أن نصل أيضا إلى أولئك المبدعين الذين يبدعون تلك الأعمال. لكن في غالب الأحوال الحقيقة أن النادي الثقافي يعلن عن نيته لطباعة الكتب، وتصل إلينا فعلا أعداد كبيرة الحقيقة. يعني في العام 2026 وصل إلينا أكثر من 60 كتاب و60 مخطوط لكتاب، وهذا رقم يعني جيد. كما أشرت هذه الكتب كانت تتنوع بين مجالات ثقافية ومعرفية وإبداعية مختلفة. ليست بالتأكيد كل الكتب يمكن أن تطبع. هناك بعض الكتب التي ربما لا تتسق واهتمامات النادي، أو ربما بعض تلك الكتب لا ترقى لأن يعني لأن تطبع، بعض تلك الكتب ربما يعني حققت على الأقل الشروط الأساسية للطباعة، وبالتالي تذهب باللجنة التي تفرز تلك الكتب باتجاه توصية بطباعتها. لذلك يعني في هذا العام طبعنا أو نشر النادي 19 كتابا، وهذا رقم يعتبر جيد في مقابل 60 كتاب أعتقد وصلت أيضا إلينا، لأنه الكثير من الكتب التي تصل أيضا لا تزال الحقيقة في مراحلها الأولى. ولذلك ربما يعرف المثقف العماني أن النادي تبنى مؤخرا أيضا مشروعا لدعم الكتاب لطباعة أعمالهم، ليس من خلال الطباعة فقط بل من خلال تجويد الأعمال قبل طباعتها وقبل طباعتها. وربما مختبر حياة كاملة الذي تبنته وأدارته الزميلة الروائية والقاصة هدى حمد كان أحد تلك النماذج الحقيقة المشرقة في هذا الجانب، لأن الأستاذة هدى حمد يعني قضت ما يقارب من العام كامل مع المبدعين لتجويد أعمالهم، وخرجنا في النهاية بخمس روايات. فهذا الكم المتنوع من النشاطات المتعلقة بالنشر اليوم جعلت هذا المشروع يظهر بطرق متنوعة، ويقدم أيضا يعني يقدم نوعا من التشجيع والدعم للمبدعين، وبالتحديد المبدعين الذين يقومون بنشر أعمالهم للمرة الأولى ربما.
0: إذن يعني البرنامج أو دعم الكاتب العماني بدأ في 2006 بتجربة أولى، يعني كانت ربما بلا اشتراطات، ربما لم تكن يعني بذلك النضج، ثم تحولت إلى برنامج وطني لدعم الكتاب ضمن آلية وضمن اشتراطات وضمن يعني بنود يوضح النادي لهؤلاء الكتاب. وها هو الآن النادي الثقافي يعلن عن تجربة جديدة ومختلفة إلى حد ما، وهي يعني مشاريع إضافية مثل مشروع كتابة رواية مثلا امتد على مدى عام. ما الأفكار المقبلة يعني إدخال برامج إضافية على برنامج دعم الكتاب؟
1: نحن نفكر الآن في أننا يجب أن لا نركز فقط على الرواية، أو على الأقل دعني أضعها بشكل آخر. أعتقد بأن تجربة محترف حياة كاملة يجب أن يحتذى به، يجب أن نحتذي به نحن أيضا في النادي الثقافي، لأنه أصبح يعني تجربة ناجحة، تجربة مقبولة لدى الجميع، يتحمس لها الجميع. ولذلك سنذهب باتجاه تطبيق نفس الفكرة على أو نفس الأسلوب على المجالات الإبداعية الأخرى كالقصة ربما أو كالدراما. يعني نحن نضع في أذهاننا الآن يمكن ربما يعني موضوع الدراما، إن وصلت إلينا أعمال درامية للإذاعة أو للتلفزيون مثلا، أو حتى في موضوعات تتعلق بالقصة القصيرة أو أي جوانب أخرى مثل قصص الأطفال على سبيل المثال. هناك الكثير من الجوانب التي يعني تستدعي دعما من قبل الكتاب المتحققين والمحترفين الذين يمكن لهم فعلا أن يقدموا للكتاب الجدد بعضا من ذلك الدعم الذي يجود أعمالهم. ولذلك أنا أتذكر عندما كنا في النادي الثقافي نستمع في إحدى الجلسات إلى من شاركوا في محترف رواية كاملة حياة كاملة، كان غالبية أولئك الكتاب يقولون أننا كنا نعتقد بأن ما قدمناه إلى النادي الثقافي من مخطوطات لرواياتنا هي أعمال مكتملة وتستحق النشر، ولا نعتقد بأن هناك يعني أي من القصور أو الجوانب التي تستحق قدرا من التطوير. لكننا اكتشفنا لاحقا أن رواياتنا مليئة باللغة التقريرية في كثير من أجزائها، هناك بعض الذيول الزمانية والمكانية في النص الروائي إلى آخر من الإشكالات التي عادة ما تعتور النصوص أو التي يكتبها الروائي في في في بداية مسيرته الروائية. فأحد تلك أحد الجوانب التطوير الحقيقية اليوم التي نعتقد بأهمية يعني استمرارها هو هذا الجانب من الدعم الذي يمكن أن يقدم للمؤلف، بالإضافة بالتأكيد إلى أننا نبحث الحقيقة عن كتابات تصل إلينا في مجالات لم يتم تغطيتها بشكل جيد على الأقل في السنوات السابقة. في الاستكتاب لدينا القدرة أن نختار الكاتب والموضوع الذي يكتب في ذلك الكاتب، لكننا عندما نعلن عن نيتنا لطباعة يعني دعوتنا للكتاب لطباعة كتبهم في النادي الثقافي، في ذلك في تلك الأثناء نحن إذا ما يقدمه إلينا المؤلف، ولذلك نحاول في اللجنة التي تقوم بدراسة الأعمال ويعني فرزها وتقييمها نحاول بقدر ما نستطيع أن نوجد ذلك التوازن ما بين المجالات التي سنطبع من خلالها بعض تلك الكتب. في كثير من الأحيان نحن نعلم جميعا أن الرواية تهيمن على مشهد النشر في العالم اليوم، وفي عمان اليوم أيضا نحن نرى هذا الأمر يتحقق بشكل واضح أيضا. ولذلك كنا نقول دائما أنه لا يمكن لنا أن ننشر أن تكون كل الكتب أو على الأقل 50% من الكتب هي عبارة عن روايات، علينا أيضا أن نبحث عن تلك الصنوف الإبداعية التي يجب أن تدعم أيضا من خلال النشر. لذلك أتت يعني في هذا العام مجموعة متنوعة يعني ما بين قصص للأطفال وحوارات وشعر ودراسات ورواية بالتأكيد. كل هذا النوع كل هذه التشكيلة من المجالات أعطت أيضا ذلك التنوع في في في في, في النشر أو في في في, في ما أنتجه النادي من مطبوعات في هذا العام.
0: جميل، إذا أنا سأختتم معك هذا الحوار الجميل دكتور محمد بإضاءة الإصدارات التي صدرت في عام 2006. أبرز هذه الإصدارات ربما لن تتذكرها كلها لأن عددها ليس يسيرا، ولكن نتذكر أهم هذه الإصدارات التي صدرت في عام 2026 بالنسبة للنادي الثقافي.
1: هناك العديد من المجالات التي طرقت من خلال هذه الإصدارات، يعني ربما أتذكر يعني الآن على سبيل المثال فقط ليس الحصر، الدراسات التي نشرت من بين أبرز تلك الدراسات أنا أتخيل كتاب الدكتور سيف الرمضاني عن الشعر في البلاط العماني منذ أقدم العصور حتى اليوم. هناك مجموعة من الكتب التي حررت وقام بتحريرها زميلنا عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر العبري، من بين تلك الكتب كان واقع الدرس الفلسفي في عمان ومستقبله. هناك 5 روايات مهمة جدا ظهرت عبر مشروع محترف حياة كاملة لوفاء المصلحي وفاطمة العجمي وأحمد راشد وسالم هلال وشريف الرحبي. هناك كتاب جميل صدر عن الطيور في مسندم، أيضا هذا الكتاب يعني أحد الكتب المهمة لمحمد الكمزاري. هناك كتاب مهم اللي كاتب سعودي صحفي سعودي زميل ميرزا الخويلدي، وهو عبارة عن حوارات أجراها الأستاذ ميرزا الخويلدي عبر السنوات الماضية مع مجموعة من المثقفين العمانيين، وعنوان الكتاب بالحراك الثقافي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى يعني الحقيقة يعني مجموعة من قصص الأطفال المهمة لسلمى الرحبي وإسماعيل دروس هناك كتاب مهم جدا في طريقة الحقيقة للخروج من المطبعة للكاتبة ابتهاج الحارثي، وهي عبارة عن قصة مصورة بطريقة أنا أستخدم الكلمة الإنجليزية لوصفها بطريقة الكوميكس، وهو نوع من الـ من الـ من الـ من الـ الإصدارات ربما يعني سيلاقي يعني انتشارا وإقبالا في سلطنة عمان في الفترة المقبلة، بالإضافة بالتأكيد إلى مجموعات قصصية من بينها يعني مجموعة للخوف وجه آخر لأمل عبد الله وسر الأشياء لوفاء الحسني. أنا أخشى لا أذكر بعض الأسماء، هناك مجموعات شعرية من بينها لا ظلال تتخاصم على الحوائط هذا لعبد الرحمن سيد، بالإضافة إلى عدد آخر من الكتب التي نعتقد أن هي كتب اليوم يعني تضيف للمشهد الثقافي في سلطنة عمان، مشهد النشر توسع فيه ويعني يعني ستشكل هذه الكتب بالتأكيد جزءا من المكتبة العمانية في مختلف المجالات.
0: ختاما نشكرك الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، وقد سعدنا بالحديث معك حول هذه الإصدارات، إصدارات النادي الثقافي لعام 2026، وبطبيعة الحال نتمنى مزيدا من التوفيق والنجاح وإصدارات يعني تثري الساحة الثقافية والمكتبة العمانية. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا أستاذ لال، شكرا جزيلا لكم،
0: حياك الله.
2: يا مسقط الفكر

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. احتفالاً باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المصنعة ممثلة في قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبالتعاون مع كلية التربية بالرستاق وبمشاركة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سلسلة فعاليات حملت شعار الاتحاد الدولي للمترجمين: التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، قوة أن تفهم. تضمنت هذه الفعاليات جلسة حوارية أقيمت في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في مرتفعات المطار، حملت عنوان من الكلمة إلى الناس. شارك فيها كل من الأكاديمي والمترجم الدكتور مسلم بن علي المعني، والمترجم الأدبي أحمد بن حسن المعيني، والمترجم العلمي الدكتور سعد الصبار السامي الرائي، والمترجم الفوري عبد الله بن سعيد العجمي. تناولت هذه الجلسة واقع وتحديات الترجمة العلمية وانتقال المتخصصين من حقول علمية دقيقة إلى عالم الترجمة، كما ناقشت دقة المصطلحات ومدى قدرة الذكاء الاصطناعي على منافسة العنصر البشري، فضلا عن دور الترجمة في تبسيط العلوم للجمهور وتحديات صناعة المصطلح العربي وتوطينه في المؤسسات الأكاديمية والبحثية. هذه الموضوعات ستكون محور حديثنا القادم مع المترجم العلمي الدكتور سعد صبار السامي الرائي. مرحبا بك دكتور سعد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ هلال.
0: حياك الله. دعنا نبدأ معك يعني بسؤال عام عن الترجمة العلمية وكيف بدأتها أنت وكيف انعكست دراستك الأكاديمية والبحثية في نوع ما معين بحد ذاته اللي هو بلوجيا سرطان على ترجمتك للمراجع العلمية الدقيقة.
1: نعم، هو في الحقيقة أنا بدأت يعني الكتابة في هذه الموضوعات قبل أن أدخل في الترجمة، حتى أتذكر يعني مؤخرا، هي يعني البداية ليست مبكرة، فبعد أن أكملت مرحلة الدكتوراه ويعني أتيت إلى عمان واضطرينا أن نبقى في البيوت في كورونا وكوفيد 19، فصار متسع من الوقت. في تلك الفترة أنا أكملت الكتاب الأول اللي هو رسالة الجينات، ومن الاسم في تبسيط في قصص حول تاريخ علم الاحياء والجينات والوراثه، واستعنت بكثير من الابحاث العلميه المنشوره في المجلات المحكمه باللغه الانجليزيه لكي افهم السياق واعيد كتابته بلغه يفهمها الجمهور عام. يعني هذه كانت بدايه الكتاب من اختياري انا واعدادي. ثم جاءت لاحقا يعني بحكم التخصص والكتب التي يعني تمر علينا بتحضير المحاضرات، فوقع يعني اختياري على كتاب الخلية المخادعة، وهذا كأنه ضرب كل شيء أنا درسته في أثناء الدكتوراه ودرسته يعني في كل هذه السنوات العشر الأخيرة. لذلك شفت كتاب يستحق أن يعني يقدم مقترحا للترجمة، فمن هنا كانت
0: ذكرت أنه يعني ضرب كل شيء درسته أنت سابقا، وهذا يعيدنا إلى نقطة يعني تعاني منها المنظومة الترجمية العربية، إذ تتوقف في مرحلة معينة في ترجمة ونقل الأعمال العلمية وأيضا حتى الفكرية ويعني النقدية في كل الأحوال. عموما هي الترجمة العلمية بشكل خاص لا تنقل يعني بصفة تحديثية عربية، مما يجعل العلوم العربية إلى حد ما متأخرة. كيف يتم التعاطي لاحقا مع هذه الفجوة من خلال ترجمة الأعمال الجديدة التي ربما أنت ترجمت بعضها مع الطلبة ومع الدارسين تحديدا في مجال العلوم؟
1: بالطبع بداية أتفق مع هذا التوصيف. في الحقيقة يعني أنا أجد متأخرون جدا في مواكبة ما ينشر وينتج سواء ككتاب علمي موجه لجمهور متخصص أو عام، والطرف الآخر اللي هو أعقد اللي معد للمتخصصين بالنسبة للأبحاث العلمية. يعني لا يوجد ترجمة يعني نحن نلتقط هذه الكتب العامة مثل كتاب Cheating Sale، أو مؤخرا ترجمت كتاب مثلا مع مكتبة محمد بن راشد بعنوان رموز العالم المدهش للرموز العلمية بمثابة قاموس ومرجع للطلبة. هي مهمة جدا لكنها ليست الأحدث في الساحة، يعني هناك كم هائل جدا لا يزال ما مترجم باللغة العربية.
0: صحيح. فيعني أنا أتذكر أنه في العلوم الإنسانية، وهذا الكلام يعني قبل سنوات، أنه يعني نحن متأخرون جدا في ترجمة المجالات النقدية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، والتي تنطوي على دراسة لغوية، يعني وهي دراسة في كل الأحوال دراسة علمية، ما يجعلنا نتأخر في تلقينا لتلك المعلومات بمسافة ربما 20 إلى 30 عاما. لكن الواقع قد يكون أكثر صعوبة مع ترجمة يعني المادة العلمية التي يجري تطورها بشكل يعني متسارع أكثر من تطور الجوانب الأخرى. هذا بدوره قد يجعل الطلبة الدارسين اليوم يجدون صعوبة في فهم ما يتلقونه، كونهم هم الآن يتناولون، هؤلاء الطلبة قبل دخولهم للجامعات يتناولون هذه المصطلحات من خلال ما يرونه في قنوات التلفزة أو قنوات اليوتيوب أو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي عموما، وتواصلهم السريع فيما بينهم مع العلوم يعني. فكيف يمكن حل هذه الإشكالية مع الدارسين تحديدا؟
1: والله يعني هو يبدو سؤال معقد. يعني الشق الأول إذا سمح الوقت دعني أضرب مثالا. يعني مؤخرا وجدت عمل طبعا لكاتب معروف جدا اللي هو هرمان منصر. لديه عمل من 1856 إلى اليوم لم يترجم، وواحد من أهم أعماله.
0: وهذا على الصعيد الأدبي يعني.
1: هذا على الصعيد الأدبي، وفي الوقت نفسه تجد مثلا بارتلبي ولا موبي ديك ترجمت مرات عديدة وكثيرة، يعني ترجمة المترجم في الوقت نفسه. مثلا أنت ترى عمل لهرمان لكن ما أعرف هل هو دور الناشر، هل سقط سهوا، لكن في هو يتقاطع. يعني أنا كيف أخذت العمل أنه يتقاطع مع رحلته إلى جزر الجالاباغوس، ويعني استطعت أن أوازن بينه وبين داروين نظرتين مختلفتين. بالنسبة للشق الثاني طبعا وهو الأهم والأعقد في في في في ساحة اليوم العلمية، يعني أرجع وأكرر أنه طلبتنا يعانون حقيقة، خاصة مثلا نحن في كلية التربية ندرس الطلبة باللغة العربية. أنا الآن قبل قليل انتهيت من محاضرة لعلم المناعة درست باللغة العربية، لكنه مثقل بالمصطلحات التي ربما أحيانا لا أجد مكافئا عربيا لهذه القسم الجديدة. طبعا الأمر ازداد تعقيدا بظهور الـ AI، لأن الـ AI مرتبط ارتباط وثيق بهذه العلوم البيولوجية. فالآن هناك أدوات كثيرة في الذكاء الاصطناعي تقرأ الجينوم، تحلل الجينوم، تقرأ اللغة المناعية، تقترن بالأنتجين في الأنتيبودي. وهذا طبعا بحد ذاته يشكل تحديا جديدا للمترجمين والمؤسسات التي تدرس العلوم باللغة العربية.
0: يعني ليست كل ربما الكليات أو الجامعات تدرس باللغة العربية، ولكنها أيضا حتى وهي تدرس باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى تواجه صعوبات. ولكن اليوم كما ذكرت أنت الآن مع الذكاء الاصطناعي تحديدا والمحركات العديدة لهذا الذكاء والتسارع يعني المتسارع جدا يعني في هذا يعني الذكاء الاصطناعي وتماهيه مع يعني هذه السرعة مع الشباب تحديدا وقدرتهم على التعالق بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي وفهمه أكثر من أجيال سابقة، يعني كيف يمكن التحدي الكبير، كيف يمكن أن يعني أن يجدوا ضالتهم ومساعدهم في الذكاء الاصطناعي والمصطلح باللغة العربية، وهم يبحثون بطبيعة الحال باللغة العربية والمصطلح باللغة العربية غير متوفر حتى في هذه المحركات، وربما حتى اللغة العربية ما زالت يعني تمشي ببطء لتواكب محركات الذكاء الاصطناعي.
1: والله ما أعرف كيف يمكن للطلبة أن يعني أنا شخصيا يعني أنصح طلبتي بتوظيفه. يعني نحن اليوم أمام مفترق طرق يعني.
0: صحيح.
1: فأشوف فيها مفارقة أحيانا، إنه إحنا كمدرسين وكهيئة تدريسية وكمؤسسة تعليمية، المؤسسة نفسها هي تشجع على استخدام الذكاء الصناعي، بينما تجد بعض الأساتذة هم ضد الذكاء الصناعي طلاب. فإلى الآن السياسة غير واضحة، لكن أنا مع استخدامه، مع توظيفه في الترجمة، في فهم بعض الصور، في فهم بعض المصطلحات. يعني ربما هو لا يترجم الترجمة دقيقة وأمينة، لكن في هذه المرحلة ربما لا أحتاج الأمانة والدقة بقدر أنه أفهم مثلا مخطط في علم المناعة أو يشرح صورة. أنا أجد هو خير معين، يعني في بعض أدوات الذكاء الصناعي تعين الطلبة، تيسر لهم بعض الشروحات. وطبعا التحديات هي قائمة، لكن يعني إحنا نتحدث اليوم في هذا الوقت، قبل سنتين أو من طلع شات جي بي تي 2 كان عنده مشاكل في الحساب.
0: صحيح.
1: الآن قفزة بغضون 3 سنوات يعني بوتيرة متسارعة جدا. فأعتقد إحنا يعني لازم نحسن توظيفه وتحوكم وتسيّس هذا، يعني أين يبدأ وأين ينتهي دوره، تكون مهمة يعني أعتقد على كل المؤسسات التعليمية.
0: بطبيعة الحال هالكلام مهم دكتور، ولكن يعني هنالك نقطة مفصلية في مسألة التعاون أو التعامل مع يعني الذكاء الاصطناعي تحديدا، يعني أن تستخدمه في حل المعادلات ويعني الأرقام، قد يبدو المسألة تحتاج إلى تحكم كثير وضبط أكبر، ولكن في مسألة المصطلح تحديدا وفي ترجمة المصطلح وفي الفهم، هنا تبدو المسألة يعني رهن تجاذبات عديدة، ولا بد من حضور بطبيعة الحال قوي للمنظومة اللغوية العربية.
1: تمام، أتفق معك بالضبط.
0: طيب الآن يعني ربما المسألة بدخول الذكاء الاصطناعي قد تكون يعني أقل تعقيدا في مسألة ترجمة بعض المقررات وبعض الأبحاث التي تسهل عملية التلقي، لكن إلى أي درجة يمكن التحكم أيضا في عدم إخلالها بالأبعاد الأخلاقية حتى؟
1: هو يعني مثل ما قلنا هو معين، بالنسبة للأبعاد الأخلاقية هو يبقى الصوت من؟ يعني هل هي ترجمتك؟ أم يعني وتضع اسمك على الكتاب؟ هل هذا فهمك للنص؟ يعني هل أنت حللت النص وفهمت الجملة بهذا السياق؟ أم هو تحليل وفهم الآلة؟ هو هذا الفرق يعني. يعني مثلا أنا أعتقد السنوات القادمة راح تتضح هذه الحدود. فمثلا يعني مثل ما نحن نشترك في تأليف ورقة علمية مثلا 10 باحثين كلهم يشتركون وتوزع المهام، يعني مثلا سعد وهلال وأحمد كتبوا هذا البحث، ربما يأتي يعني يوم ويصبح أنه الذكاء الاصطناعي ومع سعد مع أحمد، لكن بنسب، يعني ما هي النسبة المقبولة وما هي النسبة المرفوضة لكي يوضع اسم مثلا مترجم أو اسم مؤلف. فأعتقد هو هذا أهم حد أخلاقي يعني لمن يرجع الفهم مالت النقص.
0: هي في كل الأحوال دكتور مهمة عصيبة جدا، كنا نحتاج إلى أن نحلها قبل سنوات، اليوم يتسارع الزمن بالنسبة لنا بشكل كبير ولا نجد الحلول أو لا نجد حتى الوقت لنجد حلول. يعني ختاما نشكرك الدكتور سعد صبار السامرائي، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع الترجمة العلمية، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك دكتور. وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. العام القضائي الجديد يشهد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، وارتفاع السيولة المحلية لتتجاوز 29 مليار و252 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. السلام عليكم ورحمة الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار أميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات، راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. يشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير وتقريب الخدمات العدلية من المتقاضين والمستفيدين وتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمتها. تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحسني المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
1: برنامج التركات الإلكتروني يمثل أحد أهم المشروعات المهمة في هذا العام القضائي الحالي 2026-2027، خصوصاً أن أعمال التركات تتصل بحقوق مالية وأسرية مهمة وبحقوق الورثة والقصر ومن في حكمهم، لذلك يعني تحتاج إلى قدر عالي من الدقة والتنظيم والحوكمة. هذا النظام سيوفر خلال المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية تغطي مجموعة كبيرة من الإجراءات المرتبطة بأعمال التركات. في البداية هذا البرنامج سوف يكون متاح للاستخدام الداخلي في المحاكم حتى نضمن استقرار النظام ونتأكد أيضا من كفاءة الإجراءات، ثم سيتاح خلال الأيام القادمة مجموعة من الخدمات للمستفيدين. أهم ما يتضمنه هذا المشروع هو أنه ينقل إجراءات التركات من مسارات ورقية إلى مسار إلكتروني أكثر تنظيم. هذا أيضا سيساعد على معرفة المراحل التي وصل إليها ملف التركة منذ قيده وحتى يعني الإجراءات اللاحقة التي يعني تتخذ فيه. وجود هذا النظام سيساعد أيضا، احنا بالنسبة لنا أيضا كمجلس أعلى للقضاء، سيساعد على توحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، وأيضا سيمكن المتعاملين مع هذا النظام من استخراج البيانات والإحصاء بدقة متناهية، وهو أمر مهم جدا في تطوير السياسات وأيضا اتخاذ القرار المناسب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالتزامن مع أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن تعزيز التعاون العربي في المجالات البيئية ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية. ترأس الوفد العماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي شارك أيضا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بشأن الانتقال من التعامل مع أزمات المراعي العربية إلى الاستثمار في استدامتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التدهور المناخي والجفاف. كما استعرض رئيس هيئة البيئة في لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبحث القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. طلع وفد صحي من سلطنة عمان على التجربة التونسية في مجالات الرقمنة الصحية والهندسة الطبية والتصنيع الدوائي وأفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذه المجالات. وشملت الزيارة المستشفى الرقمي والمركز الوطني للرعاية الروبوتية ومركز الدراسات والصيانة الحيوية والشركة العربية للصناعات الصيدلانية. كما بحث الوفد فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الجمهورية التونسية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمات الصحية. أكثر من 180 مشروعاً تنموياً وخدمياً تنفذها محافظة الظاهرة في مختلف ولاياتها بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال عماني، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية عمان 2040 في بناء المحافظة والمدن المستدامة والتوجه نحو بيئة حضرية أكثر توازناً للمجتمع.
2: تمضي محافظة الظاهرة في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تخدم المجتمع في انسجام مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتبرز مشاريع رصف الطرق وربط القرى والبلدات والإنارة والحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية وملاعب الأطفال، إلى جانب مشاريع تطوير المساحات الخضراء. أبرز هذه الجهود المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: إجمالا بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة 182 مشروع تجاوزت تكلفتها 40 مليون ريال عماني. المشاريع يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث أنواع. المجموعة الأولى اللي هي مشاريع البنية الأساسية، وهنا طبعا نتكلم على مشاريع رصف الطرق الداخلية، إنارة الطرق الداخلية، تأهيل الطرق الداخلية أو صيانة الطرق الداخلية. هذه المشاريع عددها 85 مشروع تكلفتها تجاوزت 23 مليون ريال عماني.
2: وتشهد المحافظة حاليا التنفيذ ثلاثة مشاريع نوعية، أبرزها حديقة عبر العامة التي تمتد على مساحة تقارب 205,000 متر مربع وتضم مسطحات خضراء ومسارات للمشي والجري ومناطق لألعاب الأطفال وفضاءات للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق خدمية وفرص استثمارية واعدة. كما تتواصل الأعمال في مشروعي إطلال الضنك وإطلال التنقل اللذين يستثمران المقومات الطبيعية للموقعين لتوفير وجهات ترفيهية وسياحية للعائلات والمجتمع.
3: بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي مشاريع التطوير والحدائق والمماشي الصحية، وعدد المشاريع المنفذة هنا نتكلم على حوالي 22 مشروع تكلفتها في حدود 10 مليون ريال عماني. أبرزها طبعا اللي هي حاليا لا تزال قيد التنفيذ اللي هو مشروع حديقة عبر العامة، واللي من المؤمل إن شاء الله تعالى أنها تنتهي على الربع الأول من العام القادم 2027. وعندنا أيضا مشروع إطلالة ينقل ومشروع إطلالة الضنك، واللي كذلك إن شاء الله تعالى من المؤمل أنها تنتهي مع نهاية العام هذا أو قبل نهاية هذا العام.
2: أما المجموعة الثالثة فهي ما تسمى بالمشاريع البسيطة والبالغ عددها أكثر من 70 مشروعا بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عماني، إلى جانب مشاريع المساهمة المجتمعية. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: ارتفع إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 5% بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 1,585,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتتجاوز 29,252,000,000 ريال عماني.
4: بنمو قارب 5% بلغ إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 1,585,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق ب 28% ليبلغ 9,209,400,000 ريال عماني. كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتبلغ 29 مليارا و 252 مليونا و 100 ألف ريال عماني. أما الأصول الأجنبية فقد انخفضت بنحو 2% لتبلغ 7 مليارات و 283 مليونا ونصف المليون ريال عماني. وفي القطاع المصرفي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 13% لتبلغ 24 مليارا و 711 مليونا و 300 ألف ريال عماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليبلغ 38 مليارا و 258 مليونا و 400 ألف ريال عماني. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضا تجاوز 3% ليبلغ نحو 5.3%، فيما قارب مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني 117 نقطة مرتفعا بنحو 0.5% بنهاية يوليو الماضي.
0: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط ليغلق عند مستوى قارب 7600 نقطة مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 263 مليون ريال عماني. أما القيمة السوقية فبلغت نحو 39 مليارا و250 مليون ريال عماني.
3: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا عند مستوى قارب 7600 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب 52% ليتجاوز 263 مليونا و400 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 929 مليون ورقة مالية من خلال نحو 47 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضا طفيفا لتتجاوز 39 مليارا و250 مليون ريال عماني.
5: أشرف جرار، المتحدث للأوراق المالية، وسيط دولي وإدارة أصول. شهدنا هذا الأسبوع ارتفاع في معدلات أحجام التداول مقارنته بالأسبوع اللي قبله، وكانت الحركة متركزة على القطاعات الرئيسية خاصة القطاع البنكي وقطاع الصناعات.
3: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك صحارى الدولي ب 22% من حيث قيمة التداول، كما تصدر من حيث العدد ب 33%.
5: شفنا في بيعات أجنبية قابلها شراء محلي وشراء خليجي، كانت بيعاتهم ما يقارب 2,800,000، وكان الشراء متركز خليجيا في ظل التطورات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. بتطلع الأجانب إلى أنه يخفضوا من مراكزهم، ولكن إيمان من المستثمر المحلي والخليجي بتحسن الأوضاع الاقتصادية، كان في هنالك دخول من الأفراد والمؤسسات.
3: أما تداولات شهر سبتمبر الماضي فشهدت انخفاضا طفيفا بنصف بالمئة، كما انخفض إجمالي قيمة التداول ب 6% على أساس شهري ليبلغ نحو 914 مليون ريال عماني، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي نحو 16% والبيع قرابة 15%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: آخر أخبار عمان. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارا وأربعة سنتات، ليبلغ اليوم 108 دولارات و52 سنتا للبيع.

الأولى من برنامج التركة في مختلف المحاكم، وارتفاع السيولة المحلية لتتجاوز 29 مليار و252 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. حرر أخبار عمان لهذا اليوم الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي القاصة والروائية الليبية رزان نعيم المغربي. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: رزان نعيم المغربي قاصة وروائية وشاعرة من ليبيا تقيم حاليا في هولندا. ولدت في دمشق ودرست جميع المراحل الدراسية بدمشق وحصلت على بكالوريوس تجارة ومحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 1986. نشرت أعمالها الأولى في مجلة المرأة العربية في سوريا وهي في المرحلة الإعدادية، وعملت في الصحافة الليبية منذ عام 1991. صدر لها في الرواية الهجرة على مدار الحمل عام 2004، نساء الريح عام 2010، وهي الرواية التي رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011 وترجمت إلى العديد من اللغات. ولها رواية الرسام الإنجليزي حكاية جدارية البراديا وطبرق عام 2023. وفي القصة القصيرة صدرت لها المجموعات التالية: الجياد تلتهم البحر عام 2002، رجل بين بين عام 2009، في عراء المنفى عام 2001، نصوص ضائعة التوقيع عام 2006، مشاهد متعددة للحب عام 2023. وفي الشعر صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان إشارات حمراء عام 2002، كما صدر لها أيضا قصصات حرة عام 2013 وصباح الورد عام 2013. كما حصلت ضيفتنا على عدد من الجوائز التقديرية، من بينها جائزة مجلة دبي الثقافية عام 2007 وجائزة أوكسفام نوفيب لحرية التعبير في هولندا عام 2015. نرحب بك القصة والروائية يا رزان نعيم المغربي في هواء الكتابة.
1: مساء الخير، يسعدني جدا أني نكون معكم في هواء

0: كتابه عبر الاسير، يعني من هولندا الى عمان.
1: اهلا وسهلا.
0: المسافات تقصر وبقدر المحبه. شكرا جزيلا على الاستضافه.
1: تسلمي، شكرا جزيلا. لا اعرف من اين نبدا الحديث معك او الحوار معك، لكن ربما سؤال من قبيل الوالد ليبي والأم لبنانية والجد من المهاجرين إلى سوريا، وأنت
0: نعم.
1: قضيت سنوات طويلة في سوريا طبعا بما في ذلك كما أشرنا جميع مراحل الدراسة، ومن بينها مرحلة دراستك الجامعية، وتعيشين حاليا في هولندا. حدثينا عن هذا المزيج، دعينا نقول الروحي والمكاني، الذي لا أعرف ربما نجازي بالقول يتنازعك، كيف أثرت هذه البيئات والجغرافيات المختلفة في حياتك وفي كتابتك وفي رؤيتك للعالم؟
0: سؤال يعني مباشرة في إطار تكويني الشخصي والإبداعي.
1: نعم.
0: ولذلك ستجد المكان دائما حاضر في أعمالي كلها. الواقع أني هذا التنازع اللي تكلمت عنه حدثك الآن أثر في أعمالي، وكتبت روايتي الهجرة على مدار الحمل في 98 عمليا.
1: نعم.
0: وكان عمل، يعني كانت مصرة أني أتكلم عن تلك الهجرة، هجرة الليبيين، جالية ليبية تماما يعني كاملة هاجرت عن طريق البحر، مختلفة هجرتها في أيام الضغط الاستعمار الإيطالي في ليبيا في بداياته على اللي كانوا يجاهدوا المعارضين فكان في جالية سافروا عن طريق السفن التركية إلى سوريا. كان سبقتهم هجرة الجزائريين، الأمير عبد القادر الجزائري إلى منطقة المهاجرين، حي المهاجرين في دمشق، وهم بعدهم بعقدين يمكن. فهذه الجالية تكونت هناك يعني وانسجمت، ولكن كانت مستمرة بأن تعمل روابط خاصة بينها يعني، وكانت الروابط العائلية والأسهار يعني حينما اندمجوا مع المجتمع السوري.
1: نعم. وكان الجد إذن جدك هو أحد المهاجرين إلى هناك في تلك الآونة.
0: أحد المهاجرين.
1: نعم.
0: وأحد في جزء استمر وبقي في دمشق، وجزء رجع إلى ليبيا. لكن شخصيا أنا يعني عائلتي رجعت إلى ليبيا، عادت، لكن أنا كنت مصرة في ذلك الوقت أني أستكمل تعليمي في دمشق، فبقيت في بيت الجدة. وأيضا ستجد الجدة في أعمالي لها دور.
1: نعم.
0: فكان عندي يعني فترة معينة أذهب إلى ليبيا سفر أزور الأهل وأعود إلى دمشق، حتى طبعا أكملت والتحقت في ليبيا، يعني رجعت.
1: طيب.
0: إلى ليبيا.
1: يعني هنا يعني هل هذه الأمكنة المختلفة، طبعا ليبيا، دعينا نقول أيضا لبنان، سوريا، هولندا، وربما غيرها من الأماكن أيضا، هل هذه الأمكنة كانت بمثابة إلهام لك في الكتابة؟ ألم يسبب لك هذا الاحتشاد المكاني نوع من التشظي أو القلق، أو دعينا نقول الاغتراب في دواخلك وبالتالي في كتابتك أيضا؟
0: هو أنا ما تكلمت حتى على أن الإقامة في سوريا نفسها لم تكن مستقرة في دمشق، يعني بيت الجدة والجد وعم في دمشق، ومثلا عمة في مدينة أخرى وعم في مدينة أخرى، ووالدي عمله تطلب منه التنقل دائم. هذا ما أثر علي في طفولتي، كنت انتزع، وكتبتها يعني كنت انتزع من المكان بسبب أنه هو بمنصب مدير عام بريد، فكان القوانين تطبق أنه لا يجوز يبقى في مدينة أكثر من عامين، 3 أعوام يعني كمرحلة يعني كحد أقصى. فكنت أنت يعني عرفت مدارس كثيرة، يعني تنقلت بين المدارس والأصدقاء والزميلات، وبنفس الوقت كنت يعني فترة الصيف أنا الوحيدة بين أخواتي وكنت الأكبر، ويبدو لي ظروفي أنا عندي يمكن شوية نشاط. فكان الوالد يهربني نوع من الملجأ إلى دمشق، فكنت أقضي الصيف أيضا لا أقضي في بيت العائلة، أذهب إلى دمشق أو إلى بيت عمتي في مدينة أخرى. يعني كنت رحالة، وأيضا الأهل في لبنان الأخوال فيما نعم. بعد يعني كنت يعني عارفة كنت في البيئة هذه مش حتى مستقرة في مكان، أثر جدا علي نفسيا. فيما بعد اكتشفت إنها في البداية كانت صعبة، لكن فيما بعد اكتشفت إنها أثرت حياتي تجارب.
1: نعم نعم. في روايتك نساء الريح طبعا خصصت مدينة طرابلس بالحديث نعم. عنها وعن أسرارها وعن الحقيقي والمصنوع فيها كما قلت في هذه الرواية. مثلا فصل من فصول الرواية عنوانته طرابلس مدينة الأسرار، نجتزئ قليلا من هذا الفصل. تقولين أو تكتبين: بعض المدن تبدو منتجة للضجر والسأم، في الحين ذاته لابد أن تجد فيها أمكنة أو زوايا منتجة للحياة والكلام، أمكنة حميمة ودافئة. طرابلس يبحث أهلها وساكنوها عن شفراتها السرية، يبحثون عن إجابات لقلقهم اللجوج حول ما يمكن أن تمنحه مدينة جميلة مفتوحة على شواطئ المتوسط بهذا الاتساع المخيف، إلى غير ذلك طبعا من كما جاء في الرواية. في إحدى مقالاتك أيضا ذهبت للحديث عن علاقتك بالمدن والقرى، يبدو أنك تنحازين للمدن بكل ما فيها من انفتاحات وتمددات وحركة وصخب وضجيج، وتفضلينها على تلك القرى، دعينا نقول الساكنة أو الصامتة
0: أو أيوة نعم أو المدن الصغيرة يعني.
1: نعم نعم. حدثينا عن هذا الجانب، عن إعجابك بحيوات المدن ووتيرة هذه الحيوات في المدينة بشكل عام.
0: هو يمكن الآن أنا فيني الآن أحلل الموضوع بشكل سريع، إن يمكن لأن خبراتي يعني كان والدي يكون أحيانا في مدينة صغيرة وليست عاصمة، لكن مدينة وليست قرية، فكنت أجد دائما هناك فارق شاسع بين أن نكون في مدينة ونذهب في العطلات والأعياد، وأيضا العطلة الصيفية بالنسبة لي كانت في العاصمة دمشق، العاصمة كبيرة مزدحمة، حفلات السينما، الفسح، يعني الأشياء، فكنت أشعر باختلاف بالحياة، برتم الحياة كان يناسب إيقاعي، إيقاع المدن، الصخب اللي فيها، للمتع التي أحصل عليها ربما ارتبطت بالعطلة بعدم وجود التزام، بينما عندما أكون وأنا صغيرة طبعا سأكون في المدرسة مكان تواجد والدي بالطبع.
1: نعم.
0: يمكن جذور القصة أتت من هنا، فأجد أن المدن الصغيرة أو القرى، طبعا زرنا قرى كثيرة أصدقاء ويعني كان في عنا، فكنت يعني أشعر بأن ما فيش في تكرار للحياة اليومية، الإيقاع بطيء جدا. أيضا في لبنان يعني عندما أذهب إلى لبنان المدن الصغيرة جدا أو الضيعة أيضا نفس الشيء، تختلف عن بيروت. فمن هذه المفارقة أنا أجد نفسي في ذلك في تلك الأمكنة الواسعة، وأيضا أفضل المدن التي لديها رئة على البحر، مفتوحة على البحر. يعني هواء البحر اليود هذا شيء أساسي بالنسبة لي فيما بعد طبعا.
1: نعم نعم. يعني يبدو أن مقترباتك تدلل على انتصارك لكنه المدينة وأعماق المدينة والمعاني المخبوة في المدينة، ضمن ما أطلقت عليه في أحد فصول روايتك نساء الريح غواية المدن. طبعا هنالك اقترابات من طرابلس، ومثلا حوارك الجميل مع أيضا مع روح المدينة وجماليات المدينة. مثلا أنت مثلا تكتبين في روايتك تقولين: وما ذنب المدينة حتى تحمل وزر قلقهم؟ إذن ما ذنب كونها مدينة دافئة بينما مشاعرهم نحوها باردة، يكيلون التهم لها بأنها لا تمنح ما يشتهون، وشهواتهم لا حدود لها، وبأنها لا تلبي رغباتهم، ونزواتهم لا يمكن أن تنتهي. يعني تنتقدين أولئك النفر من الكتاب حتى والفنانين الذين ينظرون لمدينة مثل طرابلس نظرة سطحية أو باردة أو عمياء أو نظرة أحادية ربما.
0: يعني أعتقد أنا أحب مدينة طرابلس بشكل لا يوصف يعني. أو وصفته يمكن كل مرة أصل طرابلس أجد المزيد لدي من المشاعر تجاه المدينة. وطرابلس تستحق وأهلها أيضا. أنا لست ضد الغرباء أحيانا لأن المدن تستوعب هذه جمالية المدن، تستوعب الجميع الكل يعني، دائما ذراعيها مفتوحة للجميع. لكن أستغرب الجحود عادة، أستغرب أن يأتي أحد إلى المدينة ويريد أن يفرض بسطوة ما ثقافته عليها بينما هي لها كيانها. يعني المدن كائن حي فمتشكلة بهذا الشكل، تقبل الجميع. لكن البعض كان عندي نقد سياسي هو يعني نوعا ما مبطن في نساء الريح في كثير من النصوص يعني الصفحات تجدها مدفوسة. الآن مضى عليها ما يقارب 16 عام بالكتابة أو أكثر لأني بديتها في 2008. فكان في عندي بعض النقد كنت أمرره عن حتى الازدواجية، كيف هي تعلن شيء في النهار وفي الليل شيء آخر. يعني بمعنى أنه المدينة المحافظة أيضا عندي انتقاد طبعا أن المدن المحافظة أحيانا تبدأ في الظاهر محافظة لكن هم أهلها يريدون أن يكونوا منفتحين أكثر. أيضا هذه مررتها ضمن الكلام عن طرابلس.
1: نعم. أنت تستدعين أيضا موقف حصل لك في استضافة في برنامج هولندي متلفز عندما سألك المذيع عن كيف تنظرين إلى طرابلس اليوم. يبدو أنك تأثرت بهذا السؤال وشعرت أن الحبل السري بينك وبين مدينتك ينقطع، ولهذا تأثر بالغ يعني. وأنت تجيبين على ذلك السؤال.
0: لا أنسى تلك اللحظة يعني، في لحظتين في هولندا كانوا صعبين جدا يعني. لحظة أن أكون حاملة الجواز السفر الهولندي أو لحظة قدومي حتى. أيضا كان سبقها أنني كنت في تونس 6 أشهر قبل قدومي إلى هولندا، فكنت خارجة من حرب موجودة في مشتعلة في طرابلس، وكتبت قصة حرب في الجوار أثناء حتى الصواريخ العشوائية بين البيوت والعمارات والدنيا في العاصمة كانت عشوائية. كنت أكتب، تخيل، كتبت بعض الأشياء وفيما بعد صححت النص. حرب في الجوار ستصدر في مجموعة جديدة، يعني أجلتها لم أضعها في المجموعة التي سبقت. فكان لما رحت لتونس، سافرت لتونس وفي السيارة لأن كان المطار احترق، مطار طرابلس حتى هو لي أثر ستجده الآن في رواية جديدة. كان في تونس دائما يسألونا التوانسة، نحبهم جدا، أنا يعني نعزهم يعني، نشوفهم نحن امتداد لبعضنا البعض في تونس. يعني تتجد منهم كل الحب والحنية وأخوة يعني حقيقيين. فكنا أحيانا نقف في الشارع لنشتري الفل المشموم من أحد فيعرفوا أن من سيارتنا أن ليبيا، فكنا برا ماشيين. فكان يسألونا مرات شن حال طرابلس بالله، لما يسألونا الكلمة هذه نغص، نشعر بأن دمع في شن حال طرابلس، يعني طرابلس جريحة. لأني وصلت أني منهارة ودخلت المستشفى وسألني الطبيب يعني ما فيك شيء، كيف حال طرابلس؟ يعني كان السؤال، جاني السؤال أول وصولي إلى هولندا مع برنامج سياسي شهير جدا يراه كل الهولنديين، وكنت أنال الجائزة قبل حفل الجائزة. فسألني أسئلة عديدة، فجأة سألني كيف تنظرين الآن إلى طرابلس؟ تلك اللحظة والمشاعر متأججة بالكامل يعني، وأشعر أنها صارت بعيدة عني. يعني لما ماذا أقول له؟ لا أريد أن أنظر إلى الخلف، هكذا عندما خرجت قلت لا أريد أن أنظر إليه. كما علمتنا الجدة في حكاياتها، كل الحكايات تقول الحكايات عن البنات عن الساحرات، انظروا إلى الأمام لا تنظروا إلى الخلف إذا سمعتم النداها أو كذا. فكان يعني موقف مؤثر يعني يختلط بالذاكرة بالخبرة بالتجارب بكل الظروف التي تركتها ورائي.
1: جميل. طيب نتحدث قليلا عن تجربتك في الكتابة، يعني بعد هذه التجربة المديدة أثمرت عن العديد من المجموعات القصصية والأعمال الروائية وكتب أخرى أيضا، ماذا يمكن أن تقولي لنا عن علاقتك بالكتابة؟ سؤالي ربما هنا، ما الذي يجعلك تثابرين وتواظبين وتتمترسين من خلال الكتابة؟ ما الذي يحفر عميقا في دواخلك ويدفعك للاستمرار في الكتابة وفي التشبث بها؟
0: أعتقد الخبرات الصغيرة، خبراتي المبكرة في الانتقالات بين المدن، قراءاتي طبعا كان عندي مخزون عالي من القراءات لأني بدأتها مبكرا بسبب الوالد، كان مصر يعني من مبكرا يكون عندي بالإضافة إلى الكتب المدرسية حتى قبل أن أجيد القراءة في مجلة أطفال اشترت فيها باسمي وتصلني الآن سرزان كونه هو مدير بريد فتصل لي فيرسلها إلى المدرسة، والمعلمة كانت تقول هذه مرسلة إلى رزان وسنقرأ لكم من المجلة وهي ستأخذها معها إلى البيت. كنت أشعر بالتميز، هذه النقطة التميز كان بالنسبة لي يعني طفلة بالإضافة للقصص. ثم كتبت في بداية مذكراتي التي لم أنجزها ونشرتها على الفيسبوك والآن لن تجدها لأني سكرت
1: الحساب،
0: لا سكرت البوستات اللي كنت نشرت لأنها تحتاج إلى أن مر في ذلك الوقت وأنا في الابتدائي سأذهب إلى الإعدادي حرب 73، فكنا في منطقة عسكرية مدينة فيها كل الجنود يأتون، فجدتي كانت ووالدتي يهتمون، كانت مدارس محيطة في البيت، بيتنا كبير جدا جدا، فناء كبير ومخزن يعني وحديقة، فكانوا يعني يطلقون الباب علينا يطلبون إبرة وخيط لبدلاتهم. فجدتي أخرجت تعرف علب الشوكولا أو الحلوى الحديد عارفها، فكانوا العجائز يعني والجدات دائما يضعون فيها الإبر والخيطان فجدتي أخرجت تلك العلبة وأخذت تخيط للجنود، نحن لا نعلم من، وأعطونا حقائبهم نضعها في الفناء خائفين عليها. فيما بعد انتهاء الحرب أنا أقرأ طبعا الجرائد يوميا في البيت، فجأة وجدت مقال صحفي يتحدث أنه وجد جدة كذا، يتحدث عن جدتي، عن جدتي تحديدا، وأنه كان في الجيش طبعا احتياطه. شعرت بسعادة غير طبيعية وذهبت لجدتي ولبابا يعني وتكلمت على الموضوع، وشعرت بقيمة الكلمة وبقيمة الفعل، بقيمة الكلمة عندما تعبر عن شيء وتنشره للآخرين كيف يصل. هذه كانت لا أزال أتذكر أنها كانت يعني هي
1: البذرة الأولى للذهاب،
0: أي الذهاب نحو الكتابة التعبير. فبدأت أكتب من ذلك الوقت، ووالدي شجعني جدا جدا شجعني وفرح فرحة غير طبيعية. فالفرح هذا وأني فتحت النشر، أني جد لي مجلة جريدة وقال لي في مسابقة للقصة القصيرة، وكتبت قصة قصيرة لأن معلمة العربي قبل عام في الثاني الإعدادي كتبنا موضوع تعبير أثناء الامتحان، فقالت في النهاية في الختام أن الكل أخذ علامات معينة وكتب موضوع تعبير إلا رزان لم تكتب موضوع. أنا طبعا خفت كيف لم أكتب موضوع تعبير، قالت لأنها كتبت قصة قصيرة حولتها إلى قصة قصيرة، ولا زلت أتذكر اسم المعلمة زهار الصلصي. فشجعتني ووالدي فرح بالموضوع، فقال لي التركي، وفعلا صدر اسمي بال... كان زكريا تامر لجنة التحكيم سعيد داود سعيد حورانية. فأنا كان ترتيبي 22 وبينما 100 قصة رفضت يعني من الدخول للمسابقات، شجعني الأمر، نشرت مبكرا، فكانت الكتابة خلاص الشيء اللي أجد نفسي فيه. ومع ذلك والدي رفض أن أتوجه إلى القسم الأدبي، توجهت إلى العلمي، وحتى دخلت أريد أن أسجل كنت في الهندسة المعمارية، وثم حولت مباشرة للمحاسبة والاقتصاد بسبب أهلي في ليبيا، فكان لابد أني أخذ اختصاص يعني أستطيع أن أنجو وأنجح بسرعة وأذهب إلى التحقيق إلى ليبيا. لكن استمر المشوار يعني.
1: جميل. يعني هنا أريد أن أقتطف يعني إضافة لما تحدثت به من كلام حميم وجميل. أنت كتبت شيئا في مقدمة مجموعتك القصصية مشاهد متعددة للحب. تكتبين تحت ما أسميته اعتراف. اعتراف. نعم، تقولين في هذا الاعتراف من بين سطور هذا الاعتراف: الكتابة هي أن نسير في طريق لا نعرف نهايته، ورغبتنا في النجاة أقوى من الهلاك، وكل ما نملكه حكاياتنا، لهذا نقصها لنؤنس وحدتنا أولا. طبعا يبدو في تلك الفترة، فترة أظن كورونا، فترة
0: كورونا.
1: نعم أيوة. المهم في هذا الاعتراف تنهينا هذا الاعتراف بالقول إنها الكتابة جسر الخلاص واكتشاف ممرات آمنة لعبور العاصفة. يعني بهذا المعنى تبدو الكتابة لذة روحية وقارب نجاة وجسر خلاص ومؤانسة للوحدة أيضا حسب ما قلت
0: في فيما بعد. نعم. أنا حكيت أنا اللي جاوبتك الإجابة الأولى.
1: نعم.
0: كيف تكونت عندي مشروع الكتابة، كيف تكون، ماذا أعطاني فيما بعد. عندما ننظر إلى فعل الكتابة تصبح هذه الفلسفة الوجودية. أنا تكلمت هنا كيف أصبحت بعد نضج سنوات طويلة أن لا. الكتابة هي الممر الآمن وهي النجاة وهي الخلاص. يعني النظرة تختلف طبعا. يعني أنت تكتب، أنت تتكلم عن مرحلة كيف رأيتها. نحن لا نستطيع، كل إنسان يتطور يوميا والمفترض أن يتطور من الناحية الإنسانية حسب تجاربه وخبراته، وأيضا في الكتابة. يعني ستجد أعمال الأولى تختلف عن ما يليها، وحتى الرسام الإنجليزي التي هي حديثة الآن، والمشاهد المتعددة للحب أيضا حديثة، في جزء آخر لم أنجزه لم أحرره، ستجد الآن في القناة بين الأرفف التي على وشك يعني أكملها أن اختلفت الأمور. إذا نحن حتى نظرتنا للعمل للكتابة لفحوى الكتابة ماذا نجد فيها؟ نحن كما قلت لذة روحية، طريق خلاص، نجاة، مؤنسة. لأنني أفترض في فترة كورونا كنت أفتقد المقاهي، سميتها جواهر. هي الجواهر بالنسبة لي، جوهرة، جواهر المدن، فكنت أفتقدها. فكانت بدأت القصة أني خليني بدل ما أكتب مقالات عن ما يحدث حولنا من تداعيات شملت العالم بالكامل، خليني أفترض مقهى أو الموسيقى الجاز في خلفية، افترضت لأسلي نفسي. أنا أريد أن أفترض شيء. الكتابة ليست دائما نريد أن نكتب من أجل النشر أو أن يقرأنا أحد، هذه ومش غلط على فكرة. عندنا كتابات للآخر، لأنه نريد أن نخاطب الآخر، أن يقرأنا، أن يرى، أن يشاركنا. لكن هناك كتابات تخصنا لفترة ما، ثم فيما بعد نفرج عنها مثل الوثائق السرية.
1: جميل.
0: فيما بعد ينتهي. فلهذا كتبت هذا الاعتراف.
1: جميل. عليك حال
0: مطيل عليك وعلى المستمعين.
1: نعم. لا، نحن نريد أن نتطرق إلى مواضيع شتى أيضا في تجربتك، لهذا ربما أسرع في الحديث. يعني أنت كتبت شعرا في ربما دعينا نقول في البدايات، في بداياتك.
0: نعم.
1: ما عدا طبعا تلك القصة القصيرة التي كانت من ذي قبل موضوع تعبير وتحولت إلى قصة قصيرة، ثم ذهبت بعد ربما محاولاتك في الشعر إلى كتابة القصة وثم إلى الرواية. هنالك رأي طرحتي في أحدى حواراتك تقولين فيه فيما يتعلق بالقصة القصيرة القصة القصيرة هي القطعة الأدبية التي يمكن أن نطلق عليها النص الساحر. إذا نعم. تمكن منها الكاتب يمكنه الانتقال بسلاسة لكتابة الرواية والمقالة وما شاء من الأجناس الإبداعية. نعم. فن القصة نتعلم فيه التحدي والمهارة بالإيجاز وسرعة بناء معمار سردي يحتوي إلى آخر ما قلته.
0: نعم.
1: يعني يبدو أنك مدينة للقصة القصيرة في تحقق اسمك الأدبي وأيضا نعم. في تمكنك من التعبير عن ما تودين مقاربته والالتفات إليه، خصوصا أنك تعبرين عن عشقك للقصة القصيرة بالقول عالم القصة معقد وصعب لذلك عشقته، هكذا تقولين.
0: أثناء طرحك للسؤال خطر على طول في بالي
1: نعم.
0: كلما ضاقت العبارة تسعت الرؤية، كلما
1: نعم.
0: تسعت الرؤية ضاقت العبارة عفوا
1: نعم للنفذ. عبارة النفل
0: للنفذ.
1: نعم. نعم. نعم.
0: أثناء فخطرت على بالي على طول أيضا وحضرتك قبل تبدأ السؤال قلت حنسرع الإيقاع وأنا نقدر نسرع معك الإيقاع لذلك حنعطيك بسرعة الإجابة
1: اختصارا.
0: اختصارا فالقصة القصيرة هي جمالية هذاك التكثيف العوالم ولذلك يبقى أثرها في ذاكرة القارئ أكثر من الرواية. هنا جمالية القصة أنك تجيد طبعا مش أي قصة، أنا لا أتكلم عن قصة قصيرة ناجحة عندما تجيد كل هذه العوالم لتكثفها وتترك الأثر في ذاكرة قارئ، يعني ممكن بعد 10 سنين يستمر يتذكر قصة قصيرة لكن رواية أحيانا لا يتذكرها رغم طولها وجماليتها وممكن تكون أخذ جوائز عالمية يتذكر أشياء منها. فهنا تحديات.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بالرواية أنت ذكرتي شيء أيضا مهم في أحد لقاءاتك الصحفية، تصفين الرواية بأنها فضاء مفتوح للتجريب الإبداعي سواء على مستوى البنية السردية أو المضمون، لكن تقولين أيضا اليوم بعد ثورة المعلومات أصبح استلهام أفكار جديدة أمرا ممكنا كما فعلت الواقعية السحرية التي مثلت قفزة في التجديد الروائي. يعني أنا أريد أن أتحدث قليلا أو تتحدثين هنا عن طبيعة الأفكار الجديدة التي يمكن تضمينها في كتابة الرواية ربما المستقبلية أو في مقبل الأيام في رأيي. يعني ما هو الأفق الذي ترينه ملائم ومناسب لما سيكتب من أعمال روائية قادمة؟ طبعا منحي وجوانب التجريب، هنالك أيضا الذكاء الاصطناعي الآن تفشي في كتابة الأعمال لآخره، ماذا تتنبئين فيما يتعلق بطرائق الكتابة وفي الاشتغال على الرواية القادمة في
0: بشكل نعم خاص. يسعدني دائما فكرة النبوءات تسعدني في كل المجالات وخصوصا لمحبتي لمتابعة التقنيات الحديثة باستمرار أحاول أن أواكب طبعا خبرتي العملية هذه إلى جانب الكتابة لأن مهنتي تطلبت دائما وجودي مع البرمجيات والكمبيوتر ومنظومات إلى آخره. أنا أجد أننا اليوم كلنا نشهد الذكاء الاصطناعي كيف نتعامل معه يتطور يوما بعد يوم بسرعة فائقة شديدة، فيمكن أن يتخيل الإنسان وجود علاقات بينه وبين هذه الخوارزميات، يعني ممكن تتطور إلى حد الذي يجعله يتدخل في حياتنا بشكل حقيقي. يعني أنا أمس طلبت من الذكاء الاصطناعي يكتب لي رسالة رسمية فطلب مني أكسس يعني مرور عفوا معنى الإذن إذن ليدخل إلى بريدي الإلكتروني ويرسل هو ويتواصل عني بالنيابة عني، ممكن يتصل فيني في المستقبل ما لا أدري أطلب منه. يعني ممكن النبوءة هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي اليوم الذي نشأته ثورة هي ثورة حقيقية ليست عادية في كل شأن. فممكن نكتب فيها أعمال يعني من الآن المفروض نكون كتبنا أو وطبقنا، يعني والخيال يلعب دور كبير في موضوع التقنيات. فهذا هو فهذه هي الأفكار الجديدة المطروحة اليوم.
1: نعم. طيب دعينا نقترب قليلا من روايتك مثلا الرسام الإنجليزي طبعا غطت 70 عاما وثلاثة أجيال اعتمدت فيها على الخلفية التاريخية كتكئة للاقتراب من الواقع الليبي وطرح مواضيع مختلفة. الرواية مستلهمة من لوحة جدارية رسمها الرسام الإنجليزي جون فريدريك بيرل. نعم. سؤالي هنا يعني لا يبدو أنك كنت منشغلة بالتاريخ فحسب في هذا الاشتغال الروائي، لكن أنت طبعا تتحدثين في إحدى محاوراتك أو لقاءاتك عن خلفية إنسانية أيضا مع تلك الخلفية التاريخية.
0: والله ممكن الفن. لأن والدي كان بالإضافة كان رسام يعني رسام واقعي وعندي هوس التشكيل والثقافة التشكيلية والألوان وإلى آخره. وكنت أحيانا عندما أقرأ أو أشاهد فيلم سينما سواء عن كاتب أو فنان أجدهم لا يتناولون الفنان من داخله من روحه، لا يعبرون يعني سواء في السينما إلا قلة طبعا أكيد فيه مش لكن استثناء. فلما الجدارية هذه حضرت كفكرة وقتها كنت أنا مارست الرسم 6 سنوات في هولندا تقريبا. يعني كان عندي سابقا لكن رجعت بكثافة وأنجزت أعمال تشكيلية. فكنت أريد أن أكتب هذه الرواية بأي طريقة لأظهر روح الفن، روح الفنان في البداية، وكيف الفن يكون مؤثر على المحيط وكيف يفكر الفنان أصلا. من هنا انطلقت، رغم أنها عن الحرب العالمية الثانية عندما انتهت، بدأت روايتي عندما سكتت المدافع يعني عندما وليبيا كانت في الشرق، في ليبيا بالكامل طبعا، لكن في الشرق محور انتهت الحرب العالمية هناك كما تعلم بين ألمانيا وبريطانيا.
1: مونتي جوبري ورومل.
0: نعم ورومل. نعم. فكانت المنطقة هذيك يعني تاريخية، طبرق تحديدا اسم طبرق حتى بالإنجليزي ستجد أفلام سينمائية طبرق، جرذان طبرق، الأستراليين. أنا روايتي كثير من الأشياء حذفتها، قلت تحتاج هذه رواية بروحها مثلا يمكن أن العمل عليها. المنطقة غنية جدا تاريخيا أثناء الحرب العالمية الثانية. أيضا أريد أن أكتب شيء أقول فيه ما هي عواقب الحروب على البشر على الإنسان. أنا لا أريد أن يقرأ يعني أن القارئ يفتح الرواية ويجد دماء وصوت مدافع وقتلى، لا
1: وصراع أريد. بين الشرق والغرب.
0: نعم لا أريد هذا، بعيدة عن لأن دائما أنظر، لأن مررنا الآن ونمر اليوم أيضا، جميعنا نمر. أنا مع السلام، مع هذه لازان يعني، ولازم أعبر أكون وفية للأفكار اللي بتخصني.
1: يعني تقديم تجربة إنسانية متعددة الأبعاد عبر الاشتغال الفني الروائي.
0: نعم بالضبط. فالحرب تركت آثارها على البشرية على الإنسان، لكن شوفوا الفن، شوفوا الفنان كيف عبر وهو جندي، هو جندي. فانطلق طبعا كتبت آلام المعتقلات اللي حدثت في ليبيا أيام الاستعمار الإيطالي، تناولتها، لكن لم تجد خطابية مباشرة، لم تجد شعارات أو إيديولوجيا. أيضا هذه بعيدة عن تكويني الفكري والتقام.
1: حساسيتك أيضا الإبداعية ربما والفنية.
0: نعم بالضبط هكذا. فهي جدارية تستحق. على فكرة حصل إن من أسابيع اتصل فيني شاب من ليبيا كلمني إن هو يريد أن يكتب عن الجدارية، ومن أين يحصل على الوثائق، كيف حصلت على إن هو كان، لأنه ها جدارية جون بريل بعض الأقوال تقول إنه كان أسيرا عندما رسمها وبعضهم يقولون حر. فسألني من أين استمديت لحتى أكتب، لأن السفارة البريطانية كانت قد أوعزت إلى السياح، إلى معهد السياح هكذا قال لي بناء على كلامه، أن الجندي لم يكن أسيرا كان حرا. فهو حابب يعرف، وأنا عندي الوثيقة طبعا بحث يعني وعرفت وعلمت أن من خلال رسالة أمه للديلي ميل في ذاك الوقت 67 يعني عثرت على يعني كثيرا حول الموضوع.
1: جميل. أنت ذكرتي في بعض الحوارات من بين تلك الحوارات حوار نشر في صحيفة عمان ذكرتي عن الجهد المسبق الذي تقومين به قبل كتابة عملك السردي، وهذا النص الروائي طبعا سبق وبحث استمر لزمن طويل، يعني استغرقك في البحث والحفر والنبش في نعم
0: نساء الريح. تعرضت لكثير من المواقف لأبحث حتى أعرف السفن المهاجرة التي تستقل المهاجرين من ليبيا، وليبيا معبر معروف وعالمي أن الهجرة غير شرعية من ليبيا، وكانت دائما يعني لو ما زالت ليومنا حديث العالم أصبحت، بينما أنا كتبت بال2008 يعني سبقت الجميع في كتابة رواية عن الهجرة غير الشرعية. كان وقتها الكلام يعني حتى بحثي كان محفوف بالمخاطر في ذلك الوقت حسب يعني النظام القائم وكذا، أنت عارف يعني نواحي أمنية مش زي اليوم متاح أكثر، فكنت تعرضت لكثير من المواقف لأني أبحث في قصص المهاجرين وكيف الهجرة وأتأكد من مواصفات القارب أيضا
1: يعني طول وعرض القارب نعم وعمق القارب وما فوق القارب السطح والعمق
0: المهربين أيضا كان خطر جدا لقاء المهربين الذين يهربون البشر، خطر جدا. أيضا رواية في الهجرة على مدار الحمل، رغم أنني ابنة الهجرة وابنة الجالية، لكن اضطريت أني أطرق أبواب كثير من الذين عادوا من المهجر وأسألهم وأبحث في التاريخ يعني من أجل كتابة سطر أحيانا أو جملة تحتاج أحيانا لبحث طويل.
1: جميل.
0: أنا مؤمنة بذلك يعني أن البحث مهم لدي
1: مهم بالضبط
0: نعم.
1: طيب دعينا نقترب من روايتك نساء الريح، طبعا صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت 2010، وهذه رشحت لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2011 وترجمت العديد من الروايات. في هذه الرواية تكتبين في الإهداء إلى ربيعة حيثما كانت تقف الآن، إذ لولا غيابها لما تمكنت من الكذب وكتابة الرواية. أظن أن هذا الإهداء واستخدام كلمة الكذب لكتابة الرواية يحيل مباشرة أو يشير إلى الصدق الفني الذي كتبت به عملك الروائي. أنا دعيني يعني أفهم كقارئ شيء آخر، يعني أظن أن الكذب الذي ذكرته يبوح بالتخيل، خلق عوالم تناكف الواقع، يعني قيمة جمالية وليس طبعا قيمة أخلاقية كالتي يعرفها كالتي يعرفها المربون والوعاظ.
0: لا أكيد
1: نعم.
0: إذن الوحيدة أن بالتخيل الأدبي
1: نعم. كيف ذهبت بهذا الصدق الفني في دعينا نقول مناطحة أو مناكفة الواقع؟ ما الذي يعني فعلته أو تمكنت منه في هذا العمل في رأيك من خلال تلك النساء في هذه الرواية، مع طبعا هبوب وتصاعد الريح كما ذكرت في العنوان أو تفاقم هذه الرياح؟
0: نساء الريح هو في بالثقافة المحلية لو حد لو بيعبروا عن شخص يعني يقول لك هذا مريوح، الراجل هذا مريوح أو المرأة دي مريوحة مريوحة من الريح، بمعنى مش متزد، لأن الإنسان لما يصادف عواصف الرياح تعرف يعني ممكن يبقى التوازن،
1: يمكن يطير
0: يمكن نعم. فنساء الريح هم النساء، مش أنا لما أقصد التوازن الجسدي
1: بالضبط،
0: أنا قصدت توازن النفسي
1: نعم داخلي.
0: عبرهم لو قرأت، لما يقرأ القارئ الرواية لماذا وضعتهم؟ لأنهم هم اللي على الأرض، واللي ربيعة التي ربيعة هي بهيجة في الرواية، بهيجة عاشت بينهم هذه هي البيئة التي تحتضن نساء سوف يهاجرن أو يفكرن بالهجرة بهذا الشكل لأسباب كثيرة، العجز الاقتصادي إلى آخره، يعني أشياء كثيرة وضعتها في الرواية بدون ما تكون مباشرة. والصدفة أن أنا كنت التقيت بربيعة الحقيقية في بيت امرأة زرتها مرتين على الأكثر، ثلاثة ما نعرفش.
1: وهل حدث أن ذهبت ضمن قوارب الموت كما تسمى؟
0: نعم، هذا الحدث اللي خلى عندي الرغبة في الكتابة أني أكتب القصة هذه. أنا نسألها عن حدا يعني هي مساعدة بيت يعني التي تعمل في التنظيف. فسألت أن ممكن ربيعة تجيني أو قالت لي ربيعة وصلت إيطاليا لكيف أبي هاجرت بالقارب. اللحظة تلك اللحظة شعرت في شيء ما، وأنا أصلا كاتبة قصة قصيرة أرواح برسم البيع يلي عن الهجرة غير الشرعية بس بطريقة أخرى. هي قصة قصيرة لكن لم تشفيني، يعني لم تشفي
1: ما زال هنالك تتم لما تريدين يعني.
0: جاءت مباشرة أن ربيعة صارت في إيطاليا هاجرت. المرأة حياتي اللي شفتها عدد من المرات البسيطة وتكلمت معها في بيت يعني خلاص، يعني حسيت أني يجب أن أكتب هذه. يعني كانت موضوع الهجرة عبر البحر بالنسبة لي أمر خطير للغاية، كنت نسمع به ونعرف غرق القوارب، فتأثرت نفسيا وحبيت أدخل العالم هذا من خلال ربيعة، من خلال بهيجة اللي صار اسمها.
1: نعم. وهي وصلت طبعا ضمن الهجرة
0: أو القارب الموت. نعم. ويعني وحتى علاقتي باللي ما كتبت عنهم أنا تخيل، أغلبه تخيل يعني. شفت مجموعة نساء.
1: نعم نعم.
0: إحنا اللي بنقول يدرزوا يعني يتكلموا يدرزوا.
1: بالضبط.
0: على ما بشكل سطحي، لكن أنا أخذتها علة السرد.
1: تكي.
0: علة السرد. نعم.
1: نعم. نعم. في أحد المقاطع في الرواية تكتبين اكتشفت طبعا على لسان الساردة أو الكاتبة هنا، اكتشفت أن عالم الهجرة هو آلاف البشر الذاهبين إلى مصير مجهول في الحياة، وهم بنفس قدر التصاقهم بها يحلمون بعالم أفضل ينتشلهم من بؤسهم اليومي، مهاجرون غرباء لا نعرف عنهم شيئا، يموتون غرقا في الغالب، نسمع في نشرات الأخبار أعدادهم فقط، يتحولون في الذاكرة إلى مجرد رقم.
0: وحدث ذلك في الهجرة السورية، يعني أتذكر صديقنا الروائي محسن الرملي أول واحد قال لي هذه نبوءة نساء الريح، لأن بعد روايتي فعلا حدثت الهجرة الكبيرة من ليبيا، بالذات من ليبيا ومن عبر اليونان. هجرة جالية سورية هاجروا جدا، فكان إننا كانت أحداث الهجرة
1: مآسي يعني مآسي. نعم نعم نعم.
0: أي نعم، وشفناها يعني كلنا راقبناها. فيبدو أني اللي كتبت هذا كان واقع مدسوس، كان موجود لم يكن يظهر للعيان قبل، لأن كانت الهجرة أفريقية أكثر، معنى كان اللي عابرين لليبيا كان من البلدان الأفريقية.
1: بالضبط.
0: يبقون أرقاما، حتى أي إنسان من القوارب ليومنا هذا عندما يخرجون في القوارب مهما حدث لهم هم أرقام، ليسوا أسماء وليسوا أشخاص لهم حياتهم ولهم ارتباطاتهم ولهم صلاتهم. فيعني من هنا كنت أنظر إلى الموضوع. وأعتقد في فيلم في مهرجان فينيسيا ورشح حتى للأوسكار، فيت من المخرجين أجانب أعتقد ذهبوا إلى ليبيا وإلى وعملوا فيلم قوي جدا يعني عن الهجرة وما يتعرضون إليه المهاجرون، لأن طريق صعبة جدا سواء في البر أو البحر.
1: صحيح. على أي حال، يعني أحد المرتكزات الأساسية في روايتي كانت التفاتك أو اقترابك حول مسألة الهجرة غير الشرعية، لكن أيضا هنالك يعني أثرت في هذه الرواية العديد من الموضوعات أو القضايا بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية، مثلا العلاقات خارج الزواج، انكسارات ومعاناة النساء في مجتمعات ذكورية، الأمومة، الأطفال الذين لم يتم الاعتراف بهم، التحرش، الاستغلال، أسرار البيوت، علاقات الصداقة، امتداح القهوة أيضا، شخصية الانتهازي، شخصية الفضول، إلى غير ذلك يعني من الالتفاتات التي حاولت أو الثيمات نعم التي حاولت الرواية الاقتراب منها. يعني يبدو أنك كنت تتقصدين هذا الاحتشاد الموضوعاتي، دعينا نقول بسبب من ربما الطبيعة التي تنبني عليها فكرة الرواية، يعني الرواية تحتمل هذا الاكتناز والاحتشاد كأنها ربما يعني معادل موضوعي للحياة برمتها، أليس كذلك؟
0: يعني عدد تعديد عدد التيمات
1: نعم
0: الرواية
1: في هذه الرواية
0: إذا كان خارج السياق الخاص أعتقد شيء سلبي. مبدئيا التيمات اللي انطرحت، وسبق وأجبتك قبل لحظات
1: نعم،
0: أني طرحت تيمات ستكون لها آثار وارتدادات على فعل الهجرة. يعني تيمات النساء، عذاباتهم، قهرهم، الحياة السرية، الحياة كلها لها ممكن تكون مشروع هجرة للبعض. يعني القهر، الضغط، يعني بسبب أنا تركيزي على فكرة هجرة بهيجة، المرأة اللي هاجرت وهي بدورها.
1: وأنت أنت افتتحتي أو دشنتي أو ابتدأت الرواية ببهيجة وبطبعا
0: نعم، وأيضا وضعت كاتبة، هي مش كاتبة، هي تحاول أن تكتب، وحركتها
1: نعم،
0: يعني في لتسرد القصة، إن هي تتأمل عمليا، تتأمل ما يحدث في مصائر النساء والبلد. يعني كانت فعلا ليبيا في ذلك الوقت فيها، ولاحظ يعني 2010 صدرت الرواية، يعني قبل التغيير يلي حدث، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ما حدث، يعني هو حدث في الواقع. فكان في إرهاصات ما غير عادية يمكن كانت موجودة في المزاج العام. من هنا انطلقت التيمات، لم تكن هناك تيمة خارجة عن السياق كما أعتقد. إلا لو وجدت غير ذلك فالاحتشاد بعتقد موضوعي.
1: نعم نعم، أنت طبعا يعني اللعبة الفنية فاتنة في هذه الرواية، يبدو ذلك. طيب، يعني أنت لك رأي أيضا فيما يتعلق بالرواية، في مقالة لك مثلا طرحت سؤال من قبيل: لماذا لا تكفي اللغة الجميلة لصناعة رواية عظيمة؟ أنت أجبتي بأن السبب ببساطة جماليات اللغة شيء، وجودة البناء الروائي شيء آخر.
0: نعم،
1: وأيضا توضحين ذلك بأنه قد يمتلك الكاتب أسلوبا نثريا يقترب من الصياغة الشعرية متمثل بلغة باذخة، لكنه يتعثر في تكوين ونحت شخصياته أو يقع في فخ الشرح والتقرير بدل من التجسيد الحي لما يحدث. دعيني يعني أركز على هذا التجسيد الحي لما يحدث. أنا أريد أن أتساءل هنا عن هذا الجانب، كيف استطاعت رزان نعيم المغربي أن تمسك بإيقاع كتابتها للرواية دون الوقوع في تلك الفخاخ الزخرفية والاستعارية والبلاغية في إقامة معمار الرواية؟ يعني ربما هذه الرواية والرواية الأخرى أيضا، يعني ما الذي تحرصين على حذف مثلا أو تقليمي وتجذيبه أثناء الكتابة في نزعتك لذلك التجسيد الحي للأحداث والشخوص التي أو الذي أشرنا إليه منذ قليل؟
0: يعني من يعني كل أسئلتك جميلة، كل أسئلتك جميلة. هذا السؤال يعني وقع في قلبي كما يقال.
1: أنت من طرحتي هذا السؤال ولست أنا؟
0: هو أنا طرحت السؤال لكن حضرتك كرزاك رديت لي. اللي كنت حابة نتكلم عليه نقوله، في قاعدة ذهبية موجودة في الكتابة، تقول: دعني أرى لا تخبرني، أو أريني ولا تخبرني. التقريرية هي أن أخبرك باستمرار أنا ماذا يحدث. طبعا كل الكتاب تخبر في إيقاع، تسريع الإيقاع يعني في جزئية معينة لابد أن نخبر، يعني لما نكون نحط سارد عليم أو حتى لو كان ضمير متكلم، مش كل شيء مشاهد، لكن أن تكون رواية كلها تقريرية أو نعتمد على اللغة الزخرفية. ألاحظ كثير من روايات مشاهير يكتبون بهذه اللغة، لكنهم البناء لما نجو للرواية نترجموها تظهر في خلل ما في العمل.
1: نعم.
0: عندما تريد أن تجسدها بصريا لا يجد المخرج شيء، ضايع. كل لغة جميلة ممتعة، ممكن تكون تمشي للشعر أو تستمتع باللغة، هذا لا يعني أن نكتب بدون ما نهتم للغة. أنا حساسة جدا أيضا للغة، أن تكون لغة جميلة ولغة أيضا واقعية بمعنى وأحرص عليها، أزعم ذلك، ولم أتلقى أي نقد على الحوارات ضمن أعمالي أنني أعطيت شخصية حوار أو خطاب أعلى من مستواها. يعني الخادمة لا يمكن أن تتكلم كامرأة مثقفة أو العامل، يعني كل واحد ومين سواء.
1: وأنت طعمتي أيضا طعمتي بعض الحوارات باللغة الدارجة أو
0: ودائما أطعم باللغة الدارجة إلى حد ما، لكن لا أكثر،
1: في حدود
0: في حدود ما. وأحيانا أستخدم لهجة بيضة إلى حد ما، لكن قصدي الخطاب، مستوى الوعي، مستوى الوعي في الخطاب يجب أن لا يرتفع عن مستوى الشخصية كيف تتكلم. فهنا هذا ما هذه واحد اثنين ثلاثة. الآن الأهم من كل ذلك، الأهم كيف نصنع، نبني طبعا معمار سردي المفترض جيد وحبكة جيدة حتى لو تعددت الحبكات، لكن أريد أن القارئ يرى الفعل، يعني يحدث أمامه الآن، أريد أن أكتب له وهو يرى ماذا يحدث، لا أخبره بما حدث.
1: نعم.
0: وهذه قادمة، وهذه قادمة من السينما. شخصيا أنا أراها جاية من ذاكرتي بصرية.
1: جميل. أنت تتحدثين دائما، وحتى في حوار لك أيضا تذكرين شيئا عن هذه الوشيجة بين الصورة والكتابة.
0: نعم.
1: أنت أيضا بصرية. مهتمة بالفن التشكيلي أيضا، وبالإضافة طبعا اهتمامك بالسينما، ويبدو أنك تحاولين حتى أن تتنزل الصورة أو تتدحرج أو تحضر حتى في كتابتك القصصية. مثلا تقولين قبل كتابة القصة أصنع صورة وأعتمد فنيات التشطير والقطع لأرسم الشخصية وصداها في مشهد مختلف يعبر عن عالمها الداخلي، والصورة في رأيي أقوى من الكلمة بدليل أن للصورة سلطة اللوحة التشكيلية إلى آخره. يعني يبدو أن واضح أن لديك هذا الاهتمام بين الوشيجة أو العلاقة بين الصور.
0: يعجبني أنا أحاول أجتهد أن أكتب كما أريد أن أقرأ. يعني عندما أقرأ رواية وأعجب فيها أريد أن أكتب نفس الشيء، يعني أن أقرأ عملي وأقول أنا راضية، يعني أجد أو استطعت بوصول الصورة إلى ذهن القارئ، لأن ستبقى في ذهنه يعني، وتؤثر عليه، تؤثر على مشاعره، تهزه من الداخل. وإلا لو كان كلام مجرد اللغة، هنا نعود للفقرة اللي حضرتك سؤالي اللي طرحته.
1: نعم.
0: اللغة لا تبقى اللغة.
1: نعم. الصورة تبقى إذا بهذا المعنى. نعم. جميل. أنا للأسف شديد الوقت دهمنا الآن، لكن لن يعني ربما أتحدث عن القهوة هنا، لكن من خلال الرواية، ورد في الرواية طلبت هدى كابتشينو وطلبت مكياطة. ما هي المكياطة ربما هنا؟
0: مكياطة في طرابلس. أريد أن أقول شيء مهم. معروفة ليبيا بحبتهم للقهوة وجودة، يعني الجودة والتي يصنعون فيها فنجان كابتشينو، يعني زي طليان الطريقة، لأن ما حين نبحث عن مقهى في كل المدن يجيد صنعة القهوة كابتشينو زي ما نشربوها في طرابلس نشربوها في إيطاليا. المكياتو طبعا هي اللي بتكون شوت من القهوة الإكسبريس مع رغوة فقط، يعني فوم واحد
1: مركز.
0: مركز أي فوم من رغوة الحليب.
1: وأيضا
0: الكورتادو نص بالنص بنسميها في ليبيا. يعني لما أذكر كل أنواع القهوة، لكن لأني أدخل المدن عادة من مقاهيها أنا.
1: جميل. يعني من الملاحظ ولعك بالقهوة وكتابتك طبعا تشي بذلك، مثلا في نساء الريح موجودة القهوة بكثرة، ومجموعتك القصصية أيضا مشاهد متعددة للحب.
0: نعم.
1: يعني حسين المزداوي في تقديمي للمجموعة يقول مجموعة طبعا مشاهد متعددة للحب، وفوق ذلك القهوة الأيقونة التي تكاد لا تغيب عن أي قصة من قصص رزان، مثل ما نعرف عن شغفها بها في عالمنا الواقعي، حتى أن خلطة معينة في أحد المقاهي الراقية بالقاهرة تسمى قهوة رزان.
0: نعم.
1: لكونها صاحبة امتياز هذه الخلطة الأخ خالد.
0: نعم صحيح. في واحد من بيصنع البن في القاهرة، فأصحابي كلهم صاروا، لأن بفضلوا

0: واحد اكتوبر
1: واليوم الاول من اكتوبر اليوم العالمي للقمر.
0: اليوم العالمي ايوه
1: نعم. إذا ضروري سنحتفي بمزيد من القهوة في هذا اليوم العالمي. أختم لقاءنا بك.
0: عفوا
1: نعم.
0: أرجو أن يكون اللقاء كله كما يحب
1: عشاق القهوة.
0: عشاق القهوة أنه يكون لطيف.
1: إن شاء الله. نعم. أختم هذا اللقاء بهذه الكلمات الملهمة من إحدى مقالاتك تكتبين عن كيف نعيد التوازن داخلنا. تقولين ربما البداية في الكف عن الالتفات إلى الوراء بحسرة والكف عن محاسبة أنفسنا على جهد لم يثمر. الأجدى أن نعيد ضبط إيقاعنا وأن نتعلم التناغم مع هذا العالم دون أن نذوب فيه. لسنا مضطرين للانسحاب، يكفينا امتلاك مرونة عقلية تسمح لنا بالحركة داخل هذا العالم المجنون من حولنا دون أن نفقد توازننا. القصة والروائية رزان نعيم المغربي، نحيي تجربتك طبعا التي قدمت من خلالها العديد من المجموعات القصصية والأعمال الروائية الملفتة. شكرا لك على هذه الإطلالة وعلى هذا الحضور الثري في هواء الكتابة. شكرا جزيلا لك.
0: أشكركم جميعا. أشكرك صلاح، يعني أنا سعيدة جدا أني أطلع عليكم بالبرنامج والمستمعين وممتنة جدا للقاء، كان جميل والأسئلة حلوة وإن شاء الله يكون يعني مقبول لدى المستمعين.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: شكرا شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: أحلى صباح.

ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من بحث بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط بسلطنة عمان خلال العامين 2022-2023 عبر دراسة استعادية. وفيها سنقربكم من خلفية الدراسة وأهدافها والمنهجية التي تم اعتمادها من قبل الباحثة في هذه الدراسة، والخصائص الديمغرافية والوبائية والأنماط الموسمية، ثم عن النتائج والإحصائيات التي توصلت إليها الباحثة وصولا إلى التوصيات والدلالات العملية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، وهي متخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي، الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ابتسام معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، ولكم شخصيا على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع مهم يمس صحة المجتمع. حمى الضنك أو المعروفة باسم الدنجي فيفر هي مرض خطير ينتقل من لدغة البعوض الحامل للفيروس، وينتشر هذا المرض بكثرة في الأماكن المدارية، ولكن من الممكن أن يحدث في أي مكان يتواجد فيه البعوض مع تجمع مياه راكدة نتيجة الأمطار والفيضانات. إن من أهم أعراض هذا المرض هو ارتفاع شديد بالحرارة بعد عدة أيام من لدغة البعوض، مصاحبا مع صداع وألم عضلي شديد وأيضا غثيان وطفح جلدي، وأحيانا يصاحب أيضا نزيف من الأنف أو اللثة. ولكن في الحالات الشديدة من الممكن أن يتطور المرض إلى هبوط في الضغط وحدوث حمى الضنك النزيفية، وهي حالة خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، وتحتاج إلى تدخل طبي طارئ. دراستنا التي نشرت مؤخرا بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط ركزت على تحليل حالات مؤكدة مخبريا تم إدخالها في المؤسسات الصحية الحكومية بالمحافظة.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بأهمية هذه الدراسة وأهدافها أستاذ ابتسام.
1: نعم، بدأت فكرة الدراسة من واقع ملاحظة تزايد حالات حمى الضنك في محافظة مسقط، فقد قمنا بتحليل عينة مكونة من 345 مرقدا خلال العامين 2022 و2023. الهدف الأساسي لم يكن فقط البحث العلمي، بل فهم الخصائص المحلية وتوزيعات الحالات، مما سيساعد في فهم توزيع المرض محليا من حيث الأشخاص والمكان والزمان، من ثم التخطيط للتدخلات الوقائية المناسبة. هذه الدراسة هدفت إلى وصف الخصائص الوبائية السريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة، وتحديد العوامل المرتبطة بحدوث حالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار.
0: نعم، طيب أستاذ ابتسام، يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج والتوصيات الذي خلصتم إليه؟ فما مراحل هذه الدراسة؟
1: نعم، تم تحليل البيانات الديمقراطية والاجتماعية والسريرية والمخبرية باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي لتحديد العوامل المرتبطة بشكل مستقل لحالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار. وأبرز ما أظهرته الدراسة أن حمى الضنك أصبح مرضا متوطنا محليا في محافظة مسقط، حيث بلغت نسبة الإصابة المكتسبة داخل السلطنة ما يقارب 98.6%.
0: نعم.
1: بالنسبة للتركيز الجغرافي والمناطق، تركزت معظم الحالات في ولاية السيب بنسبة 69%، تليها ولاية بوشر بنسبة 26%. بالنسبة أظهرت الدراسة نمطا موسميا واضحا، حيث أن ذروة الانتشار لوحظت في الشهر الرابع والخامس من كل عام، أي في شهري أبريل ومايو من كل عام. بالنسبة للفئات الأكثر تأثيرا، كانت الفئة العمرية الأكبر والتي هي من 40 إلى 60 سنة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة. أيضا بالنسبة للخصائص السريرية، لوحظ أن 84.6% من المرضى لديهم علامات تحذيرية مثل ألم شديد في البطن، قيء مستمر، نزيف في اللثة أو الأنف أو إرهاق شديد.
0: نعم. طيب بالنسبة للمنهجية، ما المنهجية التي تم اعتمادها من قبلكم أستاذ ابتسام في هذه الدراسة؟
1: نعم، طبعا هذه الدراسة أجريت دراسة تحليلية استعادية باستخدام بيانات الترصد الوطني لحمى الضنك لعدد 345 مريضا منوما، وتم تأكيد إصابتهم مخبريا بالمرض، وتم اختيار مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني يمثل مجموع المستشفيات الحكومية في المحافظة. وقد تم تحليل البيانات كما ذكرت سابقا باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بأبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراستكم البحثية.
1: نعم، طبعا الدراسة لوحظ أن بما يقارب 96.2% من المرضى المرقدين قد تعافوا تماما بعد تلقي العلاج من المؤسسات الصحية، وهذا ما يؤكد أن حمى الضنك مرض قابل للسيطرة، شريطة الالتزام بالتوعية والإجراءات الوقائية. طبعا الهدف من حديثنا اليوم ليس مجرد عرض أرقام وإحصاءات، بل نشر وعي وتثقيف صحي، إذ يعد حمى الضنك مرض منقول بالنواقل تحديدا عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية التي تنشط وتستهدف الإنسان خاصة في فترة الصباح وتتواجد داخل المنازل والأحياء السكنية. لذلك تعتبر توعية المجتمع المحور الجوهري لوقف تفشي هذا المرض في السلطنة، والوقاية تبدأ من كل منزل من خلال تخلص من أي مياه راكدة داخل المنزل مثل أواني الزهور، الإطارات التالفة، وخزانات المياه المكشوفة. أيضا تأكد من إحكام إغلاق خزانات وأوعية حفظ المياه لمنع البعوض من التكاثر داخلها، والحرص على التخلص من النفايات الصلبة التي قد تتجمع فيها مياه الأمطار. أيضا استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات، وارتداء قمصان طويلة الأكمام تغطي الجسم لحماية الجلد، واستخدام مرطبات وكريمات طاردة للبعوض.
0: نعم. طيب كيف تنظرون إلى أهمية هذه الدراسات البحثية أستاذة ابتسام في أن تسهم في تحقيق النتائج؟ يعني ما التأثير والخاتمة التي من الممكن أن نختم بها هذا اللقاء معكم؟
1: نعم، أثبتت هذه الدراسة أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة محليا تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، وعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في ولايتي السيب وبوشهر، وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة، وذلك استنادا إلى الأدلة المتوفرة في الأدبيات العلمية الحالية.
0: وماذا عن بقية اشتغالاتكم البحثية القادمة أستاذ ابتسام في المواضيع الصحية وغيرها من المواضيع الإحصائية الطبية؟
1: نعم، حاليا قمت بالمشاركة في عدد من البحوث المرتبطة بالصحة العامة والتي تغطي موضوع الدنجي فيفر أو حمى الضنك، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشري المكتسب المعروف باسم الإيدز أو الإتش آي في. أيضا أشارك في عمل دراسة مقطعية متعددة لفهم استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى طلاب الدراسة العليا والأساتذة الأكاديميين لديهم.
0: نشكر لكم هذه الإضاءات العلمية البحثية المهمة. وقبل الختام، ما النصائح التي من الممكن التأكيد عليها للوقاية من هذا المرض أستاذ ابتسام؟
1: نعم، كنصائح أظهرت أن كما قلت سابقا أن هذه الدراسة أظهرت وأكدت أن الغالبية العظمى من الإصابات المكتسبة تشير إلى استمرار انتقال المرض بشكل متوطن داخل المجتمع، فعليه فإن تعزيز ترصد نواقل المرض لا سيما في الولايات المذكورة سابقا، وتجهيز وتحسين جاهزية المستشفيات قبل مواسم الذروة الموسمية يظلان من الاستراتيجيات الاستراتيجيات المهمة للصحة العامة. أيضا ننصح المواطنين الكرام بالاطلاع دائما على الإرشادات والنشرات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، بحيث يكونوا متطلعين دائما على آخر المستجدات في السلطنة.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث الباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، المتخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرا جزيلا لكم، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق.
1: شكرا لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للمشاركة بمخرجات هذا البحث مع المستمعين الكرام، والشكر موصول لمعدي برنامج حوار مع باحث وللمحاضرين الكرام وللإدارة والزملاء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أيضا أشكر الدكتور عادل الوهيبي مدير دائرة الترصد الوبائي بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث حول الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرنا لكم جميعا لطيب المتابعة، ولقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم بعد أن عرفنا أو تعرفنا معكم في هذه الدراسة على وصف الخصائص الوبائية والسريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في مستشفيات محافظة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحالية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يبحث سبل احتواء أزمة الديزل وتأمين الإمدادات استجابة للضغوط الأمريكية. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار أميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. عالميا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا صعبا وسط التصعيد العسكري الإسرائيلي والاعتداءات والاستيطان والتهويد من جهة، وتدهور الوضع الإنساني والمعيشي من جهة أخرى.
1: تسرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطواتها الاستيطانية بغرض تهويد مدينة القدس، إذ أصدر الاحتلال أمر مصادرة ل 370 دونما من أراضي بلدتي السواحرة وأبو ديس جنوب المدينة المقدسة لصالح توسيع مستوطنتي معالي أدوميم وكدار، إضافة إلى الإسراع في أعمال حفر نفق استيطاني على 1500 دونم يمر عبر بلدة أبو ديس ضمن مخطط لإنشاء شبكة طرق تربط المستوطنات المحيطة بالقدس. المستوطنون سبقوا صلاة الجمعة فأدوا طقوسا تلمودية في مقبرة الرحمة قرب السور الشرقي للمسجد الأقصى، فيما انتشر جنود الاحتلال في منطقة باب الأصباط لعرقلة وصول الفلسطينيين للصلاة. في الضفة الغربية تستمر اعتداءات الجيش والمستوطنين. الجيش نفذ اقتحامات تركزت في مدينة نابلس وقراها، واندلعت مواجهات في قرية بيتا واعتقل الجنود شبانا، فيما اقتحم المستوطنون قرى بيتا وعصير القبلية وجماعيين واعتدوا على المزارعين. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تم توثيق 2050 اعتداء إسرائيليا في الضفة خلال الشهر الماضي. قطاع غزة في مواجهة مفتوحة مع الوضع الإنساني المتدهور. برنامج الأغذية العالمي أعلن رسميا تقليص نطاق مساعداته في القطاع إلى النصف نتيجة نقص التمويل، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تعرقل إدخال الأدوات والمعدات الطبية اللازمة ما يمنع مشافي غزة من العمل بشكل كامل، إضافة إلى شح الأدوية والمستلزمات الطبية. كما يعاني آلاف النازحين من تهالك خيامهم مع منع إسرائيل إدخال مستلزمات الإيواء رغم اقتراب فصل الشتاء. الجيش الإسرائيلي واصل استهدافاته بسلسلة غارات جوية أسفرت إحداها غرب مدينة غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إلى جانب غارات طالت أحياء التفاح وشجاعية شرق المدينة وأخرى شرق خان يونس. واستمر قصف المدفعية للمناطق الشرقية مع تقدم محدود للآليات العسكرية جنوب خان يونس. ونتيجة إطلاق طائرات المسيرة والآليات الرصاص الثقيل أعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. سكان غزة ودعوا شهيدا انتشلت أشلاؤه من شمال رفح، في وقت تستمر الجهود لانتشال رفات شهداء من تحت الأنقاض. وعن الحل السياسي فهو عالق في مستنقع التعنت والتعطيل الإسرائيلي دون أن تتمكن أي جهة من وضع حد للصرف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. أعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. أكد الرئيس الروسي أنه لا ينوي مهاجمة أوروبا، لكن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها. كما عبر عن استعداد موسكو وفق شروطها لبدء التفاوض حول أوكرانيا، فيما قال الكرملين إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود بشكل كامل.
2: يعتبر الرئيس الروسي بوتين أن العالم قد بلغ منعطفا حاسما يستدعي الاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد يستطيع ضمان تقدم البشرية وتطورها في العقود القادمة. جاء ذلك في خطابه أمام منتدى فالداي السياسي الدبلوماسي الدولي الذي اختتم أعماله في ضواحي موسكو، منوها بضرورة تجنب السيناريوهات الصدامية التي قد تدفع البشرية إلى حدود الفناء، معتبرا أنها لا تدرك بعد حجم التحديات التي تواجهها. كما أكد في رده على اتهامات الغرب بأن موسكو تعد العدة لغزو أوروبا، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد لا عام 2029 ولا عام 2030 كما أشيع، بل ولا حتى عام 2050، موضحا بذلك أنه لا يوجد أساسا مثل هذا الهدف لدى موسكو. لكن روسيا ستستخدم جميع أسلحتها في حال تم الهجوم عليها، مذكرا بأن قصف الأراضي الروسية في العمق لا يمكن أن يتم دون مشاركة غربية. وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى لتفتيت الاتحاد الأوروبي، ولكنه حسب تعبيره يمكن أن يتفتت نتيجة المعضلات الاقتصادية. وتوقف الرئيس بوتين عند الأوضاع في أوكرانيا معبرا عن الاستعداد لبدء المفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية، ولكن بشروط يمكن أن يقبلها الشعب الروسي، ملمحا إلى أن قواته تحقق انتصارات مشهودة متسارعة في الآونة الأخيرة حسب تقييمه، وأن استكمال السيطرة على ما تبقى من دانييتسك سيتم أسرع بكثير مما تتوقع أوكرانيا أو الغرب. كما أعلن الكرملين أن روسيا تسعى لوقف تدفق السلاح والوقود والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود، وأن لهذا الأمر أولوية قصوى، وأن على أوكرانيا أن تدفع ثمن ضرباتها، منوها بأن الرئيس الروسي رفض مقترحات واشنطن وكييف بشأن هدنة جزئية، لكنها منفتحة على سلام شامل لا مجرد هدنة مؤقتة، فيما تؤكد المصادر الأوكرانية بالمقابل تحقيق ضربات موجعة للجانب الروسي على الجبهات وفي العمق. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا لسحب كميات إضافية من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية على التكتل لطرح مزيد من الإمدادات في السوق في محاولة لخفض أسعار الوقود المتصاعدة. ويتضمن الاقتراح سحب الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، وسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام. ويرى التكتل أن أي اتفاق في هذا الشأن يجب أن يتضمن تعهدا أمريكيا بتجنب فرض حظر أحادي الجانب على صادرات الديزل. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. لم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. ارتفعت قوة الإعصار ريتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن ريتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. يشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير وتقريب الخدمات العدلية من المتقاضين والمستفيدين وتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمتها. تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحسني المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
3: برنامج التركات الإلكتروني يمثل أحد أهم المشروعات المهمة في هذا العام القضائي الحالي 2026-2027، خصوصا أن أعمال التركات تتصل بحقوق مالية وأسرية مهمة وبحقوق الورثة والقصر ومن في حكمهم، لذلك يعني تحتاج إلى قدر عالي من الدقة والتنظيم والحوكمة. هذا النظام سيوفر خلال المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية تغطي مجموعة كبيرة من الإجراءات المرتبطة بأعمال التركات. في البداية هذا البرنامج سوف يكون متاح للاستخدام الداخلي في المحاكم حتى نضمن استقرار النظام ونتأكد أيضا من كفاءة الإجراءات، ثم سيتاح خلال الأيام القادمة مجموعة من الخدمات للمستفيدين. أهم ما يتضمن هذا المشروع هو أنه ينقل إجراءات التركات من مسارات ورقية إلى مسار إلكتروني أكثر تنظيم. هذا أيضا سيساعد على معرفة المراحل التي وصل إليها ملف التركة منذ قيده وحتى يعني الإجراءات اللاحقة التي يعني تتخذ فيه. وجود هذا النظام سيساعد أيضا، احنا بالنسبة لنا أيضا كمجلس أعلى للقضاء، سيساعد على توحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، وأيضا سيمكن المتعاملين مع هذا النظام من استخراج البيانات والإحصاءات بدقة متناهية، وهو أمر مهم جدا في تطوير السياسات وأيضا اتخاذ القرار المناسب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 37 مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالتزامن مع أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن تعزيز التعاون العربي في المجالات البيئية ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية. ترأس الوفد العماني سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي شارك أيضا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بشأن الانتقال من التعامل مع أزمات المراعي العربية إلى الاستثمار في استدامتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التدهور المناخي والجفاف. كما استعرض رئيس هيئة البيئة أيضا في لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبحث القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. اطلع وفد صحي من سلطنة عمان على التجربة التونسية في مجالات الرقمنة الصحية والهندسة الطبية والتصنيع الدوائي وأفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذه المجالات. وشملت الزيارة المستشفى الرقمية والمركز الوطني للرعاية الروبوتية ومركز الدراسات والصيانة الحيوية والشركة العربية للصناعات الصيدلانية. كما بحث الوفد فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الجمهورية التونسية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمات الصحية. أكثر من 180 مشروعا تنمويا وخدميا تنفذها محافظة الظاهرة في مختلف ولاياتها بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال عماني، وذلك انسجاما مع أهداف رؤية عمان 2040 في بناء المحافظة.

0: بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: إجمالا بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة 182 مشروع تجاوزت تكلفتها 40 مليون ريال عماني. المشاريع يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث أنواع. المجموعة الأولى اللي هي مشاريع البنية الأساسية، وهنا طبعا نتكلم على مشاريع رصف الطرق الداخلية، إنارة الطرق الداخلية، تأهيل الطرق الداخلية أو صيانة الطرق الداخلية. هذه المشاريع عددها 85 مشروع تكلفتها تجاوزت 23 مليون ريال عماني.
0: وتشهد المحافظة حاليا التنفيذ ثلاثة مشاريع نوعية، أبرزها حديقة عبر العامة التي تمتد على مساحة تقارب 205 آلاف متر مربع، وتضم مسطحات خضراء ومسارات للمشي والجري ومناطق لألعاب الأطفال وفضاءات للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق خدمية وفرص استثمارية واعدة. كما تتواصل الأعمال في مشروعي إطلال الضنك وإطلال التنقل اللذين يستثمران المقومات الطبيعية للموقعين لتوفير وجهات ترفيهية وسياحية للعائلات والمجتمع.
1: بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي مشاريع التطوير والحدائق والمماشي الصحية، وعدد المشاريع المنفذة هنا نتكلم على حوالي 22 مشروع تكلفتها في حدود 10 مليون ريال عماني. أبرزها طبعا اللي هي حاليا لا تزال قيد التنفيذ اللي هو مشروع حديقة عبر العامة، واللي من المؤمل إن شاء الله تعالى أنها تنتهي على الربع الأول من العام القادم 2027. وعندنا أيضا مشروع إطلالة ينقل ومشروع إطلالة الضنك، واللي كذلك إن شاء الله تعالى من المؤمل أنها تنتهي مع نهاية العام هذا أو قبل نهاية هذا العام.
0: أما المجموعة الثالثة فهي ما تسمى بالمشاريع البسيطة، والبالغ عددها أكثر من 70 مشروعا بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عماني، إلى جانب مشاريع المساهمة المجتمعية. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
2: ارتفع إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 5% بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 1,585 مليون ريال عماني، كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتتجاوز 29,252 مليون ريال عماني.
3: بنمو قارب 5% بلغ إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 1,585 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق ب 28% ليبلغ 9,209,400,000 ريال عماني. كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتبلغ 29,252,100,000 ريال عماني. أما الأصول الأجنبية فقد انخفضت بنحو 2% لتبلغ 7,283,500,000 ريال عماني. وفي القطاع المصرفي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 13% لتبلغ 24,711,300,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليبلغ 38,258,400,000 ريال عماني. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضا تجاوز 3% ليبلغ نحو 5.3%، فيما قارب مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني 117 نقطة مرتفعا بنحو 0.5% بنهاية يوليو الماضي.
2: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط ليغلق عند مستوى قارب 7600 نقطة مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 263 مليون ريال عماني. أما القيمة السوقية فبلغت نحو 39,250,000,000 ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا عند مستوى قارب 7600 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.

0: وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً لـ 52%، ليتجاوز 263 مليوناً و400 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 929 مليون ورقة مالية من خلال نحو 47 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضاً طفيفاً لتتجاوز 39 ملياراً و250 مليون ريال عماني.
1: أشرف جرار، المتحدث للأوراق المالية، وسيط دولي وإدارة أصول. شهدنا هذا الأسبوع ارتفاع في معدلات أحجام التداول مقارنة بالأسبوع اللي قبله، وكانت الحركة متركزة على القطاعات الرئيسية، خاصة القطاع البنكي وقطاع الصناعات.
0: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك صحار الدولي ب 22% من حيث قيمة التداول، كما تصدر من حيث العدد ب 33%.
1: شفنا في بيوعات أجنبية قابلها شراء محلي وشراء خليجي، كانت بيوعاتهم ما يقارب 2,800,000، وكان الشراء متركز خليجيا في ظل التطورات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. بتطلع الأجانب إلى أنه يخفضوا من مراكزهم، ولكن إيمان من المستثمر المحلي والخليجي بتحسن الأوضاع الاقتصادية، كان في هنالك دخول من الأفراد والمؤسسات.
0: أما تداولات شهر سبتمبر الماضي فشهدت انخفاضا طفيفا بنصف بالمئة، كما انخفض إجمالي قيمة التداول ب 6% على أساس شهري ليبلغ نحو 914 مليون ريال عماني، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي نحو 16% والبيع قرابة 15%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
2: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارا وأربعة سنتات، يبلغ اليوم 108.52 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولارا للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يبحث سبل احتواء أزمة الديزل وتأمين الإمدادات استجابة للضغوط الأمريكية. حرر لكم هذه الفترة الإخبارية حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي وعمري 11 سنة من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
11: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
12: أيوة.
11: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
12: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
11: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ مثل تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
12: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
11: تحب الشعر يعني أنت؟
12: صحيح.
11: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
12: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
11: اللي هي إيش هي؟
12: لماذا تمطر السماء؟ هوايات منزلية.
11: جميل.
12: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
11: ممتاز. هوايات منزلية يعني إيش تتكلم؟
12: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
11: إيش مثل إيش الهوايات المنزلية؟
12: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان وأصبحت أطبق على المنزل وأصبح المنزل جميل جدا.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
12: استفدت منها أحوال.
11: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
12: نعم.
11: قبل استفدت عن إيش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
12: يتحدث عن أحوال الطقس.
11: وأسباب المطر صح؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش استفدت منه؟
12: استفدت الكثير من المعلومات، متى يتبخر الماء، عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس إلى قطرات الماء ثم تتبخر فيتكون السحب ثم تمطر الأمطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
11: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
12: قرأت عن العالم أرشميدس.
11: هذا في كتاب صناع الحضارة صح؟
12: نعم.
11: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
12: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
11: يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
12: نعم.
11: وقال وجدتها وجدتها.
12: نعم.
11: جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشارك؟
12: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا فقلت شعر خليل براشدي فأعجبت المدرسة بي كثيرا فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
11: جميل.
12: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
11: ما شاء الله. يعني تحفظت 3 أجزاء من القرآن؟
12: نعم.
11: وتم تكريمك؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
12: الضحى،
11: سورة الضحى. نستمع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك أنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة، صح؟
0: نعم
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم، عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، أله به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية، ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: تجيد في الإعراب؟
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا، تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية.
0: نعم.
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق، حكمة جميلة، اشرح لي إياها.
0: عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي، يكون صديقي سندي وجنبي فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل، بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي البالغ من العمر 11 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، نبحث اليوم موضوع المشروعات الكبرى، أين فرصنا؟ المحتوى المحلي، أعمال تنمو، مهارات تتطور، وصناعات تبنى. أرحب بضيف المنتدى المهندس هشام بن بدر العماش، الرئيس التنفيذي لشركة المحتوى المحلي. حياكم الله باشمهندس.
2: الله يحييك دكتور، الله يجزاك خير، يرفع قدرك، الله يجزاك خير، وسعيد ان شاء الله بين اهلي في عمان.
1: يا مرحبا وسهلا،
2: والله يطرح فيه البركه سواء في الماضي او في اللي حاضر ان شاء الله باذن الله.
1: كما يقولون، خلف كل مشروع عقود، مشتريات واحتياجات، فكيف تصل مؤسساتنا الى هذا الاعمال، وما المهارات التي تتيح لكفاءاتنا المشاركه فيها، وكيف تتحول هذه الاستثمارات الى صناعه ومعرفه مستمره. فالجمهور أو المتابع يريد يستمع أول شيء، ما هو المحتوى المحلي؟
2: ما هو المحتوى المحلي؟ سبحان الله دكتور، المحتوى المحلي حاليا في الخليج يعني السنوات الماضية ضارب ترند على قولهم.
1: نعم.
2: المحتوى المحلي بشكل جدا بسيط هو استدامة الاقتصاد الوطني. استدامة الاقتصاد الوطني تبنى على أساس مكين، وهو المحتوى المحلي. تمر علينا أزمات في الماضي زي كورونا مثلا قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، الإشكاليات والتحديات اللي تواجه الدول الجوار والدول نفسها خليجية، إشكالية اقتصادية مستدامة. فإذا كان في أزمات زي كورونا زي أي كان، ما يوقف بالوجه هذا إلا أن يكون في إنفاق محلي داخل المملكة. فالمحتوى المحلي بشكل جدا مبسط، كيف ممكن يكون إجمالي الإنفاق في اللي هو المملكة في السلطنة بالنسبة لي عناصر المحتوى المحلي اللي غالبا تعقد فيها. عندنا عناصر المحتوى المحلي على سبيل المثال في مثل القوى العاملة، القوى العاملة هذه تحسب على أساس مكين وتعكس على حسب الشركة على حسب الجهة. فعندنا عناصر لها علاقة مثلا في الإهلاك والأطفال الأصول، عندنا مثلا عناصر لها علاقة بالسلع والخدمات، فهي غالبا سلسلة متسلسلة تبنى من خلال الشركات اللي غالبا تعمل مع الجهات والشركات الحكومية وتعكس على مستوى الدولة. فهذا بشكل جدا مبسط المحتوى المحلي. في تعريف أنا بالعادة يمكن أذكره صراحة بشكل أساسي دكتور تسمح لي، هو انه ممكن كيف ممكن نبقي الانفاق قدر الامكان داخل مكان معين او داخل دوله معينه. جميل. فحنا مركزين مثلا على سبيل المثال الانفاق في المملكه، انه كيف ممكن نبقي الانفاق المحلي الدولي في المملكه ولا يكون نقدر نقول في عمليه احلال. بالعاده حنا نسمي الاحلال احلال الواردات.
1: نعم.
2: بما معناه ان انا عندي منتج حاليا، تخيل ان هذا المنتج على مستوى الدوله من جهات مؤسسات او غيرها يطلب بشكل جدا متكرر، يعني اتكلم انا عن مثلا مليارات تصرف على هذا الوارد من المنتج خارج اللي هو المملكه. طيب انا كيف ممكن احل هذه الواردات؟ احلال معناته احلال، زي ما نحل الثلج مثلا، احلال الواردات معناته نستبدل هذا المنتج بنفس المواصفات بنفس المقاييس من منتج اجنبي الى يكون في منتج
1: وطني،
2: صناعه وطنيه محليه يعتمد عليه، ويكون في نقدر نقول استدامه اقتصادية لهذا المنتج تحديدا. هذه بناء على المنتجات تحديدا نفسها.
1: جميل. إذا أتينا أيضا على مستوى الأفراد، بمعنى إيجاد الفرص، اختيار، التدريب، توطين، يعني مثل ما أشرت، يعني أحيانا المصطلحات حلال قد لا يكون صحيح،
2: صحيح.
1: لكن قد يكون التوطين، بس التوطين محتاج إلى رفع كفاءة الخبرات الوطنية أيضا في هذا المجال.
2: ممتاز. طبعا فيه سبحان الله شقين لسؤالك دكتور. موضوع الفئات المستهدفة بالعادة أي غالبا جهة أو دولة أو كيان معين يعتمد موضوع الفئات المستهدفة على أساس نقدر نقول تسلسلي، فيما معناه غالبا الفئات المستهدفة مثلا في المملكة تستهدف الجهات الحكومية، تستهدف كذلك القطاع الخاص، تستهدف كذلك الأفراد بالتوعية.
1: جميل.
2: طبعا من الطبيعي جدا نستهدف جميع الفئات المستهدفة، وغالبا وش المهم فيها؟ المهم كم الإنفاق اللي ينفق. غالبا طبعا أكيد إنفاق الجهات والمؤسسات أكبر بكثير من إنفاق الأفراد،
1: الأفراد صحيح.
2: ولكن الأفراد طبعا دائما يكون في تميز مؤسسي بالموضوع، في غالبا يكون توعية، يكون في إرشاد، يكون في حملات كذلك إعلانية مروجة على المحتوى المحلي. وخليني نقول نقدر نقول نبسط الموضوع. بالعادة لما نقول محتوى محلي، سواء حتى مثلا في عمان أو في المملكة،
1: أي مكان
2: يذكر المحتوى المحلي على أساس أنه محتوى إعلامي مرئي. نعم، هذا اللي حاصل حاليا.
1: جميل.
2: فحنا ودنا نوضح أنه لا، المحتوى المحلي مصطلح اقتصادي بحت كامل، فما له علاقة مثلا في إعلام أو له علاقة في اقتصاد معين وقطاع معين فقط، وإنما جميع القطاعات تشارك بهذا المفهوم، سواء كان قطاعات صحية، قطاعات مثلا نقدر نقول إنشائية، أو حتى قطاعات كذلك إعلامية، وكذلك نقدر نقول استشارية. فجميع القطاعات تساهم في هذا المصطلح بشكل أساسي.
1: جميل.
2: فهذا منطلق جدا كبير، يعني ممكن يكون فيه نقدر نقول سوء فهم من الأفراد تحديدا على موضوع أنه كيف يبنى وكيف ممكن نعرف المحتوى المحلي بشكل أساسي.
1: جميل. يعني التقريب أيضا للمستمع، عندما كنا مع بعض في منتدى المحتوى المحلي، وأنت ضيف أيضا قدمت ورقة عمل رائعة جدا، كان الحديث لماذا لا يكون نخلق من الريال 10 ريال.
2: جميل.
1: بمعنى كان هذا هو المفهوم المحتوى المحلي، أن تخلق قيمة مضافة.
2: ممتاز.
1: يعني أنت صرفت ريال، تريد هذا الريال يصرف في بلدك، ولكن ممكن يأتي الريال يتحول إلى 5 إلى 10 إلى 20، كيف تضاعف من خلال المحتوى المحلي؟
2: سبحان الله، الموضوع حرفيا شبكة، كأنها شبكة عنكبوتية.
1: أنا سلسلة،
2: سلسلة سبحان الله. قد مرت علي حملة من حملات موجودة عندنا في المملكة، حملة جدا ممتازة، حملة إعلامية موجهة. أنا مثلا حاليا طلبت مثلا مواد خام، المادة الخام هذه انتقلت المصنع، المصنع طلب منها مثلا فرد ثوب قماش.
1: ممتاز.
2: كان ولين يكن، فجميع هذه الدائرة تدور حول اللي هو الاقتصاد في نفس المكان داخليا. طيب افتراضا مثال عكس ذلك كذلك، أنا أنفقت مثلا خارج المملكة، حرفيا التسلسلية هذه ما راح تكون موجودة اطلاقا. أنفقت خارج المملكة، خارج عمان، خارج السلطنة، أين يكن، فجميع الإنفاق هذا راح يكون 100% بالخارج، ما راح يستفاد منه اطلاقا. انا كيف ممكن اخلق وظائف؟ كيف ممكن اوطن صناعه؟ كيف ممكن انمي وكذلك ازيد اللي هو GDP حقي؟ في موضوع اللي هو المحتوى المحلي داخل فيه بشكل اساسي. فلازم موضوع المستهدفات على مستوى الدوله، على مستوى الجهات يعكس عليها، يكون في مركزيه على هذا الموضوع بشكل اساسي. نعتقد
1: جميل. خلينا يعني نكون اقرب كثير من التجربه السعوديه.
2: جميل جدا.
1: كيف تعاطت السعودية مع المحتوى المحلي؟ وقدمت أيضا التورقة حقيقة في هذا المنتدى، يعني في تقدم كبير جدا للسعودية في هذا الجانب.
2: جميل جدا.
1: قول بنا في هذا الجانب.
2: جميل جدا. طبعا ممكن نبدأ من تاريخ السعودية بالنسبة للمحتوى المحلي. طبعا تقريبا بداية اللي هو المشرع هيئة المحتوى المحلي والمؤسسات الحكومية كانت في تقريبا أواخر عام 2018 في ديسمبر كانت. وسبحان الله بعدها ابتدأت اللي هو المشرع بالنسبة للائحة تفضيل المحتوى المحلي، اللي هو نقدر نقول النظام الأساسي الخاص
1: واللوائح
2: في موضوع المحتوى المحلي، وغالبا ينبع منه في تحت نظام منافسات المؤسسات الحكومية حاليا. أي نقدر نقول جهة أو أعمال مشتريات حكومية تفرض، يكون عليها نظام أساسي للمشتريات يندرج تحته من ضمنها لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
1: ممتاز.
2: فهذا بشكل أساسي. والبداية كان حاليا من 2017 إلى 2026، مدة تقريبا 7 سنوات 6 سنوات ونص، هذه كلها اختزلت. دائما سبحان الله التشريعات تسبق موضوع اللي هو التطبيق نفسه والتنفيذ. دائما يواجه فيها تحديات، يواجه فيها اشكاليات، لكن كتجربة المملكة بالنسبة للمحتوى المحلي تعتبر من التجارب الصراحة الثرية، وبنفس الوقت تجارب مركزية إذا صح القول. فيما معناه أنا عندي حاليا جهة مشرعة مبادرة جدا على موضوع المحتوى المحلي، الجهة هذه نقدر نقول تتعامل مع جميع الجهات الحكومية وحتى الشركات كذلك في المبادرات المعنية بالمحتوى المحلي، فيفرض غالبا عليهم مبادرات معنية على المحتوى المحلي. السياسات جدا تكون واضحة على الجهة الحكومية بالبداية فيما بعد، أنها غالبا تنفذ وتطبق المحتوى المحلي في سياساتها في أعمالها ومشترياتها، وكذلك بعد ذلك يجي دور اللي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا ينفذ ويتابع وكذلك يكون مسؤول عن جميع ما يتعلق في المشروع في العقد في أي كان. والجميل بالذكر سبحان الله أنه حتى القطاعات الغير ربحية داخل فيها المحتوى المحلي كمبادرات. احنا حاليا عندنا في المملكة دكتور جائزة، الجائزة هذه بشكل سنوي اسمها جائزة المحتوى المحلي، والجميل فيها أنها تصنف على حسب اللي هو الفئات المستهدفة. والفئات
1: هل
2: المستهدفة
1: القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي؟
2: القطاع الخاص عندنا، القطاع الحكومي كذلك ثانيا، وكذلك الشركات الحكومية، وكذلك اللي هو يعتبر فيه شركات ملك الدولة، والآخر اللي هو
1: الشركات العائلية،
2: الشركات القطاع الغير ربحي. القطاع الغير ربحي هذا الصراحة اختزل فيه، ورؤي الصراحة انه فيه نقدر نقول استثمار جدا كبير على المحتوى المحلي، فله كذلك جائزة على هذا الموضوع. وكذلك الأخير اللي هو الأفراد، الأفراد جميل جدا انهم يساهموا في هذا الموضوع. فوش
1: حتى
2: المبادرات؟
1: الأفراد دخلوا في الجائزة.
2: نعم نعم، الأفراد من زمان تقريبا، طبعا حاليا تبغى الفئة الرابعة، فهذه جدا جميلة تعكس، لأن سبحان الله بعض الجهات والشركات تساهم بشكل جدا كبير لكن ما ينظر لها أنها فعلا تساهم، بينما التميز المؤسسي بالجائزة أنها تظهر الشركات المؤسسة أنها فعلا فعالة بالنسبة للمحتوى المحلي. سبحان الله جميل، الشركات دائما تكون محبوبة للأفراد والقطاع العام.
1: صح.
2: أنا معناته أن أساهم بالمحتوى المحلي معناته أني دائما أوظف المواطنين.
1: صحيح.
2: ما أروح مثلا لأجانب أو غيرهم، فهذه الصراحة ناحية جدا مهمة. أنا أشوف أنا اقتراح لأي مثلا دولة تتبنى المحتوى المحلي أنه يكون فيه تبني لموضوع التميز المؤسسي. وهذا الشيء وضع الصراحة وكان يعني فيه أثر جدا كبير على الشركات، شركات يعني تضع ممكن مستهدفات ومبادرات وميزانيات، أنا كيف ممكن أخذ الجائزة؟ طبعا أخذ الجائزة غالبا ومشاركة بالجائزة يعني مو زي غالبا زي بعض الجوائز، انه لا انا مثلا يكون في مثلا جوانب معينه، لا حرفيا جوانب تشغيليه واساسيه تعنى في المحتوى المحلي، يعني ما فقط نقدر نقول شو اوف وغيره، لا بشكل جانب تفصيلي يعطى فيها ويختزل فيها بشكل كامل، فتظهر الصراحه للشركات والجهات. يعني انا اقدر احدد لك مثلا شركات معينه فاز بالجائزه السنه هذه، فاز بالجائزه مره ثانيه، فسبحان الله ايه خلاص صار عندهم ادمان ولازم يفوزون في هذه الجائزه اللي يعكس فيها بشكل اساسي المبادرات والانجازات اللي تعنى بالمحتوى المحلي.
1: هل الشهاده اللي تعطى مثلا اصبحت الزاميه الان فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؟
2: اي اللي هي شهاده المحتوى المحلي احنا نسميها خط الاساس بالعاده.
1: اي
2: خط الاساس بالعاده يكون نعم تفضيلي، تفضيلي اللي هو الشركات اللي ممكن تكون تدخل في مناقصات ومنافسات حكوميه. تفضيليه فيما معناه سابقا يمكن لو نرجع للوراء قبل المحتوى المحلي كان التقييم المالي،
1: نعم
2: تقييم المالي فقط على السعر، سعري اقل فانا راح اخذ 100% على التقييم المالي بدون الجانب الفني. حاليا لما دخل المحتوى المحلي ذكرنا لا، وضع نسبه مخصصه للمحتوى المحلي في المعادله الموزونه في التقييم المالي تعادل تقريبا 40% 30% ممكن اكثر على حسب طبعا المشروع وعلى حسب الجهه، وفي جانب كذلك 70% 60% هذه تكون لي اللي هو الجانب المالي السعر. أوكي. كم قيمه عطائي، فبالتالي اصبح في منافسه للشركات والجهات انهم انا كيف ممكن ارفع نسبه المحتوى المحلي. ولما اسال هذا السؤال يجيني جوانب، انا لازم اوظف،
1: صح
2: لازم اوظف مواطنين، لازم اتعامل مع مصانع حتى لو ما كان مثلا السبلاير عندي ممكن يكون ما هو غالبا بالنضج اللي انا ابغاه، انا ممكن اطور الموردين وبالتالي تطوير الموردين هذا يرفع نسبه المحتوى المحلي عندي. فهذا شيء جدا اساسي، موضوع مثلا على سبيل المثال تطوير الموردين هذا وضع بشكل اساسي، انا اي انفاق انفقه سواء كان ريال 100 ريال يصبح 100% انفاقه كامل محتوى محلي، ما هو زي نقدر نقول السلع والخدمات بالعاده تعامل معامله مختلفه. فعندنا ثلاث جوانب، تطوير القدرات اللي عندي في الشركه على سبيل المثال عندي في الجهه، عندي الجانب الاخر تطوير الموردين وهذا يمكن ذكرناه قبل قليل، وعندي كذلك الار ان دي البحث والتطوير. البحث والتطوير اي انفاق انفقه يعتبر 100% محتوى محلي.
1: جميل.
2: فالان الجهات بدل ما نقول حرفيا خط اساسه يكون في السنه هذه نفس خط اساسه بعد سنه، لا اصبحت تفكر انا كيف ممكن اطور وابتكر، كيف ممكن انمي، يعني الموضوع صار تحدي للجهات الصراحه والشركات.
1: صحيح.
2: يعني في قطاعات تجينا ما شاء الله قطاع معين اي نكون سواء كان اي تي او غيره، تلقى شركه عن شركه في فارق بينهم جدا كبير، فانا الشركه هذه طبعا تصرف مليارات، شركه ملياريه ما بسيطه، فهنا يكون فكرهم وتوجههم انا كيف ممكن انافس هذه الشركه طبعا الموضوع بقاء، مناقصات الحكومية ممكن يكون ما يتم الترسي عليها، ممكن مفاضلات معينة، فعلى موضوع خط الأساس تحديدا
1: مهمة جدا
2: جدا جدا مهمة.
1: يمكن باشمهندس فيما يتعلق أيضا نقرب الجانب القطاع الصناعي، وربما الأكبر القطاعات الواعدة سواء كان في التصنيع في التصدير أيضا في توفير فرص العمل، كيف يطلع القطاع الصناعي الحوافز اللي ممكن تقدمها أيضا كذلك الحكومة في حال توطين الصناعة مثلا؟
2: جميل جدا جميل جدا. سبحان الله، ممكن حنا نرجع شوي للوراء على موضوع المركزية وتشريعات المحتوى المحلي ثم ننظر لهذا السؤال. المحتوى المحلي بالعادة كهيئة محتوى محلي ما تعمل وحدها، غالبا في جهات حكومية مسؤولة بقطاعات معينة. وخلينا نبدأ على موضوع وزارة الصناعة.
1: جميل.
2: وزارة الصناعة عندنا في المملكة طبعا ممكن غالبا تعاملها يكون مع موضوع التصنيع، الصناعات، حتى ممكن الاستثمارات الأجنبية وغيرها. بالنسبة للحوافز، أنا حاليا لما مثلا غالبا أرفع مثلا على سبيل المثال فيزيبيلتي ستدي، دراسة جدوى أو غيرها، لجهة حكومية مسؤولة مثلا هيئة المحتوى المحلي، هيئة المحتوى المحلي غالبا تطرح فرص توطين
1: مباشرة.
2: نعم، تطرح فرص توطين لمنتج معين إكس في مثلا الغذاء والدواء، في صناعة معينة، في قطاع معين، وتساهم الشركات المحلية أن تدخل في هذه الفرصة. أنا عندي مثلا تقييم مالي، تقييم فني، ممكن تتعامل كذلك مع مثلا شركة أجنبية. الشركة الأجنبية هذه ملزمة أنا كشركة محلية أنك تنقل لي الخبرة.
1: ممتاز.
2: وبالتالي موضوع يكون فيه استدامة. تخيل دكتور أنه لا، ما كان الموضوع هكذا، كان الموضوع أنه شركة أجنبية وهي لها كل الملكية الفكرية، كذا ما صار الموضوع محتوى محلي. ما صار فيه استثمار. ما أصبح فيه أي فائدة اقتصادية، وكذلك على المدى البعيد احنا نتكلم. احنا دائما المحتوى المحلي ما يقاس على المدى القريب. عادة المحتوى المحلي يقاس على المدى البعيد. طيب، من ناحية الحوافز، الحوافز أعتبرها جدا مهمة. طبعا في حوافز نقدر نقول متعلقة أنه تكون مثلا اتفاقية شراء مثلا معينة زي أوفتيك أجريمنت. مثلا أنا كشركة أدخل في مصنع معين، أنا كجهة حكومية ملزم أني أخذ من هذا المصنع أو هذه الشركة مدة 5 سنوات، ويحدد فيها الأسعار ويحدد فيها تفاصيل كاملة. فكأني سبحان الله مدة 5 سنوات 10 سنوات راح أعتمد اعتماد كامل على هذا الإنفاق. ممكن يكون عندي إنفاق آخر،
1: هذا إلزامي
2: يعتمد. نعم، هذا إلزامي. على سبيل المثال مثلا في أحد الحوافز إدراج بقاء ميزانية. إدراج بقاء ميزانية معناه أنه أي طلب حكومي راح يتم طلبه من قبل هذا المصنع مدة كم سنة معينة،
1: عقد بمعنى
2: خلاص يكون كأنه عقد ثابت
1: إلزامي.
2: وهذا يدخل عليه
1: محدد التسعيرة،
2: محدد غالبا نعم التسعيرة، ترى هذه التسعيرة، وكذلك محدد الكمية،
1: الكمية لأنه
2: يضمن فيها التوتال الريفينيو كامل مدة سنة معينة. وكذلك ممكن غير الاتفاقيات هذه وخارجها يجيه طلب من السوق، سواء كان الأفراد سواء كان شركات أخرى جهات حكومية، فالمستثمر يضمن ضمان كامل اتفاقية شراء لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
1: ممتاز.
2: خلاص هذا منتج معين أنا أوطن، أنا أي نكون أتعامل مع جوينت فينتشر ضمان مثلا تضامن، فهنا يكون في استدامة بهذا الموضوع. ومن ناحية المستثمر يكون خلاص عنده غالبا الريحية أني ما أدخل السوق هذا. أنا الريحية هذا يعني أهم حتى من الفيزيبيليتي السدي نفسه، درجة الجدوى. أنا خلاص 5 سنوات 10 سنوات ضامن فيها الريفينيو حقي المباشر غير الأشياء الثانية الأخرى.
1: يعني هذا ما مربوطة بالشركة تكون سعودية 100%،
2: ممكن يكون تضامن،
1: ممكن مستثمر شريك مثلا.
2: نعم، ممكن يكون تضامن مع شركة مثلا أجنبية تدخل مع شركة محلية
1: وحققت المتطلبات الموجودة
2: خلاص وحققت المتطلبات اللي نقدر نقول المحتوى المحلي بشكل أساسي. فهذه غالبا يدخلنا على موضوع التوطين. وفي أمر آخر دكتور لو تسمح لي، في أداة اقتصادية أخرى اللي هي مثلا المشاركة الاقتصادية. المشاركة الاقتصادية بالعادة يعني في تشابه بينهم في التوطين، ولكن غالبا يكون في عقد رئيسي من قبل جهة حكومية وزارة، ويكون غالبا العقد يعني يتعدى قيمة معينة كبرى جدا، مئات الملايين. وهنا يختزل انه طيب انا انفقت هذا الانفاق، غالبا كانت في واردات تأتي من الخارج. الواردات هذه طيب بعد سنة سنة 3 سنوات يكون في جهة حكومية تطلب نفس الطلب، بالتالي هنا ما راح يكون في اي فائدة. فهنا خلق فيه امر اخر اللي هو المشاركة الاقتصادية. هي سياسة مبادرة منهجية جدا واضحة تبين موضوع استدامة الموارد، سواء كانت خدمات سواء كانت صناعات أيا كان القطاع، سواء قطاع صحي، قطاع لوجستي، قطاع نقل، قطاع ممكن يكون حتى العلاقة بتقنية المعلومات. أنا كيف ممكن أخلق مشروع آخر خارج مشروع نطاق الرئيس للمشروع الرئيس مع الجهة الحكومية، ويكون فيه تعامل بشكل أساسي إني أنا بالنهاية المشروع هذا مدة 5 سنوات 10 سنوات يكون فيه كريدت حتى للجهة المشاركة بهذا المشروع. فحنا كأنك نقول لك تعال ندخلك للسوق جو تو ماركت استراتيجي، بنفس الوقت نعطيك أريحية أنه ترى فيه طلب جدا ضخم على هذا المشروع. جميل. وبالتالي نضمن أنه يكون فيه نقدر نقول مصنع أو شركة تقدم هذه الخدمة داخل اللي هو المملكة.
1: جميل، أشرت إلى نقطة مهمة لفت انت، وجود الهيئة للمحتوى المحلي.
2: جميل.
1: مدى علاقة أيضا الهيئة في تمكين وتحقيق مثل هذه الاشتراطات الموجودة، يكون أصلا عدة وزارات موجودة، قطاع خاص موجود.
2: جميل.
1: فهل ربط موجود أم من لوائح أنظمة؟ إيش بالضبط دور الهيئة في هذه المرحلة؟
2: جميل. طبعا جانب الهيئة أو جانب الهيئة التركيزي على أي تشريعات متعلقة بالنسبة للمحتوى المحلي، سواء كانت كمبادرات تضع الهيئة مبادرات حتى للقطاع الخاص للمصانع. أذكر سابقا كان في مبادرة وما زالت مبادرة المصانع، المصانع غالبا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. أيه. اللي نسميها احنا منشآت صغيرة متوسطة.
1: صح.
2: المنشآت هذه بالعادة يكون عندهم ميزانية تعتبر بسيطة مقارنة بالشركات الكبرى، فاختزلوها لها ما شاء الله عليها في مبادرة تعنى في قياس شهادة المحتوى المحلي كمبادرة، استرداد نقدي كامل على موضوع هذا أو جزئي على حسب السياسة. فهنا يكون فيه على موضوع المشرع أنه يتعامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالنسبة لتطبيق المحتوى المحلي، ويتعامل مع بعض الجهات أو أكثرها على موضوع المبادرات. أنا مثلا حاليا في قطاع مثلا تقنية المعلومات على سبيل المثال، عندنا مثلا وزارة النقل وهيئة الاتصالات أو وزارة الاتصالات وكذلك هيئة الاتصالات، يوجد تعامل أساسي على موضوع مثلا المنتج الوطني. يعني كيف ممكن أتعامل مع المنتج الوطني التقني بعدا عن المنتج العادي اللي هو يعتبر سواء كان مثلا في قطاع المقاولات والإنشاءات وغيرها. فهنا يكون في غالبا نقدر نقول توائم ما بين المشرع هيئة المحتوى المحلي المحتوى المحلي، وكذلك ما بين الجهة الحكومية اللي لها علاقة في هذا القطاع اللي هو قطاع تقنية المعلومات والأمن السبراني أو غيره. فيكون في غالبا مبادرات معنية في هذا الموضوع، وضع في مبادرة اللي هو علامة تقنية سعودية وهي غير اللي هو علامة صنع في السعودية، مختلفة تماما. الفارق الوحيد بينه أن هذه تقنية أو آي تي نقدر نقول، وهذه لا، منتجات أخرى لا علاقة بإنشائية أو غيرها من المنتجات.
1: لكن لو يعني أنت عندك منتج وطني وتريد تطور هذا المنتج مثل ما أشرت، ونفترض أن هذه الشركة وطنية فازت بعقد مثلا كبير بالملايين.
2: جميل.
1: زين.
2: ممتاز.
1: لكن واجهت تحدي في التنفيذ.
2: ممتاز.
1: إيش دور المحتوى المحلي في يعني تقنين أو معالجة هذا الجزئية مثلا؟
2: ممتاز. طبعا هيئة المحتوى المحلي غالبا ممكن تتابع موضوع اللي هو موضوع المحتوى المحلي بالنسبة للشركة، وفي جهات أخرى كذلك تتابع اللي هو المتطلبات اللي نقدر نقول التي ليس علاقة بالمحتوى المحلي بشكل أساسي. ولكن خلينا نختزل مثلا موضوع المتابعة على سبيل المثال.
1: إيه.
2: وقابلها كذلك موضوع التقييم، يعني ما يقيم أي شركة في المنافسات والمنافسات الحكومية إلا يتم التأكد منه فعليا أنت كم راح تصل في المحتوى المحلي في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة.
1: من يحدد؟
2: اللي يحددها اللي يحدد لها الشركة نفسها اللي هو مقدم العطاء في البداية. نعم. يحدد ترى هذه راح أصل نسبة في خلال 5 سنوات مثلا بنت المشروع أو 10 سنوات ولا سنوات مدة 50%. خلينا نضرب مثال 50%. طيب أنا جي كشركة حالي بالوقت الحالي أخذت مثلا مالك مشروع تبع وزارة أو هيئة معينة، دخلت في العطاء هذا على سبيل المثال وقلت راح أقدم نسبة في نهاية المشروع 5 سنوات 50%.
1: أوكي.
2: أنا أقدم لهم 50% هذه كتعهد، وبعد ما يتم التنسيق علي لازم أقدم خطة تدرجية. خطة تدرجية هذه توضح بشكل أساسي كم راح تكون نسبة المحتوى المحلي عندي في السنة الأولى، في السنة الثانية، إلينا اللي هو السنة الأخيرة اللي هي الخامسة، وتتابع معها الجهة الحكومية اللي هي المالكة المشروع جميع التقارير الدورية اللي يطرح فيها. أنا قدمت في التقرير الدوري في خطة درجية مثلا تقرير دوري الأول على السنة الأولى مثلا 15%، بينما الفعليا بعد نهاية السنة السنة الأولى قدمت مثلا نفترض مثلا كانت 2% محتوى محلي.
1: أوكي.
2: فهنا يكون في متابعة للجهة الحكومية أن تتابع اللي هو على القطاع الخاص أو المورد أو المتعاقد أيا كان اسمه تنفيذ المحتوى المحلي بشكل أساسي، بحيث ما يختزل الموضوع أنه بعد 5 سنوات لا أنا أرجع لك حاليا. لا، الموضوع يكون على أساس دوري أنه كيف ممكن يتم متابعة المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات الحكومية.
1: اللي راجع شروط التعاقد مثلا، يعني أحيانا قد تكون شركة ما مشكلتها في القدرة على الإنتاجية بقدر مشكلة تمويلية مثلا أحيانا، وأنت أشرت هذا أيضا في ورقة العمل مالك.
2: جميل.
1: كيف يعني ما هو الدور اللي ممكن يعني القدرة الإنتاجية جيدة بس هي مشكلته التمويلية؟
2: طبعا التمويل غالبا على حسب المجال، يعني مثلا في صندوق اللي هو عندنا الصندوق المعني في موضوع التمويل سواء كانت المصانع وغيرها، معني الجهة هذه طبعا معنية في أي شيء متعلق في التمويل الصناعي، يكون في تمويل معين في اشتراطات معينة بحيث خلاص يكون غالبا المستثمر يتأكد ويكون عنده جاهزية كاملة انه ما تكون عنده اي مشاكل مالية بالنسبة لتنفيذ المشروع او إقامة مثلا عقد معين او غيرها. طبعا سبحان الله هذا طبعا شيء له علاقة كذلك بالتقنية المالية، بعد داخل فيه اشياء كثيرة. حاليا ممكن عندنا جهات وشركات تعتبر من القطاع الخاص ولكن تعتبر تستعمل كذلك الافراد من ناحيه تمويل المشاريع الحكوميه في القطاع الخاص. انا كشركه حكوميه او شركه مثلا قطاع خاص اتعامل مع الحكومه، لازم يكون في ضمانات ابتدائيه وضمان نهائي
1: أكيد.
2: ويكون عندي رصيد معين ولين يكن. ولكن في جوانب حاليا الصراحه يعني الفنتك والتفاصيل هذه يمكن
1: كثير
2: داخل فيها بشكل اساسي، سواء كان من قبل جهه حكوميه موجوده عندنا او كذلك ممكن قطاع خاص يبني هذه الشركات ويتعامل مع الأفراد وحتى الشركات اللي ممكن تستثمر في جانب اللي هو الجوانب المالية المتعلقة في الجوانب الحكومية.
1: الحوار في الموردين
2: إيه؟
1: طبعا التصدير يمكن يكون قد يكون واضح لأنك أنت بتعمل كنترول على التصدير، فالواحد من الذين شاركوك في الورشة كان يقول لي ما الذي ينبغي أن تقدمه الشركات الكبرى للمورد إلى جانب فرص التعاقد؟
2: جميل. أنا ممكن دكتور أقول لك شيء واحد، والشيء هذا بالأساس وبالبداية غالبا للأسف يكون على ورق بالعادة، اللي هو يكون في برنامج لتطوير الموردين.
1: ممتاز.
2: وبالعادة في بعض الشركات
1: يعني في برنامج موجود.
2: نعم في برامج
1: تعد اللي هي.
2: نعم البرنامج هذا بالعادة تكون مبادرات للشركات نفسها هي تبادر فيها.
1: اوكي.
2: يكون مثلا مبادرات لشركة معينة، شركات عملاقة غالبا أو شركات حتى كبرى، يكون عندهم برنامج أنا كيف ممكن أطور الموردين عندي. أنا عندي مثلا 1000 مورد، 200 مورد، 300 مورد. تطوير الموردين بالعادة يعني بشكل أساسي يفعل لكن ما يفعل صراحة بطريقة صحيحة، يعني شفنا بشكل دولي يعني نتكلم مثلا في بعض الدول. لكن الفكرة منها بشكل أساسي أنا عندي مورد سواء كان عنده جوانب تحديات لا علاقة في سلاسل الإمداد المحلية أو حتى له علاقة في المحتوى المحلي أو حتى له علاقة بدخول السوق نفسه. في بعض الشركات سواء كانت محلية أو غيرها يكون عندها صعوبة بالنسبة للجوانب المالية المعنية بالنسبة انه كيف انا ممكن ادخل السوق. انا عندي منتج، عندي كل شيء، لكن وين الفعل اللي ممكن اتعامل معه اللي غالبا يدخلني هذا السوق. برنامج المحتوى المحلي بشكل اساسي او برنامج تطوير الموردين عفوا هو برنامج ينقل المورد سواء كان المحلي او حتى المستثمر داخل المملكة، انا كيف ممكن ما اعرف شيء الى ممكن اني اعرف واتعامل مع المورد الموردين الاساسيين او حتى مع الشركات الكبرى اللي كيف ممكن اتعامل معها. فكل شركه غالبا يكون لها خصوصا الشركات الكبرى لها برنامج لتطوير الموردين بشكل اساسي.
1: يعني بمعنى في التزام مقابل.
2: نعم في
1: مطلوب
2: التزام
1: من قبل الموردين انفسهم.
2: خليني اضيف عليك دكتور على الموضوع هذا، غالبا يكون في برنامج للشركه او الجهه، برنامج لتنميه المحتوى المحلي من ضمنه ينبع تحته برنامج تطوير موردين، لان غالب المحتوى المحلي مرتبط ارتباط وثيق في موردين. انا بكره اقيس المحتوى المحلي عندي كشركه او كجهه او غيرها مؤسسه، انا انفاقي كله يتم من خلال الموردين، فانفاق الموردين اذا كان منخفض راح تكون عندي شهادة محتوى محلي منخفضه، واذا كان عالي راح تنعكس بشكل ايجابي على اللي هو تطوير الموردين. فبالتالي في جهات ما شاء الله عليهم شركات يعني اسهمت بشكل جدا كبير في التطوير.
1: بعد يعني ناخذ استراحه بعد الفاصل، اعتقد نحتاج نسلط الضوء كيف استفادت المؤسسات الصغيره والمتوسطه من المحتوى المحلي، لكن
2: جميل
1: بعد الفاصل
2: جدا باذن الله. باذن الله. الله يعطيك العافيه دكتور.
3: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود امكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بك باشمهندس، وشرفتنا ايضا كذلك في عمان. كنا قبل الفاصل نتحدث لانه قطاع المؤسسات الصغيره المتوسطه يعتبر من اهم القطاعات ايضا، وربما اقتصادات الخليج اغلبها، يعني ربما 80 الى 90% تعتمد على المؤسسات الصغيره المتوسطه. تجربه السعوديه في التعامل مع المؤسسات الصغيره المتوسطه في مجال المحتوى المحلي.
1: جميل جدا. انا ممكن اسف فيه بس اذا دكتور ابد
0: تفضل
1: ابد وقف معي بس سبحان الله المنشآت الصغيره والمتوسطه المحليه اعطت ووليت اهتمام جدا كبير في موضوع انه كيف ممكن هم نقدر نقول يساهمون يدخلون في المناقصات والعمال والمشتريات الحكوميه. على سبيل المثال، لما اي احد يرى مثلا تقرير رؤيه 2030 سواء السابق او الحالي او غيره، يجد بشكل اساسي مؤشر خاص في موضوع كم نسبة مساهمة اللي هو المنشآت أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة في جانب اللي هو الأعمال والمشتريات الحكومية وغيرها. فله جوانب، لها مؤشر ولها خط أساس، وكذلك لها نقدر نقول جوانب كذلك ممكن تكون مستقبلية، يعني كيف ممكن نصل لمحتوى محلي. ولكن لما ندخل مثلا على سبيل المثال، يمكن ذكرنا موضوع النظام حتى في الورش أمس واليوم، نظام المنافسات والمنشآت الحكومية اللي يعنى فيه في موضوع أي نقدر نقول جوانب لها علاقة في الأعمال والمنشآت الحكومية للجهات الحكومية والوزارات والهيئات، يوجد آلية في آليات تفضيل المحتوى المحلي اللي هي تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية. حنا بالوقت الحالي المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية تعطى في التقييم المالي نسبة 10% مقارنة مثلا في الشركات الكبرى أو الشركات الأخرى، فهذا تفضيل يعطى. إضافة على ذلك، كذلك نجد بالنظام موضوع الضمان الابتدائي. الضمان الابتدائي ممكن يكون إشكالية لبعض الشركات هذه الصغرى. ليش؟ ضمان ابتدائي بالغالب يعطى قبل ما نقدر نقول نقدم العطاء أو غيره، فيوجد إشكالية، لكن تم إعفاء اللي هو المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية من موضوع الضمان الابتدائي. أنا بكرة شركة صغرى ما أقدم الضمان الابتدائي، شركة كبرى تقدم كذلك اللي هو لازم الضمان الابتدائي. ففي غالبا جوانب الصراحة.
0: بس من يضمن الشركة الصغرى؟ اللي يعني في ضمان هي أو
1: أبد أو غالبا يكون في شهادة معتمدة توضح ترى هذه الشركة منشأة صغيرة متوسطة، فبالتالي الجهة الحكومية بشكل مختصر لا تعطونا أو تلزمونا في موضوع الضمان الابتدائي، وهذا نص موجود في نظام المنافسات والمشتريات اللي هو الحكومية. إضافة على تفضيلات الصراحة أخرى لها علاقة مثلا إذا تساوى مثلا اللي هو المشروع معين قيمة مشروع معين مع شركة معينة، كذلك يرسى على الشركة الصغرى. في صراحة جوانب ومحفزات وأساسات جدا كبيرة. طبعا هذا دكتور ممكن على جوانب أعمال والمشتريات. إضافة على ذلك، أنا ممكن أعرج على موضوع أنه يوجد في المملكة حاليا هيئة معنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. يعني هذه الهيئة ما شاء الله عليها قائمة بشكل أساسي من وإلى، من أول على قول مؤسس شركة صغرى إلين نقدر نقول ما نقدر نقول يكبر ما شاء الله وينمو بشكل أساسي ويقدر يساهم بشكل أساسي في تنمية المحتوى المحلي، سواء أشياء لا علاقة في موضوع جوانب استشارية، سواء حتى في تمويل للشركات. يمكن حنا ما ذكرناها هذه لأن هذه غالبا كانت بالشهود الصناعية، هذه فقط المنشآت الصغيرة المتوسطة يكون فيه حوافز سواء كانت مالية أو غيرها، يكون مثلا فيه ورش عمل. الصراحة يمكن الهيئة لو نذكر فيها وش تفاصيل يمكن راح نطول، ولكن الإيكو سيستم أو الاقتصاد الكامل على موضوع المنشآت الصغيرة المتوسطة عمل له منشآت كبرى معنية في هذا الشيء، وهي منشآت حكومية تساهم وترفع من نسبة المحتوى المحلي، إضافة على المسرعات والحاضنات اللي ممكن تكون مملوكة لجهة حكومية أو قطاع خاص آخر.
0: الإشارة هنا إذا كان فعلا المشروع بدأ من 2018 تقريبا، هي تقريبا
1: أي فعلا أسست أواخر
0: 2018 نقل المعرفة وإعداد هذه الكفاءات، يعني في غضون الآن تقريبا في حدود 8 سنوات مثلا افترض.
1: جميل.
0: كيف فعلا ارتقت المملكة بالوصول إلى هذه الكفاءات المتخصصة في هذه الجوانب؟
1: جميل جدا. ممكن لما نذكر محتوى محلي يمكن على 2018 2019 20 أيام كورونا، فعلا كان الموضوع الصراحة ما هو يعني في تحديات جدا كبيرة يمكن تواجه اللي هو الجهات، تواجه كذلك هيئة المحتوى المحلي، ولكن سبحان الله دائما التشريع يأتي أولا ثم التنفيذ يأتي لاحقا، فهذا دائما. وإضافة على ذلك ما شاء الله الهيئة تحت محلي تساهم في هذا الموضوع من ناحية أنه عندهم مركز متخصص في موضوع بناء القدرات. أنا كيف ممكن أبني قدرات متخصصة، كيف ممكن أنقل معرفة. المركز يسمى في مركز التميز في هيئة المحتوى المحلي، وهو يعنى في أنا كيف ممكن أنقل المعرفة للجهات الحكومية والشركات اللي ممكن تتعامل مع المحتوى المحلي، وهي كثر طبعا. فهذا بشكل أساسي على موضوع. إضافة على المبادرات اللي ممكن يعنى فيها، جلسات التعريفية، ورش العمل اللي ممكن تعنى فيها للشركات والجهات. لأن بعض الشركات والجهات خصوصا سابقا يعني حتى بالوقت الحالي بعضها ما عندهم نقدر نقول تصور واضح عن المحتوى المحلي.
0: أيوة.
1: فيكون في غالبا نقل معرفة، يكون فيها توعية بشكل كامل إن كيف ممكن أمكن، كيف ممكن أنطلق في موضوع توعية القطاع الخاص والجهات الحكومية كذلك في المحتوى المحلي.
0: أشرت في عدة نقاط، أنا أعتقد أيضا موضوع الحوكمة يعني مهمة جدا. الأثر، كيف يقاس أثر هذا المحتوى المحلي أيضا.
1: جميل.
0: يقاس من حيث يعني كما ونوعا والقيمة أيضا اللي تحققت من يعني كيف ممكن قياس هذا الأثر أيضا. وهذه كانت من ضمن أوراق العمل اللي طرحت أيضا في المنتج.
1: جميل جدا هذا طرح ما شاء الله اليوم، وطرح كذلك كان في سؤال أمس. الصراحة يمكن السؤال يعطى فيه إجابة جدا واضحة، أن حنا حاليا تخيل أن حنا 5 أشخاص وما نتواصل مع بعض، كل واحد له غالبا سياسته، له غالبا نقطة

0: الجهات الحكومية، ترى هذه هي المؤشرات، هذا هو قياس الأثر حقها. أنا كيف ممكن أقيس أثري؟ من خلال عناصر المحتوى المحلي اللي ممكن ذكرناها أولا في بداية اللقاء، العناصر الأربعة اللي يركز فيها بشكل كامل. فأنا ما أقدر أقول كشركة نسبتي 20 مثلا ونسبة شركة أخرى 50 إلا لما أثبت فعليا ترى عندي شهادة صادرة من هيئة المحتوى المحلي توضح الأثر اللي فعلا أنا نميت فيه المحتوى المحلي، سواء على موضوع تطوير موردين، سواء موضوع R&D بحث وتطوير، سواء على موضوع سلع وخدمات، فهي تختلف. ولكن النسبة هذه يحتسب فيها، ترى هذا غالبا القياس او هذا الكي بي اي كمؤشر اساسي في موضوع الاثر، وداخل فيه بشكل يعني جدا كبير. انا ايش سويت كمبادرات للشركه؟ وش اللي نميته؟ ففي تفصيل الصراحه ممل على هذا الامر، ولكن قياس الاثر
1: أيه.
0: يبنى في ارقام بالبدايه، ويعكس الارقام هذه وش الاشياء اللي ممكن عملت للشركه او الجهه في موضوع تنميه المحتوى المحلي.
1: لكن اعتبر يعني طورت قطاع اخر من خلال المحتوى المحلي،
0: جميل.
1: احد مؤشرات القياس، على اعتبار ايضا القطاع هذا اللي طورته ايضا بالمقابل يفترض هو بعد ذلك يبدا يطور قطاعات اخرى، وهكذا تستمر السلسله.
0: هي سبحان الله
1: هل في
0: دكتور،
1: قياس لهذا الجانب ولا؟
0: فعلا دكتور هي سلسلة يعني متسلسلة
1: نعم
0: كاملة، كل واحد يشبك مع الثاني. فغالبا سبحان الله بالعادة مثلا لنفترض افتراضا تجي جهة حكومية معينة أو وزارة أو غيرها تطرح مناقصة حكومية أو منافسة، الشركات غالبا يكون عندهم مسؤولية على المحتوى المحلي من ناحية آليات المحتوى المحلي، ونذكرها ممكن بعدين. الفكرة منها بشكل أساسي انا وش اللي راح اسويه في هذا المشروع بما يتعلق بالمحتوى المحلي. طيب انا حاليا مثلا مشروع قيمته مثلا 100 مليون، طيب كم نسبه المحتوى المحلي المستهدف في هذا المشروع؟ فافتراضا في نهايه المشروع
1: من
0: قد
1: يحدد النسبة؟ محددة من قبل الهيئة
0: النسبه هذه بالعاده
1: وفق
0: ممكن
1: القطاعات ولا؟
0: وفق ممكن المشاريع وفق على حسب
1: هل محددة
0: باقه المشروع
1: بالنظام يعني السيستم؟
0: بالنظام. لا بالنظام
1: ما
0: غالبا
1: موجود.
0: له دراسه معينه،
1: اوكي.
0: دراسه وضعت ترى مشروع اكس المفترض يكون في حد ادنى للمحتوى المحلي. فليش
1: نفترض
0: الحد الأدنى؟
1: مصنع اسمنت مثلا
0: بالضبط مثلا مناقصة مثلا
1: ب 100
0: مقاولات
1: مليون،
0: مثلا
1: ب 100 مليون
0: 100 مليون على سبيل المثال.
1: من يحدد النسبة؟
0: جميل. أنا أجي كشركة حاليا أقول ترى في الكراسة موجودة لجهة حكومية مع هيئة المحتوى المحلي كذلك، ترى عندنا حد
1: معنى في
0: أدنى.
1: ربط موجود.
0: نعم في توائم جدا كبير،
1: اوكي
0: ففي مثلا حد أدنى نسبة 50%،
1: اوكي
0: بس القطاع الخاص بحيث أنه ياخذ الترسية هذه ما راح يخلي 50%،
1: ما بيحقق
0: راح يرفعها.
1: بعد يحقق.
0: نعم راح يرفعها. ليش؟ لأن في تنافسية،
1: اوكي
0: أنا ممكن أصل لنسبة 55%. طبعا اللي غالبا يجيب مثلا نسبة أقل من الموضوع في الكراسة كحد أدنى مثلا ممكن يستبعد المنافسة.
1: ايه.
0: فبالتالي أنا الموضوع هذا يوضع.
1: وربما حد على يشك فيه بعد.
0: إيه يا سلام، فهذه نعم هذه في سياسات المحتوى المحلي.
1: صح
0: نعم
1: ولا لا؟
0: نعم هذه
1: ايه.
0: الشركات تقول أنا خط
1: 70%.
0: أساسهم جدا واضح وموثق ومعتمد نسبة 20%. تشوف عندها في منافسة سنة سنتين 3 سنوات نسبة المحتوى المحلي المستهدفة 60%، مو معقول إطلاقا،
1: هاي
0: مو معقول
1: بالضبط.
0: إطلاقا. فغالبا نعم الجهة الحكومية حاليا ملزمة أن تضع ملف الكامل للمحتوى المحلي عندهم وتراجع جميع السياسات. حتى الجهة الحكومية عندها صلاحية أنها كذلك تلغيها من المنافسة،
1: اوكي
0: تستبعدها إطلاقا. في شركات نعم كذلك أنها ما تدخل بالتفاصيل المحتوى المحلي وتضع أي نسبة بحيث أن يكون في لهم تفضيل. هذه إشكالية. فعشان كذا وضع حوكمة أساسية على موضوع سؤالك دكتور، الحوكمة هذه سواء كانت من قبل المشروع من التخطيط والإدارة المعنية بمحتوى محلي إلى ما يتم تقييم أداء المتعاقد كمشروع بالكامل. فهذه سلسلة متسلسلة ممكن حتى ذكرناها في موضوع اللقاء اليوم اللي هي رحلة المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات بشكل تسلسلي.
1: جميل. أنا جزئية أيضا ربما تكون أقرب إلى واقع الشركات العائلية في التعامل أيضا، بحكم أن أيضا كذلك المملكة يعني فيها شركات عائلية كبيرة جدا، والشركات المدرجة أيضا
0: في السوق
1: يعني
0: المالي.
1: في السوق.
0: جميل
1: هل الهيئة سوق المال تتدخل في عملية قياس
0: جميل
1: المحتوى المحلي ولا؟
0: جميل جدا. ممكن هذه من ضمن كذلك ممكن المبادرات اللي وضعت في السياسات انه يكون في جانب تفضيلي كبونص اضافي بالنسبة للشركات اللي تدرج في اللي هو السوق، سواء السوق الرئيسي المملكة او
1: نعم
0: السوق
1: السوق
0: الموازي
1: الثالث.
0: تاسي او نمو. فبالتالي اي شركة يعني تكون مدرجة في هذه الأسواق يكون لها تفضيل كذلك في نسبة معينة في المعادلة الموزونة. طبعا هذا الشيء الصراحة دكتور يحفز بشكل جدا كبير أن الشركات تستثمر مجهودها وتستثمر أنا كيف ممكن أرفع نسبة المحتوى المحلي عندي من خلال أني ممكن كذلك أدخل في موضوع أني أدرج في السوق المالي عندنا، فبالتالي يكون لهم تفضيل في هذا الجانب. بالنسبة للشق الآخر دكتور موضوع الشركات العائلية، طبعا الشركات العائلية ما شاء الله بالخليج جدا كبيرة يعني عددهم جدا جدا مهول، أنا ما عندي أرقام

0: نظام، لكن تتجاوز 80% من الشركات شركات عائلية، سواء كانت في نقدر نقول الجيل الأول أو الجيل
1: ايه
0: الثاني أو غيرها.
1: ايه
0: ولكن غالبا الشركات هذه اللي غالبا تدخل في موضوع المناقصات الحكومية أو حتى تكون ممكن كمتعاقد بالباطن أو غيرها، نعم المفترض يكون عندها مستهدفات معنية في موضوع المحتوى المحلي. وفي جانب آخر لو تسمح لي دكتور أعرج
1: تفضل.
0: فيه، لما نقول محتوى محلي ما نذكر فيها فقط الملكية، ملكية المالك نفسه، وإنما أنا كيف ممكن أساهم في 4 عناصر هذه ذكرناها، موضوع السلع
1: ممتاز.
0: والخدمات وغيرها. يعني ممكن يجي مستثمر ممكن يكون أجنبي في قطاع معين، ممكن مستثمر يكون مواطن خليجي في قطاع نفس القطاع هذا آخر، لكن المستثمر الأجنبي لو نقيس الشهادة حقته نلقاها أعلى بكثير من المستثمر
1: ايوه
0: أو من المواطن الخليجي، والسبب 4 عناصر ذكرناها سابقا، فهي تعتمد على 4 عناصر.
1: فيصير تمييز يعطى،
0: نعم، فهذا شيء جدا مميز
1: يعني ما
0: إنه
1: في استثناء
0: نعم، فيكون في جلب للاستثمارات الأجنبية. ترى المحتوى المحلي عندنا ما يمنعك إنك تشارك وتستثمر، لا، وإنما بالعكس يحفزك إنك تدخل زيك زي أي مواطن خليجي آخر داخل عنده منافسة وعنده مثلا مصنع معين في نفس المجال. فهذا الجانب يعتبر تحفيزي جدا للمواطنين، سواء مواطني الخليج وحتى الأجانب وحتى في المملكة كذلك عندنا.
1: ما ترى الاشتراطات أحيانا قد تكون صعبة على الكثير؟ يعني يفترض أن المستويات يعني تكون يعني القطاع الصناعي يختلف، القطاع الخدمي يختلف، القطاع
0: جميل جدا،
1: اللي يعني
0: جميل. هذه ممكن جانب جدا مهم الصراحة، ممكن
1: نعم
0: ما نقدر نقفل اللقاء إلا فيه موضوع إنه يكون فيه آليات،
1: سياسات أيضا
0: نعم آليات لتفضيل المحتوى المحلي. وبالعادة الآليات هذه دكتور يكون فيها اشتراطات، الاشتراطات هذه على حسب قيمة المشروع، لأن غالبا قيمة المشروع اللي تكون منخفضة
1: بالضبط.
0: تساهم فيها المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمنشآت الصغيرة المتوسطة، لكن بشكل ممكن تكون جدا عالية يساهم فيها الشركات الكبرى. فبالتالي في عندنا مثلا بعض الآليات ممكن ذكرناها، آلية تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة، هاي تعتبر لها حد أدنى لها حد كذلك أعلى، من بين مثلا أيا كان المشروع الحد نقدر نقول قيمة العقود اللي غير عالية القيمة تحت 25 مليون عندنا في المملكة فما تحت، هذه لها تفضيل للمنشآت الصغيرة
1: اوكي
0: المتوسطة المحلية، بالتالي يكون لها تحفيز إنه ممكن تساهم في موضوع اللي هو الاقتصاد الوطني بالنسبة للمناقصات والمستويات الحكومية بشكل أساسي، فلهم تحفيز أساسي. وبالعادة مثلا في مواضيع أخرى معنية فيها، ولكن هذا الجانب الصراحة وضع له بشكل أساسي. مثلا على سبيل المثال احنا ذكرنا القيمة لكن ما ذكرنا نوعية المشاريع كذلك،
1: اي نعم،
0: مشاريع التوريد، مشاريع الخدمات مختلفة في آليات تفضيل المحتوى المحلي
1: لان نقصد
0: وبشكل أساسي.
1: المشاريع هنا يعني المشاريع الصناعية مثلا قد تكون مشاريع ايضا لها علاقة بالبيئة ايضا،
0: جميل.
1: فممكن قد تكون اللائحة هنا اكثر صرامة من مشروع خدمي او
0: جميل.
1: من مشروع ايضا كذلك في القطاع ايضا الزراعي او في القطاعات. هل اللائحة هي واحدة؟ يعني ما
0: جميل.
1: ينطبق على الصناعي على الخدمي على السياحي مثلا،
0: جميل.
1: ولا أنا بتنافس على قطاع معين وأدخل في تعاقد أو مناقصة في قطاع معين يفترض اللائحة في اللي ينطبق عليها السياحة، معناته هذا اللي متطلبات
0: ممتاز.
1: للحصول على ميزة
0: ممتاز.
1: المحتوى المحلي.
0: الجواب المختصر دكتور في 5 ثواني، هي متفقة بالنسبة لآلية القياس ومختلفة بالنسبة للمتطلبات نوعا ما
1: أوكي
0: طبعا. يعني ممكن تكون المتطلبات يعني غالبا تكون موحدة، ولكن في متطلبات ممكن تكون إضافية على قطاع دون آخر كتحفيز، يعني على سبيل المثال
1: يعني ممكن أقول للمطلوب منك التوظيف مثلا نسبة كذا من عدد مثلا الأجانب اللي أنت طالبهم، هل
0: مثلا
1: أربط ذلك بأيضا لو أريد مثلا نقول 100 عامل أجنبي أقول له يجب أن يكون 20-30%
0: جميل جميل.
1: سعوديين مثلا
0: هذا ممكن
1: توطين؟
0: اضرب احد الامثله
1: أيوة
0: دكتور
1: زين
0: تسمح لي، مثلا في قطاع الاستشارات، مثلا
1: أيوة.
0: قطاع الاستشارات حاليا النسبه 45% لازم تكون من المواطنين
1: أوكي
0: توطين، طبعا هذه
1: توظيف نعم
0: صادره من وزاره موارد بشريه جزاهم الله خير بالتعاون مع الجهات الاخرى. وكذلك لو نروح لقطاع اخر مثلا قطاع مثلا المشتريات والعقود نلقاها النسبه اعلى بكثير من قطاع اللي هو الاستشارات. وش الفكره منها؟ ينظر فيها بشكل اساسي بالنسبه للمشرع لي اللي هو التوطين انه ترى في تحديات تواجه هذا القطاع، تواجه هذا القطاع من ناحيه لا يوجد مثلا كفاءات، ان صح القول كفاءات معنيه في هذا القطاع. الاستشاره 45، المشتريات فرضا اتوقع انه حاليا 80 او 95، يعني على هذا
1: اوكي
0: الرينج يمكن اعلى بكثير. فهنا ممكن يعتبر ويعكس على حسب اللي هو القطاع كذلك، هذه متطلبات تعتبر اضافيه،
1: كويس
0: ولكن كلائحه بالعاده كمتطلبات اساسيه نعم يوجد متطلبات موحدة والقياس موحد، متطلبات ثانوية وإضافية على حسب القطاع، هذه تعتبر مختلفة على حسب قطاع مثلا الصناعات، قطاع النقل، قطاع مثلا الصحة، يكون فيها بعض الأحيان مبادرات واختلافات بسيطة على سبيل المثال.
1: يتحدثوا في كل لائحة أو كل قانون أكيد في هناك نوع ما من التحديات.
0: أكيد.
1: يعني في أي مشروع يتم. أكيد. أنت رجل متخصص ومستشار أيضا في هذا الجانب وتجربتك أيضا رائعة جدا. ما هي التحديات اللي يواجهها المحتوى المحلي؟
0: جميل. يمكن أبرز
1: ما كل شيء إيجابي أكيد. أكيد. أكيد في شيء يعني.
0: سبحان الله ما في على قولهم ما في شيء كامل.
1: أي نعم.
0: يوجد جوانب فعلا فيها تحديات. جوانب ممكن التحديات موضوع إحنا عندنا سياسات. عندنا إجراءات، عندك حوكمة، عندك ممكن تقنية تساهم في موضوع المحتوى المحلي، موضوع التنفيذ. التنفيذ يعني
1: ثم
0: هو التنفيذ سواء كان في المملكة أو نشوفه حتى في دول أخرى. نعم. متبني المحتوى المحلي، التنفيذ والمتابعة يعتبر يعني من أصعب التحديات اللي ممكن تواجه اللي هو الجهات الحكومية أن تتابع ممكن إجراءات هذا المشروع تحديدا. في ممكن تحديات أخرى،
1: التنفيذ في قضية المتابعة مثلا،
0: التنفيذ في قضية المتابعة تحديدا. نعم، متابعة المحتوى المحلي.
1: هل هناك ما في توعية ثقافة؟
0: ممكن يكون في توعية، ممكن يكون في توعية، ممكن يكون في أدلة إجرائية، لكن ممكن يكون في بعض القطاعات تحديات تواجهها في عملية التنفيذ. أنا عندي نسبة محتوى محلي تعهد فيها، ولكن لما أجي للتنفيذ ألقى الموضوع يعني في شيء غير واضح. طبعا التنفيذ هذا يدخل فيه توطين.
1: أيوة.
0: توطين المنتج بالعادة ممكن يواجه فيها في دول كثيرة، يعني في منتجات تكون مطلوبة ولكن لا يوجد لها أي بديل محلي نقدر نقول كفئ أو مكافئ لهذا المنتج الأجنبي. فغالبا تضطر مثلا الدولة هذه أنها غالبا تروح لمصنع أو منتج أو شركة أجنبية أصلا عندها حقوق لهذا المنتج، وبالعادة يكون التعامل معهم صعب على موضوع التوطين. يعني أنا لما أجلبك حاليا وش القيمة المضافة لي كمصنع؟ هم يشوفونها من عوائد واستثمارات، هذا حق لهم. فبالتالي موضوع توطين الصناعات يوجد في بعض المنتجات نعم تحديات جدا كبيرة على هذا الموضوع تحديدا. ولكن سبحان الله يعني بالعادة هي خطوات، يعني أنت ما هو شرط أنك تبدأ برج يعني مبدئي، لا ممكن تبني أساس بسيط جدا وقاعدة ثم يبنى عليها، تبني كفاءات جدا واعدة. ممكن بالعادة تستقطب كفاءات أجنبية ممكن تكون مؤقتة ما تكون مستمرة على هذا الموضوع، تبني قدرات، تعلمك المعرفة، تسيد منهم مدة معينة. فهذا غالبا أصلا هذا هو لب المحتوى المحلي. يعني بالنهاية ما في يمكن دولة المحتوى المحلي عندها 100% كل شيء، غالبا لا، في دول
1: غالبا يمكن باشمهندس يعني بعد تجربة مثلا افترض 5-7 سنوات أكيد بيكون في نوع من التقييم.
0: صحيح.
1: يعني في مراجعة لهذه اللوائح، مراجعة لهذه الأنشطة، اللائحة الداخلية
0: فعلا.
1: فيعني يصير تحديث ببعض هذا
0: فعلا. وممكن طلع على بالي على سؤالك دكتور، طبعا دائما هيئة المحتوى المحلي يكون عندها تقرير نص سنوي.
1: جميل.
0: جميع سواء كانت إنجازات سواء كانت مستهدفات اللي فيها التحديات، هل أكملت ولا لا. بعض الإنجازات يعني أكملت ما شاء الله، في بعض الإنجازات لها تحديات تواجهها. طيب أنا كيف ممكن أحل التحديات هذه؟ جميعها تكون في تقرير سنوي وفي تقرير كذلك نص سنوي يعنى في جميع سواء كان التحديات اللي تواجه الجهات الحكومية أو التحديات الإيكو سيستم كامل. يعني مثلا حتى يبرز مثلا إنجازات اللي هو الجهات والشركات. طيب أنا وطنت صناعة معينة، وش الصناعات هذه؟ تقرير شامل يعني اللي مهتم بالمحتوى المحلي احنا دائما صراحة نتقهوى عليها لقولهم، نشوف وش الإجراءات وش صار وش ما صار، يعطينا فيدباك جدا كبير وش اللي صار بالتقارير اللي نقدر نقول الماضية مع التقرير الحالي وحق 25 صدر تقريبا مؤخرا قبل كم شهر. فهذا يعطينا صراحة إتاحية انه وين متوجه الموضوع، وش التحديات الموجودة، مين الشركات اللي عندها مثلا برنامج اللي تنمت محتوى محلي وش هسمت فيه. فيعطينا صراحة ممكن نقدر نقول نظرة عام ونظرة تفصيلية على موضوع المحتوى المحلي بشكل أساسي.
1: فبشكل عام يعني في تحديث.
0: نعم، يوجد التقارير هذه. وكذلك في موضوع تقرير الرؤية دائما يصدر تقرير أو مؤشر معني في موضوع نسبة المحتوى المحلي عندي في القطاع النفطي، وكذلك مؤشر للقطاع الغير نفطي. خط الأساس في السنوات الماضية كم بدينا، الآن كم صرنا في سنة 25، وين راح نروح إن شاء الله في سنة 2030. هذه مؤشرات يعني معتمدة ودائما تصدر في تقرير رؤية 2030.
1: جميل. تحدي آخر أيضا يناقش تحت ما يطلق عليه بالتستر التجاري. أحيانا قد تكون هذا من التحديات أيضا الكبرى الموجودة اللي أشرت إليها، يمكن أحيانا جزء من التنفيذ قد يدخل في هذه الجزئية.
0: فعلا التستر التجاري
1: هذه
0: موضوع حتى توطين منتجات ممكن ما تكون فعليا أصلا مصنعة محليا، ممكن تكون من برا،
1: ممكن تغير عليها الشعار،
0: ممكن تغير عليها الشعار وغيرها. سبحان الله هذه دائما يعتمد فيها على السياسات والأطر اللي وضعت فيها. ومهما كان الموضوع يعني للمشرح يتم محل الله جزاهم خير يعطيهم العافية، يبقى الموضوع كامل على المنفذ أو مالك المشروع اللي هو الجهة الحكومية.
1: صح.
0: الجهات الحكومية بعضها حاليا طبعا كلها يملك له فريق لتنمية المحتوى المحلي، هذا الأمر السامي، وبعضها كذلك يمكن أمر إضافي يملك إدارة معنية وقطاع معني في المحتوى المحلي. فالصراحة يمكن السنوات الماضية البعض وما زال يمكن بعض الآن يعتقد المحتوى المحلي هو فقط شهادة.
1: أحسن.
0: شهادة زي السجل التجاري
1: بالضبط.
0: وبد يعطيكم العافية. لا، هو فعليا متابعة واستمرارية في جوانب اقتصادية، في جوانب تحديات لوجستية، يعني حرفيا مخصص له إدارات من جهات حكومية كبرى، في إدارات معنية في المحتوى المحلي مساهم فيها،
1: في سواء جهات رقابية أيضا،
0: في جهات،
1: في جهات نعم متخصصة،
0: في جهات نعم في جهات عندنا في المملكة طبعا غير المحتوى المحلي أنها ممكن تشرع وتراقب بعض الأشياء معنية بالمحتوى المحلي، في جهات معنية ممكن ممثلة في الديوان العام المحاسبة هي اللي تتابع الجهات الحكومية وتسألهم هل تم تطبيق المحتوى المحلي وش نفذته وش ما سويته، يدخلون بالتفاصيل هذه. فبالعادة يكون فيه يعني حوكمة متكاملة على موضوع المحتوى المحلي وعلى المواضيع الأخرى كذلك ممكن تكون معنية في المشتريات في العقود والتوطين وغيرها.
1: يعني يحدث هذا طبعا طبيعي.
0: نعم التحديات
1: يعني في إجابة وفجوة معينة
0: جدا، التحديات
1: في أي مكان موجودة يعني
0: سبحان الله، التحديات مهما كانت مستمرة. يعني يحصل أحد التحديات إغراق في منتج معين دمبنج
1: صحيح
0: للسوق. هذه تحصل الصراحة. طيب وش التحديات أو وش الحلول، وش الفرص اللي ممكن نحسن من نقدر نقول أو نتفادى هذه التحديات بعدين؟ يعني المفترض ما يكون في فقط إدارة مخاطر، إدارة المخاطر هذه غالبا في كل شركة، لكن في بعض الأشياء أن تعتبر اعتباره بشكل كامل يكون فيه تفادي مخاطر. تفادي المخاطر مختلف تماما، تفادي المخاطر أن خطر ما يجيك.
1: أي طبعا.
0: إيه فهذه غالبا بالشركات ما ممكن ما وصلوا لهذا النضج في بعض الشركات، وين بعض الشركات لا ما شاء الله عليهم يعني عندهم هذا الموضوع بشكل أساسي.
1: لك يومين قضيتها في سلطنة عمان يعني الأربعاء والخميس، اليوم الأولى كانت جزاهم الله خير رؤية على تنظيم هذه الفعالية
0: الله يعطيهم العافية.
1: اليوم الأولى شاركت، اليوم الثاني ورشة عمل.
0: صحيح.
1: كيف تعكس المستوى الذي وصل إليه المحتوى المحلي في سلطنة عمان؟
0: نبدأها من اليوم
1: إن شاء الله.
0: اليوم
1: من
0: نبدأها
1: الورشة. من الورشة.
0: من الورشة ما شاء الله على قولهم ما شاء الله يمكن ساعة ونص حرفيا، لو نقعد يمكن خمس ساعات أتوقع ما شاء الله ما راح يوقفون الشباب ما شاء الله والشبات من الأسئلة والاستفسارات اللي حصلت. يعني احنا ما اخفيك بالعاده البرامج التدريبيه اللي تكون ممكنه ورش العمل وغيرها يكون فيها حضور متخصص، مثلا احنا غالبا كشركه نستهدف مثلا جهه معينه، لكن ما شاء الله حضور وما شاء الله جميع ما شاء الله الطاولات عليها اسئله واستفسارات واجوبه. انا الصراحه ما شاء الله يعني جميع الجهات الحكوميه اللي ما شاء الله مشاركه في المنتدى وفي مثال كذلك جريده الرؤيه الله يجزاه خير، يعني الدورات هذه مستمره وتكون بشكل سنوي وكذلك يكون في توصيات بالنهايه. يعني صراحة المنتدى سواء كان في اليوم الأول أمس أو حتى في اليوم الثاني يعني ما شاء الله فيه شغف وحب جدا أنه كيف ممكن ننمي المحتوى المحلي عندنا في السلطنة. هذا الشيء الصراحة ما شاء الله أشوفه شاغل مو فقط الجهات الحكومية وإنما صحيح. الجهات والشركات القطاع الخاص كذلك، أنه كيف صحيح. ممكن ننمي هذا الشيء. فأجزاهم الله خير ويعطيهم العافية. صراحة لو أطول بهذا الموضوع يمكن ما أقضي، لكن يعطيهم العافية جميعا.
1: إيش اللي ترى نحن بحاجة له؟
0: جميل. طبعا هذه بالعادة ممكن يكون على أساس تقييم وضع راهن بالكامل، ولكن دائما ويجب بشكل أساسي على مستوى السلطنة أنه يكون فيه مؤشرات جدا واضحة. أنا عندي اليوم أو فيما قبل ممكن خط أساس، أنا وش المحتوى المحلي عندي الآن، وش المحتوى المحلي بالسابق، وش المحتوى المحلي عندي مثلا في رؤية 2040 رؤية السلطنة. فهذا بشكل أساسي المفترض يختزل. أنا عندي قياس، عندي مؤشرات. طيب أنا كيف ممكن أضع سياسة شاملة لجميع الجهات والشركات تعمل عليها ويكون عليها مبادرات أساسية؟ أنا كيف ممكن أنفذ المحتوى المحلي؟ طبعا أكيد راح تكون في تحديات سواء كانت مشابهة أو غير مشابهة للمملكة أو الدول الأخرى في المحتوى المحلي، ولكن أعتقد في البداية أنه هذا جانب من جوانب السياسات والأنظمة. في جوانب أخرى علاقة بالتوطين، يعني التوطين جدا مهم. يعني أنا أجزم أن أي دولة أو أي مثلا منطقة أو أي كان آخر لازم يعرف أنا كمنتج معين إكس ولا رقم واحد ولا رقم اثنين كم أبرز الإنفاقات اللي عندي في هذه المنتجات. يعني ممكن منتجات أرى فيها واردات جدا ضخمة، أنا كيف ممكن أوطن هذا المنتج؟ طبعا هذا داخل في سياسة المحتوى المحلي بشكل أساسي المفروض تكون تعكس في اللي هو ما شاء الله عليهم هيئة المناقصات والمحتوى المحلي في السلطنة.
1: شكرا جزيلا لك باشمهندس هشام بدر الحماش من السعودية، والشكر موصول لإخوان المستمعين وإلى زملائي مخرجي هذه الحلقة مروان السعدي والمهلب العمري، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.
0: الله يجزاك خير دكتور، شكرا لك على وقتك. الله يعافيك، السلام عليكم.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد. في هذا اللقاء نستضيف الفاضل هلال بن ناصر بن علي القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الأوقاف في عمان كانت قبل النهضة تميل إلى الإدارة التقليدية الفردية، لكن مع بدايات النهضة وتولي جهة حكومية مسؤولية إدارة هذه الأوقاف، بدأت هذه الأوقاف في نقلات متتالية من التطوير ومن الاهتمام حتى وصلنا إلى يومنا الحاضر. ولأجل الحديث عن هذا التطور التشريعي والمؤسسي للأوقاف، يسرنا أن نجري هذا اللقاء مع مدير دائرة الأوقاف وبيت المال عددا من الأسئلة حول الدور التشريعي والمؤسسي للوزارة. وزارة الأوقاف بلا شك كان لها دور رائد في صياغة القوانين وفي متابعة الوكلاء والانتقال

0: أهلا وسهلا دكتور وبالمستمعين الكرام، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء. طبعا كما ذكرت بأن التشريعات خلال الفترة الماضية مرت بمراحل وانتقالات من تقديري طبعا أن التشريعات الوقفية في سلطنة عمان يعني تعكس رؤية واضحة لدى المشرع العماني، هي الانتقال بالوقف من مرحلة الإدارة التقليدية إلى مرحلة الإدارة المؤسسية الحديثة. فالتشريعات لم تعد تركز فقط على حماية الوقف والحفاظ عليه، وإنما اتجهت كذلك إلى تنمية هذه الأصول واستثمارها بما يحقق الاستدامة ويعظم أثرها في المجتمع. طبعا إذا قلنا الفلسفة المشرع قامت على تحقيق توازن بين محافظة على الأحكام الشرعية ومقاصد أيضا الواقفين من جهة، وبين أيضا الاستفادة من الأدوات الحديثة والحوكمة من جهة أخرى، حتى أصبح الوقف شريك في فعلا يعني في التنمية، ولله الحمد.
1: جميل جميل، جزاكم الله خير. هو حقيقة هذا واضح من خلال أثر الأوقاف أو المؤسسات الوقفية في المجتمع، ويعني الكل يشهد وجود هذه الأوقاف، وربما البعض استفاد منها أو تبرع لها. فهذا التطور أكيد خلف منظومة تشريعية تدعمه وتسانده. طيب، أيضا كذلك من النقلات النوعية التي يعني حظيت بها المنظومة الأوقاف أو مؤسسة الوقف في عمان هو قضية أدلة الحوكمة. يعني ما الهدف من هذه الأدلة؟ ألا تكفي القوانين التي أصدرت؟ لماذا هنالك أدلة تفصيلية يعني عمدت الوزارة إلى إنشائها وأسندتها إلى مؤسسات دولية في كتابة مثل هذه الأدلة؟
0: طبعا هو يعني الحوكمة كان يعني هي تعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة في الإدارة المالية والمؤسسية. وطبعا قطاع الأوقاف طبعا يعد من أكثر القطاعات حاجة إلى هذا التوجه، كونه يعني يتعامل مع المال، مع أصول وأموال مخصصة، فتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى شفافية أكبر. لذلك استحدثت الحوكمة في الوزارة. طبعا استحداث هذه الحوكمة خطوة مهمة في تطوير العمل الوقفي بلا شك، وخطت الوزارة خطوات خلال الفترة الماضية، فأصدرت حوكمة المؤسسات الوقفية في 2019، والآن في الطور النهائي للحوكمة الشاملة للأوقاف، وكذلك حوكمة وكلاء الأوقاف وحوكمة المدارس القرآنية الوقفية، وتعمل على كذلك حوكمة السهم الوقفي. كل هذا يعني سيشكل خطوة في تطوير العمل الوقفي من خلال وضوح الصلاحيات والإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وأيضا تعزيز ثقة المجتمع والواقفين في إدارة الأوقاف واستثمارها.
1: جميل، يعني الآن الوزارة بصدد إصدار 4 أدلة وقفية، أدلة حوكمة جديدة.
0: حتى الآن يعني فعلا يعني تقريبا 3 من الحوكمات هذه ستصدر خلال الفترة القريبة، لأنها في طور المراجعة النهائية إن شاء الله تعالى. تبقى حوكمة السهم الوقفي، وأيضا نعمل عليها بعون الله، ولكن ستجد يعني قبول بعون الله وضبط لكثير من الجوانب الإجرائية، وأيضا كما أسلفت بأنه سيكون هناك ثقة يعني بين ثقة المجتمع والواقفين من إدارة هذه الأوقاف ووضع هذه الحوكمة لها.
1: هل هنالك نسخة ثانية أو تعديل وتطوير للدليل الأول لدليل حوكمة المؤسسات الوقفية؟
0: توجد خطة

0: فعليا لتطوير هذه الحوكمة، كونها يعني صدرت في 2019 واستحدثت أشياء كثيرة خلال الفترة الماضية. ونعمل إن شاء الله تعالى خلال هذه السنة أو السنة القادمة على يعني مراجعتها وتعديلها.
1: جميل جميل جميل، جهود مباركة. وحقيقة يعني تطور المنظومة التشريعية هو يساعد في انتعاش الأوقاف ووجود المظلة الحمائية لها، وكذلك ثقة المجتمع في هذه الأوقاف، لأن يعني خلفها منظومة تشريعية قوية تضبط جميع المعاملات الدائرة فيها. قبل أن ننتقل للسؤال الآخر، نخرج في فاصل قصير نعود به لاستكمال هذا اللقاء.
2: أثر يتجدد.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. تحدثنا قبل الفاصل حول أدلة الحوكمة التي تعمل الوزارة بجد لحوكمة جميع الأعمال المتعلقة بالوقف. هي أصدرت الدليل الأول لحوكمة المؤسسات الوقفية لأن تعمل على تطويره، أصدرت ثلاثة الآن بصدد إصدار ثلاثة أدلة أخرى، كل ذلك لأجل ضبط العمل الوقفي و زيادة الثقة المجتمعية في هذا العمل الوقفي. وهو حقيقة يعني واضح جدا أن المجتمع الحمد لله يعني يساهم مساهمة كبيرة في رفض هذه المؤسسات ويعني انتعاشها وللقيام بدورها. ننتقل لسؤال آخر، هو أن في سنة 2024 صدر المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة الوقفية العمانية، هذا الذراع الاستثماري للأوقاف. ما هو دور هذه المؤسسة؟ وكيف ممكن نقول أنها تقدم نموذج لإدارة الأوقاف المعاصرة؟
1: طبعا قبل كل شيء من المهم الإشارة إلى أن فعلا كما ذكرت بأن المؤسسة الوقفية لم تأتي كمبادرة إدارية يعني اعتيادية، وإنما أنشئت بموجب مرسوم سلطاني، وهذا في حد ذاته يعني يحمل دلالة على المكانة التي يحظى بها الوقف في سلطنة عمان، وعلى الاهتمام السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لتطوير القطاع الوقفي وتعزيز دوره في التنمية الوطنية. فصدر المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة أو صدوره يعني يعكس رؤية استراتيجية تنظر إلى الوقف باعتباره موردا وطنيا مستداما يمكن أن يسهم في دعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤكد الحرص على إيجاد كيان متخصص قادر على إدارة هذا القطاع، القطاع الوقفي، وفق أفضل الممارسات الحديثة بما يضمن استدامتها وتعظيم أثرها للأجيال القادمة. فضلا أنه أن هذه المؤسسات بشكل عام يعني يوجد فيها كفاءات عالية من المجتمع تدير، وليس من قطاع الأوقاف كما عهدنا، وإنما من كل القطاعات تخدم الوقف، وهذا بحد ذاته سيعزز دور هذه المؤسسات.
0: جميل. أتبع السؤال السابق بسؤال آخر، يعني هذا الكيان الاستراتيجي الذي يعني الآن في سنته الثانية، ما هو الدور المأمول له في توحيد الجهود في التكامل مع المؤسسات الوقفية العامة والخاصة القائمة حاليا؟
1: طبعا هو دور المؤسسة يعني دور تكاملي مع المؤسسات الوقفية القائمة فعليا وليس بديلا عنها، بوجود جهة متخصصة بهذا المستوى يمكن أن يسهم في نقل الخبرات وتطوير الممارسات الاستثمارية وتعزيز الحوكمة في قطاع الوقفي، وبالتالي نتطلع أنه تكون هناك علاقة تكاملية فعلية تعزز هذا القطاع بالخبرات ونقل الكفاءات، زين، بما يسهم لرفض هذا القطاع بخبرات ناجحة في مجالها، سواء كان المجال المالي الاستثماري أو أي غيرها من القطاعات، كون المؤسسات الوقفية فعليا هي مؤسسات تعمل كشركات بها مجالس إدارة وإدارة تنفيذية، وبها كذلك يعني قوائم محاسبية، كل ما تعنى بالشركات توجد في هذه المؤسسات الوقفية، وبالتالي تحتاج مثل هذه الكفاءات حتى تنوع مصادر يعني دخلها وتطور من الجوانب الوقفية بشكل أوسع من المعهود.
0: شكرا أستاذ هلال، جزاك الله خير على هذا البيان في قضية الدور التشريعي والضبط المؤسسي لوزارة الأوقاف في الجانب الوقفي. نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونعدكم بلقاء آخر مع مدير دائرة الأوقاف وبيت المال لنستكمل الحديث عن الدور التشريعي والمؤسسي لوزارة الأوقاف في الجانب الوقفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: نباهج. يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. اليوم مستمعين الأكارم راح نركز في حلقتنا على موضوع استخدام الشاشات الإلكترونية بالنسبة لأبنائنا بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. في خبر يعني مؤخرا يعني أكيد انتشر ويمكن بعض منكم اطلع عليه، إن بعض الدول الأوروبية تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد وتمنع استخدام الهواتف في المدارس، وذلك بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. إذن اليوم الأجهزة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم، بل أصبحت رفيقاً دائماً لأطفالنا، يستيقظون عليها، يتعلمون من خلالها، ونعرف بعض المدارس يعني أصبح جزء أساسي إحضار هذه الشاشات الإلكترونية للتعلم. إلى أي مدى ممكن يعني يصبح هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة للأهل؟ وهل ممكن تتحول هذه العلاقة بين الطفل والشاشة من استخدام عابر إلى تعلق يصعب السيطرة عليه؟ خاصة أن نلاحظ بعض نوبات الغضب التي قد تصيب الأطفال مع الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة ومنع الأهل لهم بين فترة وأخرى. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، وهي استشارية طب الأسرة ومعالجة نفسية. الدكتورة زكية أيضا هي مؤلفة وصاحبة كتاب حديقة الأفكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زكية في مباهج.
4: أهلا فاطمة وأهلا بكل المستمعين.
3: إذن دكتورة زكية، بداية، ما هو التعريف العلمي لإدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وهل ممكن نسميه أو نطلق عليه إفراط استخدامهم لهذه الأجهزة هو إدمان؟
4: أول شيء أحب أوضحه أنه ضروري نكون دقيقين في استخدام كلمة إدمان. أفضل أن احنا ما نستخدم كلمة إدمان بشكل عام، لأن الاستخدام الطويل أو غير الصحي للأجهزة الإلكترونية والشاشات ما يعني بالضرورة وجود إدمان أو اضطراب نفسي، فيفضل نحن نسميه الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير متوازن للشاشات.
3: نعم.
4: إلى الآن لا يصنف كإدمان حسب التصنيفات العلمية اللي تعتمد على الأبحاث غالباً. هذه التصنيفات يتم مراجعتها كل فترة، فطبعاً ما نعرف، يمكن في المستقبل بيدرج هذا التصنيف على أنه بيكون فيه تصنيف كإدمان، ولكن حالياً لا يوجد. الاضطراب النفسي الوحيد اللي مرتبط بالشاشات اللي مدرج حاليا في التصنيفات العلمية هو استخدام أو اضطراب استخدام الألعاب الإلكترونية، gaming disorder بالإنجليزي، مثل الألعاب اللي هي PlayStation أو غيرها، يعني بدون ذكر تحديد أسمائها، ولكن هذا هو اللي حاليا مدرج كاضطراب. طبعا هذا ما يعني أن الاستخدام المفرط للشاشات ما لي أي آثار نفسية أو اجتماعية على الطفل، ولكن ما يعتبر إدمان إلى الآن.
3: نعم، لكن أكيد هناك مؤشرات دكتورة وعلامات تكشف للأهل أن أبنائهم وقعوا في دائرة الاستخدام المفرط لهذه الشاشات، وهذا أمر مضر مثل ما ذكرتي.
4: نعم أكيد طبعا، في مجموعة من العلامات والمؤشرات اللي مفروض ينتبهوا لها الأهل.
3: نعم.
4: أول واحد هو أن الطفل ما يستطيع التوقف، ما يقدر يتوقف أو يقلل الوقت إذا الأهل طلبوا منه، ويغضب وينفعل إذا طلبوا منه إغلاق الجهاز.
3: نعم، يصيح ويغضب.
4: ثاني مؤشر هو أن الشاشة تصير هي النشاط المفضل للطفل، يفقد اهتمامه بكل الأنشطة والألعاب اللي يمكن كانت مهمة بالنسبة لي أو كان يحبها من قبل، يعني مثلا مثل الرياضة، ألعابه المفضلة، طبعا علاقته بأصدقائه مثلا هو يلعب معاهم، يفقد هذا الاهتمام ويصير تركيزه أكثر على الشاشة. النقطة الثالثة وهي نقطة كثير مهمة، نوم الطفل يتأثر. هذه النقطة كثير مهمة لأنها يمكن نتكلم عنها أكثر يعني بالتفصيل، لأنها تأثر على صحة الطفل وتأثر على دراسته وقدرته على التركيز.
3: نعم.
4: النقطة الرابعة هي شهيته للأكل ممكن تتأثر. خامسا علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأسرة. بعد كذا أن الطفل، وهذه نقطة كثير مهمة، أن الطفل يبدأ بالكذب على الأهل إذا سألوه عن استخدامه للهاتف أو استخدامه للألعاب الإلكترونية. هذه نقطة كثير مهمة لأنها مؤشر خطير، معناته نحتاج هنا نتوقف ونبحث عن الأسباب ونراجع كيف نقدر نقيم ونتعامل مع هذه المشكلة.
3: نعم.
4: في نقطتين مهمات هنا بعد، إن هذه الأعراض ما بالضرورة معناتها سببها هو فقط استخدام الشاشات، يعني هذه نفس هذه الأعراض ممكن تكون مرتبطة بمشكلة عند الطفل مثلا في المدرسة. هل الطفل يعاني من مشكلة في قدرته على التحصيل في المدرسة، أو هل هناك مثلا مشكلة يتعرض لها مثل التنمر في المدرسة تخليه هو يلجأ إلى الشاشة ويبتعد عن الأهل، أو عنده هذه النوبات مثلا من الغضب. فما بالضرورة إحنا نستنتج مباشرة إن السبب هو الشاشات.
3: نعم.
4: ثاني نقطة أحب هنا أركز عليها، إن الأهل ما مفروض ينتظروا لين ما يوصل الموضوع إلى أن الطفل بدأ يكذب مثلا. إحنا هنا نتكلم عن هذه المؤشرات عشان الأهل ينتبهوا لها بأسرع وقت ممكن ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن.
3: نعم دكتورة، بعض الأبناء والأطفال ممكن يستخدموا حجة أنهم هم، خاصة تعرفين الحين مع بداية الدراسة، يعني أنه ممكن يستخدموا هذه الأجهزة بحجة يعني استخدامها في أمور تعليمية أو حتى متابعة بعض الدروس، لأن هناك في منصات يجب أن يدخلوا إليها وكذا. فكيف ممكن يحققوا هذا التوازن، خاصة أن مثل ما ذكرتي بعض الأبناء ممكن أنهم هم يلجأوا للكذب في موضوع أنهم يستخدموا أو حجج واهية في موضوع الاستخدام، فكيف من إحنا كأهل نحقق هذا التوازن وهذه المراقبة اللي بذكاء في هذا الجانب؟
4: أول شيء يعني أنا أريد أقول للأهل أن أنا مقدرة أن الموضوع في تحدي، ما بالسهولة أن الأهل يتابعوا كل هذه، هم الأهل نفس الشيء عندهم مسؤوليات أخرى.
3: صحيح.
4: ولكن هذا الموضوع جدا جدا مهم بالنسبة، لأن الكلام اللي بقوله الحين يمكن أي حد يسمعني يقول لكن إحنا ما عندنا وقت نعمل كل هذا، بس هو مهم وضروري.
3: جميل.
4: إن الأهل يعرفوا إيش بالضبط اللي المدرسة تتوقعها أو تطلبها من الأبناء اللي فعلا بيحتاج إلى استخدام أجهزتهم. هل هناك منصة معينة، هل هناك مثلا تطبيق معين، فالأهل يحتاج يعرفوا. التواصل مع المدرسة جدا مهم من هذه الناحية. ممكن نصيحة أنهم يحددوا وقت أثناء اليوم يعتبر مثل الوقت اللي إحنا يمكن متعودين عليه، أنه في وقت للواجبات المدرسية، فاستخدام الهاتف في خلال هذه الفترة مهم أن الأهل يعرفوا هل هو الطفل جالس فعلا يحل واجبات، إذن في وقت معين ما طول اليوم هو جالس يحل واجبات.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا أصلا استخدام الهاتف أثناء حل الواجبات ممكن يسبب تشتت للطفل، إلا إذا كان هو فعلا يحل الواجبات أو خلينا نقول يعني المطلوب منه من المدرسة، مثل تقديم مثلا موضوع أو شيء معين من خلال الهاتف، فهنا الأهل يحتاج يعرفوا التفاصيل، يعني حتى لدرجة أنهم يمكن يحتاج أنهم يفتحوا هذا التطبيق ويطلعوا على إيش فعلا الطفل جالس يعمل على التطبيق هذا ومتى. الوقت هذا كثير مهم، تحديد الوقت علشان الطفل ما يستخدمه مثل ما نقول كعذر طول اليوم. فالتواصل بين المدرسة وبين البيت كثير مهم من هاي الناحية.
5: دكتورة، نرجع لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، يعني بعض الحالات تكون خارج السيطرة أكيد هناك، ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث الأهل يعني يجب أن يتمتعوا بقدر كافي من الوعي حتى لا تصل الأمور لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية. ولكن إن وقع الضرر بسبب الاستخدام المفرط، ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية والسلوكية اللي ممكن نلاحظها على أبنائنا؟
4: هنا إحنا يحتاج نرجع نفكر إيش هو السبب. يعني دائما إحنا نفترض أن الطفل يلجأ إلى الشاشة لأن المحتوى اللي موجود في الشاشة ممتع لي بالنسبة لي كثير، ونعتقد أن هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. أحياناً الشاشة تكون بوظيفة نفسية بالنسبة للطفل، مثلاً ممكن الطفل يحاول عن طريق استخدام الهاتف أو الشاشة بشكل عام أنه هو يهرب مثلاً من ضغط نفسي، من التعامل مع قلق، من مشاعر معينة مثل الوحدة أو الحزن أو الملل.
5: نعم.
4: هنا ممكن حد يقول إيش ممكن الطفل يكون عنده من الضغط النفسي مثلاً؟ هل ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي؟ نعم، ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي. إيش ممكن تكون الأسباب؟ احتمال مثل ما قلنا قبل، الطفل يعاني من مشكلة معينة حتى في المدرسة، تنمر، يواجه مشكلة في واحدة من المواد مثلاً، أو في التعامل مع بعض زملائه أو أصدقائه في عنده مشكلة، يحاول إن هو يهرب أو يتعامل معها وهو كطفل ما عنده الأدوات وما يعرف كيف يتعامل معها. أحيانا الضغوطات ممكن تكون مرتبطة بالأسرة، يمكن البيئة في المنزل فيها مشاحنات أو غير آمنة بالنسبة للطفل، في هذه الحالة هو يستخدم الشاشة كطريقة للهروب أو للتعامل مع هذه المشاعر. أحيانا الطفل يحتاج إلى الشعور بالإنجاز أو النجاح، فيستخدم الألعاب الإلكترونية عشان يحس أنه هو نجح، أنه هو فاز، أنه هو أنجز شيء. هذا معناته أنه محتاج إلى هذا الشعور وما محط لنا بطريقة أخرى غير عن استخدام اللعبة أو الشاشة. يعني إحنا نحتاج نعرف إيش هو السبب الحقيقي. البيئة في الأسرة لها دور كبير. كثير من الأهل يستخدموا الجهاز مثل الآيباد في عمر صغير جداً لتهدئة الطفل،
5: للأسف صحيح،
4: عشان يفكتوه إذا كان مثلاً يبكي أو عشان يشغلوه. فهنا الطفل من عمر صغير يتعلم أن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مشاعره. هذه نقطة كثير مهمة، لأن إذا كان الطفل منفعل وإحنا نعطيه هذا الجهاز علشان يهدأ، هو هنا يتعلم من عمر كثير صغير أن في أي وقت هو يكون منفعل هذه الطريقة اللي يتعامل بيها مع مشاعره، هذا السلوك ممكن يبقى معاه طول العمر. ونقطة أخرى، هل الأهل نموذج للطفل؟ هل هم مثال للطفل في استخدامهم للهاتف؟ هذه الأسباب هي اللي ممكن تؤدي إلى أن الطفل يتعلق باستخدام الهاتف ويتحول إلى سلوك غير متوازن وغير سوي. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تنشأ من هذا،
5: نعم،
4: أنا تكلمت عن اضطراب النوم.
5: صحيح.
4: ولأي درجة اضطراب النوم ممكن ينعكس على جوانب كثيرة بالنسبة لحياة الطفل. العصبية والانفعال اللي هي مرتبطة مثل ما قلنا بأولا عدم قدرة الطفل على تنظيم مشاعره، والشيء الثاني شعوره بالحرمان من الجهاز هذا لأنه هو ارتبط فيه وتعلق فيه ويعتمد عليه بشكل كبير. العزلة الاجتماعية ممكن تكون إحدى الأضرار النفسية على الطفل. عدم قدرته على التعامل مع الفراغ والملل إلا عن طريق استخدام هذه الشاشة. ونقطة كثير مهمة أنا لاحظتها يعني حتى في الاستشارات، تأثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين. هذه من الأضرار النفسية على الطفل، وممكن تأثر حتى على الوالدين نفس الشيء نفسياً، يعني لأن العلاقة بينهم تكون هي تحول إلى علاقة مثلاً غضب ومنع ورد فعل من قبل الطفل، وعدم قدرتهم على التعامل مع ردود أفعال الطفل، يقوموا بردود أفعال كذلك، فهنا تضطرب العلاقة بينهم.
5: نعم.
4: والعلاقة بين الطفل وبين الوالدين كثير مهمة بالنسبة لاستقرار الطفل النفسي طبعا.
5: نعم. طبعا بعد مضي شهور الإجازة دكتورة زكية، الأولاد للأسف يعني البعض تعود على أنه يكون لزيق بجهازه من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو حتى يعني مشاهدة المقاطع السريعة. يعني الآن بدأت المدرسة، كيف ممكن إذا ما حاولنا مع أبنائنا أن نبعدهم عن هذه الأجهزة، كيف رح يكون تأثير هذا الموضوع على تحصيلهم الدراسي؟ وضروري نأكد على هذه النقطة دكتورة، لأن للأسف مثل ما إحنا نلاحظ أن ربما البعض في الأسابيع الأولى بعد يتهاون في موضوع استخدام هذه الأجهزة، فقط نريد نأكد على أهمية أن لا، يجب أن تكون عادة وأنهم يبتعدوا عن هذا الاستخدام المفرط، لأن هذا الأمر أكيد رح يأثر على موضوع التحصيل الدراسي.
4: هو إحنا يحتاج أن نبدأ هذه التهيئة قبل فترة، يعني الحين المدارس بدأت.
5: نعم.
4: لكن طبعا يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل. في رأيي التهيئة لبداية العام الدراسي تبدأ قبل البداية الفعلية للعام الدراسي.
5: نعم.
4: فنبدأ بتقليل استخدام الأجهزة بشكل تدريجي، بس قبل هذا كله يحتاج أن الأهل يجلسوا مع الطفل ويشرحوا له هذه النقطة ويتناقشوا معاه فيها، يعني يشرحوا له أن إحنا ضروري نبدأ في تقليل استخدام الأجهزة، وأنت استخدمتها في هذاك الوقت لأنه كان عندك وقت فراغ أكبر، والآن إحنا تبدأ المدرسة فالوقت يكون محدود. وبعد أنا أعتبرها هي عموما الجلوس مع الطفل، مناقشة بدء العام الدراسي، هذا ما فقط في هذه النقطة اللي هي نقطة استخدام الشاشات، ولكن يحتاج بعد نتكلم عن الطفل في مثلا نقطة تغيير جدول النوم، لأني أنا أعرف كثير من الأطفال والمراهقين خصوصا نظام نومهم يتغير تماما أثناء الإجازة الصيفية، فهذا يحتاج تهيئة قبلها بفترة.
5: نعم.
4: والنقطة الثالثة اللي أثناء هذه التهيئة نتكلم عنها هي أهداف الطفل. أهداف الطفل من ناحية دراسية، بدء هذا العام الدراسي أنت إيش تريد تحقق هاي السنة؟ إيش الشيء التحدي اللي واجهك وتريد تتعامل معاه مثلا خلال هاي السنة؟ فهذا أنا أعتبره حوار يحتاج أنه من ضمنه يكون استخدام الشاشات، ولكن هو لا يقتصر فقط على استخدام الشاشات.
5: نعم.
4: بعد كده يكون في خطة لتقليل استخدام الشاشات بالتدريج يفضل لحد ما نوصل إلى بداية عام الدراسي، وهنا نكون إحنا واضحين مع الطفل، كل ما صار في نقاش وكل ما الطفل كان جزء من هذا النقاش كل ما يعني كانت فرصة النجاح أكبر من هاي الناحية.
5: وإذا كانت هذه الخطوة يعني لم يتم تنفيذها دكتورة يعني مع نهاية الإجازة، ممكن نقول يعني الوقت ليس متأخراً، ممكن البدء فيها يعني الآن.
4: أكيد طبعاً، يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل، ولكن ممكن إن إحنا نبدأ مثلاً في عطلة نهاية الأسبوع.
5: صحيح.
4: لو الدراسة بدأت فعلياً ممكن في عطلة نهاية الأسبوع يتم هذا عقد هذا الاجتماع يعني مع الطفل.
5: نعم.
4: أو الجلسة مع الطفل والنقاش.
5: نعم.
4: ووضع أهداف، أنا أقول حتى ممكن كتابة هذه الأهداف.
5: جميل.
4: إذا كان الطفل في أمر أكبر اللي اتفقنا عليها، وبعد كذا نذكر الطفل بيها بشكل دوري. التذكير ما معناته مثلا الغضب والصريخ على الطفل وكذا، لا، تذكير يختلف، يعني نتذكر إحنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا.
5: نعم.
4: فإذا الطفل تعود خلال كم شهر على نظام معين، حتى هو يعني إنسان يمكن يكون يواجه صعوبة في أنه هو يتغير هذا النظام تماماً وفجأة، إذا إحنا نحاول نطبق هذا الشيء على نفسنا إحنا ككبار، يعني مثلاً لما الإنسان يأخذ إجازة، أي شخص يأخذ موظف يأخذ إجازة لمدة أسبوعين وبعدين يرجع للعمل، يمكن أول يوم يومين يواجه صعوبة في التأقلم على أنه مثلاً تغير نومه تغير نظامه، فما بالك بطفل صغير.
5: نعم.
4: عشان كده كل ما كان في تدرج وكل ما كان في شرح واتفاق مع الطفل يكون أفضل.
5: نعم، النتائج تكون أفضل. صحيح. دكتورة، إذا أنت كمعالجة نفسية، إذا يعني فرضا أحد من الأهل يعني لجأ لك في موضوع أنه أصبحت العلاقة مثلا هناك فاترة بينه وبين أبنائه بسبب كثرة استخدامهم لهذه الأجهزة، ما هي البدائل التربوية أو الأنشطة الصحية اللي أنت اللي ممكن تنصحي فيها؟ كيف ممكن يتعامل مع أبنائه نفسيا إذا هو استخدم كل الحلول ويعني ما استطاع أنه يصل لحل جذري في هذا الأمر؟
4: هنا إحنا عندنا الطفل وعندنا ولي الأمر، فأحيانا يمكن تغييرات يقوم بها ولي الأمر خصوصا في البداية إذا كانت المشكلة بعدها في بدايتها أو ما ليها تأثير كبير على نفسية وسلوكيات الطفل، فممكن ولي الأمر نفسه يتعلم طرق جديدة في التعامل مع هذا الموضوع ويغير أسلوبه ويكون هذا الشيء كافي. ولكن إذا وصل الموضوع إلى أن سلوكيات الطفل كثير تأثرت ويمكن أثر على نفسيته، على نومه، على تحصيله الدراسي، على علاقاته، يمكن حتى الطفل يحتاج إلى تقييم. طبعاً يفضل أنه هو يروح يعني اللي يقوم بهذا التقييم والمساعدة يكون مختص في العلاج النفسي للأطفال، ما أي أحد يعني. بالنسبة إذا أخذنا أن المشكلة في بدايتها ولي الأمر هو اللي حضر الاستشارة،
5: نعم،
4: فكثير نركز هنا على العلاقة بينا وبين الطفل وكيف هو يتعامل حاليا مع هذا الموضوع. يعني هو كيف يتعامل حاليا معه، يمكن يكون فيه خلل في أسلوب التعامل نحاول نحن نوجده، وكيف ممكن يغير الأسلوب. يعني إذا كان مثل ما قلنا الأسلوب هو فقط صراخ أو القيام بردود أفعال أو أن ينتزع الهاتف مثلا من يد الطفل، فهنا هو يحتاج أن يغير أسلوبه مع الطفل. وبعدين نركز على التواصل، كيف يكون في تواصل مستمر بين أو تواصل أفضل نقول بين ولي الأمر وبين الطفل. ومتى يكون هذا التواصل؟ التواصل ما يكون دائما مرتبط فقط بالهاتف أو بالشاشة، لا، التواصل يحتاج يكون عموما ان في انشطه معينه يقوموا بها مع بعض مثلا
5: مشتركه
4: في وقت مثل ما احنا نقول يعني وقت يكون يقروا مع بعض، ما مرتبط فقط باوامر او نواهي وكذا، ولكن وقت يتواصلوا فيه يتكلموا فيه مع عن الامور اللي تهم الطفل، يمكن يقوموا بانشطه ممتعه الطفل يستمتع بهذا الوقت. فنركز على نقطه التواصل كذلك. بعدين ممكن النقطة الثالثة هي أنه نوجد حلول عملية ولكن بشكل تدريجي، ما تكون مفاجئة يعني بالنسبة للطفل بحيث أنه يحصل من عنده رد فعل أو ما يقدر يتأقلم عليها. فهذا بشكل عام. طبعا هنا لازم أؤكد على أنه كل حالة بتكون مختلفة،
5: أكيد ما ممكن
4: مثلا الأسباب، إحنا تكلمنا عن إيش هي الأسباب، ممكن الأسباب تكون مختلفة في حالة عن حالة أخرى، ممكن تكون الأسباب اللي تؤدت إلى أن الطفل يوصل إلى هذه المرحلة ضروري نتعامل معها، وهنا ما نقدر نتكلم عنها أنها هي بتكون نفسها بالضبط في كل الحالات.
5: صحيح دكتورة، يعني هل ممكن أن احنا نقول أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة على الأسرة هي وحدها؟ هل ممكن نقول أن الأسرة فقط تتحمل هذا العبء في توجيه الأبناء، أم ممكن المدرسة، المجتمع، المؤسسات المعنية ممكن أيضا تساهم في الحد من الاستخدام هذا المفرط للأجهزة بالنسبة لأبنائنا؟
4: أنا أتفق على أن هذه المسؤولية ما فقط مسؤولية الأسرة، لأن حاليا هي ما فقط هي مشكلة فردية أو موجودة في أسرة معينة أو بعض الأسر. إحنا نقدر نقول أن حاليا أغلب الأسر تواجه هذه المشكلة، فبالتالي المشكلة لها عدة أسباب وعدة جوانب، فتحتاج أن الأسرة كذلك تحتاج دعم ومساعدة في التعامل مع هذه المشكلة. مثلا المدرسة ممكن تقوم بدور توعوي من هاي الناحية، حتى كذلك ضبط استخدام الأجهزة داخل المدرسة ومتى تستخدم الأجهزة ولأي هدف داخل المدرسة. من الناحية المجتمعية ممكن المؤسسات المجتمعية تساعد في إيجاد أنشطة تكون مثلا مغرية بالنسبة للطفل، تجذب الطفل، إنه ممكن هو يوجد بدائل لاستخدام الأجهزة.
5: نعم.
4: في عندنا كثير من المؤسسات اللي هي تعتبر مؤسسات مجتمعية ولكنها تربوية، ممكن أنها تقوم بدورها في إيجاد بدائل متوازنة للطفل. أنشطة رياضية كذلك تكون تجذب الطفل، أندية ممكن تكون أنشطة غير اللي هي المعتادة، ما اللي هي فقط التقليدية بنفس مثلا كرة القدم أو كذا، ولكن يكون في عندنا تنوع في الأنشطة وتكون أنشطة جاذبة وتستخدم، ممكن تستخدم التقنية ولكن بشكل إيجابي
5: ممتاز
4: في جذب الطفل. بعد الأهل محتاجين أحياناً إلى دعم من الناحية النفسية يساعدهم على أن كيف يتعاملوا مع هذا النوع من المشاكل. فبالتالي يعني ليست مشكلة أو مسؤولية الأسرة فقط.
5: قبل ما نختم دكتورة زكية، نصيحتك للوالدين أن يضب في موضوع ضبط وقت استخدام الأطفال لهذه الأجهزة بشكل متوازن، بحيث أنه ما يشعر الطفل بالحرمان التام أو أنه مرفوض رفض تام أنه يستخدمه طيلة فترة الدراسة. هل ممكن أن نحن نحقق التوازن في موضوع الاستخدام في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال؟
4: نعم، هو أول نقطة إحنا نحط في بالنا أن ما نعمم لما نجي للضبط ووضع الحدود والقوانين لاستخدام الأجهزة والشاشات، ما نعممها على كل الأطفال بغض النظر عن العمر. يعني مثلا نبدأ بعمر أقل من سنتين يمنع بتاتا استخدام الشاشات، ومع كده أنا أشوف أحيانا أهل يعطوا أطفال أقل من عمر سنتين آيباد مثل ما قلنا على أساس شغلهم أو سكتوهم. فهنا لازم نكون واضحين، أقل من سنتين ما ممكن أبدا، بعد كده من سنتين إلى 5-6 سنوات ما يكون أكثر من ساعة. يعني مثلا لو بشكل متقطع لو نجمع كل الوقت مع بعض ما يكون أكثر من ساعة في اليوم. أكبر من كده طبعا يعتمد على عمر الطفل وطريقة الاستخدام والأسباب وكل هذا، فما نقدر نعمم بشكل عام على كل الأطفال كل الأعمار. أنا أقول هالكلام لأن مثلا لما نوصل إلى سن المراهقة بعض الأهل يمنعوا أبنائهم تماماً من استخدام الهاتف. أنا اللي لاحظت إيش اللي يصير، الأهل يصير عندهم ردود فعل، يعني بيشوفوا أن الطفل أو المراهق استخدم الهاتف لفترة طويلة بيروحوا بيأخذوه من عنده لمدة أسبوع، وبعدين بيضغط عليهم أو بيحسوا بالندم وبيرجعوه مرة ثانية، وهذا ما أسلوب متوازن أبداً في التعامل مع المشكلة. فأولاً إحنا يحتاج نعرف أن كل ما كبر الطفل كل ما طبيعي أنه بيريد يستخدم الهاتف للتواصل أو حتى للدراسة أو البحث عن معلومات لأسباب كثيرة. فهنا ما نقدر نعمم عدد الساعات، سواء في أيام الأسبوع أو في نهاية الأسبوع بيعتمد على عمر الطفل والاستخدام.
5: نعم.
4: ما ممكن المنع التام أن احنا نمنع الطفل إلا في عمر صغير مثل ما قلنا. فالموضوع يحتاج حدود، وإحنا يعني نعمل تقييم ونقرر مع الطفل، ولكن ما ممكن نمنع تماما. ممكن ان احنا مثلا في عمر صغير نمنع ايام الاسبوع، ولكن بيحتاج ان احنا نعطي الطفل في نهايه الاسبوع
5: بدائل. ايوه او حتى اذا صار المنع تكون هناك بدائل للطفل،
4: يكون هناك بدائل وبعدين ما نستخدمه كعقاب. المشكله في العقاب ان احيانا الاهل يستخدموا الهاتف كعقاب لاسباب اخرى ما لها علاقه بالهاتف. يعني اي شيء الطفل يعملوا ويريدوا يعاقبوا بيسحبوا من الهاتف بعدين بيرجعوا لي بعدين فالعلاقة هنا تكون مضطربة. يعني الطفل يعتبر أن هذا الهاتف كأنه مكافأة وهو عقاب أحيانا ومكافأة أحيانا. فهذا موضوع يعني حد ذاته يحتاج لمراجعة.
5: جميل. في ختام حلقتنا دكتورة زكية، يعني إيش هي الخلاصة والكلمة والنصيحة الأخيرة للأهل فيما يتعلق بهذا الموضوع، استخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية؟
4: أريد أقول للأهل أن الأجهزة الإلكترونية صارت جزء من حياتنا، إحنا ما ممكن تماما نعتبرها، ما ممكن نعتبرها عدو أو أن إحنا نتجاهلها بشكل عام أو نمنعها بشكل تام عن الأطفال. هذه أول نقطة، ولكن نحتاج أن إحنا نوضع قوانين واضحة. والنقطة الثانية اللي كثير مهمة، يحتاج إحنا نكون مثل أعلى للأطفال في كيف إحنا نستخدم الهاتف ومتى نستخدمه.
5: صحيح. شكرا جزيلا لك سيدة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، استشاري طب أسرة ومعالجة نفسية ومؤلفة كتاب حديقة الأفكار. شكرا لإثراء حلقتنا اليوم، ودائما نذكر أنفسنا والأهل التوازن والوعي يبدأ من الأسرة. دمتم بخير ودام أبنائكم بكل خير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. العام القضائي الجديد يشهد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم. ارتفاع السيولة المحلية لتتجاوز 29 مليارا و252 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار آميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات، راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. يشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير وتقريب الخدمات العدلية من المتقاضين والمستفيدين وتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمتها. تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحسني المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
1: برنامج التركات الإلكتروني يمثل أحد أهم المشروعات المهمة في هذا العام القضائي الحالي 2026-2027، خصوصا أن أعمال التركات تتصل بحقوق مالية وأسرية مهمة وبحقوق الورثة والقصر ومن في حكمهم، لذلك يعني تحتاج إلى قدر عالي من الدقة والتنظيم والحوكمة. هذا النظام سيوفر خلال المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية تغطي مجموعة كبيرة من الإجراءات المرتبطة بأعمال التركات. في البداية هذا البرنامج سوف يكون متاح للاستخدام الداخلي في المحاكم حتى نضمن استقرار النظام ونتأكد أيضا من كفاءة الإجراءات، ثم سيتاح خلال الأيام القادمة مجموعة من الخدمات للمستفيدين. أهم ما يتضمنه هذا المشروع هو أنه ينقل إجراءات التركات من مسارات ورقية إلى مسار إلكتروني أكثر تنظيم. هذا أيضا سيساعد على معرفة المراحل التي وصل إليها ملف التركة منذ قيده وحتى يعني الإجراءات اللاحقة التي يعني تتخذ فيه. وجود هذا النظام سيساعد أيضا، احنا بالنسبة لنا أيضا كمجلس أعلى للقضاء، سيساعد على توحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، وأيضا سيمكن المتعاملين مع هذا النظام من استخراج البيانات والإحصاءات بدقة متناهية، وهو أمر مهم جدا في تطوير السياسات وأيضا اتخاذ القرار المناسب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالتزامن مع أعمال الدورة 5 للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن تعزيز التعاون العربي في المجالات البيئية ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية. ترأس الوفد العماني سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي شارك أيضا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بشأن الانتقال من التعامل مع أزمات المراعي العربية إلى الاستثمار في استدامتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التدهور المناخي والجفاف، كما استعرض رئيس هيئة البيئة في لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبحث القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. اطلع وفد صحي من سلطنة عمان على التجربة التونسية في مجالات الرقمنة الصحية والهندسة الطبية والتصنيع الدوائي وأفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذه المجالات. وشملت الزيارة المستشفى الرقمي والمركز الوطني للرعاية الروبوتية ومركز الدراسات والصيانة الحيوية والشركة العربية للصناعات الصيدلانية، كما بحث الوفد فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الجمهورية التونسية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمات الصحية. أكثر من 180 مشروعاً تنموياً وخدمياً تنفذها محافظة الظاهرة في مختلف ولاياتها بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال عماني، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية عمان 2040 في بناء المحافظات والمدن المستدامة والتوجه نحو بيئة حضرية أكثر توازناً للمجتمع. ارتفع إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان بخمسة بالمئة بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 1,585,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتتجاوز 29,252,000,000 ريال عماني. ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط ليغلق عند مستوى قارب 7,600 نقطة مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 263 مليون ريال عماني. أما القيمة السوقية فبلغت نحو 39 مليارا و250 مليون ريال عماني. وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولاراً وأربعة سنتات ليبلغ اليوم 108 دولارات و52 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولاراً و7 سنتات للبرميل. وأخيرا، يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا السبت نظيره الإماراتي في 10:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان ضمن الدور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27 المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. أجرى منتخبنا الوطني خلال اليومين الماضيين حصصا تدريبية استشفائية في الصالة الرياضية بمقر إقامته بهدف استعادة وتعزيز الجاهزية للاعبين عقب خوض مباريات دور المجموعات، فيما واصل تحضيرات مساء اليوم بإجراء حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية وفق البرنامج المعد للمواجهة المرتقبة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. العام القضائي الجديد يشهد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم. ارتفاع السيولة المحلية لتتجاوز 29 مليارا و252 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. حرر لكم أخبار عمان رياض مصالح الغساني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خنافس الروث ودورها المهم والكبير جدا في زراعة النظم البيئية في محافظة ظفار جنوب الجزيرة العربية او حتى في السافانا الأفريقية، ودورها المهم جدا في تشتيت العوامل الغذائية وفي خصوبة التربة ودعم الشبكات الغذائية. ويعني بينت أيضا دراسات حديثة في سيرينجيتي ومسايا مارا أن مجتمعات خنافس الروث نفسها تتغير باختلاف الموائل والغطاء النباتي والتربة والروث المتاح لها. يعني هذه الحيوانات الصغيرة أيضا لها قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بها. نوع آخر من الكائنات الحية يعتبر واحد أيضا من المهندسين الصغار في عالم الغابات، النمل الأبيض أو الترمايت أو الشديرت كما تسمى محليا في محافظة ظفار. النمل الأبيض هذا النوع من الرمة تبني بعض أنواعها تلالا واضحة فوق سطح الأرض، لكن الجزء الأهم من نشاط يعني هذا النوع من النمل الأبيض هو مش من النمل، يعني للعلم يعني لا علاقة له بعالم النمل، لكن اكتسب هذا الاسم على سبيل الشهرة. أكثر نشاط مهم لهذا الرمة يحدث تحت التربة، فالنمل الأبيض أو الرمة تساهم في تفكيك المواد النباتية الميتة وإعادة تدوير المغذيات، ويمكن أن يصنع في الصافانة الأفريقية مناطق تختلف تربتها ونباتاتها عن الأراضي المحيطة بها. في السيرينجيتي مثلا أظهرت الدراسات أن نشاطه في تحلل بقايا الأعشاب وروث الحيوانات يتغير بين المواقع والفصول. لذلك يصف علماء البيئة النمل الأبيض بأنه واحد من أهم مهندسي النظم البيئية، لأنه يتعامل مع ظروف بيئية مختلفة جدا، مع بقايا مختلفة جدا، وله أيضا أهمية أخرى حتى على مستوى الفطر. تظهر أنواع مهمة من الفطر النمل الأبيض في أفريقيا المشابه لفطر النمل الأبيض الموجود في محافظة ظفار، الذي يسمى محليا فجوس أو كمباء، والذي يظهر بعد 20 يوليو تقريبا من كل عام بعد أمطار نجم سهيل. 21 يوليو تكون الأمطار وصلت إلى الذروة وتشربت هذه الكتل وتلال النمل الأبيض ما يكفي من الماء والرطوبة لنمو هذا الفطر، الذي يخرج مباشرة إلى خارج تلال النمل الأبيض ليتغذى عليه الإنسان. وواحد من أهم العناصر الغذائية، ويعتبر النمل الأبيض الظفاري مستوطن في جنوب الجزيرة العربية. تم تصنيفه وفي السنوات القليلة الماضية، مع أنه يعني مستخدم منذ مئات السنوات حسب الذاكرة البشرية في محافظة ظفار، فلها أيضا دور غذائي مهم. النمل الأبيض يجمع بذور تسمى أبواغ الفطر أو البذور، لكن في الفطر تسمى أبواغ. يجمع هذه الأبواغ ويحميها في داخل المزرعة، مزرعة في العمق على عمق متر أو متر ونص، وهذه المزرعة على عمق متر أو 60 سنتي 90 سنتي يعمل لها مزرعة عفن، سبحان الله. والإنسان تعلم منها كيف يزرع الفطر وينتج الفطر، لأنه قلد الرمة في هذه المزرعة الصغيرة التي تشكلها مزرعة العفن وتحمي فيها الفطر. لما تتوفر الرطوبة تنمو هذه السيقان تسمى الهيفة في الفطريات، تنمو إلى ارتفاعات جيدة وتتغذى عليها مرة أخرى النمل الأبيض. فالنمل الأبيض يزرع غذائه الرمة. هذه العملية توفر غذاء للإنسان وتوفر خصوبة للتربة، وتوفر أيضا وجود كائن حي مهم جدا للنظم البيئية. لذلك الصورة في السافانا تصبح مختلفة تماما، فالفيلة الكبيرة لها وظيفة، والنمل الأبيض والرمة الصغيرة جدا لها أيضا وظيفة، وخنفساء الروث لها وظيفة، والعشب بطوله المختلف القزم أو الطويل له وظيفة أيضا، والشجرة لها وظيفة، حتى الروث والجذع الميت والعشب اليابس لا تنتهي قصتها بمجرد الموت، تدخل في دورة أخرى تستفيد منها كائنات مختلفة، ثم تعود عناصرها إلى التربة مجددا. فيعني أحد القوانين تقول لك أنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من صورة إلى أخرى. صحيح، لكن أيضا المغذيات والعناصر الغذائية كلها هذه قد خلقت وانتهى أمرها في كوكب الأرض، وأصبحت الآن تنتقل من كائن حي إلى آخر، من كائن حي إلى كائن ميت إلى كائن حي. فالكربون الموجود في أجسادنا قد يكون في يوم ما في التياركس الديناصورات العملاقة قبل 65 مليون سنة من وجود الإنسان على الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. كانت خيمة مازليخة مصنوعة من سعف النخيل كباقي الخيام. من الخيمة تفوح روائح أجساد ساكنيها إلى بقايا السمك الذي يسكب ماء غليه وراء الخيمة، وروائح المزابل التي تحاذي الخيام، ورائحة المغابير التي يشعلها أهل النخيل لإطعام ثيرانهم. كان سكان الخيمة يكنون في داخلها إذا برد الهواء، ويخرجون إلى الدعن المنصوب أمامها إذا حمي القيض.
5: عيسى، حسين، دلشاد، استيقظوا، هيا إلى أعمالكم هيا.
6: ولكن لم نأكل بعد.
5: ستأكلون في السوق أو حتى عندما تعودون. عيسى، أنت ستذهب إلى السوق وستلتقط رزقك في أي عمل.
6: أنا لا أحسن إلا العتالة.
5: لا بأس يا حبيبي، المهم ألا تأتي خاوي الجيوب. وأنت يا حسين، ستدور على حارات بطن الوادي وستجمع الأوساخ وبقايا السمك المرمي وراء الخيام وتضعها على العربة وترميها بين الجبال.
2: وأنا ما حليمة؟
5: وأنت ستقوم بتوزيع الحليب الذي أشتريه كل يوم من مزرعة أبقار البانيان.
2: أين أوزعه؟
5: سوف تبيعه للأثرياء في مسقط وحارة والجات خلف السور. اسمع، لا تأخذ منهم المال، هذه ليست مهمتك.
2: من سيجمع ثمن الحليب إذن ما حليمة؟
5: أخوك عيسى، هو أكبر وأقوى ولن يجرؤ أحد على مهاجمته وسرقته.
4: وأنا؟
5: أنت يا حبيبتي سوف تبقين هنا معي، سوف أعلمك تكوير الجبن ووضعه في الشمس حتى يجف، وسوف أعلمك أيضا نقش البلوار.

0: كان دلشاد صبيا مطيعا سريع الحركة ومتأهبا لفعل أي شيء تطلبه منه حليمة. كان يخاف منها ولم يكن يجرؤ على الحديث عن الجوع أمامها. وعندما كانت أبخرة الجوع ترتفع إلى رأسه فإن قرصة الجوع كانت تثير ضحكه وتجعله يتقلب على حصى الوادي ضحكا دون أن يشعر بحرارته، بل كان يضحك ويضحك، وخاصة حين يرى أشياء لا يفهمها كطيران نحلة أو ركض دجاجة.
1: لماذا تضحك؟ ألا تتوقف عن الضحك أبداً؟
2: صوت أوعية الحليب الفارغة تضحكني.
1: أسكت أسكت يا دلشاد، اللهم أعطنا خير هذا الضحك. أما زلت تضحك؟ خذ إذن، خذ خذ.

0: كان يزورهم بين الحين والآخر العم سنجور، وقد كان مغرما بقصص الأنبياء والحكاية القديمة.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير
3: عم سنجور، أحكي لنا حكاية.
1: أنا مشغول.
2: ما شاء الله، وبماذا أنت مشغول يا ترى؟ بالتجارة أم صناعة السفن؟ طوال النهار ليس لك إلا الصلاة وروي القصص.
1: حسناً، إذن هاتي كسرة تمر وسوف أحكي لكم حكاية.
2: بل تمرتين لا ثالث لهما.
1: لا بأس،

0: الحمد لله، سوف أحكي لكم حكاية سمعتها من جدتي روز هاتون، وهي أيضا قد سمعتها من جدتها.
1: إياك أن تكون حكاية مخيفة أو حكاية من حكايا العشق التي جننت ميرزا زوج مهتاب.
0: لا علاقة لي بجنون ميرزا، لقد فقد عقله بنفسه.
2: جدتي أرجوك اتركيه يحكي لنا حكاية.
1: حسنا تفضل.
0: اسمعوا وإياكم أن تقاطعوني، سوف أقطع الحكاية وأمشي إن قاطعتموني. كان هناك امرأة اسمها روز ريه، ولها زوج يدعى خير أحمد، يعيشان في كوخ قرب الغابة، فطلبا من الله أن يرزقهما بأطفال، فحملت روز ريه، ولكنها لم تلد إلا بعد 20 قمرا مكتملا.
2: وماذا ولدت بعدها؟
0: 40 طفلا جميلا.
1: عم سنجور، 40 طفلا مرة واحدة؟ هل هذا معقول؟
0: لا علاقة لي، هكذا تقول الحكاية.
3: وبعد ذلك يا عم سنجور؟
0: حار الأبوان في كيفية إطعام أولادهم، فقررا اختيار أجمل الأطفال وأكثرهم صحة، ورحلا به إلى قرية بعيدة، وترك الأطفال عند جبل تشيلتان.
2: تركا أطفالهم وحيدين؟
0: ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون إطعامهم.
4: أكمل عم سنجور.
2: ألم يعودا إليهم؟
0: لا تقاطع الحكاية. ندمت روز ريه كثيرا، فعادت إليهم وحدها بعد 3 سنوات، وهناك كانت المفاجأة. احذروا ماذا وجدت.
4: ماذا؟
0: لقد وجدت 39 ولدا، وقد كبروا وصاروا بناتا وأولادا حلوين، يغنون ويرقصون ويركضون ويمرحون.
3: ولماذا لم يعد معها العم خير أحمد؟
0: كان مشغولا، قلت لكم لا تقاطعوا الحكاية.
3: ألم تفرح بهم؟
0: طبعا يا عيسى، وسجدت لله شكرا، وأخبرتهم أن لهم أخا آخر يكمل عددهم، وسوف تذهب لتحضره. عادت روز ريه بطفلها لتريه لإخوته، ولكنها لم تجدهم، فتركت طفلها في سفح الجبل، وصارت تركض هنا وهناك وهي تبحث عنهم وتناديهم.
4: هل وجدتهم؟
0: لم تجد أحدا، وعندما عادت إلى طفلها الذي تركته في سفح الجبل لم تجده أيضا، فقد اختفى كما اختفى بقية الأولاد.
1: سمحك الله يا عم سنجور على هذه الحكاية، لقد أرعبت الأولاد.
4: أنا أكره روز ريه وخير أحمد.
2: وأنا أيضا.
0: حسنا، معكم حق، لا يجوز للآباء أن يتركوا أطفالهم، الأمهات هنا فقراء وجوعى، ولكنهم لا يتركون أطفالهم في الجبال نهبا للشمس والجوع والذئاب.

0: كبر دلشاد وصار يأكل 3 تمرات عند الفطور.
1: دلشاد.
2: نعم محلم.
1: لقد كبرت وصرت رجلا، وعليك أن تغادر الخيمة. ألا ترى أنها لم تعد تتسع لنا جميعا؟
2: ولكن وأين أذهب؟
1: عد إلى خيمة أمك، هيا.
3: لماذا طردته يا ابنتي؟
1: أمي لقد كبر وصارت نظراته لنورية غير بريئة أبدا. أنا أدرك هذه النظرات.

0: ما حليمة؟
1: لماذا عدت؟
0: خيمتنا مسكونة.
1: من يسكنها؟
0: عائلة الجرف.
1: لكنهم كانوا يسكنون في كهف في الجبل.
0: لقد انزلوا إلى الخيمة ولا أستطيع إخراجهم. طالبتهم بسحارة أمي ولكنهم طردوني وهددوني.
1: وأنا لا أسمح لك بالعيش هنا.
0: أين سأنام؟
1: تعال معي.

0: تنطلق حليمة ومعها دلشاد إلى معبد البانيان، وهناك تقابل دارماداس حارس المعبد والمسؤول عن زريبة الأبقار.
1: ابقى أنت هنا.
2: حاضر.

0: صباح الخير مستر دارماداس.
1: صباح الخير يا ماما حليمة. صباح الخير.
0: لي طلب عندك يا مستر دارماداس.
1: خير، ماذا تريدين؟
0: أريدك أن تشغل عندك ابني دلشاد.
1: لكن بماذا أشغله؟
0: أي شيء، برعاية البقر في الزريبة مثلا، يضع لها العلف، ينظف الزريبة، يرمي الأوساخ، يحرس البقر حتى. إنه نشيط جدا ومستعد لأي عمل تطلبه.
1: لكن
0: أرجوك يا مستر دارماداس، إنه فقير ويتيم وليس له مكان يعيش فيه.
1: أين هو؟
0: دلشاد تعال، هذا هو.
2: نعم.
1: طيب. أنت دلشاد، ها؟ واجبك إطعام البقر في الصباح والمساء.
2: حاضر.
1: وتنظيف الزريبة دائما.
2: حاضر.
1: وإياك أن تزعج الأبقار أو تضربها أو تأكل من علفها أو تشرب من حليبها.
2: حاضر.
1: متى تحب أن تبدأ العمل؟
0: منذ الآن.
2: نعم الآن.

0: كانت زريبة الأبقار في طرف حارة الراوية، وكان دار مداس يأتي كل صباح فيطمئن على البقرات ونظافة المكان.
1: كيف حالك يا دلشاد؟
2: الحمد لله. ما رأيك في عملي؟
1: خبزرات خبزرات خبز. لماذا لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟
2: البقر ينظر إليك بشكل غريب.
1: اسمع اسمع يا دلشاد، اسمع أرجوك، هذا الضحك قلة أدب، سوف يقتلك في يوم ما.
0: لم يتوقف دلشاد عن زيارة خيمة ما حليمة أو اللعب مع عيسى وحسين ونورية، ولم تتوقف حليمة عن طرده. لكن وباء الكوليرا الذي جاء من الهند عبر البحر قد خطف معه معظم عائلة حليمة.

دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامجكم أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم أسلوب حياة. ولأن أسلوب الحياة ليس مجرد روتين نعيشه، بل مجموعة من الخيارات التي نصنع بها حاضرنا ونرسم بها مستقبلنا، ندعوكم لمرافقتنا في هذه الرحلة الهادفة، آملين أن نخرج بها جميعا بفكرة جديدة أو خطوة تقربنا من حياة أكثر وعياً وتوازناً.
1: أهلاً بكم مستمعينا في هذه الرحلة التي نصحبكم فيها في طاقم العمل. هذه تحية مقدمة من المعدة تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم هذه أطيب التحيات من فاطمة بنت علي الإسماعيلي وواعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلاً بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في عالم أصبحت التقنية فيه جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا، لم تعد المواطنة تقتصر على الواقع فحسب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تقاس أخلاقيات الإنسان بوعيه ومسؤوليته واحترامه للآخرين. فالمواطنة الرقمية ليست مجرد مهارة في استخدام الأجهزة والتطبيقات، وإنما أيضا ثقافة متكاملة في تعزيز القيم وترسيخ السلوك المسؤول.
3: نعم فاطمة، وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة بدرية بنت ناصر لهيبي، رئيسة صالون المواطنة الثقافي، كي تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك دكتورة بدرية.
4: أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم لهذه الاستضافة الطيبة.
3: طيب دكتورة، ماذا نعني بالمواطنة الرقمية، وكيف أصبحت اليوم امتداد للمواطنة الحقيقية في المجتمع؟
4: نعم، نحن لما نتحدث عن المواطنة الرقمية في البداية يجب أن نتحدث عن مفهوم المواطنة. فإذا قلنا نتعرف على مفهوم المواطنة، من المواطنة هي الانتماء الوطني وانتماء الفرد لوطنه وحبه لوطنه، ويقصد هذا الحب بمجموعة من السلوكيات. من هنا نقدر نعرف المواطنة بأنها العلاقة ما بين الفرد ودولته، الفرد اللي يرتبط بهذه الدولة اجتماعيا وثقافيا، كذلك الدولة تكفل له مجموعة من الحقوق وهو عليه مجموعة من الواجبات، وينظم هذه العلاقة مجموعة من القوانين. بالتالي فإذا احنا أردنا أن نعزز هذه العلاقة ما بين الدولة والفرد، يجب أن نعززها عن طريق تعزيز قيم المواطنة.
3: نعم،
4: لأن قيم المواطنة تجعل من الإنسان أنه يتخذ سلوك إيجابي اتجاه نفسه، اتجاه مجتمعه، اتجاه وطنه كذلك. من هنا تأتي المواطنة الرقمية امتداد لهذه المواطنة. فاليوم بتمسك الأفراد بهويتهم الوطنية، واليوم نتكلم عن هويتنا العمانية اللي فيها عدد كثير من المكونات، يعني عندك المكون اللغة العربية، كذلك الدين الإسلامي، تمسك بالدين الإسلامي وقيمه، كذلك الموروث الثقافي، القيم المجتمعية، وكلها هذه تدخل ضمن الهوية الوطنية. ومن هنا يأتي الانتماء الوطني، أنك أنت تعزز هذه القيم وكذلك تعززها في الفضاء الرقمي.
3: نعم.
4: لذلك نجد أن المواطنة الرقمية هي كيف تستخدم هذه الوسائل أو هذه التقنيات بأسلوب أمثل وبأسلوب مناسب يتناسب مع قيمك وأخلاقك وهويتك الوطنية.
2: نعم، لأن من خلف الشاشة الشخص ما يقول إن أنا ما تظهر هويتي، وال الناس ما راح تعرف أنا من وين. لا بالعكس، الآن الفضاء مفتوح، وأي حركة وأي كلمة تقولها أكيد الناس راح يعني أصابع الاتهام راح تكون موجهة لك، وأنك تمثل مجتمعك وسفير لمجتمعك. صحيح. فأنت مسؤول عن ما تقوله.
4: صحيح، ومن كلمة سفير أنا أقول لك الحين المواطن العماني على مستوى الفضاء الرقمي هو سفير لعمان وين ما يكون، لأن اليوم نحن نتكلم عن فضاء رقمي عالمي. صحيح. الكل يشاهد يعني هذه ويقرأ هذه وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي وغيره، بس كيف احنا هذا تواصلنا في وسائل التواصل الاجتماعي نجعل شيء ايجابي للفرد ولمجتمعه ولوطنه؟
2: لا.
4: يعني كل هذه الاخلاقيات اللي يتمسك فيها العماني من اخلاق التسامح، من اخلاق التعايش، السلام، الوحده الوطنيه، كلها نحن نريدها، هذه الصفات نجدها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك كان من المهم جدا أن التوعية في جانب إيش هي قيم المواطنة الرقمية وغيرها مهمة، تبدأ من الأسرة وتبدأ كذلك من المدرسة ومن المجتمع. وهذه أدوار نحن دائما نتكلم عنها أنها أدوار تكاملية لتعزيز الوعي المجتمعي في مجال المواطنة وحب الانتماء كذلك للوطن ورفعة سمعة هذا الوطن وبناء الوطن. وكل هذا يدخل في أنك أنت في النهاية تبرز المواطن الصالح المتوازن الذي فعلا يمثل هويتنا العمانية اللي نحن نفخر فيها دائما.
2: صحيح، يعني آراءه وأفكاره كلها يجب أن تنطلق من يعني مسؤولية كبيرة.
4: بالضبط، بالضبط.
2: ومن قيمه وأصالته.
4: من هنا يعني تعرفي حتى يعني في ذي النقطة المواطنة الرقمية تنطلق من ثلاث قيم مهمة جدا، إذا استطعنا أن نحن فعلا نغرسها في أبنائنا، في أطفالنا، ومن ثم في شبابنا، تأكدي أن نحن راح نسير في خطى واثقة فعلا. المواطنة الرقمية تركز على ثلاث أشياء مهمة أو القيم المواطنة الرقمية، هي الاحترام والمشاركة الهادفة والمسؤولة على مستوى التقنية ووسائل التواصل، وكذلك الثقافة والتثقيف والتعلم، هذه قيمة مهمة جدا، كذلك الحماية والمحافظة على الأمن الرقمي. هذه الثلاث أشياء كل واحدة فيها، كل قيمة فيها مكونات معينة. مثلا إذا جينا نتكلم عن الاحترام، كيف يكون الاحترام على مستوى مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات وغيرها؟ أول شيء حدود الملكية الفكرية نفسها، كذلك عدم نشر الشائعات، المحافظة على قيمه، إبراز هويته مثلا الوطنية، هذه وكذلك احترام الرأي الآخر. أيوه حتى في الانتقاد والردود والحوار يكون حوار هادف متسامح، ما يكون فيه بعض الألفاظ اللي قد تستخدم بطريقة سيئة، هو يسيء هنا لنفسه ويسيء لوطنه.
2: أيوه الهجوم، عدم احترام الآخر، الآخر، خاصة يعني في خضم هذه الأحداث العالمية.
4: نعم، عدم الدخول في أشياء غير اختصاصه، بعد هذه نقطة مهمة، كل واحد يعرف إيش دوره في التعبير. التعبير حق وهذا موجود، ولكن بشكل يعني ما مطلق. التعبير يكون في حدود المسؤولية، في حدود الأخلاق، في حدود القيم، فهناك مساءلات. كذلك نحن دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، وهكذا نحن نعيش، وهذا يعني يمتد إلى حتى على مستوى مخاطباتك وحوارك على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالنسبة للقيمة الأولى، كذا الاحترام، كذلك المشاركة الإيجابية، أنا أشارك ولكن بطريقة إيجابية، مثل ما قلت إن هو يعني يفتخر بهويته، ينطلق من أخلاقياته في الحديث وغيره. كذلك يشارك في التجارة الإلكترونية، مثلا هو اليوم عنده ممكن يشارك في التجارة الإلكترونية، ممكن يتعامل حتى مع المؤسسات الأخرى، ولكن كيف طريقة هذه التعامل تكون؟ بكيف الطريقة؟ هنا أنا لما أقول إنها هنا في قيم رقمية يجب أن يتمسك بها الفرد، تتشابه أو تمتد من قيم المواطنة العادية اللي هو يقوم فيها. كذلك هناك قيمة مهمة اللي هي قيمة التعلم والتثقيف، لأن هدف بعد من المواطنة الرقمية أنك أنت تبني المعرفة، تعزز هذه المعرفة. ونحن اليوم على مستوى، حتى على مستوى العالم العربي، عندنا ما زال المحتوى العربي ما زال ضئيل، يعني نسبته يعني في حدود 4% على مستوى المحتوى العالمي. لذلك فعلا نحن نحتاج من يعني يعطي لهذا المحتوى، ولكن يكون محتوى إيجابي، محتوى فعلا يعزز هوية عربية، هوية وطنية عمانية، من خلال أنا ممكن كثير من ابتكاراتي، كثير من قراءاتي، كثير من أبحاثي ودراساتي أنشرها إذا كانت فعلا مفيدة وتفيد الآخرين. كذلك هناك الكثير من الابتكارات في الذكاء الاصطناعي، أمور يعني ممكن هو يستفيد منها. كذلك التراث وإحياء التراث والتاريخ الوطني، مثلا زار بعض المواقع السياحية، أنا أثري فيها المحتوى الرقمي، هذا بالعكس يفيد نفسه ويفيد مجتمعه ويفيد الآخرين. لما جينا نتكلم عن القيمة الأخرى اللي هي قيمة الحماية والأمن الرقمي، اليوم الفرد مساءل عن كل ما يكتبه، لأنه هو لما يكتب أي شيء هذه بصمته وشخصيته على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هو يعبر عن تربيته، عن ثقافته، عن هويته، فكيف هو يعبر عن هذا؟ ومن هنا نحن دائما نقول للأسر توجه أبنائهن ما كل شيء يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك في حماية للخصوصية
2: موزونة ولا يدخل في مهاترات، أو مثل ما ذكرتي أنه يبدي في آراء يعني هي ربما تكون ليست من اختصاصه وليس مختص أنه هو يعطي رأي فيه.
4: صحيح، فهذه جدا مهمة أنه هو يتأكد حتى من المعلومات من أكثر من مصدر، المعلومات اللي تصل ما هكذا ويجي وينشر. أحيانا تقرأي مقالة من عنوانها تتفكري اللي داخل مقالة يعني شيء طيب فتنشريها، مجرد فقط قرأت العنوان، ولكن داخله قد تكون في مغالطات.
3: نعم صحيح،
4: يعني حتى تدخل في على مستوى تاريخ، على مستوى تراث، على مستوى أشياء كثيرة ثقافية. لذلك يجب نكون حريصين جدا عندما نقرأ وننشر أي معلومة نحن نريد ننشرها، نتأكد من هذه المعلومات.
3: نعم. طيب أنا كمستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي و في هذا العالم الرقمي، إيش هي أبرز الحقوق الرقمية اللي ينبغي لي أن أعرفها؟ كيف ممكن أننا نطالب فيها؟
4: هي والحمد لله نحن في سلطنة عمان نأخذ حقوقنا على صحن من ذهب، دائما أقول هذا الكلام، ما في داعي أصلا نطالب فيها لأن كل شيء موجود. لما تجي تتكلم عن الوصول الرقمي، نحن اليوم كلنا في بيوتنا في إنترنت، وهذا حق من حقوق المواطن، والإنترنت واصل. كذلك أنت صح تعبر عن رأيك على مستوى التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن رد أقول الحق هذا تعبر عنه بحدود معينة، كذلك هناك أخلاقيات، هناك كذا، يعني كذلك من الحقوق بأن تكون لا ضرر، لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار. كذلك حقوق الملكية الفكرية، اليوم أنا أنشر أي شيء، من يحفظ حقي؟ هل هناك في تشريعات وقوانين؟ نعم، توجد كثير من التشريعات والقوانين، حتى في موضوع الاحتيال الإلكتروني، في موضوع التجارة الإلكترونية، هناك الكثير من التشريعات القانونية ممكن يرجع لها الفرد، على أساس إذا هو مثلا تعرض لابتزاز إلكتروني، إذا احتيال، في هناك بعض الأشياء موجودة، قنوات ممكن هو يرجع لهذه القنوات المهمة. واليوم نحن يعني شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأعتقد أن هذا القانون جاء وسد جميع الثغرات في هذا المجال، والحين لنا قريب كان في تحديث لهذا القانون، وبصراحة كان جدا جدا يعني مواد مهمة تحمي الأسرة والطفل. وحتى لاحظنا ان حتى اليوم يعني وانا جايه يعني شفت على وسائل التواصل الاجتماعي لجنه حقوق الانسان تتحدث عن ان بعض الاسر يمكن صارت يعني تنشر بعض الاشياء الخاصه بالاطفال من منطلق الشهره او الكسب وغيره، فهذا من ضمن الاشياء اللي يعاقب عليها القانون. فالجميل ان الكل يتابع، كل اللجان والمعنيه انها تتابع مثل هذا التنفيذ مثل هذه القوانين، وهذه كلها حقوقنا ان نحن نحمي نفسنا ونحمي خصوصيتنا، وفي نفس الوقت ما ننسى الانسان نفسه هو يحمي نفسه، حتى لما يدخل على يعمل لحسابات كذا تكون كلمة المرور اللي يستخدمها قوية يعني مهمة كذا، وما يعطي أي حد، هذه أمور هو يقدر يعرفها بنفسه يعني عن طريقة إنه هو يتثقف فيها في عدة مصادر.
2: دكتورة، ما هي أكثر الممارسات يعني اللي لاحظتوا إن الممارسات الخاطئة طبعا التي نراها في العالم الرقمي وما أثارها على الفرد والمجتمع، مع أن إحنا يعني نتفق أن بشكل عام وهذا الموضوع أكيد يريد له دراسة، لا نستطيع أن نتحدث يعني ونعمم، أن ربما يكون المجتمع العماني بشكل عام يعني محافظ على ردوده ومداخلاته وإلى ما شابه، لكن هل هذه الممارسات الخاطئة هي اللي دفعتكم أو واحدة من أهدافكم في صالون المواطنة الثقافي أنكم تضعون حلول عملية لهذه الممارسات الخاطئة في العالم الافتراضي؟
4: بداية لو نتكلم إيش هي الممارسات هذه الخاطئة اللي ممكن يكون الشخص يلاحظها سواء على مستوى أسرته، مجتمعه، أو حتى على مستوى الدراسات التي تطرح يعني من الجامعات وغيرها.

0: فهذه كلها ثقافات تدخل، ترى تدخل في عقل هذا الإنسان. هذه الثقافة تولد بعض الأفكار، تولد بعض القيم، بعض السلوكيات. هل هذه الثقافة تتناسب مع ثقافتنا العمانية وهويتنا العمانية؟ اليوم الكثير من المدارس كانت تتكلم أن في بعض الأطفال تأثروا، بعض الجامعات تأثروا في موضوع الإلحاد، تأثروا في موضوع المجادلة في بعض الأمور يعني الدينية حتى الوطنية، في أمور يعني صحيح. لها تأثير أي مهما حاولنا صحيح. التأثير موجود,
1: موجود. نعم.
0: حتى في سلوكياته هو في المنزل نفسه، أسلوبه، حواره مع أسرته كيف، والمقارنات لأنهم هم يعني يتابعوا مشاهير ويتابعوا شخصيات معينة، كيف هذه الشخصيات اللي يتابعوها، أسلوب حوار الشخصيات مع أسرتها، لأن أحيانا أنت تشوفي اللي يصير نقل حي لتعامل ذاك الفرد أيوة يومياته مع الآخرين. فالمشكلة إذا هو اعتبره قدوة ويأخذ كل صغيرة وكبيرة هو يقوم فيها، ويمكن هذا السلوك ما يتناسب معنا، حتى اللبس قد يكون لبس الشخص هذا وهذه الشخصية ما تتناسب مع لبس فتياتنا، مع لبس أبنائنا. طيب أنا كيف أوعي هنا؟ هنا يقعد دور الأسرة، أنا كيف يتوعي هؤلاء الأطفال. وأنا بصراحة جئت في هذا البرنامج وسمعت لقاء للدكتورة منى الشكيلي ولعدد من الأخوات في كيف نحن اليوم نستثمر أوقات أبنائنا بشكل مفيد. يعني اللي قالت الدكتورة منى نادي الاحتواء الثقافي أو الاحتواء النفسي
1: أيوة
0: أيوة للفتيات، فهذا بصراحة برنامج جدا مهم. وقبل كانت جمعية المرأة العمانية بمسقط عملت نادي الفتيات الثقافي يعني بفترة كذا طويلة، مدتها كان سنة وكنت أنا مشرفة فيه. فكانت الفكرة أن الفتيات ما يجدن المكان اللي يقضن فيه أوقاتهن ويتعلمن فيه ورش جديدة أو أشياء جديدة، خاصة إذا كانت عملية ما فقط معرفية، يعني أشياء تطبيقية كالأشغال اليدوية، بعض الرياضات، بعض الأمور وكذا. فبصراحة مثل هذه النوادي نحن نحتاجها، خاصة نحن الحين في الصيف. وللفتيات أنا أقول لكم بين قوسين، الولد ممكن يحصل للنوادي موجودة، كل شيء موجود يعني، ولكن الفتاة تظل يعني عازلة نفسها، وهذا الخوف يعني. وكذلك هي ناقلة، أنا أنسى أن الفتاة بكرة بتكبر وهي ناقلة للقيم، هي ناقلة للموروث الثقافي يعني. فكيف أنا أحصن هذه الفتاة، وكيف أحصن أم المستقبل، نقدر نقول بانية الأجيال القادمة. كذلك الشاب نفسه هو محتاج الكثير من هذه الأنشطة، وسمعنا عن برنامج الانضباط العسكري اللي أنا جدا فخورة فيه يعني. هذا البرنامج وانتم يمكن الكل سمع عنه تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب والدفاع. يعني فعلا نرجو من هذا البرنامج أن تتوسع رقعته على مستوى جميع المحافظات، وأتوقع أن خطتهم القادمة يكون بهذه الطريقة، لأن يبعد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي. في هناك يعني برنامج يعني كبير ثقافي معرفي سلوكي جدا مهم. وكذلك أنا أقول حتى هذا البرنامج الانضباط العسكري كيف أنا أوظفه في المدارس،
1: نعم.
0: على الأقل حصة من الحصص يكون خاصة بموضوع الانضباط العسكري، لأنه راح يأثر. تعرفوا أنتوا الأطفال يقضوا 8 ساعات في المدرسة، طيب هذا وقت طويل، وهو هذا الوقت اللي يقضي على الأقل يخرج بسلوكيات معينة، بقيم، يحافظ على قيمه من موروث ثقافي وغيره. فهناك عندنا يعني التكامل المؤسسي جدا مهم في تعزيز هذه القيم، في عدم انسلاخ أبنائنا من ثقافتهم، لأن الخوف الحين صحيح هي يعني يتعلم ثقافات كثيرة، يعني الحين بعضهم صار يحاور بطريقة عند المنطق مهم أشياء كثيرة، ولكن نخاف أنهم يذوبوا في ثقافات أخرى غير ثقافتنا نحن. لازم أو يجب أن نحافظ نحن على أمن الفكري، الأمن جدا مهم أنك تحافظ عليه حتى تحمي وطنك، تحمي الأمن الاجتماعي، تحمي حتى الأمن الاقتصادي يتضرر إذا كانت هناك بعض الأمور اللي تطلع أو الشائعات اللي تطلع على وسائل صحيح. التواصل الاجتماعي، هذه كلها ممارسات سيئة ومؤثرة يعني. فيجب أن نحن نتعاون كلنا ونتكاتف في الحد مثل من هذه الممارسات. بالنسبة لصالون المواطنة الثقافي، وهذا شيء عمل في الصالون، نحن أول ما أصلا أسسنا صالون المواطنة الثقافي أنا كنت مشاركة في صياغة أهداف أولوية المواطنة والهوية والثقافة الوطنية في رؤية عمان 2040. كنا نتكلم عن دور المؤسسات وكذا، فقد كذا في بالي إنه وين دور المجتمع المدني، إنه يكون هناك فعلا مبادرة ثقافية يكون لها دور. ونحن اليوم مبادرة ثقافية تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومن هذا المنطلق لتعزيز الأمن الفكري ولنكون

0: راعي للمؤسسات كذلك في التوعية في هذا الجانب، في جانب قيم المواطنة. نحن عملنا عدد من البرامج بصراحة. اليوم نحن نحتفل بالملتقى الخامس بعنوان صفة المبدعين. هذا الملتقى استهدفنا فيه طلبة المدارس اللي يكونوا في الفترة، في وقت الفترة الصيفية، وتقريبا مر شهرين ما عملنا في مكان واحد. عملنا في على مستوى محافظة مسقط في مكانين، الأول في بالتعاون مع فريق نداء الخير بولاية بوشر، وبعد متعاونين ان نحن ننفذه مع مدرسه السلام الخاصه بولايه السيب. كذلك نفذناه في ولايه بدبد بمحافظه الداخليه بالتعاون مع عدد من المتطوعات. فالبرنامج له تاثير كبير، فاحنا ادخلنا في جانب ان شوفي احنا دائما نستخدم الفنون لتوصيل رسالتنا. فاليوم نحن نعلم الأطفال الفنون، سواء كان فن تصوير، سواء كان فن رسم، أشغال يدوية. أثناء ما احنا نعلمهم هناك بعض المهارات يجب أن يتقنها الطفل، ومن ضمنها هو مهارات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل، كيف بطريقة غير مباشرة نوصل لهم بعض المعلومات والتوعية في هذا الجانب. الشيء الآخر هو نفسه من مهارات الثقة بالنفس، تعزيز الثقة بنفسه، العمل الجماعي، العمل التطوعي وغيره، والمشاركة البناءة. هذه كلها نحن نلاحظها ونعززها أثناء ما يقوم بهذه الأنشطة. إذا هناك في توعية مباشرة وفي توعية غير مباشرة كذلك في
1: مبادراتكم.
0: بالضبط، في الحين حملة كذلك دشنها صالون المواطنة الثقافي في جمعية المرأة العمانية بمسقط، تتكلم عن هندسة التواصل الأسري في ترسيخ قيم المواطنة في ظل يعني التحول الرقمي الصاير والثورة الرقمية. فعملناها بالتعاون مع المديرية العمل الكشافة والمرشدات كذلك. رحت صلالة، طلبوها مني جمعية المرأة العمانية بصلالة، عملنا هذه الورشة معهم. طبعا احنا نستهدف هنا أولياء الأمور أكثر شيء، سواء أمهات أو آباء. كذلك في تواصل ان نحن نعملها في محافظة مسندم، تواصل مع جمعية المرأة العمانية بدبا، ويعني متواصلين في هذا الموضوع. نعم. كذلك في برنامج معلي يعني اقطع كلامكم، اثر من جدران عمان، هذه مبادرة جدا كذلك رائعة. احنا نريد فيها نعزز المحتوى الرقمي اللي خاص بتاريخ عمان وبعض المواقع المهمة في سلطنة عمان، واحنا بدأنا ان نحن نروح نتجول كجولة ثقافية في بعض القلاع. فوصلنا إلى قلعة مطرح، عملنا فيها بصراحة مجموعة من الأنشطة. هذا كله الهدف أن نحن نأخذ هؤلاء الأطفال إلى الواقع، نخرجهم من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، وجبنا لهم هناك الطابعة الطابعة ثلاثية الأبعاد وكذلك النظارات 3D، أنهم كيف أعطيناهم بعض الورش كيف ممكن يستفيدوا من هذه الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات بطريقة إيجابية في المحافظة على موروثهم الثقافي والمعرفة وغيرها. أيوة، لأنهم هم شافوا بعض القصص التاريخية عن طريق النظارة هذه الافتراضية. كذلك الطابعة ثلاثية الأبعاد كيف ممكن يخرج مقسمات تعكس هوية عمانية، يعني مقسم قلعة، مقسم شيء يعني تراثي زي وغيره. فهذه كلها أمور يعني حاولنا بقدر المستطاع من هنا أنا أخرج من هذا الواقع الافتراضي إلى واقع حي يعيشه. حتى لما قلنا أثر من جدران عمان وهو واقف عند القلعة، خليناهم يحضروا إيش تاريخ قلعة مطرح، إيش يعرف عن قلعة مطرح. فكانوا الزوار لما يجيهم يعرفوهم ويشرحوا لهم إيش فهذا شيء طيب. أنت تخرجه تريد تعدل في سلوكياته. دائما القيم، إيش هي القيم؟ القيم هي السلوكيات والمبادئ،
1: ممارسات، يعني ما ممكن يأخذها الطفل،
0: هي المعايير والمبادئ. صحيح. اللي توجه سلوك الفرد. بالضبط. فإذا أنا عززت هذه المعايير راح تتعزز لديه سلوكيات، راح تكون سلوكياته إيجابية، ويبدأ من هنا يتعلم أشياء كثيرة يعني.
1: وكيف ممكن التعرف على هذه الأنشطة؟
0: طبعا احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي لصالون المواطنة الثقافي، ممكن تدخلون الحسابات. احنا ننشر صراحة يعني الإعلانات الخاصة بالملتقيات ويشاركوا. ونحن صرنا خلاص هذا الملتقى الخامس، قبل لا نبدأ يلا متى يتصلوا فينا أهالي، تعودوا يتصلوا فينا الأهالي متى نبدأ، متى نعمل الورشة. وتعرفي يعني يريدوا على أساس أولادهم يعني يستفيدوا من الإجازة الصيفية. والحمد لله يعني حتى تخبرني واحدة من الأمهات، شوف الأثر الإيجابي، تقول أنا بنتي كانت ترجع طول الوقت تمسك هذاك التليفون يعني بصعوبة كثير احنا نسحبه منها، فتقول الحمد لله الحين صارت تطلب الأدوات لأن هي فنانة. شوفي بس كيف تكتشفي، فإحنا اكتشفنا إبداعها، فقلنا لها بعض الأدوات تشتريهم، وفعلا طلبت من أسرتها وحتى أسرتها جزاهم الله خير خصصوا لها مكان إنها هي تمارس هواياتها في الرسم. فيعني وفروا لها الأدوات وكذا، فبدل ما كان يوفروا لها الجهاز وكذا، لا الحين صار يوفروا لها أشياء تنمي مهاراتها.
2: استطاعت
0: من الآثار الطيبة يعني
2: مهارة.
0: تكتشف مهارة مهمة يعني.
2: ممكن أن هي حتى تكون مصدر دخل لها في المستقبل.
0: بالضبط.
2: طيب في الدقائق الأخيرة، إيش هي الرسالة اللي حابة توجهيها لكل مستخدم للفضاء الرقمي حتى يكون يعني حضوره في هذا العالم انعكاس لقيمه وأخلاقه وهويته الوطنية، ويكون له أيضا بصمة في بناء مجتمعه؟
0: فعلا نحن يعني يجب أن تكون قيمنا العمانية واضحة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا نصر أن نحن متمسكين بقيمنا الدينية، وذكر في القرآن الكريم وذلك دين القيمة، يعني القيمة اللي هي دين الاستقامة والاعتدال، وهذا اللي نحن نريد نعكسه على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أقول لكل فرد أو لشخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هو مسؤول عن بصمته الرقمية، عن شخصيته على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الشخصية راح تعكس تربيته، هويته، ثقافته العمانية. بالتالي يجب أن يستثمر وسائل التواصل الاجتماعي، يستثمر معرفته بالثقافات الأخرى بطريقة إيجابية، ويستثمر هذه الوسائل بطريقة تعزز من وطنه وتعزز من بناء وطنه وبناء نفسه كذلك، ورفع كثير من الأمور الخاصة بالابتكار. وممكن هو مثلا يوظف هذه الذكاء الاصطناعي وغيره بطريقة إيجابية في نشر ثقافته، في نشر مبتكراته، وكذلك في نشر الثقافة العمانية.
2: نعم، إذن نحن نتمنى فعلا أن هذه الرسالة وصلت. لا ضير من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعالم الذكاء الاصطناعي، ولكن أكيد هناك العديد من التحديات اللي ممكن من خلالها الأهل، المجتمع نفسه يقدم رسائل تساهم في توعية المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في كيف يستخدموا الاستخدام الأمثل ويعزز هويتهم وثقافتهم وقيمهم الأصلية. شكرا لك الدكتورة بدرية بنت ناصر لهيبي، رئيسة صالون المواطنة الثقافي.
0: شكرا لكم وعلى جهودكم وهذه البرامج الرائعة اللي تفيد المجتمع في مجال التوعية، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك يا دكتورة، ودائما نذكر أنفسنا والمستمعين الأكارم نحن من خلال أو من وراء هذه الشاشة، نحن أكيد نمثل سفراء لوطننا ونمثل هذا المجتمع.
0: نعم.
1: الكبير.

0: أسلوب حياة.
1: في فقرة طموح ونجاح اليوم ضيفتنا تشكل قصة استثنائية من رحلة الإرادة وتحدي الصعاب. ولدت كفيفة البصر لكنها لم تستسلم لهذه الإعاقة، بل جعلت من بصيرتها وقلمها صوتا مؤثرا في المجتمع.
2: نعم فاطمة، وهي أيضا خاضت مرحلة شفاء وانتصار على مرض سرطان الدم اللوكيميا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة والنشر الإلكتروني من جامعة السلطان قابوس، تعمل كصحفية وكاتبة مقالات، ولها الكثير من الإسهامات المنشورة في منصات وصحف إلكترونية عمانية.
1: اليوم يسعدنا أن نستضيف علياء بن سعيد العامري حتى تسرد لنا عن قصتها وتجربتها الشيقة في عالم الكتابة. أهلا وسهلا بك علياء.
3: أهلا وسهلا، يسعد جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا أستاذة فاطمة، أهلا أستاذة وعد، أنا جدا سعيدة بوجودي معكم اليوم في هذا البرنامج.
2: يا هلا فيكي. في البداية نريد نعرف كيف تشكلت علاقتك الأولى بالكلمات والقصص، كيف تحولت هذه البصيرة إلى دافع وقوة لتأمل العالم من حولك وأنك أنت تقومي بصياغته أدبيا؟
3: طبعا بالنسبة لرحلتي مع الكتابة ومع تأليف القصص بدأت منذ الطفولة. كنت أقرأ، طبعا كنت أحب القراءة من وأنا صغيرة، يمكن من الصف الأول وأنا أحب القراءة، فكنت أتمنى أني يعني أجرب أني أنا أكتب، فكنت أعيد صياغة القصص اللي أقرأها، فشوية شوية إلى أن بدأت أكتب القصص الخاصة فيني أنا.
1: جميل. هذا الشغف بالقراءة عزيزتي علياء كان منذ نعومة أظافرك، وطبعا
3: نعم.
1: أنت ما اعتبرتي تحدي أنك فقدتي البصر هذا أبدا عائق لأنك تمضي في تحقيق طموحك وهدفك وشغفك وحبك بالقراءة. فلو توضحي لنا كيف كنت يعني تمارسي هذه الهواية وبمساعدة من، حتى تطورت عندك وتطور عندك أيضا موضوع الكتابة؟
3: طبعا بالنسبة للقراءة كنت أقرأ عن طريق كتب برايل، وبالإضافة أيضا إلى الاستماع. طبعا لما كنت طفلة كانت بنت عمي تقرأ لي قصص كذا، يعني قصص ما قبل النوم.
1: نعم.
3: بعدها لما دخلت المدرسة وطبعا بدأت أتعلم طريقة برايل في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وقبلها طبعا كان مركز الوفاء، بدأت أحب أني أقرأ قصص، وكانوا طبعا يجيبوا لي قصص من مصر، من السعودية، مجلة الفجر أيضا، فكنت أقرأ هذه المجلات من أنا وصغيرة وهذه القصص. وأكثر كتاب كنت يعني أحب أقرأه وأنا صغيرة، وحتى على فكرة شفته في الجامعة قبل كم سنة، اسم الكتاب الحكايات للتسلية.
1: جميل.
3: فلما شفته في الجامعة كنت أقول لي الموجودين هناك اللي أستعر من عندهم الكتب، كنت أقول لهم إنه هذا الكتاب حافظ عليه، لأنه حرفيا يعني أنا بالنسبة لي هذا الكتاب من
1: ذاكرة الطفولة.
3: بالضبط.
1: نعم.
2: طيب علياء، لو نتكلم أيضا عن مجال دراسة، إيش التحديات اللي واجهتك كطالبة كفيفة في التخصص؟ أكيد يعتمد كليا على المادة المرئية، الرصد الميداني، كيف حققتي النجاح في الدخول في مجال أيضا العمل الصحفي؟
3: طبعا بالنسبة للتحديات في البداية كانت هي يعني أكثر التحديات ما كانت في المحتوى البصري، لأنه كانوا يعني ولله الحمد مسهلين الأمور في هذه الناحية، يعني الأشياء البصرية كانوا يستبدلوها بمواد أخرى، مواد سمعية، فما كنت أواجه صعوبة من هذه الناحية، لكن يعني كانت الصعوبة تتمثل في المحاضرات، طريقة الحصول على المحاضرات. طبعا هم عادة يعطون المحاضرات PDF.
1: نعم.
3: فإحنا كمكفوفين كان بالنسبة لنا جدا صعب أن نحن نقرأ PDF، فأدور متطوعة تقرأ لي، أو مثلا يعني نروح لي عندنا في الجامعة اللي هو قسم ذوي الإعاقة يحولون الكتب من PDF إلى يعني إلى طريقة متوافقة معانا، مثل صيغة الوورد أو صيغة TXT، فهذا أيضا يستغرق وقت.
1: نعم، لكن دائما كنت تجدي الحلول، أو تجدي هناك يعني من يساعدك ويقدم لك العون. أكيد
3: يعني. نعم. زميلاتي ما كانوا يقصروا، أيضا بعض الدكاترة كانوا متعاونين جدا.
1: نعم.
3: ويعني أوجه تحية لدكاترة قسم الإعلام بجامعة سلطان قابوس، لأنهم يعني كانوا فعلا داعمين لنا كطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.
1: جميل. طيب عليا، ليش اخترتي هذا التخصص تحديدا يعني؟ وهذا يعني طموح جميل منك، وانت نموذج ملهم لكل اللي يسمعنا وعنده يمكن نفس اعاقتك او اعاقات اخرى، انه فعلا ممكن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يوصل للجامعة ويتفوق ويكمل دراسته ويعمل ايضا.
3: طبعا بالنسبة للشغف، انا طبعا عندي شغف في الاذاعة من انا وصغيرة، لكن في الفترة اللي انا دخلت فيها الجامعة كان تخصص الاذاعة والتلفزيون ما متاح للمكفوفين، كان متاح اللي هو الصحافة والعلاقات العامة. فتخصص الصحافة قلت انه يعني خلاص يعني اقدر اكون صحفية وفي نفس الوقت اقدر اكون مذيعة. ولكن لما صرت سنة ثالثة في الجامعة قلت الحمد لله انه انا تخصصت هذا التخصص، لانه فعليا هذا فعلا مكاني. يعني جميل. صرت احب التخصص، احب اجري المقابلات الصحفيه، اكتب اخبار، اغطي فعاليات، صرت استمتع بهذا الشيء. وطبعا الفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى لصحيفه النبأ الالكترونيه، يعني هم اللي اتاحوا لي فرصه اني انا اكون معاهم محرره صحفيه وانا طالبه في الجامعه.
1: جميل.
3: يعني كنت اكتب عندهم اخبار بس، فتواصلوا معي اني انا اكون يعني معاهم محرره. وفعلا يعني تدربت وتعلمت من الصحيفه الكثير بامانه.
1: نعم اتفق معك عزيزتي علياء، وهذا ليس تحيزا، بان يعني الصحافه ايضا انطلقت منها وسائل الاعلام الحديثه وهي الركيزه الاساسيه وحجر الاساس ايضا في الاعلام والسلطه الرابعه. والحمد لله انك يعني حبيتي هذا التخصص وانطلقتي منه، وأيضا بدعتي في موضوع الكتابة من خلال تخصصك.
2: نتكلم علياء وندخل شوية بعمق في مجال الكتابة والتأليف، لو تذكرين أهم القصص الكتب اللي كان لك بصمة في إنشائها.
3: طبعا أنا ألفت 3 كتب. الكتاب الأول كان مجموعة قصصية بعنوان الراقصون فوق السحاب، الكتاب الثاني كان مقالات بعنوان جمانة، والثالث رواية بعنوان القفاز الأعمى.
1: وهذه كانت في فترة دراستك أو بعد الدراسة؟
3: طبعاً بالنسبة للكتاب أنا أصلاً بدأت أكتب اللي هو رقص فوق السحاب، كانت عبارة عن قصص كذا متناثرة كنت أكتبها من أيام الجامعة، لكن بعد التخرج تفرغت أكثر للكتابة، جمعت القصص اللي كتبتها في رقص فوق السحاب، حولتها إلى كتاب، تحمست، أخذت بعض المقالات من اللي كتبتها في صحيفة النبأ الإلكترونية وزدت عليها وألفت اللي هو كتاب جمانة. لكن القفاز الأعمى يعني كفكرة كانت أيضا قديمة، لكن بدأت فيها يمكن قبل 3 سنوات.
1: جميل.
3: أو أكثر حتى بدأت فيها، والحمد لله يعني أنا بالنسبة لي من أجمل ما كتبت.
1: جميل. وين ممكن الأشخاص يجدوا إصداراتك عليا؟
3: طبعاً بالنسبة لإصداراتي، الإصدار الأول موجود في مكتبة بذور التميز اللي هو راقص فوق السحاب، أما اللي هو الجمانة موجود في دار بين السطور، والقفاز الأعمى حالياً موجود في قراء المعرفة.
1: جميل.
2: طيب علياء، يعني أنت في كتاب جمانة تناولتي موضوع طفلة تحارب السرطان، ربما يعني يكون هذا الموضوع قد لامسك بطريقة أو أخرى، ربما يعني تروي فيه بعض الأحداث التي مريتي فيها من خلال إصابتك بسرطان الدم اللوكيميا. لو نتعرف والمستمعين كيف كانت هذه الرحلة، كيف قدرت علياء اليوم إن هي تخرج من هذا المرض بقوة وتستمر في كتابة هذه القصص وإرسال رسالتها للمجتمع؟
3: طبعا بالنسبة لجمانة هي بنت خالي الله يرحمها، طبعا توفت بسبب مرض السرطان وهي في عمر 5 سنوات. أنا قبلها كنت مصابة بهذا المرض، طبعا هي كان سرطان في الرأس بس أنا كان سرطان في الدم. رحلتي مع السرطان طبعا بدأت وأنا في الصف 9. طبعا بالنسبة لي هذه المرحلة رغم أنها كانت مؤلمة ورغم أن يعني تساقط شعري، تغيرت ملامحي، الكيماوي كان متعب، كل ما في هذه المرحلة كان متعب، لكن كانت من أجمل مراحل حياتي. أول شيء اكتشفت مواهبي أكثر، كنت يعني في هذيك الفترة بحكم أن أنا واجد أحب الإذاعة، يعني أحب أني أصير مذيعة، حلم أني أكون مذيعة وأحب الكتابة، فكنت أمارس هذه المواهب بشكل كبير لأنه أصلا عندي فراغ كبير. يعني أنا 24 ساعة في المستشفى ما في شيء أسوي، في هذيك الفترة ما كان في وسائل ترفيه، يعني ما كان عندي تليفون مثلا أسولف فيه، لا. فكانت هذيك المرحلة يعني من كثر الفراغ كنت أنمي مواهبي.
1: نعم جميل.
3: كنت أستخدم الجرس هذا اللي ينادي فيه الممرضات، كنت أتعامل معه على إنه مايك وأقدم برنامج.
1: جميل.
3: طبعاً أمي هي الجمهور، هي الحضور، هي الضيفة، هي كل شيء.
1: وظفتي خيالك بشكل لطيف.
3: بالضبط. وأمي يعني الله يحفظها كانت يعني حرفياً متحملة كل هذه الأجواء.
1: جميل.
3: وكانت تشجعني أن يلا استمري وكملي وأنت مذيعة مبدعة وإن شاء الله بتصيري مذيعة.
1: وإن شاء الله بتصيري مذيعة.
3: إن شاء الله. ولما أكتب مثلا نص تقولي أنت كاتبة، يعني كانت حرفيا داعمة لي في هذه الفترة.
1: أكيد.
3: وكانت تسمعني.
1: ويعني هذه واحدة من أهم عوامل النجاح، أن الشخص أكيد الموهوب دائما وصاحب المهارة يلقى أشخاص حواليه يؤمنوا فيه، يدفعوا للأمام وفعلا يدعموه بكل ما يملكون.
3: أكيد. ويعني الحمد لله الله رزقني بعائلة أم وأب يعني داعمين حقيقيين لي في كل شيء.
1: جميل.
3: بأمانة. وأختي أيضا من الناس الداعمة لي في كل شيء بأمانة.
1: نعم.
3: فلهم مني كل التحايا. الشيء الثاني بعد مرحلة المرض هذه.
1: نعم.
3: صرت أحب مواهبي أكثر، صارت عندي يعني صار عندي دافع أكبر أني أنا أكمل، أني أنا أستهد على نفسي، أني أنا لازم أتخرج بنسبة مشرفة عشان أدخل الجامعة وأتخصص التخصص اللي أنا أحبه.
1: وحققتي هذا الشيء. جميل. نعم.
3: يعني أنا لولا المرض بعد الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن رح أوصل لهذه المرحلة، ما رح أنمي مواهبي بهذه الطريقة، ما رح يكون عندي هذا الشغف. فأنا أشوف أنه رحلتي مع السرطان كانت دافع كبير لي.
1: جميل.
3: أني أنا أكون شخص ثاني.
1: جميل. يعني
2: والله إذا أحب عبد ابتلاه، يعني
3: أكيد
2: هي أكيد في النهاية هذه الابتلاءات نعمة عشان الله يشوف صبرنا ويجازينا على صبرنا، ومش هي النهاية ولا هي العائق، هي أكيد رح تكون بداية لانطلاقة أكبر.
1: بالعكس يعني قوة تحملها وعد. نعم. كبيرة. ويعني أنت شايفة يعني حتى وصفها للمرض، هذا المرض كان بالنسبة
2: بكل
1: لها
2: سهولة.
1: نعم محرك ودافع من أنها تكتب وتنمي مهارتها وموهبتها، يعني ما شاء الله في الكتابة.
2: نحن يعني أكيد ألهمتينا بهذه القصة وبقصتك أنت، قصة نجاحك عليا، وأكيد اللي يسمعنا أيضا رح يخلي من قصتك دافع أنه هو يستمر للأمام.
3: والله هذا اللي أتمنى، يعني أتمنى الناس اللي الآن يعني يعانوا من هذا المرض، الناس المحبطة أنها يعني تكون أكثر تفاؤلاً.
1: جميل.
3: وأنها تخلي من هذا المرض.
1: نعم.
3: أيوة بالضبط. وأنها تخلي من هذا المرض دافع، لأنه يعني لو إحنا استسلمنا للمرض واستسلمنا للألم ما رح نسوي شيء، ما رح نتقدم، يمكن نموت ونحن ما سوينا شيء.
1: طيب ما هي أهم الجوائز اللي حصلتي عليها من خلال كتاباتك الأدبية عزيزتي عليا؟
3: طبعاً حصلت على جائزة القدرة والإرادة من جمعية الكتاب والأدباء السنة الماضية، وهذه يعني أهم جائزة حصلت عليها.
1: جميل.
3: الآن.
2: طيب نتكلم عن الأحلام، بما أنك أنت يعني مستمرة في هذا الطموح والمحاولة للوصول لأكثر، أكيد رغم كل العوائق ورغم كل التحديات، إيش طموح عليا في المستقبل، سواء كان طموحات أدبية أو طموحات أخرى؟
3: طبعاً بالنسبة للكتابة حالياً لا جديد، لكن بالنسبة للطموحات الأخرى حالياً أطمح أني أقدم بودكاست، بسميه إن شاء الله بودكاست الوتين. بالنسبة أيضاً في مجالات أخرى حالياً أنا يعني أتعلم تعلم ذاتي في البرمجة. اشتغلت على مكتبة بسيطة بس حابة أني أنا أطور فيها أكثر، وحابة يعني أني أنا أهتم أكثر بمجال البرمجة.
2: جميل. احنا نتمنى لك كل التوفيق. بس بالنسبة للكتب كيف ممكن أن احنا نحصل عليها؟
3: طبعا الكتب أتوقع أنها كلها موجودة أصلا في مكتبة قراء المعرفة.
1: في الختام عزيزتي عليا، كلمة أو رسالة أخيرة توجهينها للشباب اليوم، وكيف ممكن يتغلبوا على التحديات والظروف الصعبة مهما كانت.
3: طبعا رسالة لكل من يسمعني الآن، الأرض ليست مفروشة بالورود دائما، راح تواجه عقبات، راح تواجه تحديات، راح تواجه أشياء كثيرة، لكن كل هذه التحديات بعد ما توصل للشيء اللي تتمناه راح تكون من أجمل التجارب في الحياة. فبالعكس يعني لا توقف عند أول تحدي وتقول لا خلاص يعني ما راح أوصل، لا بالعكس، التحدي هذا هو اللي راح يكون دافع لك أنك أنت تكمل، أنك أنت تنجز وتبدع. فيعني أتمنى دائما لكل شخص يسمعني اليوم أنه ما يوقف عند نقطة معينة، وإنما يستمر ويستمر ويستمر حتى يصل، وحتى إن وصل الوصول لي يعني للشيء اللي هو يريد يوصل مش هو النهاية، بالعكس يكمل عشان يوصل لشيء أكثر ولشيء أكبر. فيعطيكم العافية، وأنا جدا سعيدة معاكم اليوم، وأعتذر يعني على أي تقصير، ويعطيكم العافية.
2: نحن أكيد أسعد، شكرا لك الكاتبة علياء بنت سعيد العامري، ويعطيك العافية،
1: كل التوفيق علياء.
3: الله يعافيكم، وشكرا لكم، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، ويعني أنا جدا جدا سعيدة بأني معاكم اليوم. الله يحفظكم جميعا أستاذة فاطمة وأستاذة وعد، الله يحفظكم.
2: أيضا لك تحية من المخرجة، تشكرك على هذا اللقاء وتتمنى لك كل التوفيق.
3: وأنا أشكرها ويعطيكم العافية.
1: وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم من برنامجكم أسلوب حياة، نأمل أن نكون قدمنا لكم كل ما يثري المعرفة ويضيف قيمة إلى تفاصيل حياتكم اليومية. خالص التقدير من معدة البرنامج طماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبعة تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار أميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. عالميا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,040 شهيداً و 175,168 مصابة، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد 2 عامين من العدوان. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. أعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145,000 شخص، بينهم 79,000 طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع.
أعلنت دول مجموعة السابعة الصناعية الكبرى موافقتها على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط بدءا بكميات كبيرة من الديزل بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. قالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر، مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذها هجمات بطائرات مسيرة خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مضيفا أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيرة على موسكو، وأن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى في روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. هذا وتستمر المواجهات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الطرفين مستهدفة مناطق حيوية ومرافق خدمية أوكرانية وروسية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. قالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طفل لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. وأخيرا ارتفعت قوة الإعصار رايتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن رايتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
4: مباهج.
3: اليوم مستمعين الأكارم راح نركز في حلقتنا على موضوع استخدام الشاشات الإلكترونية بالنسبة لأبنائنا بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. في خبر يعني مؤخرا يعني أكيد انتشر ويمكن بعض منكم اطلع عليه، إن بعض الدول الأوروبية تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد وتمنع استخدام الهواتف في المدارس، وذلك بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. إذن اليوم الأجهزة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم، بل أصبحت رفيقاً دائماً لأطفالنا، يستيقظون عليها، يتعلمون من خلالها، ونعرف بعض المدارس يعني أصبح جزء أساسي إحضار هذه الشاشات الإلكترونية للتعلم. إلى أي مدى ممكن يعني يصبح هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة للأهل؟ وهل ممكن تتحول هذه العلاقة بين الطفل والشاشة من استخدام عابر إلى تعلق يصعب السيطرة عليه؟ خاصة إن نلاحظ بعض نوبات الغضب التي قد تصيب الأطفال مع الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة ومنع الأهل لهم بين فترة وأخرى. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، وهي استشارية طب الأسرة ومعالجة نفسية. الدكتورة زكية أيضا هي مؤلفة وصاحبة كتاب حديقة الأفكار. أهلا وسهلا بك دكتورة زكية في مباهج.
5: أهلا فاطمة وأهلا بكل المستمعين.
3: إذن دكتورة زكية، بداية ما هو التعريف العلمي لإدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وهل ممكن نسميه أو نطلق عليه إفراط استخدامهم لهذه الأجهزة هو إدمان؟

0: الفترة، فطبعاً ما نعرف يمكن في المستقبل بيدرج هذا التصنيف على أنه بيكون فيه تصنيف كإدمان، ولكن حالياً لا يوجد. الاضطراب النفسي الوحيد اللي مرتبط بالشاشات اللي مدرج حالياً في التصنيفات العلمية هو استخدام أو اضطراب استخدام الألعاب الإلكترونية، الجيمينج ديس أوردر بالإنجليزي، مثل الألعاب اللي هي بلايستيشن أو غيرها، يعني بدون ذكر تحديث أسمائها، ولكن هذا هو اللي حالياً مدرج كاضطراب. طبعاً هذا ما يعني أن الاستخدام المفرط للشاشات ما لي أي آثار نفسية أو اجتماعية على الطفل، ولكن ما يعتبر إدمان إلى الآن.
1: نعم، لكن أكيد هناك مؤشرات دكتورة وعلامات تكشف للأهل أن أبنائهم وقعوا في دائرة الاستخدام المفرط لهذه الشاشات، وهذا أمر مضر مثل ما ذكرتي.
0: نعم أكيد طبعا، في مجموعة من العلامات والمؤشرات اللي مفروض ينتبهوا لها الأهل.
1: نعم،
0: أول واحد هو أن الطفل ما يستطيع توقف، ما يقدر يتوقف أو يقلل الوقت إذا الأهل طلبوا منه، ويغضب وينفعل إذا طلبوا منه إغلاق الجهاز.
1: نعم، يصيح ويغضب.
0: ثاني مؤشر هو أن الشاشة تصير هي النشاط المفضل للطفل، يفقد اهتمامه بكل الأنشطة والألعاب اللي يمكن كانت مهمة بالنسبة لي أو كان يحبها من قبل، يعني مثلا مثل الرياضة، ألعابه المفضلة، طبعا علاقته بأصدقائه مثلا هو يلعب معاهم، يفقد هذا الاهتمام ويصير تركيزه أكثر على الشاشة. النقطة الثالثة وهي نقطة كثير مهمة، نوم الطفل يتأثر. هذه النقطة كثير مهمة لأنها يمكن نتكلم عنها أكثر يعني بالتفصيل، لأنها تأثر على صحة الطفل وتأثر على دراسته وقدرته على التركيز.
1: نعم.
0: النقطة الرابعة هي أن شهيته للأكل ممكن تتأثر. خامسا علاقاته بالأصدقاء، علاقاته بالأسرة. بعد كذا أن الطفل، وهذه نقطة كثير مهمة، أن الطفل يبدأ بالكذب على الأهل إذا سألوه عن استخدامه للهاتف أو استخدامه للألعاب الإلكترونية. هذه نقطة كثير مهمة لأنها مؤشر خطير، معناته نحتاج هنا نتوقف ونبحث عن الأسباب ونراجع كيف نقدر نقيم ونتعامل مع هذه المشكلة.
1: نعم.
0: في نقطتين مهمات هنا بعد، أن هذه الأعراض ما بالضرورة معناتها سببها هو فقط استخدام الشاشات، يعني هذه نفس هذه الأعراض ممكن تكون مرتبطة بمشكلة عند الطفل مثلا في المدرسة. هل الطفل يعاني من مشكلة في قدرته على التحصيل في المدرسة، أو هل هناك مثلا مشكلة يتعرض لها مثل التنمر في المدرسة تخليه هو يلجأ إلى الشاشة ويبتعد عن الأهل، أو عنده هذه النوبات مثلا من الغضب. فما بالضرورة إحنا نستنتج مباشرة إن السبب هو الشاشات.
1: نعم.
0: ثاني نقطة أحب هنا أركز عليها، إن الأهل ما مفروض ينتظروا لين ما يوصل الموضوع إلى أن الطفل بدأ يكذب مثلا. إحنا هنا نتكلم عن هذه المؤشرات عشان الأهل ينتبهوا لها بأسرع وقت ممكن ويتعاملوا معها بأسرع وقت ممكن.
1: نعم دكتورة، بعض الأبناء والأطفال ممكن يستخدموا حجة أنهم هم، خاصة تعرفين الحين مع بداية الدراسة، يعني أنه ممكن يستخدموا هذه الأجهزة بحجة يعني استخدامها في أمور تعليمية أو حتى متابعة بعض الدروس، لأن هناك في منصات يجب أن يدخلوا إليها وكذا. فكيف ممكن يحققوا هذا التوازن، خاصة إن مثل ما ذكرتي بعض الأبناء ممكن إن هم يلجأوا للكذب في موضوع إن هم يستخدموا أو حجج واهية في موضوع الاستخدام، فكيف من إحنا كأهل نحقق هذا التوازن وهذه المراقبة اللي بذكاء في هذا الجانب؟
0: أول شيء يعني أنا أريد أقول للأهل إن أنا مقدرة إن الموضوع في تحدي، ما بالسهولة أن الأهل يتابعوا كل هذه، هم الأهل نفس الشيء عندهم مسؤوليات أخرى.
1: صحيح.
0: ولكن هذا الموضوع جدا جدا مهم بالنسبة، لأن الكلام اللي بقوله الحين يمكن أي حد يسمعني يقول لكن إحنا ما عندنا وقت نعمل كل هذا، بس هو مهم وضروري.
1: جميل.
0: إن الأهل يعرفوا إيش بالضبط اللي المدرسة تتوقعها أو تطلبها من الأبناء اللي فعلا بيحتاج إلى استخدام

0: استخدام أجهزتهم. هل هناك منصة معينة؟ هل هناك مثلا تطبيق معين؟ فالأهل يحتاج يعرفوا. التواصل مع المدرسة جدا مهم من هذه الناحية. ممكن نصيحة أنهم يحددوا وقت أثناء اليوم يعتبر مثل الوقت اللي إحنا يمكن متعودين عليه أنه في وقت للواجبات المدرسية. فاستخدام الهاتف في خلال هذه الفترة مهم أن الأهل يعرفوا هل هو الطفل جالس فعلا يحل واجبات، إذا في وقت معين ما طول اليوم هو جالس يحل واجبات.
1: نعم.
0: هذا أولا. ثانيا أصلا استخدام الهاتف أثناء حل الواجبات ممكن يسبب تشتت للطفل، إلا إذا كان هو فعلا يحل الواجبات أو خلينا نقول يعني المطلوب منه من المدرسة، مثل تقديم مثلا موضوع أو شيء معين من خلال الهاتف. فهنا الأهل يحتاج يعرفوا التفاصيل، يعني حتى لدرجة أنهم يمكن يحتاج أنهم يفتحوا هذا التطبيق ويطلعوا على إيش فعلا الطفل جالس يعمل على التطبيق هذا ومتى الوقت. هذا كثير مهم تحديد الوقت علشان الطفل ما يستخدمه مثل ما أقول كعذر طول اليوم. فالتواصل بين المدرسة وبين البيت كثير مهم من هاي الناحية.
1: دكتورة، نرجع لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية، يعني بعض نقول بعض الحالات تكون خارج السيطرة أكيد هناك، ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث الأهل يعني يجب أن يتمتعوا بقدر كافي من الوعي حتى لا يعني لا تصل الأمور لموضوع الأضرار النفسية والسلوكية. ولكن إن وقع الضرر بسبب الاستخدام المفرط، ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية والسلوكية اللي ممكن نلاحظها على أبنائنا؟
0: هنا إحنا يحتاج نرجع نفكر إيش هو السبب. يعني دائما إحنا نفترض أن الطفل يلجأ إلى الشاشة لأن المحتوى اللي موجود في الشاشة ممتع لي بالنسبة لي كثير، ونعتقد أن هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا ما هو السبب الوحيد. أحيانا الشاشة تكون بوظيفة نفسية بالنسبة للطفل، مثلا ممكن الطفل يحاول عن طريق استخدام الهاتف أو الشاشة بشكل عام أنه هو يهرب مثلا من ضغط نفسي، من التعامل مع قلق، من مشاعر معينة مثل الوحدة أو الحزن أو الملل.
1: نعم.
0: هنا ممكن حد يقول إيش ممكن الطفل يكون عنده من الضغط النفسي مثلا؟ هل ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي؟ نعم ممكن الطفل يكون عنده ضغط نفسي. إيش ممكن تكون الأسباب؟ احتمال مثل ما قلنا قبل الطفل يعاني من مشكلة معينة حتى في المدرسة، تنمر، يواجه مشكلة في وحدة من المواد مثلا، أو في التعامل مع بعض زملائه أو أصدقائه في عنده مشكلة يحاول أنه هو يهرب أو يتعامل معها، وهو كطفل ما عنده الأدوات وما يعرف كيف يتعامل معها. أحيانا الضغوطات ممكن تكون مرتبطة بالأسرة، يمكن البيئة في المنزل فيها مشاحنات أو غير آمنة بالنسبة للطفل، فهذه الحالة هو يستخدم الشاشة كطريقة للهروب أو للتعامل مع هذه المشاعر. أحيانا الطفل يحتاج إلى الشعور بالإنجاز أو النجاح، يستخدم الألعاب الإلكترونية عشان يحس إنه هو نجح، إنه هو فاز، إنه هو أنجز شيء. فهذا معناته إنه هو محتاج إلى هذا الشعور وما محصل لنه بطريقة أخرى غير عن استخدام اللعبة أو الشاشة. يعني إحنا نحتاج نعرف إيش هو السبب الحقيقي. البيئة في الأسرة لها دور كبير. كثير من الأهل يستخدموا الجهاز مثل آيباد في عمر صغير جداً لتهدئة الطفل،
1: للأسف صحيح،
0: عشان يسكتوه إذا كان مثلا يبكي أو عشان يشغلوه. فهنا الطفل من عمر صغير يتعلم أن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع مشاعره. هذه نقطة كثير مهمة، لأن إذا كان الطفل منفعل وإحنا نعطيه هذا الجهاز علشان يهدأ، هو هنا يتعلم من عمر كثير صغير أن في أي وقت هو يكون منفعل هذه هي الطريقة اللي يتعامل بيها مع مشاعره. هذا السلوك ممكن يبقى معاه طول العمر. نقطة أخرى، هل الأهل نموذج للطفل؟ هل هم مثال للطفل في استخدامهم للهاتف؟ هذه الأسباب هي اللي ممكن تؤدي إلى أن الطفل يتعلق باستخدام الهاتف ويتحول إلى سلوك غير متوازن وغير سوي. بالنسبة للأضرار اللي ممكن تنشأ من هذا،
1: نعم،
0: أنا تكلمت عن اضطراب النوم،
1: صحيح.
0: ولأي درجة اضطراب النوم ممكن ينعكس على جوانب كثيرة بالنسبة لحياة الطفل. العصبية والانفعال اللي هي مرتبطة مثل ما قلنا بأولا عدم قدرة الطفل على تنظيم مشاعره، والشيء الثاني شعوره بالحرمان من الجهاز هذا لأنه هو ارتبط فيه وتعلق فيه ويعتمد عليه بشكل كبير. العزلة الاجتماعية ممكن تكون إحدى الأضرار النفسية على الطفل. عدم قدرته على التعامل مع الفراغ والملل إلا عن طريق استخدام هذه الشاشة. ونقطة كثير مهمة أنا لاحظتها يعني حتى في الاستشارات، تأثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين، هذه من الأضرار النفسية على الطفل وممكن تأثر حتى على الوالدين نفس الشيء نفسياً، يعني لأن العلاقة بينهم تكون هي تحول إلى علاقة مثلاً غضب ومنع ورد فعل من قبل الطفل، وعدم قدرتهم على التعامل مع ردود أفعال الطفل يقوموا بردود أفعال كذلك، فهنا تضطرب العلاقة بينهم.
1: نعم.
0: والعلاقة بين الطفل وبين الوالدين كثير مهمة بالنسبة لاستقرار الطفل النفسي طبعاً.
1: نعم. طبعاً بعد مضي شهور الإجازة دكتورة زكية، الأولاد للأسف يعني البعض تعود على أنه يكون لزيق بجهازه من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو حتى يعني مشاهدة المقاطع السريعة. يعني الآن بدأت المدرسة، كيف ممكن إذا ما حاولنا مع أبنائنا أن نبعدهم عن هذه الأجهزة، كيف رح يكون تأثير هذا الموضوع على تحصيلهم الدراسي؟ وضروري نأكد على هذه النقطة دكتورة، لأن للأسف مثل ما إحنا نلاحظ أن ربما البعض في الأسابيع الأولى بعد يتهاون في موضوع استخدام هذه الأجهزة، فقط نريد نأكد على أهمية أن لا، يجب أن تكون عادة وأنهم يبتعدوا عن هذا الاستخدام المفرط، لأن هذا الأمر أكيد رح يأثر على موضوع التحصيل الدراسي.
0: هو إحنا يحتاج أن نبدأ هذه التهيئة قبل فترة، يعني الحين المدارس بدأت.
1: نعم.
0: لكن طبعا يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل. في رأيي التهيئة لبداية العام الدراسي تبدأ قبل البداية الفعلية للعام الدراسي. فنبدأ بتقليل استخدام الأجهزة بشكل تدريجي، بس قبل هذا كله يحتاج أن الأهل يجلسوا مع الطفل ويشرحوا له هذه النقطة ويتناقشوا معاه فيها، يعني يشرحوا لنا إحنا ضروري نبدأ في تقليل استخدام الأجهزة، وأنت استخدمتها في هذاك الوقت لأنه كان عندك وقت فراغ أكبر، والآن إحنا بتبدأ المدرسة فالوقت بيكون محدود. وبعد أنا أعتبرها هي عموماً الجلوس مع الطفل، مناقشة بدء العام الدراسي، هذا ما فقط في هذه النقطة اللي هي نقطة استخدام الشاشات، ولكن يحتاج بعد نتكلم عن الطفل في مثلا نقطة تغيير جدول النوم، لأني أنا أعرف أن كثير من الأطفال والمراهقين خصوصا نظام نومهم يتغير تماما أثناء الإجازة الصيفية، فهذا يحتاج تهيئة قبلها بفترة.
1: نعم.
0: والنقطة الثالثة اللي أثناء هذه التهيئة نتكلم عنها هي أهداف الطفل، أهداف الطفل من ناحية دراسية، بدء هذا العام الدراسي أنت إيش تريد تحقق هاي السنة، إيش الشيء التحدي اللي واجهك وتريد تتعامل معاه مثلا خلال هاي السنة. فهذا أنا أعتبره حوار يحتاج أنه من ضمن يكون استخدام الشاشات، ولكن هو لا يقتصر فقط على استخدام الشاشات.
1: نعم.
0: بعد كده يكون في خطة لتقليل استخدام الشاشات بالتدريج يفضل لحد ما نوصل إلى بداية عام الدراسي، وهنا نكون إحنا واضحين مع الطفل كل ما صار في نقاش، وكل ما الطفل كان جزء من هذا النقاش كل ما يعني كانت فرصة النجاح أكبر من هاي الناحية.
1: وإذا كانت هذه الخطوة يعني لم يتم تنفيذها دكتورة يعني مع نهاية الإجازة، ممكن نقول يعني الوقت ليس متأخرا، ممكن البدء فيها يعني الآن.
0: أكيد طبعا، يعني كل ما نبدأ أسرع يكون أفضل، ولكن ممكن أن احنا نبدأ مثلا في عطلة نهاية الأسبوع.
1: صحيح.
0: لو الدراسة بدأت فعليا ممكن في عطلة نهاية الأسبوع يتم هذا عقد هذا الاجتماع يعني مع الطفل.
1: نعم.
0: أو الجلسة مع الطفل والنقاش.
1: نعم.
0: ووضع أهداف، أنا أقول حتى ممكن كتابة هذه الأهداف.
1: جميل.
0: إذا كان الطفل في عمر أكبر اللي اتفقنا عليها. وبعد كذا نذكر الطفل بها بشكل دوري. التذكير ما معناته مثلا الغضب والصريخ على الطفل وكذا، لا، تذكير يختلف، يعني نتذكر احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: فإذا الطفل تعود خلال كم شهر على نظام معين، حتى هو يعني إنسان يمكن يكون يواجه صعوبة في أنه هو يتغير هذا النظام تماماً وفجأة. إذا إحنا نحاول نطبق هذا الشيء على نفسنا إحنا ككبار، يعني مثلاً لما الإنسان يأخذ إجازة، أي شخص يأخذ، موظف يأخذ إجازة لمدة أسبوعين وبعدين يرجع للعمل، يمكن أول يوم يومين يواجه صعوبة في التأقلم على أنه مثلاً تغير نومات، تغير نظامه، فما بالك بطفل صغير.
1: نعم.
0: عشان كذا كل ما كان في تدرج وكل ما كان في شرح واتفاق مع الطفل يكون أفضل.
1: نعم، النتائج تكون أفضل. صحيح. دكتورة، إذا أنت كمعالجة نفسية، إذا يعني فرضاً أحد من الأهل يعني لجأ لك في موضوع أن أصبحت العلاقة مثلاً هناك فاترة بينه وبين أبنائه بسبب كثرة استخدامهم لهذه الأجهزة، ما هي البدائل التربوية أو الأنشطة الصحية اللي أنت اللي ممكن تنصحي فيها؟ كيف ممكن يتعامل مع أبنائه نفسياً إذا هو استخدم كل الحلول ويعني ما استطاع أنه يصل لحل جذري في هذا الأمر؟
0: هنا احنا عندنا الطفل وعندنا ولي الامر، فاحيانا يمكن تغييرات يكون بها ولي الامر، خصوصا في البدايه اذا كانت المشكله بعدها في بدايتها او ما ليها تاثير كبير على نفسيه وسلوكيات الطفل، فممكن ولي الامر نفسه يتعلم طرق جديده في التعامل مع هذا الموضوع ويغير اسلوبه ويكون هذا الشيء كافي. ولكن اذا وصل الموضوع الى ان سلوكيات الطفل كثير تأثرت ويمكن أثر على نفسيته، على نومه، على تحصيله الدراسي، على علاقاته، يمكن حتى الطفل يحتاج إلى تقييم. طبعا يفضل أنه هو يروح يعني اللي يقوم بهذا التقييم والمساعدة يكون مختص في العلاج النفسي للأطفال، ما أي أحد. يعني بالنسبة إذا أخذنا أن المشكلة في بدايتها ولي الأمر هو اللي حضر الاستشارة،
1: نعم،
0: فكثير نركز هنا على العلاقة بينه وبين الطفل وكيف هو يتعامل حاليا مع هذا الموضوع. يعني هو كيف يتعامل حاليا معه، يمكن يكون فيه خلل في أسلوب التعامل، نحاول نحن نوجده وكيف ممكن يغير الأسلوب. يعني إذا كان مثل ما قلنا الأسلوب هو فقط صراخ أو القيام بردود أفعال أو أن ينتزع الهاتف مثلا من يد الطفل، فهنا هو يحتاج أن يغير أسلوبه مع الطفل. وبعدين نركز على التواصل، كيف يكون في تواصل مستمر بين، أو تواصل أفضل نقول، بين ولي الأمر وبين الطفل. ومتى يكون هذا التواصل؟ التواصل ما يكون دائما مرتبط فقط بالهاتف أو بالشاشة، لا، التواصل يحتاج يكون عموما أن في أنشطة معينة يقوموا بها مع بعض، مثلا
1: مشتركة
0: في وقت، مثل ما احنا نقول يعني وقت يكون يقروا مع بعض، ما مرتبط فقط بأوامر أو نواهي وكذا، ولكن وقت يتواصلوا فيه، يتكلموا فيه مع عن الأمور اللي تهم الطفل، يمكن يقوموا بأنشطة ممتعة، الطفل يستمتع بهذا الوقت. فنركز على نقطة التواصل كذلك. بعدين ممكن النقطة الثالثة هي أنه نوجد حلول عملية ولكن بشكل تدريجي، ما تكون مفاجئة يعني بالنسبة للطفل، بحيث أنه يحصل من عنده رد فعل أو ما يقدر يتأقلم عليها.
1: جميل.
0: فهذا بشكل عام. طبعا هنا لازم أكد على أنه كل حالة بتكون مختلفة،
1: أكيد ما ممكن،
0: مثلا الأسباب، إحنا تكلمنا عن إيش هي الأسباب، ممكن الأسباب تكون مختلفة في حالة عن حالة أخرى، ممكن تكون الأسباب اللي تأدت إلى أن الطفل يوصل إلى هذه المرحلة ضروري نتعامل معها، وهنا ما نقدر نتكلم عنها أنها هي بتكون نفسها بالضبط في كل الحالات.
1: صحيح. دكتورة، يعني هل ممكن أن احنا نقول أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة على الأسرة هي وحدها؟ هذه هل ممكن نقول أن الأسرة فقط تتحمل هذا العبء في توجيه الأبناء، أم ممكن المدرسة، المجتمع، المؤسسات المعنية ممكن أيضا تساهم في الحد من استخدام هذه المفرط للأجهزة بالنسبة لأبنائنا؟
0: أنا أتفق على أن هذه المسؤولية ما فقط مسؤولية الأسرة، لأن حاليا هي ما فقط هي مشكلة فردية أو موجودة في أسرة معينة أو بعض الأسر، إحنا نقدر نقول أن حاليا أغلب الأسر تواجه هذه المشكلة. فبالتالي المشكلة لها عدة أسباب وعدة جوانب، فتحتاج أن الأسرة كذلك تحتاج دعم ومساعدة في التعامل مع هذه المشكلة. مثلا المدرسة ممكن تقوم بدور توعوي من هاي الناحية، حتى كذلك ضبط استخدام الأجهزة داخل المدرسة ومتى تستخدم الأجهزة ولأي هدف داخل المدرسة. من الناحية المجتمعية ممكن المؤسسات المجتمعية تساعد في إيجاد أنشطة تكون مثلا مغرية بالنسبة للطفل، تجذب الطفل، إن ممكن هو يوجد بدائل لاستخدام الأجهزة. في عندنا كثير من المؤسسات اللي هي تعتبر مؤسسات مجتمعية ولكنها تربوية، ممكن أنها تقوم بدورها في إيجاد بدائل متوازنة للطفل، أنشطة رياضية كذلك تكون تجذب الطفل، أندية ممكن تكون أنشطة غير اللي هي المعتادة، ما اللي هي فقط التقليدية بنفس مثلا كرة القدم أو كذا، ولكن يكون في عندنا تنوع في الأنشطة وتكون أنشطة جاذبة وتستخدم، ممكن تستخدم التقنية ولكن بشكل إيجابي
1: ممتاز
0: في جذب الطفل. بعد الأهل محتاجين أحيانا إلى دعم من الناحية النفسية، يساعدهم على أن كيف يتعاملوا مع هذا النوع من المشاكل. فبالتالي يعني ليست مشكلة أو مسؤولية الأسرة فقط.
1: قبل ما نختم دكتورة زكية، نصيحتك للوالدين أن يضب في موضوع ضبط وقت استخدام الأطفال لهذه الأجهزة بشكل متوازن، بحيث أنه ما يشعر الطفل بالحرمان التام أو أنه مرفوض رفض تام أنه يستخدمه طيلة فترة الدراسة. هل ممكن أن نحن نحقق التوازن في موضوع الاستخدام في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال؟
0: نعم، هو أول نقطة إحنا نحط في بالنا أن ما نعمم لما نجي للضبط ووضع الحدود والقوانين لاستخدام الأجهزة والشاشات، ما نعممها على كل الأطفال بغض النظر عن العمر. يعني مثلا نبدأ بعمر أقل من سنتين يمنع بتاتا استخدام الشاشات، ومع كده أنا أشوف أحيانا أهل يعطوا أطفال أقل من عمر سنتين آيباد مثل ما قلنا على أساس شغلوهم أو سكتوهم. فهنا لازم نكون واضحين، أقل من سنتين ما ممكن أبدا. بعد كده من سنتين إلى 5-6 سنوات ما يكون أكثر من ساعة، يعني مثلا لو بشكل متقطع لو نجمع كل الوقت مع بعض ما يكون أكثر من ساعة في اليوم. أكبر من كده طبعا بيعتمد على عمر الطفل وطريقة الاستخدام والأسباب وكل هذا، فما نقدر نعمم بشكل عام على كل الأطفال كل الأعمار. أنا أقول هاي الكلام لأن مثلا لما نوصل إلى سن المراهقة بعض الأهل يمنعوا أبنائهم تماماً من استخدام الهاتف. أنا اللي لاحظت إيش اللي يصير، الأهل يصير عندهم ردود فعل، يعني بيشوفوا أن الطفل أو المراهق استخدم الهاتف لفترة طويلة بيروحوا بياخذوه من عنده لمدة أسبوع، وبعدين بيضغط عليهم أو بيحسوا بالندم وبيرجعوه مرة ثانية، وهذا ما أسلوب متوازن أبداً في التعامل مع المشكلة. فأولاً إحنا يحتاج نعرف أن كل ما كبر الطفل كل ما طبيعي إنه هو بيريد يستخدم الهاتف للتواصل أو حتى للدراسة أو البحث عن معلومات لأسباب كثيرة. فهنا ما نقدر نعمم عدد الساعات، سواء في أيام الأسبوع أو في نهاية الأسبوع بيعتمد على عمر الطفل والاستخدام.
1: نعم.
0: ما ممكن المنع التام إن إحنا نمنع الطفل إلا في عمر صغير مثل ما قلنا. فالموضوع يحتاج حدود، وإحنا يعني نعمل تقييم ونقرر مع الطفل، ولكن ما ممكن نمنع تماما. ممكن ان احنا مثلا في عمر صغير نمنع ايام الاسبوع، ولكن بيحتاج ان احنا نعطي الطفل في نهايه
1: بدائل. ايوه او حتى اذا صار المنع تكون هناك بدائل للطفل،
0: يكون هناك يكون هناك بدائل وبعدين ما نستخدمه كعقاب. المشكلة في العقاب إن أحيانا الأهل يستخدموا الهاتف كعقاب لأسباب أخرى ما لها علاقة بالهاتف. يعني أي شيء الطفل يعمله ويريدوا يعاقبه بيسحبه من الهاتف بعدين بيرجعوا ليه بعدين فالعلاقة هنا تكون مضطربة. يعني الطفل يعتبر أن هذا الهاتف كأنه مكافأة وهو عقاب أحيانا ومكافأة أحيانا. فهذا موضوع يعني بحد ذاته يحتاج لمراجعة.
1: جميل. في ختام حلقتنا دكتورة زكية، يعني إيش هي الخلاصة والكلمة والنصيحة الأخيرة للأهل فيما يتعلق بهذا الموضوع استخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية؟
0: أريد أقول للأهل أن الأجهزة الإلكترونية صارت جزء من حياتنا، إحنا ما ممكن تماما نعتبرها، ما ممكن نعتبرها عدو أو أن إحنا نتجاهلها بشكل عام أو نمنعها بشكل تام عن الأطفال. هذه أول نقطة، ولكن نحتاج أن إحنا نوضع قوانين واضحة. والنقطة الثانية اللي كتير مهمة، يحتاج إحنا نكون مثل أعلى من الأطفال في كيف إحنا نستخدم الهاتف ومتى نستخدمه.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك سيدة الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدي، استشاري طب أسرة ومعالجة نفسية ومؤلفة كتاب حديقة الأفكار. شكرا لإثراء حلقتنا اليوم، ودائما نذكر أنفسنا والأهل التوازن والوعي يبدأ من الأسرة. دمتم بخير ودعم أبنائكم بكل خير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: مباهج. إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان،
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
2: تارة بكفاحهم
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
2: في الديار البعيدة.
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم
2: مع العاطفة النبيلة.
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسي،
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
4: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب
2: في سماء.

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: لقد اخترت اليوم كاتباً وليس بشاعر، ما رأيك؟
1: ممتاز. من هو هذا الكاتب وليس الشاعر يا ليلى؟
0: إنه الأديب الكبير عبد الله بن المقفع.
1: هو صاحب كتاب كليلة ودمنة المشهور؟
0: نعم، وله أيضاً الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة وغيرها من الكتب، وقد مات صغير السن مثله مثل الأدباء الذين نتحدث عنهم.
1: نعم، كانت ولادته عام 106 للهجرة، وعاصر كلا من الخلافة الأموية والعباسية حتى قتل عام 142 للهجرة، فحياته لم تتجاوز 36 عاما، ومع ذلك فقد خلد اسمه في تاريخ الفكر والأدب.
0: وابن المقفع فارسي الأصل، وكان اسمه روزبة بن داذوي، وحين أسلم اتخذ من عبد الله اسما له وتكنى بأبي محمد، وكان يحسن الفارسية كما أحسن تعلم العربية.
1: تتكون ثقافته من مزيج من العربية والفارسية واليونانية والهندية. كان ملما بلسان العرب فصاحة وبيانا وكاتبا ذا أسلوب بديع، فقد نشأ في أسرة آل الأهتم العربية، ووصف بمنزلة الخليل بن أحمد الفراهيدي في الذكاء والعلم.
0: تتعدد الروايات في أسباب مقتله، فالبعض يقول إنه قد قتل لأنه كان يبطن الزندقة والمجوسية، والبعض يقول بسبب خلاف شديد بينه وبين سفيان بن يزيد ولي البصرة.
1: في الحقيقة يجمع كثير من الباحثين أن سبب مقتله يعود إلى تدخله في أساليب الحكم بصورة غير مباشرة من خلال كتاباته، مما أوغر عليه صدور الحكام آنذاك.
0: هذا صحيح، فإذا تأملنا كتابه كليلة ودمنة نجده كتابا سياسيا بامتياز، رغم أنه يجري على ألسنة الحيوانات، فقد جعله ابن المقفع على ألسنة البهائم والسباع والطير ليكون ظاهره لهوا للخواص والعوام، وباطنه رياضة لعقول الخاصة.
1: ولم يكن مثل هذا الهدف ليخفى على عقل سياسي داهية مثل الخليفة أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. في مثل هذه اللعبة ذات الحدين، لعبة الصراع بين الثقافة والسلطة، وهو الذي لم يكن يسمح لأحد أن يشق عليه عصا الطاعة، فكيف إذا كان هذا الأحد هو ابن المقفع وهو مولى من الموالي؟
0: فلما بلغ أبو جعفر أمر الكتاب وتيقن أنه دعوة مبطنة لمعارضة حكمه، استشاط غضبا وأطلق على ابن المقفع واليه على البصرة سفيان بن معاوية، فاستقدمه لمحاكمته بحجة الزندقة، ثم أمر بقتله.
1: انتقام رهيب دون مبرر. إذن أنت تستبعدين التهم الأخرى التي وجهوها إليه؟
0: نعم، لأن من عاصر ابن المقفع قد وصفه بالكرم والإيثار والحفاظ على الصديق والوفاء للأصحاب والتشدد في الخلق وصيانة النفس، كما نستطيع أن نعرف صدقه من خلال كتاباته. فقد سئل مرة عن الأدب والأخلاق فقيل له: من أدبك؟ فقال: إذا رأيت من غيري حسنا آتي، وإن رأيت قبيحا أبيته.
1: ما زلت أذكر منذ الطفولة قصة من قصص كليلة ودمنة، لا أنساها أبدا.
0: هل لك أن ترويها لنا؟
1: نعم، عنوان القصة هو الثعلب والطبل، حيث يقول ابن المقفع في هذه القصة: زعموا أن ثعلبا أتى غابة فيها طبل معلق على شجرة، وكلما هبت الريح على أغصان تلك الشجرة حركتها، فضربت الطبل فيسمع له صوت قوي، فأسرع الثعلب نحوه، فلما أتاه وجده ضخما، فقال في نفسه: إنه لا شك كثير الشحم واللحم، فهاجمه وعالجه حتى شقه، فلما رأى جوفه فارغا شعر بخيبة الأمل، فقال: لا أدري، لعل أفشل الأشياء أضخمها جثة وأجهرها صوتا.
0: المغزى واضح تماما في هذه القصة، ولكن سؤالي: ما هو منبع هذه القصص؟ أي من أين استمدها الكاتب؟
1: الدراسات يا ليلى تقول إنه قد ترجمها عن الفارسية، ولكن أصولها من الهند، حيث كتبها الحكيم بيدبا للملك دبشليم حين طلب منه أن يؤلف له خلاصة الحكمة بأسلوب مسل. فمعظم شخصيات قصص كليلة ودمنة عبارة عن حيوانات برية، فالأسد هو الملك وخادمه الثور شتربة، أما كليلة ودمنة فهما اثنان من بنات آوى.
0: من الواضح تماما أن هذا الكتاب ليس سردا لحكايات عن الحيوانات، بل القصد منها تعاليم أخلاقية موجهة إلى رجال الحكم وأفراد المجتمع. وهناك نظريات أخرى تقول بأن هذا الكتاب بكل ما فيه هو من إبداع ابن المقفع، وليس ترجمة عن هندية أو فارسية، والله أعلم.
1: ترجم هذا الكتاب يا ليلى منذ زمن بعيد إلى كثير من لغات العالم، وقد أثر في الآداب العربية والعالمية كثيرا. فابن طفيل الأندلسي مثلا يؤلف قصة فلسفية اسمها حي بن يقضان، وتكون الغزالة أحد أبطالها، ونرى هذا التأثر عند أحمد شوقي في الشعر القصصي الذي كتبه على لسان الحيوانات، وهو موجه للكبار والصغار، كما أن الشاعر الفرنسي لافونتين يكتب شعرا للأطفال على شكل قصص أبطالها من الحيوانات.
0: ونستطيع التأكيد بأن السينما والمسرح وأفلام الرسوم المتحركة قد نهلت واستفادت من قصص كليلة ودمنة.
1: هذا صحيح، ولا تقل كتبه الأخرى أهمية عن كليلة ودمنة، ومنها الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة، هذا كما ذكرته يا ليلى.
0: وتضم هذه الكتب نصائح أخلاقية اجتماعية إنسانية وسياسية يوجهها ابن المقفع للناس والحاكم.
1: من هذه الحكم العميقة ذات المدلول الشامل والهام، إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية، فاعلم أنك قد ابتليت معه، إما بالمواساة فتشاركه في البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار. فالتمس المخرج عند أشباه ذلك، وآثر مروءتك على ما سواها. وأيضا قوله لسانك أداة مسلطة، يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك.
0: ويقول أيضا إذا أنت أسديت جميلا إلى إنسان فحذار أن تذكره، وإذا أسدى إنسان إليك جميلا فحذار أن تنساه. لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل، كالمريض الذي علم دواء نفسه فإذا هو لم يتداوى به لم ينفعه علمه. لا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل جدا، فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنت، وإن خلطت بالهزل جدا كدرت.
1: وأيضا له أقوال ماثورة أخرى، منها استحي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل، مصرحا أو معرضا. وقوله لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين، إما أن ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما أن لا ينازعوك ويخلو في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجزة.
0: كم يتألم الإنسان لموت مثل هذا المبدع العبقري وهو في قمة الشباب.
1: أتعرفين ماذا قال هذا المبدع الشاب للوالي الذي حكم بقتله؟
0: أفدني أفادك الله.
1: قال إذا مات إنسان مثلي مات بموته خلق كثير، وحين تموت أنت لن يدري بموتك صغير أو كبير.
0: كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزو هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحياها باتزان. في محطتنا السابقة اكتشفنا معا أن كثيرا من معاناتنا لا يأتي من كثرة ما نملك أو ما نفقد، بل من اختلال الميزان. واليوم نقف عند السؤال الذي يتردد في أذهاننا جميعا: إذا كان الأمر كذلك، فكيف تتوازن حياتنا؟ يظن بعض الناس أن الحياة المتزنة تعني أن نقسم وقتنا بالتساوي بين كل شيء، أو أن ننجح في كل جانب بالدرجة نفسها في كل يوم، لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير. الحياة المتزنة ليست مساواة حسابية، بل هي حكمة في ترتيب الأولويات، هي أن تعطي كل جانب حقه في وقته وبالقدر الذي يحتاجه دون أن يطغى جانب على آخر. فكر معي في هذه الصورة: حين يحين وقت العبادة تحضر بقلبك كاملا لا بجسدك فقط، وحين تكون مع أسرتك تكون حاضرا حضورا حقيقيا باهتمامك بنظرتك بابتسامتك، لا مشغولا بهاتفك وعقلك في مكان آخر، وحين تعمل تؤدي عملك بإتقان لأنه أمانة في عنقك، وحين تستريح لا تشعر بالذنب لأن الراحة ليست كسلا بل هي وقود الاستمرار. هذا هو الاتزان، هذا هو التوازن. ولذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا انقطاع عن الدنيا ولا غفلة عن الآخرة، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين بالغ في العبادة وترك حق نفسه وأهله: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي حتى لضيوفك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا تفرغ للعبادة وانسى ما سواها، بل رسم لنا منهجا متكاملا يوفي كل جانب من جوانب الحياة حقه. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب أن التوازن لا يعني أن أيامنا ستكون كلها متشابهة، فقد يمر الإنسان بمرحلة يقتضي فيها العمل جهدا أكبر، أو تحتاج فيها الأسرة إلى وقت أطول، أو يمر بظرف يستدعي التركيز على جانب بعينه. لكن الاتزان الحقيقي أن يبقى الإنسان واعيا بهذا الاختلاف، وألا يتحول المؤقت إلى أسلوب حياة دائم. فكم من إنسان قال: سأعمل بجد الآن وسأعوض أسرتي لاحقا، ثم مرت الأيام والسنون ولم يجد لاحقا. وكم من إنسان قال: سأرتاح الآن وسأنجز غدا، ثم تراكمت الأيام وتراكمت الأعباء. الوعي بالاختلال هو أول خطوات الاتزان. اسأل نفسك بهدوء: ما الجانب الذي تمنحه معظم وقتك وطاقتك هذه الأيام؟ وهل يستحق فعلا كل هذا الحضور على حساب ما سواه؟ وما الجانب الذي تعرف في قرارة نفسك أنك أهملته منذ فترة لا تحتاج الآن إلى أجوبة كبيرة؟ فقط توقف ولاحظ، اختر اليوم جانبا واحدا فقط شعرت أنك أهملته في الأسابيع الماضية، ولا تحاول أن تغير حياتك كلها دفعة واحدة، فهذا الطريق لا يكمله أحد. ابدأ بخطوة واحدة صغيرة لإعادة هذا الجانب إلى مكانه الطبيعي في حياتك، خطوة واحدة لكنها حقيقية ومقصودة ومستمرة. وتذكر دائما: الحياة المتزنة ليست أن تفعل كل شيء، بل أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح. إذا عرفنا اليوم معنى التوازن أو التوازن وكيف تبدو الحياة المتزنة والاتزان، يبقى السؤال الأعمق: من أين تبدأ رحلتنا إليه؟ وما هي أول خطوة حقيقية نخطوها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن والاتزان ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خنافس الروث ودورها المهم والكبير جدا في زراعة النظم البيئية في محافظة ظفار جنوب الجزيرة العربية أو حتى في السافانا الأفريقية، ودورها المهم جدا في تشتيت العوامل الغذائية وفي خصوبة التربة ودعم الشبكات الغذائية. ويعني بيّنت أيضا دراسات حديثة في سيرينجيتي ومسايا مارا أن مجتمعات خنافس الروث نفسها تتغير باختلاف الموائل والغطاء النباتي والتربة والروث المتاح لها. يعني هذه الحيوانات الصغيرة أيضا لها قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بها. نوع آخر من الكائنات الحية يعتبر واحد أيضا من المهندسين الصغار في عالم الغابات، النمل الأبيض أو الترمايت أو الشديرت كما تسمى محليا في محافظة ظفار. النمل الأبيض هذا النوع من الرمة تبني بعض أنواعها تلالا واضحة فوق سطح الأرض، لكن الجزء الأهم من نشاط يعني هذا النوع من النمل الأبيض هو مش من النمل، يعني للعلم يعني لا علاقة له بعالم النمل، لكن اكتسب هذا الاسم على سبيل الشهرة. أكثر نشاط مهم لهذا الرمة يحدث تحت التربة، فالنمل الأبيض أو الرمة تساهم في تفكيك المواد النباتية الميتة وإعادة تدوير المغذيات، ويمكن أن يصنع في السافانا الأفريقية مناطق تختلف تربتها ونباتاتها عن الأراضي المحيطة بها. في السيرينجيتي مثلا أظهرت الدراسات أن نشاطه في تحلل بقايا الأعشاب وروث الحيوانات يتغير بين المواقع والفصول، لذلك يصف علماء البيئة النمل الأبيض بأنه واحد من أهم مهندسي النظم البيئية، لأنه يتعامل مع ظروف بيئية مختلفة جدا، مع بقايا مختلفة جدا، وله أيضا أهمية أخرى حتى على مستوى الفطر. تظهر أنواع مهمة من الفطر النمل الأبيض في أفريقيا المشابه لفطر النمل الأبيض الموجود في محافظة ظفار الذي يسمى محليا فجوس أو كمباء، والذي يظهر بعد 20 يوليو تقريبا من كل عام بعد أمطار نجم سهيل. 21 يوليو تكون الأمطار وصلت إلى الذروة وتشربت هذه الكتل وتلال النمل الأبيض ما يكفي من الماء والرطوبة لنمو هذا الفطر، الذي يخرج مباشرة إلى خارج تلال النمل الأبيض ليتغذى عليه الإنسان، وواحد من أهم العناصر الغذائية. ويعتبر النمل الأبيض الظفاري مستوطن في جنوب الجزيرة العربية، تم تصنيفه وفي السنوات القليلة الماضية، مع أنه يعني مستخدم منذ مئات السنوات حسب الذاكرة البشرية في محافظة ظفار، فلها أيضا دور غذائي مهم. النمل الأبيض يجمع بذور تسمى أبواغ الفطر أو البذور، لكن في الفطر تسمى أبواغ، يجمع هذه الأبواغ ويحميها في داخل المزرعة، مزرعة في العمق على عمق متر أو متر ونص، وهذه المزرعة على عمق متر أو 60 سنتي 90 سنتي يعمل لها مزرعة عفن، سبحان الله. والإنسان تعلم منها كيف يزرع الفطر وينتج الفطر، لأنه قلد الرمة في هذه المزرعة الصغيرة التي تشكلها مزرعة العفن وتحمي فيها الفطر. لما تتوفر الرطوبة تنمو هذه السيقان تسمى الهيفة في الفطريات، تنمو إلى ارتفاعات جيدة وتتغذى عليها مرة أخرى النمل الأبيض. فالنمل الأبيض يزرع غذائه الرمة، هذه العملية توفر غذاء للإنسان وتوفر خصوبة للتربة وتوفر أيضا وجود كائن حي مهم جدا للنظم البيئية. لذلك الصورة في السافانا تصبح مختلفة تماما، فالفيلة الكبيرة لها وظيفة، والنمل الأبيض والرمة الصغيرة جدا لها أيضا وظيفة، وخنفساء الروث لها وظيفة، والعشب بطوله المختلف القزم أو الطويل له وظيفة أيضا، والشجرة لها وظيفة، حتى الروث والجذع الميت والعشب اليابس لا تنتهي قصتها بمجرد الموت، تدخل في دورة أخرى تستفيد منها كائنات مختلفة، ثم تعود عناصرها إلى التربة مجددا. فيعني أحد القوانين تقول لك أنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من صورة إلى أخرى، صحيح، لكن أيضا المغذيات والعناصر الغذائية كلها هذه قد خلقت وانتهى أمرها في كوكب الأرض، وأصبحت الآن تنتقل من كائن حي إلى آخر، من كائن حي إلى كائن ميت إلى كائن حي. فالكربون الموجود في أجسادنا قد يكون في يوم ما في التياركس الديناصورات العملاقة قبل 65 مليون سنة من وجود الإنسان على الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ الحصاد بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري لهذه الليلة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار أميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك والتر شتاينمايير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. فرضت أمريكا عقوبات جديدة على إيران تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا صعبا وسط التصعيد العسكري الإسرائيلي والاعتداءات والاستيطان والتهويد من جهة، وتدهور الوضع الإنساني والمعيشي من جهة أخرى.
1: تسرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطواتها الاستيطانية بغرض تهويد مدينة القدس، إذ أصدر الاحتلال أمر مصادرة ل 370 دونما من أراضي بلدتي السواحرة وأبو ديس جنوب المدينة المقدسة لصالح توسيع مستوطنتي معالي أدوميم وكدار، إضافة إلى الإسراع في أعمال حفر نفق استيطاني على 1500 دونم يمر عبر بلدة أبو ديس ضمن مخطط لإنشاء شبكة طرق تربط المستوطنات المحيطة بالقدس. المستوطنون سبقوا صلاة الجمعة فأدوا طقوسا تلمودية في مقبرة الرحمة قرب السور الشرقي للمسجد الأقصى، فيما انتشر جنود الاحتلال في منطقة باب الأصباط لعرقلة وصول الفلسطينيين للصلاة. في الضفة الغربية تستمر اعتداءات الجيش والمستوطنين. الجيش نفذ اقتحامات تركزت في مدينة نابلس وقراها، واندلعت مواجهات في قرية بيتا واعتقل الجنود شبانا، فيما اقتحم المستوطنون قرى بيتا وعصير القبلية وجماعيين واعتدوا على المزارعين. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم توثيق 2050 اعتداء إسرائيليا في الضفة خلال الشهر الماضي. قطاع غزة في مواجهة مفتوحة مع الوضع الإنساني المتدهور. برنامج الأغذية العالمي أعلن رسميا تقليص نطاق مساعداته في القطاع إلى النصف نتيجة نقص التمويل، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تعرقل إدخال الأدوات والمعدات الطبية اللازمة، ما يمنع مشافي غزة من العمل بشكل كامل، إضافة إلى شح الأدوية والمستلزمات الطبية. كما يعاني آلاف النازحين من تهالك خيامهم مع منع إسرائيل إدخال مستلزمات الإيواء رغم اقتراب فصل الشتاء. الجيش الإسرائيلي واصل استهدافاته بسلسلة غارات جوية أسفرت إحداها غرب مدينة غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إلى جانب غارات طالت أحياء التفاح وشجاعية شرق المدينة وأخرى شرق خان يونس. واستمر قصف المدفعية للمناطق الشرقية مع تقدم محدود للآليات العسكرية جنوب خان يونس. ونتيجة إطلاق طائرات المسيرة والآليات الرصاص الثقيل أعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. سكان غزة ودعوا شهيدا انتشلت أشلاؤه من شمال رفح في وقت تستمر الجهود لانتشال رفات شهداء من تحت الأنقاض. وعن الحل السياسي فهو عالق في مستنقع التعنت والتعطيل الإسرائيلي دون أن تتمكن أي جهة من وضع حد للصرف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. وأعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي، في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. هذا وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145 ألف شخص، بينهم 79 ألف طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. أعلنت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى موافقتها على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط بدءا بكميات كبيرة من الديزل بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر، مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. أكد الرئيس الروسي أنه لا ينوي مهاجمة أوروبا، لكن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها. كما عبر عن استعداد موسكو وفق شروطها لبدء التفاوض حول أوكرانيا.
2: يعتبر الرئيس الروسي بوتين أن العالم قد بلغ منعطفا حاسما يستدعي الاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد يستطيع ضمان تقدم البشرية وتطورها في العقود القادمة. جاء ذلك في خطابه أمام منتدى فالداي السياسي الدبلوماسي الدولي الذي اختتم أعماله في ضواحي موسكو، منوها بضرورة تجنب السيناريوهات الصدامية التي قد تدفع البشرية إلى حدود الفناء، معتبرا أنها لا تدرك بعد حجم التحديات التي تواجهها. كما أكد في رده على اتهامات الغرب بأن موسكو تعد العدة لغزو أوروبا، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد لا عام 2029 ولا عام 2030 كما أشيع، بل ولا حتى عام 2050، موضحا بذلك أنه لا يوجد أساسا مثل هذا الهدف لدى موسكو. لكن روسيا ستستخدم جميع أسلحتها في حال تم الهجوم عليها، مذكرا بأن قصف الأراضي الروسية في العمق لا يمكن أن يتم دون مشاركة غربية. وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى لتفتيت الاتحاد الأوروبي، ولكنه حسب تعبيره يمكن أن يتفتت نتيجة المعضلات الاقتصادية. وتوقف الرئيس بوتين عند الأوضاع في أوكرانيا معبرا عن الاستعداد لبدء المفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية، ولكن بشروط يمكن أن يقبلها الشعب الروسي، ملمحا إلى أن قواته تحقق انتصارات مشهودة متسارعة في الآونة الأخيرة حسب تقييمه، وأن استكمال السيطرة على ما تبقى من دانييتسك سيتم أسرع بكثير مما تتوقع أوكرانيا أو الغرب. كما أعلن الكرملين أن روسيا تسعى لوقف تدفق السلاح والوقود والمعدات العسكرية لأوكرانيا عبر البحر الأسود، وأن لهذا الأمر أولوية قصوى، وأن على أوكرانيا أن تدفع ثمن ضرباتها، منوها بأن الرئيس الروسي رفض مقترحات واشنطن وكييف بشأن هدنة جزئية لكنها منفتحة على سلام شامل لا مجرد هدنة مؤقتة، فيما تؤكد المصادر الأوكرانية بالمقابل تحقيق ضربات موجعة للجانب الروسي على الجبهات وفي العمق. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع حصادنا الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس، ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. ارتفعت قوة الإعصار رايتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن رايتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. يشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير وتقريب الخدمات العدلية من المتقاضين والمستفيدين وتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمتها. تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحوسني المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
3: برنامج التركات الإلكتروني يمثل أحد أهم المشروعات المهمة في هذا العام القضائي الحالي 2026-2027، خصوصا أن أعمال التركات تتصل بحقوق مالية وأسرية مهمة وبحقوق الورثة والقصر ومن في حكمهم، لذلك يعني تحتاج إلى قدر عالي من الدقة والتنظيم والحوكمة. هذا النظام سيوفر خلال المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية تغطي مجموعة كبيرة من الإجراءات المرتبطة بأعمال التركات. في البداية هذا البرنامج سوف يكون متاح للاستخدام الداخلي في المحاكم حتى نضمن استقرار النظام ونتأكد أيضا من كفاءة الإجراءات، ثم سيتاح خلال الأيام القادمة مجموعة من الخدمات للمستفيدين. أهم ما يتضمن هذا المشروع هو أنه ينقل إجراءات التركات من مسارات ورقية إلى مسار إلكتروني أكثر تنظيم. هذا أيضا سيساعد على معرفة المراحل التي وصل إليها ملف التركة منذ قيده وحتى يعني الإجراءات اللاحقة التي يعني تتخذ فيه. وجود هذا النظام سيساعد أيضا، احنا بالنسبة لنا أيضا كمجلس أعلى للقضاء، سيساعد على توحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، وأيضا سيمكن المتعاملين مع هذا النظام من استخراج البيانات والإحصاءات بدقة متناهية، وهو أمر مهم جدا في تطوير السياسات وأيضا اتخاذ القرار المناسب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالتزامن مع أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن تعزيز التعاون العربي في المجالات البيئية ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية. ترأس الوفد العماني سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي شارك أيضا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بشأن الانتقال من التعامل مع أزمات المراعي العربية إلى الاستثمار في استدامتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التدهور المناخي والجفاف. كما استعرض رئيس هيئة البيئة في لقاءات ثنائية مع عدد من وزرائه العرب مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبحث القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. اطلع وفد صحي من سلطنة عمان على التجربة التونسية في مجالات الرقمنة الصحية والهندسة الطبية والتصنيع الدوائي وأفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذه المجالات. وشملت الزيارة المستشفى الرقمي والمركز الوطني للرعاية الروبوتية ومركز الدراسات والصيانات الحيوية والشركة العربية للصناعات الصيدلانية. كما بحث الوفد فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الجمهورية التونسية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمات الصحية. أكثر من 180 مشروعاً تنموياً وخدمياً تنفذها محافظة الظاهرة في مختلف ولاياتها بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال عماني، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية عمان 2040 في بناء المحافظات والمدن المستدامة والتوجه نحو بيئة حضرية أكثر توازناً للمجتمع.
4: تمضي محافظة الظاهرة في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تخدم المجتمع في انسجام مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتبرز مشاريع رصف الطرق وربط القرى والبلدات والإنارة والحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية وملاعب الأطفال، إلى جانب مشاريع تطوير المساحات الخضراء أبرز هذه الجهود. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: إجمالا بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة 182 مشروع تجاوزت تكلفتها 40 مليون ريال عماني. المشاريع يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث أنواع. المجموعة الأولى اللي هي مشاريع البنية الأساسية، وهنا طبعا نتكلم على مشاريع رصف الطرق الداخلية، إنارة الطرق الداخلية، تأهيل الطرق الداخلية أو صيانة الطرق الداخلية. هذه المشاريع عددها 85 مشروع تكلفتها تجاوزت 23 مليون ريال عماني.
4: وتشهد المحافظة حاليا التنفيذ ثلاثة مشاريع نوعية، أبرزها حديقة عبر العامة التي تمتد على مساحة تقارب 205 آلاف متر مربع وتضم مسطحات خضراء ومسارات للمشي والجري ومناطق لألعاب الأطفال وفضاءات للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق خدمية وفرص استثمارية واعدة. كما تتواصل الأعمال في مشروعي إطلال الضنك وإطلال التنقل اللذين يستثمران المقومات الطبيعية للموقعين لتوفير وجهات ترفيهية وسياحية للعائلات والمجتمع.
5: بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي مشاريع التطوير والحدائق والمماشي الصحية، وعدد المشاريع المنفذة هنا نتكلم على حوالي 22 مشروع تكلفتها في حدود 10 مليون ريال عماني. أبرزها طبعا اللي هي حاليا لا تزال قيد التنفيذ اللي هو مشروع حديقة عبر العامة، واللي من المؤمل إن شاء الله تعالى أنها تنتهي على الربع الأول من العام القادم 2027. وعندنا أيضا مشروع إطلالة ينقل ومشروع إطلالة الضنك، واللي كذلك إن شاء الله تعالى من المؤمل أنها تنتهي مع نهاية العام هذا أو قبل نهاية هذا العام.
4: أما المجموعة الثالثة فهي ما تسمى بالمشاريع البسيطة، والبالغ عددها أكثر من 70 مشروعا بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عماني، إلى جانب مشاريع المساهمة المجتمعية. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: وإلى القطاع المصرفي، حيث ارتفع إجمالي النقد المصدر

0: الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق ب 28% ليبلغ 9,209,400,000 ريال عماني، كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتبلغ 29,252,100,000 ريال عماني. أما الأصول الأجنبية فقد انخفضت بنحو 2% لتبلغ 7,283,500,500 ريال عماني. وفي القطاع المصرفي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 13% لتبلغ 24,711,300,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليبلغ 38,258,400,000 ريال عماني. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضا تجاوز 3% ليبلغ نحو 5.3%، فيما قارب مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني 117 نقطة مرتفعا بنحو 0.5% بنهاية يوليو الماضي.
1: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط ليغلق عند مستوى قارب 7,600 نقطة مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 263 مليون ريال عماني. أما القيمة السوقية فبلغت نحو 39,250,000,000 ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا عند مستوى قارب 7,600 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب 52% ليتجاوز 263,400,000 ريال عماني بعد تداول أكثر من 929 مليون ورقة مالية من خلال نحو 47,000 صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضا طفيفا لتتجاوز 39,250,000,000 ريال عماني.
3: أشرف جرار، المتحدث للأوراق المالية، وسيط دولي وإدارة أصول. شهدنا هذا الأسبوع ارتفاع في معدلات أحجام التداول مقارنة بالأسبوع اللي قبله، وكانت الحركة متركزة على القطاعات الرئيسية خاصة القطاع البنكي وقطاع الصناعات.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك صحار الدولي ب 22% من حيث قيمة التداول، كما تصدر من حيث العدد ب 33%.
3: شفنا في بيوعات أجنبية قابلها شراء محلي وشراء خليجي، كانت بيوعاتهم ما يقارب 2,800,000، وكان الشراء متركز خليجيا في ظل التطورات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. بتطلع الأجانب إلى أنه يخفضوا من مراكزهم، ولكن إيمان من المستثمر المحلي والخليجي بتحسن الأوضاع الاقتصادية، كان في هنالك دخول من الأفراد والمؤسسات.
2: أما تداولات شهر سبتمبر الماضي فشهدت انخفاضا طفيفا بنصف بالمئة، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بستة بالمئة على أساس شهري ليبلغ نحو 914 مليون ريال عماني، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي نحو 16%، والبيع قرابة 15%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $1.04 ليبلغ اليوم 108 دولارات و52 سنتا للبرميل. عالميا تراجعت أسعار النفط بنحو 3%، حيث انخفض خام برنت بنحو $2.83 ليصل إلى $99.48، فيما تراجع الخام الأمريكي بمقدار $3.35 ليسجل $89.52 للبرميل. يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم

غدا السبت نظيره الإماراتي في 10:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان ضمن الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الخليج 27 المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وأجرى منتخبنا الوطني خلال اليومين الماضيين حصصا تدريبية استشفائية في الصالة الرياضية بمقر إقامته بهدف استعادة وتعزيز الجاهزية للاعبين عقب خوض مباريات دور المجموعات، فيما يواصل تحضيراته مساء اليوم بإجراء حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية وفق البرنامج المعد للمواجهة المرتقبة. وفي اللقاء الذي يسبق لقاء منتخبنا تتطلع السعودية وقطر لخفض بطاقة الترشح لنهائي البطولة عندما يلتقيان على ملعب الإنماء في نصف النهائي. ويدخل الأخضر مواجهة الغد بحثا عن مواصلة عروضه الرائعة في البطولة مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2003. من جهته أمل العنابي للإطاحة بالمنتخب السعودي ومواصلة الطريق نحو اللقب الرابع في تاريخه في بطولات الخليج. ختاما لحصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الحصاد. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية مجموعة السبعة تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. لكم تحيات الزملاء، كان معكم في إعداد هذا الحصاد الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذ الحصاد على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحقاني. قدمت لكم حصاد اليوم هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: السويق، امتداد الباطنة عبر الساحل واتصال الأودية بالداخل، أثر العلماء المبهر وشواهد الحاضر المزهر. استمعوا إلينا في ولاية السويق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

ضلكوت، إطلالة الجمال على الساحل، السفوح الخضراء والعيون المتدفقة الغراء والشواطئ الحسناء. استمعوا إلينا في ولاية ضلكوت وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان. إبرا، أرض المعادن الثمينة والآثار التاريخية القديمة، بين الظاهر والشباك والمنزفة حضارات عتيدة. استمعوا إلينا في ولاية إبرا وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحياها باتزان. في محطتنا السابقة اكتشفنا معا أن كثيرا من معاناتنا لا يأتي من كثرة ما نملك أو ما نفقد، بل من اختلال الميزان. واليوم نقف عند السؤال الذي يتردد في أذهاننا جميعا، إذا كان الأمر كذلك فكيف تتوازن حياتنا؟ يظن بعض الناس أن الحياة المتزنة تعني أن نقسم وقتنا بالتساوي بين كل شيء، أو أن ننجح في كل جانب بالدرجة نفسها في كل يوم، لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير. الحياة المتزنة ليست مساواة حسابية، بل هي حكمة في ترتيب الأولويات، هي أن تعطي كل جانب حقه في وقته وبالقدر الذي يحتاجه دون أن يطغى جانب على آخر. فكر معي في هذه الصورة، حين يحين وقت العبادة تحضر بقلبك كاملا لا بجسدك فقط، وحين تكون مع أسرتك تكون حاضرا حضورا حقيقيا باهتمامك بنظرتك بابتسامتك، لا مشغولا بهاتفك وعقلك في مكان آخر، وحين تعمل تؤدي عملك بإتقان لأنه أمانة في عنقك، وحين تستريح لا تشعر بالذنب لأن الراحة ليست كسلا بل هي وقود الاستمرار. هذا هو الاتزان، هذا هو التوازن. ولذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا انقطاع عن الدنيا ولا غفلة عن الآخرة، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين بالغ في العبادة وترك حق نفسه وأهله: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي حتى لضيوفك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا تفرغ للعبادة وانسى ما سواها، بل رسم لنا منهجا متكاملا يوفي كل جانب من جوانب الحياة حقه. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب أن التوازن لا يعني أن أيامنا ستكون كلها متشابهة، فقد يمر الإنسان بمرحلة يقتضي فيها العمل جهدا أكبر، أو تحتاج فيها الأسرة إلى وقت أطول، أو يمر بظرف يستدعي التركيز على جانب بعينه. لكن الاتزان الحقيقي أن يبقى الإنسان واعيا بهذا الاختلاف، وألا يتحول المؤقت إلى أسلوب حياة دائم. فكم من إنسان قال: سأعمل بجد الآن وسأعوض أسرتي لاحقا، ثم مرت الأيام والسنون ولم يجد لاحقا. وكم من إنسان قال: سأرتاح الآن وسأنجز غدا، ثم تراكمت الأيام وتراكمت الأعباء. الوعي بالاختلال هو أول خطوات الاتزان. اسأل نفسك بهدوء: ما الجانب الذي تمنحه معظم وقتك وطاقتك هذه الأيام؟ وهل يستحق فعلا كل هذا الحضور على حساب ما سواه؟ وما الجانب الذي تعرف في قرارة نفسك أنك أهملته منذ فترة؟ لا تحتاج الآن إلى أجوبة كبيرة، فقط توقف ولاحظ. اختر اليوم جانبا واحدا فقط شعرت أنك أهملته في الأسابيع الماضية، ولا تحاول أن تغير حياتك كلها دفعة واحدة، فهذا الطريق لا يكمله أحد. ابدأ بخطوة واحدة صغيرة لإعادة هذا الجانب إلى مكانه الطبيعي في حياتك، خطوة واحدة لكنها حقيقية ومقصودة ومستمرة. وتذكر دائما: الحياة المتزنة ليست أن تفعل كل شيء، بل أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح. إذا عرفنا اليوم معنى التوازن أو التوازن وكيف تبدو الحياة المتزنة والاتزان، يبقى السؤال الأعمق: من أين تبدأ رحلتنا إليه؟ وما هي أول خطوة حقيقية نخطوها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن والاتزان ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: إزكي، أرض الحضارات التليدة، جرنان نزار واليمن، ويروي ثرى أرضها الملكي. استمعوا إلينا في ولاية إزكي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. مسقط، شموخ الجلال والميران، التاريخ العبق مع البحر والتجارة، درة الحضارة العمانية. استمعوا إلينا في ولاية مسقط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 96.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم عناوين الأخبار. الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصف على جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطيات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، ويعبر عن استعداد موسكو وفق شروطها للتفاوض حول أوكرانيا. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من فقدان ملايين الأطفال اللاجئين حقهم في التعليم بعد أزمة تمويل برامج التعليم. وفيات فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 حالة من بين 8300 إصابة مؤكدة بالفيروس. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان.
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. كانت خيمة مازليخة مصنوعة من سعف النخيل كباقي الخيام. من الخيمة تفوح روائح أجساد ساكنيها إلى بقايا السمك الذي يسكب ماء غليه وراء الخيمة، وروائح المزابل التي تحاذي الخيام، ورائحة المغابير التي يشعلها أهل النخيل لإطعام ثيرانهم. كان سكان الخيمة يكنون في داخلها إذا برد الهواء، ويخرجون إلى الدعن المنصوب أمامها إذا حمي القيض.
5: عيسى، حسين، دلشاد، استيقظوا، هيا إلى أعمالكم، هيا.
6: ولكن لم نأكل بعد.
5: ستأكلون في السوق أو حتى عندما تعودون. عيسى، أنت ستذهب إلى السوق وستلتقط رزقك في أي عمل.
6: أنا لا أحسن إلا العتالة.
5: لا بأس يا حبيبي، المهم ألا تأتي خاوي الجيوب. وأنت يا حسين، ستدور على حارات بطن الوادي وستجمع الأوساخ وبقايا السمك المرمي وراء الخيام وتضعها على العربة وترميها بين الجبال.
2: وأنا ما حليمة؟
5: وأنت ستقوم بتوزيع الحليب الذي أشتريه كل يوم من مزرعة أبقار البانيان.
2: أين أوزعه؟
5: سوف تبيعه للأثرياء في مسقط وحارة والجات خلف السور. اسمع، لا تأخذ منهم المال، هذه ليست مهمتك.
2: من سيجمع ثمن الحليب إذن ما حليمة؟
5: أخوك عيسى، هو أكبر وأقوى ولن يجرؤ أحد على مهاجمته وسرقته.
4: وأنا؟
5: أنت يا حبيبتي سوف تبقين هنا معي، سوف أعلمك تكوير الجبن ووضعه في الشمس حتى يجف، وسوف أعلمك أيضا نقش البلوار.

0: كان دلشاد صبيا مطيعا سريع الحركة ومتأهبا لفعل أي شيء تطلبه منه حليمة. كان يخاف منها ولم يكن يجرؤ على الحديث عن الجوع أمامها. وعندما كانت أبخرة الجوع ترتفع إلى رأسه فإن قرصة الجوع كانت تثير ضحكه وتجعله يتقلب على حصى الوادي ضحكا دون أن يشعر بحرارته، بل كان يضحك ويضحك، وخاصة حين يرى أشياء لا يفهمها كطيران نحلة أو ركض دجاجة.
1: لماذا تضحك؟ ألا تتوقف عن الضحك أبدا؟
2: صوت أوعية الحليب الفارغة تضحكني.
1: أسكت أسكت يا دلشاد، اللهم أعطنا خير هذا الضحك. أما زلت تضحك؟

0: كان يزورهم بين الحين والآخر العم سنجور، وقد كان مغرماً بقصص الأنبياء والحكاية القديمة.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير
3: عم سنجور، أحكي لنا حكاية.
1: أنا مشغول.
2: ما شاء الله، وبماذا أنت مشغول يا ترى؟ بالتجارة أم صناعة السفن؟ طوال النهار ليس لك إلا الصلاة وروي القصص.
1: حسناً، إذن هاتي كسرة تمر وسوف أحكي لكم حكاية.
2: بل تمرتين، تمرتين لا ثالث لهما.
1: لا بأس،

0: الحمد لله، سوف أحكي لكم حكاية سمعتها من جدتي روز هاتون، وهي أيضا قد سمعتها من جدتها.
1: إياك أن تكون حكاية مخيفة أو حكاية من حكايا العشق التي جننت ميرزا زوج مهتاب.
0: لا علاقة لي بجنون ميرزا، لقد فقد عقله بنفسه.
2: جدتي أرجوك اتركيه يحكي لنا حكاية.
1: حسنا تفضل.
0: اسمعوا وإياكم أن تقاطعوني، سوف أقطع الحكاية وأمشي إن قاطعتموني. كان هناك امرأة اسمها روز ريه، ولها زوج يدعى خير أحمد، يعيشان في كوخ قرب الغابة، فطلبا من الله أن يرزقهما بأطفال، فحملت روز ريه، ولكنها لم تلد إلا بعد 20 قمرا مكتملا.
2: وماذا ولدت بعدها؟
0: 40 طفلا جميلا.
1: عم سنجور، 40 طفلا مرة واحدة؟ هل هذا معقول؟
0: لا علاقة لي، هكذا تقول الحكاية.
3: وبعد ذلك يا عم سنجور؟
0: حار الأبوان في كيفية إطعام أولادهم، فقررا اختيار أجمل الأطفال وأكثرهم صحة، ورحلا به إلى قرية بعيدة، وترك الأطفال عند جبل تشيلتان.
2: تركا أطفالهم وحيدين؟
0: ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون إطعامهم.
4: أكمل عم سنجور.
2: ألم يعودا إليهم؟
0: لا تقاطع الحكاية. ندمت روز ريه كثيرا، فعادت إليهم وحدها بعد 3 سنوات، وهناك كانت المفاجأة. احذروا ماذا وجدت؟
5: ماذا؟
0: لقد وجدت 39 ولدا، وقد كبروا وصاروا بناتا وأولادا حلوين، يغنون ويرقصون ويركضون ويمرحون.
3: ولماذا لم يعد معها العم خير أحمد؟
0: كان مشغولا، قلت لكم لا تقاطع الحكاية.
3: ألم تفرح بهم؟
0: طبعا يا عيسى، وسجدت لله شكرا، وأخبرتهم أن لهم أخا آخر يكمل عددهم، وسوف تذهب لتحضره. عادت روز ريه بطفلها لتريه لإخوته، ولكنها لم تجدهم، فتركت طفلها في سفح الجبل، وصارت تركض هنا وهناك وهي تبحث عنهم وتناديهم.
4: هل وجدتهم؟
0: لم تجد أحدا، وعندما عادت إلى طفلها الذي تركته في سفح الجبل لم تجده أيضا، فقد اختفى كما اختفى بقية الأولاد.
1: سمحك الله يا عم سنجور على هذه الحكاية، لقد أرعبت الأولاد.
4: أنا أكره روز ريه وخير أحمد.
2: وأنا أيضا.
0: حسنا، معكم حق، لا يجوز للآباء أن يتركوا أطفالهم، الأمهات هنا فقراء وجوعى، ولكنهم لا يتركون أطفالهم في الجبال نهبا للشمس والجوع والذئاب.

0: كبر دلشاد وصار يأكل 3 تمرات عند الفطور.
1: دلشاد.
2: نعم ما حليمة.
1: لقد كبرت وصرت رجلا، وعليك أن تغادر الخيمة. ألا ترى أنها لم تعد تتسع لنا جميعا؟
2: ولكن وأين أذهب؟
1: عد إلى خيمة أمك، هيا.
3: لماذا طردته يا ابنتي؟
1: أمي لقد كبر وصارت نظراته لنورية غير بريئة أبدا، أنا أدرك هذه النظرات.

0: ما حليمة؟
1: لماذا عدت؟
0: خيمتنا مسكونة.
1: من يسكنها؟
0: عائلة الجرف.
1: لكنهم كانوا يسكنون في كهف في الجبل.
0: لقد انزلوا إلى الخيمة ولا أستطيع إخراجهم. طالبتهم بسحارة أمي ولكنهم طردوني وهددوني.
1: وأنا لا أسمح لك بالعيش هنا.
0: أين سأنام؟
1: تعال معي.

0: تنطلق حليمة ومعها دلشاد إلى معبد البانيان، وهناك تقابل دارماداس حارس المعبد والمسؤول عن زريبة الأبقار.
1: ابقى أنت هنا.
2: حاضر.

0: صباح الخير مستر دارمداس.
1: صباح الخير يا ماما حليمة. صباح الخير.
0: لي طلب عندك يا مستر دارمداس.
1: خير، ماذا تريدين؟
0: أريدك أن تشغل عندك ابني دلشاد.
1: لكن بماذا أشغله؟
0: أي شيء، برعاية البقر في الزريبة مثلا، يضع لها العلف، ينظف الزريبة، يرمي الأوساخ، يحرس البقر حتى. إنه نشيط جدا ومستعد لأي عمل تطلبه.
1: لكن
0: أرجوك يا مستر دارمداس، إنه فقير ويتيم وليس له مكان يعيش فيه.
1: أين هو؟
0: دلشاد تعال، هذا هو.
2: نعم.
1: طيب. أنت دلشاد، ها؟ واجبك إطعام البقر في الصباح والمساء.
2: حاضر.
1: وتنظيف الزريبة دائما.
2: حاضر.
1: وإياك أن تزعج الأبقار أو تضربها أو تأكل من علفها أو تشرب من حليبها.
2: حاضر.
1: متى تحب أن تبدأ العمل؟
0: منذ الآن. الآن.
2: نعم الآن.

0: كانت زريبة الأبقار في طرف حارة الراوية، وكان دار ماداس يأتي كل صباح فيطمئن على البقرات ونظافة المكان.
1: كيف حالك يا دلشاد؟
2: الحمد لله. ما رأيك في عملي؟
1: لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟
2: البقر ينظر إليك بشكل غريب.
1: اسمع يا دلشاد، اسمع أرجوك، هذا الضحك قلة أدب، سوف يقتلك في يوم ما.

لم يتوقف دلشاد عن زيارة خيمة مع حليمة أو اللعب مع عيسى وحسين ونورية، ولم تتوقف حليمة عن طرده. لكن وباء الكوليرا الذي جاء من الهند عبر البحر قد خطف معه معظم عائلة حليمة.

دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خنافس الروث ودورها المهم والكبير جدا في زراعة النظم البيئية في محافظة ظفار جنوب الجزيرة العربية أو حتى في السافانا الأفريقية، ودورها المهم جدا في تشتيت العوامل الغذائية وفي خصوبة التربة ودعم الشبكات الغذائية. ويعني بيّنت أيضا دراسات حديثة في سيرينجيتي ومسايا مارا أن مجتمعات خنافس الروث نفسها تتغير باختلاف الموائل والغطاء النباتي والتربة والروث المتاح لها. يعني هذه الحيوانات الصغيرة أيضا لها قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بها. نوع آخر من الكائنات الحية يعتبر واحد أيضا من المهندسين الصغار في عالم الغابات، النمل الأبيض أو الترمايت أو شديرت كما تسمى محليا في محافظة ظفار. النمل الأبيض هذا النوع من الرمة تبني بعض أنواعها تلالا واضحة فوق سطح الأرض، لكن الجزء الأهم من نشاط يعني هذا النوع من النمل الأبيض هو مش من النمل، يعني للعلم يعني لا علاقة له بعالم النمل، لكن اكتسب هذا الاسم على سبيل الشهرة. أكثر نشاط مهم لهذا الرمة يحدث تحت التربة، فالنمل الأبيض أو الرمة تساهم في تفكيك المواد النباتية الميتة وإعادة تدوير المغذيات، ويمكن أن يصنع في الصافانة الأفريقية مناطق تختلف تربتها ونباتاتها عن الأراضي المحيطة بها. في السيرينجيتي مثلا أظهرت الدراسات أن نشاطه في تحلل بقايا الأعشاب وروث الحيوانات يتغير بين المواقع والفصول. لذلك يصف علماء البيئة النمل الأبيض بأنه واحد من أهم مهندسي النظم البيئية، لأنه يتعامل مع ظروف بيئية مختلفة جدا، مع بقايا مختلفة جدا، وله أيضا أهمية أخرى حتى على مستوى الفطر. تظهر أنواع مهمة من الفطر النمل الأبيض في أفريقيا المشابه لفطر النمل الأبيض الموجود في محافظة ظفار الذي يسمى محليا فجوس أو كمباء، والذي يظهر بعد 20 يوليو تقريبا من كل عام بعد أمطار نجم سهيل. 21 يوليو تكون الأمطار وصلت إلى الذروة وتشربت هذه الكتل وتلال النمل الأبيض ما يكفي من الماء والرطوبة لنمو هذا الفطر الذي يخرج مباشرة إلى خارج تلال النمل الأبيض ليتغذى عليه الإنسان، وواحد من أهم العناصر الغذائية. ويعتبر النمل الأبيض الظفاري مستوطن في جنوب الجزيرة العربية، تم تصنيفه وفي السنوات القليلة الماضية، مع أنه يعني مستخدم منذ مئات السنوات حسب الذاكرة البشرية في محافظة ظفار، فلها أيضا دور غذائي مهم.

0: النمل الأبيض يجمع بذور تسمى أبواغ، أبواغ الفطر أو البذور، لكن في الفطر تسمى أبواغ. يجمع هذه الأبواغ ويحميها في داخل المزرعة، مزرعة في العمق على عمق متر أو متر ونص، وهذه المزرعة على عمق متر أو 60 سنتي 90 سنتي يعمل لها مزرعة عفن، سبحان الله. والإنسان تعلم منها كيف يزرع الفطر وينتج الفطر، لأنه قلد الرمة في هذه المزرعة الصغيرة التي تشكلها مزرعة العفن وتحمي فيها الفطر. لما تتوفر الرطوبة تنمو هذه السيقان تسمى الهيفة في الفطريات، تنمو إلى ارتفاعات جيدة وتتغذى عليها مرة أخرى النمل الأبيض. فالنمل الأبيض يزرع غذاءه الرمة، هذه العملية توفر غذاء للإنسان وتوفر خصوبة للتربة وتوفر أيضا وجود كائن حي مهم جدا للنظم البيئية. لذلك الصورة في السافانا تصبح مختلفة تماما، فالفيلة الكبيرة لها وظيفة، والنمل الأبيض والرمة الصغيرة جدا لها أيضا وظيفة، وخنفساء الروث لها وظيفة، والعشب بطوله المختلف القزم أو الطويل له وظيفة أيضا، والشجرة لها وظيفة، حتى الروث والجذع الميت والعشب اليابس لا تنتهي قصتها بمجرد الموت، تدخل في دورة أخرى تستفيد منها كائنات مختلفة، ثم تعود عناصرها إلى التربة مجددا. فيعني أحد القوانين تقول لك إنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من صورة إلى أخرى، صحيح، لكن أيضا المغذيات والعناصر الغذائية كلها هذه قد خلقت وانتهى أمرها في كوكب الأرض، وأصبحت الآن تنتقل من كائن حي إلى آخر، من كائن حي إلى كائن ميت إلى كائن حي. فالكربون الموجود في أجسادنا قد يكون في يوم ما في التياركس الديناصورات العملاقة قبل 65 مليون سنة من وجود الإنسان على الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: de قلبي.
1: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: المستكشف الرقم.
9: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
8: المستكشف.
9: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
8: المستكشف الرقمي
9: مع عبد الله البحراني.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحه
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم.
2: مع العاطفة النبيلة،
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسي.
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب
2: في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: لقد اخترت اليوم كاتبا وليس بشاعر، ما رأيك؟
1: ممتاز. من هو هذا الكاتب وليس الشاعر يا ليلى؟
0: إنه الأديب الكبير عبد الله بن المقفع.
1: هو صاحب كتاب كليلة ودمنة المشهور.
0: نعم، وله أيضا الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة وغيرها من الكتب، وقد مات صغير السن مثله مثل الأدباء الذين نتحدث عنهم.
1: نعم، كانت ولادته عام 106 للهجرة، وعاصر كلا من الخلافة الأموية والعباسية حتى قتل عام 142 للهجرة، فحياته لم تتجاوز 36 عاما، ومع ذلك فقد خلد اسمه في تاريخ الفكر والأدب.
0: وابن المقفع فارسي الأصل، وكان اسمه روزبة بن داذوي، وحين أسلم اتخذ من عبد الله اسما له وتكنى بأبي محمد، وكان يحسن الفارسية كما أحسن تعلم العربية.
1: تتكون ثقافته من مزيج من العربية والفارسية واليونانية والهندية. كان ملما بلسان العرب فصاحة وبيانا وكاتبا ذا أسلوب بديع، فقد نشأ في أسرة آل الأهدم العربية، ووصف بمنزلة الخليل بن أحمد الفراهيدي في الذكاء والعلم.
0: تتعدد الروايات في أسباب مقتله، فالبعض يقول إنه قد قتل لأنه كان يبطن الزندقة والمجوسية، والبعض يقول بسبب خلاف شديد بينه وبين سفيان بن يزيد ولي البصرة.
1: في الحقيقة يجمع كثير من الباحثين أن سبب مقتله يعود إلى تدخله في أساليب الحكم بصورة غير مباشرة من خلال كتاباته، مما أوغر عليه صدور الحكام آنذاك.
0: هذا صحيح، فإذا تأملنا كتابه كليلة ودمنة نجده كتابا سياسيا بامتياز، رغم أنه يجري على ألسنة الحيوانات، فقد جعله ابن المقفع على ألسنة البهائم والسباع والطير ليكون ظاهره لهوا للخواص والعوام، وباطنه رياضة لعقول الخاصة.
1: ولم يكن مثل هذا الهدف ليخفى على عقل سياسي داهية مثل الخليفة أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. في مثل هذه اللعبة ذات الحدين، لعبة الصراع بين الثقافة والسلطة، وهو الذي لم يكن يسمح لأحد أن يشق عليه عصا الطاعة، فكيف إذا كان هذا الأحد هو ابن المقفع وهو مولى من الموالي؟
0: فلما بلغ أبو جعفر أمر الكتاب وتيقن أنه دعوة مبطنة لمعارضة حكمه، استشاط غضبا وأطلق على ابن المقفع واليه على البصرة سفيان بن معاوية، فاستقدمه لمحاكمته بحجة الزندقة، ثم أمر بقتله.
1: انتقام رهيب دون مبرر. إذن أنت تستبعدين التهم الأخرى التي وجهوها إليه؟
0: نعم، لأن من عاصر ابن المقفع قد وصفه بالكرم والإيثار والحفاظ على الصديق والوفاء للأصحاب والتشدد في الخلق وصيانة النفس، كما نستطيع أن نعرف صدقه من خلال كتاباته. فقد سئل مرة عن الأدب والأخلاق فقيل له: من أدبك؟ فقال: إذا رأيت من غيري حسنا آتي، وإن رأيت قبيحا أبيته.
1: ما زلت أذكر منذ الطفولة قصة من قصص كليلة ودمنة، لا أنساها أبدا.
0: هل لك أن ترويها لنا؟
1: نعم، عنوان القصة هو الثعلب والطبل، حيث يقول ابن المقفع في هذه القصة: زعموا أن ثعلبا أتى غابة فيها طبل معلق على شجرة، وكلما هبت الريح على أغصان تلك الشجرة حركتها، فضربت الطبل فيسمع له صوت قوي، فأسرع الثعلب نحوه، فلما أتاه وجده ضخما، فقال في نفسه: إنه لا شك كثير الشحم واللحم، فهاجمه وعالجه حتى شقه، فلما رأى جوفه فارغا شعر بخيبة الأمل، فقال: لا أدري، لعل أفشل الأشياء أضخمها جثة وأجهرها صوتا.
0: المغزى واضح تماما في هذه القصة، ولكن سؤالي: ما هو منبع هذه القصص؟ أي من أين استمدها الكاتب؟
1: الدراسات يا ليلى تقول إنه قد ترجمها عن الفارسية ولكن أصولها من الهند، حيث كتبها الحكيم بيدبا للملك دبشليم حين طلب منه أن يؤلف له خلاصة الحكمة بأسلوب مسل. فمعظم شخصيات قصص كليلة ودمنة عبارة عن حيوانات برية، فالأسد هو الملك وخادمه الثور شتربة، أما كليلة ودمنة فهما اثنان من بنات آوى.
0: من الواضح تماما أن هذا الكتاب ليس سردا لحكايات عن الحيوانات، بل القصد منها تعاليم أخلاقية موجهة إلى رجال الحكم وأفراد المجتمع. وهناك نظريات أخرى تقول بأن هذا الكتاب بكل ما فيه هو من إبداع ابن المقفع، وليس ترجمة عن هندية أو فارسية، والله أعلم.
1: ترجم هذا الكتاب يا ليلى منذ زمن بعيد إلى كثير من لغات العالم، وقد أثر في الآداب العربية والعالمية كثيرا. فابن طفيل الأندلسي مثلا يؤلف قصة فلسفية اسمها حي بن يقضان، وتكون الغزالة أحد أبطالها، ونرى هذا التأثر عند أحمد شوقي في الشعر القصصي الذي كتبه على لسان الحيوانات، وهو موجه للكبار والصغار. كما أن الشاعر الفرنسي لافونتين يكتب شعرا للأطفال على شكل قصص أبطالها من الحيوانات.
0: ونستطيع التأكيد بأن السينما والمسرح وأفلام الرسوم المتحركة قد نهلت واستفادت من قصص كليلة ودمنة.
1: هذا صحيح، ولا تقل كتبه الأخرى أهمية عن كليلة ودمنة، ومنها الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة، هذا كما ذكرته يا ليلى.
0: وتضم هذه الكتب نصائح أخلاقية اجتماعية إنسانية وسياسية يوجهها ابن المقفع للناس والحاكم.
1: من هذه الحكم العميقة ذات المدلول الشامل والهام، إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية، فاعلم أنك قد ابتليت معه، إما بالمواساة فتشاركه في البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار. فالتمس المخرج عند أشباه ذلك، وآثر مروءتك على ما سواها. وأيضا قوله لسانك أداة مسلطة، يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك.
0: ويقول أيضا إذا أنت أزديت جميلا إلى إنسان فحذار أن تذكره، وإذا أزدى إنسان إليك جميلا فحذار أن تنساه. لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل، كالمريض الذي علم دواء نفسه فإذا هو لم يتداوى به لم ينفعه علمه. لا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل جدا، فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته، وإن خلطت بالهزل جدا كدرته.
1: وأيضا له أقوال ماثورة أخرى، منها استحي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل، مصرحا أو معرضا. وقوله لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين، إما أن ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما أن لا ينازعوك ويخلو في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجزة.
0: كم يتألم الإنسان لموت مثل هذا المبدع العبقري وهو في قمة الشباب.
1: أتعرفين ماذا قال هذا المبدع الشاب للوالي الذي حكم بقتله؟
0: أفدني أفادك الله.
1: قال إذا مات إنسان مثلي مات بموته خلق كثير، وحين تموت أنت لن يدري بموتك صغير أو كبير.
0: كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: جلسة حوارية تبحث مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية بين الاستدامة والاقتصاد. النادي الثقافي يحتفل بإصداراته الجديدة لعام 2026. جلسة نقاشية تبحث واقع وتحديات الترجمة العلمية. فأهلا وسهلا بكم.
6: يا حبيبي غيبي

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الصناعات الثقافية والإبداعية من الفكرة إلى الثروة كان عنوان الجلسة الحوارية التي أقامها النادي الثقافي بالتعاون مع شبكة المصنع الثقافية، وذلك ضمن برنامج المنصات الثقافية في الولايات. استضافت الجلسة كلا من الدكتورة هدى الدايري والزميلة الكاتبة أمل السعيدي والمترجم علي المجيني، فيما أدار الجلسة زميلنا الإعلامي خالد البداعي. الجلسة التي أقيمت في حصن وبرج آل خميس في المصنعة ناقشت إمكانات تحويل المنتج الثقافي والإبداعي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، كما ناقشت العلاقة بين الثقافة والسوق والتحديات التي تواجه قطاعات النشر والفنون والصناعات المرتبطة بالموروث، إلى جانب ما تفرضه تحولات التقنية والذكاء الاصطناعي من أسئلة جديدة حول مستقبل الإبداع وآليات استمراره. محاور هذه الجلسة ستكون مادة حديثنا مع ضيفتنا في استوديو البرنامج الزميلة أمل السعيدي. مرحبا بك أمل في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا هلال ومرحبا بالأعزاء المستمعين.
0: دعينا بداية أمل نسأل عن البيئة الثقافية في سلطنة عمان، كيف يمكن البناء عليها في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية؟
1: نعم، شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة الجانب الذي تناولته في الندوة كان مختلفا بعض الشيء، كان نظريا حول علاقة الثقافة بالصناعة في عالمنا اليوم، لكنني وفقا لذلك الجانب النظري أستطيع أن أقول بأن فرص الصناعة الثقافية في عمان كبيرة جدا. لدينا تراث شعبي، لدينا ميثولوجيا، الميثولوجيا اللي هي تعكس علاقة الإنسان بالطبيعة ويمكن التعبير عنها في الفن، الموسيقى، الأدب، الأفلام السينمائية. للأسف دائما عندما يتم الحديث عن الصناعة الثقافية في عمان عادة ما يذهب النقاش إلى ربما الأماكن التراثية، الفنادق، قطاع السياحة، بأن يكون مرتبط بالبيئة العمانية القديمة وما إلى ذلك. لكن كنا نحاول أن نقول بأن هنالك أيضا مناطق جديدة ينبغي أن يتم اكتشافها، خصوصا المعين الذي نغرف منه، خليني أقول، في عمان متميز جدا حتى في على مستوى المنطقة، تاريخ طويل، هنالك الكثير من الأشياء التي لم يكشف عنها بعد، هنالك مشاريع أصلا عند المؤسسات الثقافية في عمان حول جمع التاريخ الشفهي على سبيل المثال. أنا أعتقد بأن استئنافها أو يعني استثمارها في وسائط أخرى مثل السينما وغيرها ممكن فعلا يضعنا في منطقة أخرى. كنا أيضا نتحدث عن الفرص في الموسيقى، يعني نحن الآن نشاهد يعني على أرض الواقع اهتمامات من قبل الشباب بالموسيقى وما إلى ذلك، لكن لا يوجد على سبيل المثال معهد لتعليم الموسيقى هنا في عمان. حتى تحصد نتائج لصناعة اقتصادية ينبغي أن يكون هنالك ثقافة، يعني هي حلقة متصلة. الثقافة ستنتج لك صناعة تستطيع أن تبيعها، ولكن إذا لم تكن هنالك ثقافة لن يكون عندك منتج مميز في ظل المنافسة الشديدة.
0: صحيح.
1: فهي كلها مرتبطة ببعضها.
0: يعني ذكرتي الحتة الأولى التي ذكرتيها والنقطة الأولى التي هي السينما. نحن الآن ربما منذ عام 2000 تقريبا أو 2002 ولدينا جمعية للسينما ولدينا طموح بأن يكون لدينا يعني فن سينمائي، لكن هذا الفن السينمائي لحد اليوم يعني في نظر كثير من المتابعين أنه يعني السينما غير موجودة في عمان ولم تتغلغل داخل الثقافة في عمان ولم تستثمر حتى تلك القاعدة الطويلة والعريضة من هذا الموروث.
1: نعم.
0: فكيف يمكن أن تكون اليوم ونحن نشهد هذه
1: الطفرة
0: ولنقل هذا الترند بين قوسين لما يسمى بالصناعات الثقافية والإبداعية، كيف يمكن أن تكون هذه السينما مثلا محطة مهمة يعني إفراغ هذا المحتوى الثقافي المتعدد؟
1: نعم، أولاً قبل أن نجيب على هذا السؤال سريعاً، مصطلح صناعة الثقافة أصلاً ظهر في لحظة تاريخية مهمة مع بزوغ النيوليبرالية مع مارغريت تاتشر، وهذه اللحظة اللي انسحبت فيها الرعاية الاجتماعية وصار في، خليني أقول، صار السوق حر دعه يمر يعني مهما كان، وأنه السوق سينقذ نفسه، الشركات ستنقذ نفسها، لأنه عندما تحقق الربح هي ستسعى بالضرورة إلى الابتكار. وهذه هي المشكلة اللي تعانيها كل الثقافة في العالم. يعني قبل كان اسمها سياسة الثقافة مع ديغول مثلا بعد الحرب العالمية، اللي قال إن لن نعيد إلى فرنسا يعني قدرها ما لم نتعامل مع الثقافة. طيب، هذه المسألة، العلاقة بالاقتصادية هذه، جعلت فكرة السينما هي فكرة قادمة من إنه أنا أسوي فيلم تقنيا عالي، قصة أي قصة، وأستثمر التراث بطريقة اللي يكون خلفية لتسويق الفيلم وليس جزءا من بنية القصة أو من بنية السرد. هنالك، يعني أنا أعتقد ليش بدأت هذه البداية، أعتقد هنالك خطأ جوهري أو خطأ مفهومي يتعلق بالثقافة وصناعتها وإمكاناتها الموجودة عندنا. أنا شوية أختلف، يعني أنا أشوف أن هنالك كثير من الأعمال السينمائية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وهي متباينة. يعني أنا كنت جزء من تحكيم مسابقة تواصل مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب على مستوى عمان، وصراحة كانت الأعمال المتقدمة توضح أنه أيضا هنالك، خليني أقول، مواقع إيديولوجية مختلفة، رؤية مختلفة للعالم حتى للتقنية في هذا السينما. لكن الشباب محتاجين إلى دعم مرة أخرى. لن يوجد هنالك ثقافة ما لم يكن هنالك دعم مادي، ولن صحيح. يكون هنالك دعم مادي يعني رجعي على الأقل يغطي لك التكاليف التشغيلية ما لم يكن هنالك ابتكار في الثقافة. فالاستثمار في أنه يكون هنالك معاهد مثلا، مؤسسات تعليمية، برامج حتى وإن كانت خارج عمان لتدريب هؤلاء الشباب، هي فعلا استثمار رح يعود بالنفع بعد سنوات. في دولة خليجية الآن مستثمرة كثير من الفلوس، كثير من الملايين تروح للسينما، تحديدا قطاع السينما، لكن قطاع السينما معهم لم يتقدم، خليني أقول، ولو خطوة واحدة، لأنه مرة أخرى قطع في الحلقة هذه، وإحنا محتاجين أن نعيد التفكير فيها.
0: طيب، يعني هذا مرة أخرى لدينا، لنقل هذه القاعدة العريضة، نحن نركز الآن، نركز على الأشكال، ربما ذكرنا السينما، ذكرنا المسرح، ذكرنا أشياء أخرى، ونريد أن نهضم لنقل 2000 إلى 3000 عام في هذه المحصلة بكل محتوياتها، بهذه الأشكال الإبداعية، لنقدمها إلى الجمهور. وما زال الجمهور أيضا يعاني من إلى حد ما من انفصال، لنقل فكري، لنقل تواصلي، حتى مع الأجيال التي تحاول أن تبدع في هذه الطاقات الإبداعية. ماذا يراد من المبدع الآن لكي يقدم إنتاجه الإبداعي ويستثمر هذه لنقل الأدوات وهذه الإمكانيات؟ نعم. ويستطيع أن يصل إلى الشرائح، لنقل الأولى التي يذهب إليها.
1: نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال هلال، لأنه دائما في حديثنا عن أنه محتاجين إلى دعم، أو لازم يكون في منظومة كاملة تنتج الصناعة الثقافية وتنتج الإبداع الثقافي، دائما كأنه ينزع الفاعلية عن الفنان، وهذا مش هو المقصود. الفنان لطالما كان أصلا هو لن يكون فنان أو مبدع ما لم يكن حساس بطريقة خاصة ولديه يقظة تجاه عوالم معينة هو يهتم بها بطريقة خاصة، وبالتالي الوسيط الذي سيعبر عنه هذا قسري، لأنه وقهري، خليني أقول، لأنه أنت بحاجة أصلا للتعبير عنه، مدفوع للتعبير عنه بحكم طبيعتك، بحكم حساسيتك تجاه الأشياء. الفكرة أيضا أنه هذا لازم نتفق عليه، الفكرة أنه أنت أيضا تبحث، أنك تجتهد، يعني ينبغي أن يكون هنالك جدية في العمل وعدم الاستسهال، لكن هذا أيضا موجود في عمان. يعني دعني أضرب لك أمثلة، مثلا بشرة خلفان في دلشاد، حكاية، خليني أقول، مطرح، الكثير من الـ من الـ من القراء تأثروا بها حتى من أجيال مختلفة. صحيح. بل إنه صار في برامج لزيارة مطرح وفقا للكتاب. عندك مثلا هدى حمد في لا يذكرون في مجاز، في اعتماد على الميثولوجيا واعتماد على التاريخ الشفهي وعلى العلاقة الخاصة بالطبيعة بالقرية بالسحر في عمان، وفعلا الرواية قرأت حتى خارج عمان، جوخ الحارثي وآخرين. يعني الفكرة إنه بالإضافة إلى هذا الدعم اللي إحنا محتاجينه، محتاجين أن يثق المبدع العماني بعمله وأن يستأنف عمل أصلا هو موجود، حتى لا ننكر على أنفسنا وننصف أنفسنا في هذا المجال. وبالعكس إحنا كثير في مرحلة أنا أعتقد أنها متقدمة، وأيضا نحتاج إلى حوار مستمر حول هذه المنتجات، أن يكون هنالك خليني أقول مجتمع مدني فاعل. أنت أشرت للجمعية السينما، أيضا نشير الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وحتى بقية المؤسسات. الحوار المستمر يسمح بتدافع الأفكار حول هذه المنتجات، وأيضا يحسس المبدع والمثقف أنه ما مش وحده، وبأنه هو يعمل ضمن فضاء عام حتى يشجعه هو على
0: هنالك أيضا نقطة أمل، وهي نقطة أنا في نظري أنها نقطة مهمة، وهي الاستفادة من هذا الموروث وهذا التاريخ في التخييل لصناعة ما يرضي القراء ولنقل المتابعين الأجيال الجديدة. يعني مثلا قطاع الألعاب الإلكترونية،
1: نعم.
0: كيف يمكن لقصة محكية أن تتحول إلى لعبة؟
1: نعم.
0: كيف ينظر من جانب آخر ليس فقط المتلقي العادي إنما المتلقي المختص،
1: نعم.
0: إلى هذه المستويات من يعني لنقل بين قوسين نمثل بقلعة نزوة، أو لنقل مثل ما ذكرتي مطرح،
1: نعم.
0: أن تكون هذه المنطقة وهذه القلعة وذلك الحصن مكانا للعبة الإلكترونية تجر فيما بعد ملايين ربما، وهذه صناعة واعدة في كثير.
1: صحيح.
0: من الأماكن.
1: يعني أنا ذكرت هذا بوضوح خلال في الندوة، أشرت للألعاب الإلكترونية للأنمي للكوميكس، الوسائط الجديدة اللي صار في لها مهرجانات خاصة مهرجانات كبرى، وفعلا العائد المادي يعني الحين اللي يبتكر لعبة قد يكون أجره حتى أكثر من أجر مؤلف كتاب أو فنان رسام وما إلى ذلك. لكن في نفس الوقت إحنا محتاجين حتى نستثمر هذه العوامل إنه ما يكون عندنا استشراق داخلي. يعني هذه هي المشكلة لما تجي تقول استفيدوا من موروثنا، إيش يروحوا يسووا؟ يروحوا يطلعوا لنا مثلا وكأنه هذا الموروث يعني جحلة ولا إيش يسموها،
0: هي هذه
1: بالضبط، وكأنه هذا الموروث هو كذا. طيب ماذا عن الإنسان، كيف تعامل معها؟ ماذا عن الأسئلة الخاصة بالحياة بالوجود في تلك المرحلة اللي كان يستخدم فيها هذه الأدوات؟ ماذا عن استثمارها كجزء من السردية في العمل؟ يعني مثلا اللعبة تصير في قلعة في عمان، هذه القلعة مداخل خاصة وما إلى ذلك، فهذا مبرر داخل العمل الأخير، مش مقحم بحيث أنه أنا أوجهه لجمهور معين خارج عمان بهدف أنه أحقق له الصورة التي يتوقعها عني. يعني أول شيء إحنا قبل هذا كله محتاجين أنه أصلا نؤمن أنه في قطاعات جديدة وأنها قطاعات رائعة ولا تقل أبدا عن الكتب، عن الأدب، عن الفن.
0: صحيح.
1: وأيضا أن نفكر أنه لازم يكون في قاعدة معرفية وفي مثل ما ذكرت في البداية في شيء يعني حقيقة تستخدمه حتى تبتكر شيء يعني ممكن يكون مثمر.
0: يعني هنا نتذكر داون براون مثلا، نتذكر هاري بوتر، نتذكر كلها أعمال تحولت لاحقا إلى أعمال سينمائية بدأت من عملية تخييل.
1: نعم. صحيح.
0: واستثمار يعني حكايات ربما في أذهان المؤلفين استطاعوا أن يخرجوا بها بأعمال جنوا من ورائها أرباح كثيرة.
1: جملة أخيرة يعني هلال في هذا، إحنا نختار الفنانين عندنا خصوصا يعني في السينما في كل مكان يختاروا اللوكيشن قبل القصة. فيعني لو راجعنا هذا أعتقد أنه بيصير وضع مختلف.
0: عموما نشكرك الزميلة الإعلامية والكاتبة أمل السعيدي، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية وكيف يمكن تحويل المنتج الثقافي والإبداعي إلى قيمة اقتصادية مستدامة. نأمل أن نلتقي بك في مناسبات أخرى قادمة. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا هلال، وشكرا للأعزاء المستمعين.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونبقى في أنشطة النادي الثقافي، إذ احتفل هذا الأسبوع بمقره في القرم بإطلاق إصداراته الجديدة لعام 2026. شملت هذه الإصدارات 19 عنوانا تنوعت ما بين الدراسات الأدبية والفكرية وما بين الشعر والقصة وأدب الطفل، وجاءت ضمن مشروع البرنامج الوطني لدعم الكتاب. عن هذه الإصدارات ومشروع الكتاب الوطني لدعم الكتاب، يسعدنا في الوقت القادم أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد بن علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مرحبا بك دكتور محمد، وبداية نبارك لكم الإصدارات الحديثة التي أصدرها النادي الثقافي لعام 2026.
1: أهلا وسهلا أستاذ هلال أخي العزيز، وبالمستمعين الأكارم جميعا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي ستغطي مشروع إصدارات النادي الثقافي لعام 2026.
0: يعني قبل أن نبدأ في إضاءة العناوين التي تضمنتها هذه يعني الإصدارات لعام 2026، هذه الإصدارات جاءت ضمن مشروع الإصدارات التي بدأها النادي الثقافي منذ عام 2006، وربما تصحح لي هذه المعلومة دكتور، إبان مسقط عاصمة للثقافة العربية. وبالمناسبة كنتم أنتم وقتها أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الثقافي، ثم تحول المشروع لاحقا إلى برنامج أوسع، هو البرنامج الوطني لدعم الكتاب. دعنا نتحدث عن هذا البرنامج وما أنجزه على مدى عقدين من الزمن.
1: نعم، كما أشرتم، هو هذا المشروع هو عبارة عن مشروع بدأ في عام 2006 عندما كانت مسقط عاصمة للثقافة العربية. في تلك الأثناء ظهر هذا المشروع، تم تأسيسه في النادي الثقافي، وهو مشروع يعنى بطباعة الكتاب في سلطنة عمان. هذا المشروع عبر عقدين من الزمن أصدر من خلاله عدد كبير من الإصدارات في مجالات متنوعة، من المعرفة، من الثقافة، من الأدب. واليوم هناك يعني امتداد لهذا المشروع، هناك دعم يتلقى هذا المشروع أيضا، ولذلك

0: هؤلاء الكتاب ودعوتهم إلى إصدار يعني إصدارات ضمن مشروع النادي ومشروع دعم الكتاب الوطني، وخاصة في الكتب ذات النوعية الخاصة أو المجالات المعرفية ذات النوعية الخاصة؟
1: نعم، النادي الثقافي يعلن في كل عام عبر منصاته الإعلامية عن يعني عن المشروع. يتقدم عدد كبير من المبدعين والكتاب بأعمالهم بمخطوطات كتبهم لطباعتها في النادي الثقافي. هذه الطريقة هي إحدى تلك الطرق التي نتبعها في الحصول على في دعوة الكتاب أو لدعوة الكتاب. لكن في ذات الوقت نحن أيضا نستقطب بعض الكتاب، نستكتب بعض الكتاب لإعداد دراسات أو نشر بعض الأنواع من الكتب التي تستدعي فعلا أن نصل من خلالها. كي نصل إليها يجب علينا أن نصل أيضا إلى أولئك المبدعين الذين يبدعون تلك الأعمال. لكن في غالب الأحوال حقيقة أن النادي الثقافي يعلن عن نيته لطباعة الكتب، وتصل إلينا فعلا أعداد كبيرة الحقيقة. يعني في العام 2026 وصل إلينا أكثر من 60 كتاب أو 60 مخطوط لكتاب، وهذا رقم يعني جيد. كما أشرت هذه الكتب كانت تتنوع بين مجالات ثقافية ومعرفية وإبداعية مختلفة. ليست بالتأكيد كل الكتب يمكن أن تطبع، هناك بعض الكتب التي ربما لا تتسق واهتمامات النادي، أو ربما بعض تلك الكتب لا ترقى لأن تطبع. بعض تلك الكتب ربما يعني حققت على الأقل الشروط الأساسية للطباعة، وبالتالي تذهب اللجنة التي تفرز تلك الكتب باتجاه توصية بطباعتها. لذلك يعني في هذا العام طبعنا أو نشر النادي 19 كتابا، وهذا رقم يعتبر جيد في مقابل 60 كتاب أعتقد وصلت أيضا إلينا، لأنه الكثير من الكتب التي تصل أيضا لا تزال الحقيقة في مراحلها الأولى. ولذلك ربما يعرف المثقف العماني أن النادي تبنى مؤخرا أيضا مشروعا لدعم الكتاب لطباعة أعمالهم، ليس من خلال الطباعة فقط بل من خلال تجويد الأعمال قبل طباعتها وقبل طباعتها. وربما مختبر حياة كاملة الذي تبنته وأدارته الزميلة الروائية والقاصة هدى حمد كان أحد تلك النماذج الحقيقة المشرقة في هذا الجانب، لأن الأستاذة هدى حمد يعني قضت ما يقارب من العام كامل مع المبدعين لتجويد أعمالهم، وخرجنا في النهاية بخمس روايات. فهذا الكم المتنوع من النشاطات المتعلقة بالنشر اليوم جعلت هذا المشروع يظهر بطرق متنوعة، ويقدم أيضا يعني يقدم نوعا من التشجيع والدعم للمبدعين، وبالتحديد المبدعين الذين يقومون بنشر أعمالهم للمرة الأولى ربما.
0: إذن يعني البرنامج أو دعم الكاتب العماني بدأ في 2006 بتجربة أولى، يعني كانت ربما بلا اشتراطات، ربما لم تكن يعني بذلك النضج، ثم تحولت إلى برنامج وطني لدعم الكتاب ضمن آلية وضمن اشتراطات وضمن يعني بنود يوضح النادي لهؤلاء الكتاب. وها هو الآن النادي الثقافي يعلن عن تجربة جديدة ومختلفة إلى حد ما، وهي يعني مشاريع إضافية مثل مشروع كتابة رواية مثلا امتد على مدى عام. ما الأفكار المقبلة يعني إدخال برامج إضافية على برنامج دعم الكتاب؟
1: نحن نفكر الآن في أننا يجب أن لا نركز فقط على الرواية، أو على الأقل دعني أضعها بشكل آخر. أعتقد بأن تجربة محترف حياة كاملة يجب أن يحتذى به، يجب أن نحتذي به نحن أيضا في النادي الثقافي، لأنه أصبح يعني تجربة ناجحة، تجربة مقبولة لدى الجميع يتحمس لها.

0: الجميع. ولذلك سنذهب باتجاه تطبيق نفس الفكرة على أو نفس الأسلوب على المجالات الإبداعية الأخرى كالقصة ربما أو كالدراما. يعني نحن نضع في أذهاننا الآن يمكن ربما يعني موضوع الدراما، إن وصلت إلينا أعمال درامية للإذاعة والتلفزيون مثلا، أو حتى في موضوعات تتعلق بالقصة القصيرة أو أي جوانب أخرى مثل قصص الأطفال على سبيل المثال. هناك الكثير من الجوانب التي يعني تستدعي دعما من قبل الكتاب المتحققين والمحترفين الذين يمكن لهم فعلا أن يقدموا للكتاب الجدد بعضا من ذلك الدعم الذي يجود أعمالهم. ولذلك أنا أتذكر عندما كنا في النادي الثقافي نستمع في إحدى الجلسات إلى من شاركوا في محترف رواية كاملة حياة كاملة، كان غالبية أولئك الكتاب يقولون أننا كنا نعتقد أن ما قدمناه إلى النادي الثقافي من مخطوطات لكتب لرواياتنا هي أعمال مكتملة وتستحق النشر، ولا نعتقد بأن هناك يعني أي من القصور أو الجوانب التي تستحق قدرا من التطوير. لكننا اكتشفنا لاحقا أن رواياتنا مليئة باللغة التقريرية في كثير من أجزائها، هناك بعض الذيول الزمانية والمكانية في النص الروائي إلى آخر من الإشكالات التي عادة ما تعتور النصوص أو التي يكتبها الروائي في بداية مسيرته الروائية. فأحد الجوانب التطويرية الحقيقة اليوم التي نعتقد بأهمية يعني استمرارها هو هذا الجانب من الدعم الذي يمكن أن يقدم للمؤلف، بالإضافة بالتأكيد إلى أننا نبحث الحقيقة عن كتابات تصل إلينا في مجالات لم يتم تغطيتها بشكل جيد على الأقل في السنوات السابقة. في الاستكتاب لدينا القدرة أن نختار الكاتب والموضوع الذي يكتب في ذلك الكاتب، لكننا عندما نعلن عن نيتنا لطباعة يعني دعوتنا للكتاب لطباعة كتبهم في النادي الثقافي، في ذلك في تلك الأثناء نحن إذا ما يقدمه إلينا المؤلف. ولذلك نحاول في اللجنة التي تقوم بدراسة الأعمال ويعني فرزها وتقييمها، نحاول بقدر ما نستطيع أن نوجد ذلك التوازن ما بين المجالات التي سنطبع من خلالها بعض تلك الكتب. في كثير من الأحيان نحن نعلم جميعا أن الرواية تهيمن على مشهد النشر في العالم اليوم، وفي عمان اليوم أيضا نحن نرى هذا الأمر يتحقق بشكل واضح أيضا. ولذلك كنا نقول دائما أنه لا يمكن لنا أن ننشر أن تكون كل الكتب أو على الأقل 50% من الكتب هي عبارة عن روايات. علينا أيضا أن نبحث عن تلك الصنوف الإبداعية التي يجب أن تدعم أيضا من خلال النشر. لذلك أتت يعني في هذا العام مجموعة متنوعة يعني ما بين قصص للأطفال وحوارات وشعر ودراسات وروايات بالتأكيد. كل هذه التشكيلة من المجالات أعطت أيضا ذلك التنوع في النشر أو في ما أنتجه النادي من مطبوعات في هذا العام.
1: جميل، إذن أنا سأختتم معك هذا الحوار الجميل دكتور محمد بإضاءة الإصدارات التي صدرت في عام 2006. أبرز هذه الإصدارات ربما لن تتذكرها كلها لأن عددها ليس يسيرا، ولكن نتذكر أهم هذه الإصدارات التي صدرت في عام 2026 بالنسبة للنادي الثقافي.
0: هناك العديد من المجالات التي طرقت من خلال هذه الإصدارات. يعني ربما أتذكر يعني الآن على سبيل المثال فقط ليس الحصر، دراسات التي نشرت من بين أبرز تلك الدراسات أنا أتخيل كتاب الدكتور سيف الرمضاني عن الشعر في البلاط العماني منذ أقدم العصور حتى اليوم. هناك مجموعة من الكتب التي حررت وقام بتحريرها زميلنا عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر العبري، من بين تلك الكتب كان واقع الدرس الفلسفي في عمان ومستقبله. هناك خمس روايات مهمة جدا ظهرت عبر مشروع محترف حياة كاملة لوفاء المصلحي وفاطمة العجمي وأحمد راشد وسالم هلال وشريف الرحبي. هناك كتاب جميل صدر عن الطيور في مسندم أيضا. هذا الكتاب يعني أحد الكتب المهمة لمحمد التمزاري. هناك كتاب مهم اللي كاتب سعودي صحفي سعودي زميل ميرزا الخويلدي وهو عبارة عن حوارات أجراها الأستاذ ميرزا الخويلدي عبر السنوات الماضية مع مجموعة من المثقفين العمانيين. وعنوان الكتاب بالحراك الثقافي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى يعني الحقيقة يعني مجموعة من قصص الأطفال المهمة لسلمى الرحبي وإسماعيل دروس كتاب مهم جدا في طريقة الحقيقة للخروج من المطبعة للكاتبة ابتهاج الحارثي، وهي عبارة عن قصة مصورة بطريقة أنا أستخدم الكلمة الإنجليزية لوصفها بطريقة الكوميكس، وهو نوع من الـ من الـ من, الـ من الـ الإصدارات ربما يعني سيلاقي يعني انتشارا وإقبالا في سلطنة عمان في الفترة المقبلة، بالإضافة بالتأكيد إلى مجموعات قصصية من بينها يعني مجموعة للخوف وجه آخر لأمل عبد الله وسر الأشياء لوفاء الحسني. أنا أخشى لا أذكر بعض الأسماء، هناك مجموعات شعرية من بينها لا ظلال تتخاصم على الحوائط، هذا لعبد الرحمن سيد، بالإضافة إلى عدد آخر من الكتب التي نعتقد أن هي كتب اليوم يعني تضيف للمشهد الثقافي في سلطنة عمان، مشهد النشر توسع فيه ويعني يعني ستشكل هذه الكتب بالتأكيد جزءا من المكتبة العمانية في مختلف المجالات.
1: ختاما نشكرك دكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، وقد سعدنا بالحديث معك حول هذه الإصدارات، إصدارات النادي الثقافي لعام 2026، وبطبيعة الحال نتمنى مزيدا من التوفيق والنجاح وإصدارات يعني تثري الساحة الثقافية والمكتبة العمانية. شكرا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا أستاذ العال، شكرا جزيلا لكم،
1: حياك الله.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. احتفالا باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المصنعة ممثلة في قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وبالتعاون مع كلية التربية بالرستاق وبمشاركة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، سلسلة فعاليات حملت شعار الاتحاد الدولي للمترجمين: التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، قوة أن تفهم. تضمنت هذه الفعاليات جلسة حوارية أقيمت في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في مرتفعات المطار، حملت عنوان من الكلمة إلى الناس. شارك فيها كل من الأكاديمي والمترجم الدكتور مسلم بن علي المعني، والمترجم الأدبي أحمد بن حسن المعيني، والمترجم العلمي الدكتور سعد الصبار السامي الرائي، والمترجم الفوري عبد الله بن سعيد العجمي. تناولت هذه الجلسة واقع وتحديات الترجمة العلمية وانتقال المتخصصين من حقول علمية دقيقة إلى عالم الترجمة، كما ناقشت دقة المصطلحات ومدى قدرة الذكاء الاصطناعي على منافسة العنصر البشري، فضلا عن دور الترجمة في تبسيط العلوم للجمهور وتحديات صناعة المصطلح العربي وتوطينه في المؤسسات الأكاديمية والبحثية. هذه الموضوعات ستكون محور حديثنا القادم مع المترجم العلمي الدكتور سعد صبار السامي الرائي. مرحبا بك دكتور سعد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ هلال.
0: حياك الله. دعنا نبدأ معك يعني بسؤال عام عن الترجمة العلمية، وكيف بدأتها أنت، وكيف انعكست دراستك الأكاديمية والبحثية في نوع ما معين بحد ذاته اللي هو بيولوجيا السرطان على ترجمتك للمراجع العلمية الدقيقة؟
1: نعم، هو في الحقيقة أنا بدأت يعني الكتابة في هذه الموضوعات قبل أن أدخل في الترجمة، حتى أتذكر يعني مؤخرا، هي البداية ليست مبكرة، فبعد أن أكملت مرحلة الدكتوراه ويعني أتيت إلى عمان، واضطرينا أن نبقى في البيوت في كورونا وكوفيد 19، فصار متسع من الوقت. في تلك الفترة أنا أكملت الكتاب الأول اللي هو اسمه رسالة الجينات، ومن الاسم فيه تبسيط، فيه قصص حول تاريخ علم الأحياء والجينات والوراثة، واستعنت بكثير من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة باللغة الإنجليزية لكي أفهم السياق وأعيد كتابته بلغة يفهمها جمهور عام. يعني هذه كانت بداية الكتاب من اختياري أنا وإعدادي. ثم جاءت لاحقا يعني بحكم التخصص والكتب التي يعني تمر علينا بتحضير المحاضرات، فوقع يعني اختياري على كتاب الخلية المخادعة، وهذا كأنه ضرب كل شيء أنا درسته في أثناء الدكتوراه ودرسته يعني في كل هذه السنوات العشر الأخيرة. لذلك شفت كتاب يستحق أن يقدم مقترحا للترجمة، فمن هنا كانت
0: ذكرت أنه يعني ضرب كل شيء درسته أنت سابقا، وهذا يعيدنا إلى نقطة يعني تعاني منها المنظومة الترجمية العربية، إذ تتوقف في مرحلة معينة في ترجمة ونقل الأعمال العلمية وأيضا حتى الفكرية ويعني النقدية في كل الأحوال. عموما هي الترجمة العلمية بشكل خاص لا تنقل يعني بصفة تحديثية عربية، مما يجعل العلوم العربية إلى حد ما متأخرة. كيف يتم التعاطي لاحقا مع هذه الفجوة من خلال ترجمة الأعمال الجديدة التي ربما أنت ترجمت بعضها مع الطلبة ومع الدارسين تحديدا في مجال العلوم؟
1: بالطبع، بداية أتفق مع هذا التوصيف. في الحقيقة يعني أنا أجد متأخرون جدا في مواكبة ما ينشر وينتج، سواء ككتاب علمي موجه لجمهور متخصص أو عام، والطرف الآخر اللي هو أعقد اللي معد بالمتخصصين بالنسبة للأبحاث العلمية. يعني لا يوجد ترجمة يعني. فنحن نلتقط هذه الكتب العامة مثل كتاب Cheating Sale، أو مؤخرا ترجمت كتاب مثلا مع مكتبة محمد بن راشد بعنوان رموز العالم المدهش للرموز العلمية بمثابة قاموس ومرجع للطلبة. هي مهمة جدا، لكنها ليست الأحدث في الساحة. يعني هناك كم هائل جدا لا يزال ما مترجم باللغة العربية.
0: صحيح. فيعني أنا أتذكر أنه في العلوم الإنسانية، وهذا الكلام يعني قبل سنوات، أنه يعني نحن متأخرون جدا في ترجمة المجالات النقدية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، والتي تنطوي على دراسة لغوية، يعني وهي دراسة في كل الأحوال دراسة علمية، ما يجعلنا نتأخر في تلقينا لتلك المعلومات بمسافة ربما 20 إلى 30 عاما. لكن الواقع قد يكون أكثر صعوبة مع ترجمة يعني المادة العلمية التي يجري تطورها بشكل يعني متسارع أكثر من تطور الجوانب الأخرى. هذا بدوره قد يجعل الطلبة الدارسين اليوم يجدون صعوبة في فهم ما يتلقونه، كونهم هم الآن يتناولون، هؤلاء الطلبة قبل دخولهم للجامعات يتناولون هذه المصطلحات من خلال ما يرونه في قنوات التلفزة أو قنوات اليوتيوب أو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي عموما، وتواصلهم السريع فيما بينهم مع العلوم. يعني فكيف يمكن حل هذه الإشكالية مع الدارسين تحديدا؟
1: والله يعني هو يبدو سؤال معقد. يعني الشق الأول إذا سمح الوقت دعني أضرب مثالا. يعني مؤخرا وجدت عمل طبعا لكاتب معروف جدا اللي هو هرمان ملفر. لديه عمل من 1856 إلى اليوم لم يترجم، وواحد من أهم أعماله.
0: وهذا على الصعيد الأدبي يعني.
1: هذا على الصعيد الأدبي، وفي الوقت نفسه تجد مثلا بارتلبي ولا موبي ديك ترجمت مرات عديدة وكثيرة. يعني ترجمة المترجم في الوقت نفسه مثلا أنت ترى عمل لهرمان، لكن ما أعرف هل هو دور الناشر، هل سقط سهوا، لكن في هو يتقاطع. يعني أنا كيف أخذت العمل أنه يتقاطع مع رحلته إلى جزر الجالاباغوس، ويعني استطعت أن أوازن بينه وبين داروين نظرتين مختلفتين. بالنسبة للشق الثاني طبعا، وهو الأهم والأعقد في في في في ساحة اليوم العلمية، يعني أرجع وأكرر أنه طلبتنا يعانون حقيقة، خاصة مثلا نحن في كلية التربية ندرس الطلبة باللغة العربية. أنا الآن قبل قليل انتهيت من محاضرة لعلم المناعة درست باللغة العربية، لكنه مثقل بالمصطلحات التي ربما أحيانا لا أجد مكافئا عربيا لهذه التسمية الجديدة. طبعا الأمر زاد تعقيدا بظهور الـ AI، لأن الـ AI مرتبط ارتباط وثيق بهذه العلوم البيولوجية. فالآن هناك أدوات كثيرة في الذكاء الاصطناعي تقرأ الجينوم، تحلل الجينوم، تقرأ اللغة المناعية، تقترن بالأنتيجين في الأنتيبودي. وهذا طبعا بحد ذاته يشكل تحديا جديدا للمستشفى والمؤسسات التي تدرس العلوم باللغة العربية.
0: يعني ليست كل ربما الكليات أو الجامعات تدرس باللغة العربية، ولكنها أيضا حتى وهي تدرس باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى تواجه صعوبات. ولكن اليوم كما ذكرت أنت الآن مع الذكاء الاصطناعي تحديدا والمحركات العديدة لهذا الذكاء والتسارع يعني المتسارع جدا يعني في هذا يعني الذكاء الاصطناعي، وتماهيه مع يعني هذه السرعة مع الشباب تحديدا وقدرتهم على التعالق بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي وفهمه أكثر من أجيال سابقة، يعني كيف يمكن التحدي الكبير، كيف يمكن أن يعني أن يجدوا ضالتهم ومساعدهم في الذكاء الاصطناعي والمصطلح باللغة العربية، وهم يبحثون بطبيعة الحال باللغة العربية، والمصطلح باللغة العربية غير متوفر حتى في هذه المحركات، وربما حتى اللغة العربية ما زالت يعني تمشي ببطء لتواكب محركات الذكاء الاصطناعي.
1: والله ما أعرف كيف يمكن للطلبة أن يعني أنا شخصيا يعني أنصح طلبتي بتوظيفة، يعني نحن اليوم أمام مفترق طرق، يعني
0: صحيح
1: فأشوف فيها مفارقة أحيانا، أنه إحنا كمدرسين وكهيئة تدريسية وكمؤسسة تعليمية، المؤسسة نفسها هي تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما تجد بعض الأساتذة هم ضد الذكاء الاصطناعي طلاب، فإلى الآن السياسة غير واضحة، لكن أنا مع استخدامه، مع توظيفه في الترجمة، في فهم بعض الصور، في فهم بعض المخططات، يعني ربما هو لا يترجم ترجمة دقيقة وأمينة، لكن في هذه المرحلة ربما لا أحتاج الأمانة والدقة بقدر أنه أفهم مثلا مخطط في علم المناعة أو يشرح صورة. أنا أجد هو خير معين، يعني في بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تعين الطلبة، تيسر لهم بعض الشروحات، وطبعا التحديات هي قائمة، لكن يعني إحنا نتحدث اليوم في هذا الوقت، قبل سنتين أو من طلع شات جي بي تي 2 كان عنده مشاكل في الحساب،
0: صحيح.
1: الآن قفز بغضون 3 سنوات، يعني بوتيرة متسارعة جدا، فأعتقد إحنا يعني لازم نحسن توظيفة وتحوكم وتسيس هذا، يعني أين يبدأ وأين ينتهي دورة تكون مهمة، يعني أعتقد على كل المؤسسات التعليمية.
0: بطبيعة الحال هالكلام مهم دكتور، ولكن يعني هنالك نقطة مفصلية في مسألة التعاون أو التعامل مع يعني الذكاء الاصطناعي تحديدا، يعني أن تستخدمه في حل المعادلات ويعني الأرقام، قد يبدو المسألة تحتاج إلى تحكم كثير وضبط أكبر، ولكن في مسألة المصطلح تحديدا وفي ترجمة المصطلح وفي الفهم، هنا تبدو المسألة يعني رهن تجاذبات عديدة، ولا بد من حضور بطبيعة الحال قوي للمنظومة اللغوية العربية.
1: تمام، أتفق معك بالضبط.
0: طيب الآن يعني ربما المسألة بدخول الذكاء الاصطناعي قد تكون يعني أقل تعقيدا في مسألة ترجمة بعض المقررات وبعض الأبحاث التي تسهل عملية التلقي، لكن إلى أي درجة يمكن التحكم أيضا في عدم إخلالها بالأبعاد الأخلاقية حتى؟
1: هو يعني مثل ما قلنا هو معين، بالنسبة للأبعاد الأخلاقية هو يبقى الصوت، صوت من؟ يعني هل هي ترجمتك؟ أم يعني وتضع اسمك على الكتاب، هل هذا فهمك للنص؟ يعني هل أنت حللت النص وفهمت الجملة بهذا السياق، أم هو تحليل وفهم الآلة؟ هو هذا الفرق. يعني يعني مثلا أنا أعتقد السنوات القادمة راح تتضح هذه الحدود، فمثلا يعني مثل ما نحن نشترك في تأليف ورقة علمية مثلا 10 باحثين كلهم يشتركون وتوزع المهام، يعني مثلا سعد وهلال وأحمد كتبوا هذا البحث، ربما يأتي يعني يوم ويصبح أنه الذكاء الاصطناعي ومع سعد مع أحمد، لكن بنسب، يعني ما هي النسبة المقبولة وما هي النسبة المرفوضة لكي يوضع اسم مثلا مترجم أو اسم مؤلف. فأعتقد هو هذا أهم حد أخلاقي، يعني لمن يرجع الفهم مالك النص.
0: هي في كل الأحوال دكتور مهمة عصيبة جدا، كنا نحتاج إلى أن نحل لها قبل سنوات، اليوم يتسارع الزمن بالنسبة لنا بشكل كبير ولا نجد الحلول أو لا نجد حتى الوقت لنجد حلول. يعني ختاما نشكرك الدكتور سعد صبار السامرائي، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع الترجمة العلمية، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك دكتور. وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس. وفي حلقة اليوم نستكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن التعبير عن الانفعالات لدى الطلاب وضرورة مساعدتهم على التعبير عنها وضرورة احتوائها أيضا وإدارتها بشكل جيد حتى تنعكس بشكل إيجابي في رفع مستواهم التحصيلي وفي اكتسابهم أيضا للمعرفة بطريقة فيها تفاعل إنساني إيجابي.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: هذا الموضوع ناقشناه مع الأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. واليوم نستكمل الحديث أيضا مع الأستاذة سمية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية من جديد.
2: أهلا فيك أستاذة نائلة، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني أكمل اليوم معكم الحلقة، وبإذن الله تعالى راح تكون حلقة مشوقة بالحديث معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سمية، بالحلقة الماضية تكلمنا عن التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وإدارتها والآثار السلبية لكبت المشاعر سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى التحصيلي. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن التعاون بين المدرسة وبين المنزل لخلق بيئة آمنة تتقبل المشاعر، وما تفعلون أيضا كأخصائيين اجتماعيين وكإدارة مدرسة لخلق الوعي لدى الأسرة بهذا الموضوع.
2: جميل جدا. طبعا التواصل مع ولي الأمر جدا مهم، يبدأ من الحلقة الأولى من تهيئة الطالب، ما فقط يهيئ الطالب للصف الأول، حتى ولي الأمر لابد أن يهيئ، لأنه ابنه راح يدخل إلى مرحلة جديدة في حياته، راح أساعد هذا الطفل بأني أشعره بأنك أنت داخل لمرحلة جديدة في حياتك، إذا لابد أن تنتبه لبعض الأمور من بداية هذه المرحلة. أنا أكون واعي قبل ابني بمشاعره، يرجع البيت لابد أني أتكلم معاه، كيف كان يومك؟ إيش صار معك في المدرسة؟ من الأشخاص مثلاً اللي اليوم مثلاً تعاونت معاهم؟ من الأشخاص اللي مثلاً شفت أنه في عنده سلوك يعني مثلاً غير محبب؟ إيش سويت أنت؟ كيف كان شعورك اتجاه الشيء الفلاني؟ يعني هم الأطفال في هذا السن طبيعتهم يحبوا كثير يتكلموا، لما يرجع المدرسة يخبر أمه. يعني هو حقيقة يعني أنا أتمنى أنه من الآباء والأمهات ينتبهوا لهذا الأمر. إذا ابني رجع من المدرسة خاصة في المرحلة الأولى وما تكلم عن اللي صار معه في المدرسة، إذن في خلل، إذن الطفل ما عنده قدرة أنه يعبر عن شعوره أو عن الأشياء اللي حدثت داخل المدرسة. يعني هنا في مؤشر خطر العلم، يعني أن الطفل رجع من المدرسة وما خبرني عن أي شيء صار، في مؤشر خطر أنه هذا الطفل محتاج أنه يعطى مساحة للحديث. فالمدرسة لما يعني يدخل الطالب لازم تهيئ ولي الأمر أيضا. نبدأ بالنشرات التوجيهية، نبدأ حتى أحيانا بعض الأخصائيات يعني يعملوا لايف يعني بينهم وبين الأمهات، أو يسوي الاجتماع للأمهات علشان يخبرنهم أنه كيف أنا ممكن أكون مستعد أنه ابني رح يدخل في هذه المرحلة، كيف ممكن أنا أساعد ابني أنه يكون متواصل معي ويعبر عن مشاعره بطريقة صحيحة. بعض الآباء أو الأمهات لما يجي الطفل يخبرهم عن الأشياء اللي صارت، أو مثلا أنا يقول له مثلا يقولها أنه أنا مثلا اليوم الأستاذة مثلا ضربتني أو أنه نازعتني أو قالت لي الشيء الفلاني، بعض الأمهات مباشرة تعزو هذا الأمر إلى الطفل، لأنك أكيد ما كنت كذا، لأنك أكيد ما عرف ويش، لأنه تبدأ تحلل. أيوة، تحلل أنه هذا الموقف صار. الطفل هنا يمكن يحس بأنه أنا السبب، يبدأ تبدأ حتى شخصيته تضعف هنا، يبدأ يحس أنه دائما كل شيء سيء يحدث هو بسببي، فيبدأ
1: أو ما رح يخبرها في المرة الجاية لأنها أنبته،
2: فيبدأ ينسحب هنا، ينسحب عن إخبار أمه أو أبوه أو أي حد يعني من داخل الأسرة أنه أنا صار معي كذا كذا. ليش؟ كل ما جاي خبر قالوا له أنت السبب أو أنت ما كنت ملتزم. هو ما يريد أنه أنت تفسر له، هو فقط جاي يخبرك علشان بس يفرغ وجدانه أو يخبرك عن شيء مثير بالنسبة له صار له في المدرسة. أوه أنا أتفهم أنت كذا كذا كذا، مجرد ما تأكد الشعور أو تأكد شعوره في اللحظة أنت خلاص هنا استمعت له، ما محتاج أنه أنت تجلس تفسر ولا محتاج أصلا تعطيه. بعض الناس يعني أو بعض الآباء المرة الجاية سوي كذا كذا، المرة الجاية إذا حد قال لك كذا سوي كذا. إحنا ما محتاجين أن نعطيه هذه الـ يعني الـ الحلول، لا هو ما محتاج حلول، هو فقط هنا جاي يعبر عن شعور صار عنده وإنت استمع له. فدور الأسرة جدا مهم، أيضا دور المدرسة في توعية أولياء الأمور في هذا الموضوع. فالموضوع تكاملي بين الأسرة وبين المنزل أكيد.
1: نعم. طيب أستاذة سمية، أحيانا الطالب بيكون مجتهد لكنه يفقد حماسة مع منتصف العام الدراسي، ما هي الأسباب يعني اللي تخليه يتراجع في مستوى أو يفقد الحماس؟ ما هو الحماس أيضا شعور، فما السبب؟
2: هو حقيقة يعني أحيانا نعزو الأمر إلى المرحلة العمرية، خاصة في مرحلة الحلقة الثانية، يعني دخول الطالب في هذه المرحلة مثل ما قلنا في الحلقة الماضية أنه هي في تغيرات عاطفية، تغيرات فكرية، تغيرات حتى في الاهتمامات. فهذه التغيرات ممكن تأثر في الطالب ويبدأ أحياناً أنه تقل دافعيته، ولما تقل الدافعية هنا طبعاً يقل معاها الحماس للدراسة. هذه واحدة من الأسباب المهمة اللي يعني يجب أن لا يغفل عنها أي معلم أو أي تربوي، أنه هذه المرحلة مهم جدا أني أفهمها. لما ألاحظ أن الطالب هنا بدأ ينخفض حماسه، أتأكد هل هو في هذه المرحلة بصحة جيدة؟ هل هذه المرحلة هو جالس يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة؟ هل هذه المرحلة يمر في ظروف معينة تخليه يتراجع وتخليه يقل حماسه؟ هذه واحدة من الأسباب. من الأسباب الأخرى طريقة أو أسلوب التعليم. نكون واقعيين، إحنا في عصر السرعة ونشوف في دقيقة واحدة بضغطة زر يطلع له 1000 فيديو يعني ولو فيها مبالغة، لكن في دقيقة واحدة يقدر يقلب أكثر من برنامج، الشورتات اللي في اليوتيوب، الريلزات غيره في دقيقة واحدة. فخلاص يعني مبرمج أنه هذه البصر في ثانية أو في كم هائل من المعلومات يدخل فيه. فأنا أجلس ألزم طالب بمنهج معين في 35 دقيقة يعني في بعض المدارس أو 45 دقيقة وأنا أشرح نفس الفقرة، إيش تتوقع من الطالب؟
1: أحيانا خلل في المنهج.
2: أيوة.
1: أيوة، طريقة توصيل المنهج
2: نفس الفقرة محتاجة ساعة كاملة أنها تشرح من قبل المعلم. المعلم هنا مجبر أنه يعطي هذا المنهج أو يعطي هذه الفقرة، لكن إيش المطلوب هنا؟ مطلوب التنويع. الطفل ما أو الطالب هنا ما يثير انتباهه هذا الأمر أنك أنت تتكلم وتعطيه أو تلقنه، ما يثير انتباهه. جالس عنده 4 مواقع تواصل اجتماعي، عنده 5 لعبات يلعبهم في اليوم. فالتنوع اللي جالس يصير عنده، الخيارات المتوفرة عنده، تخلي أنه أصلا ما يصير عنده حماس. إذا أنا كمعلم ما نوعت في طريق التدريسي، أنا ما راح يستجيب للطالب، وبالتالي انخفاض الدافعية ويسبب إلى انخفاض حماسه في الدراسة. فهذه جدا مهمة، يعني لابد أن يلتفت إليها كل معلم. الحين إحنا نقول أنه إيش بيدخلهم استراتيجيات، حتى الاستراتيجيات صايرة ما تقدي نفع،
1: نعم،
2: لأنه نفس الاستراتيجيات أيضا، لأني أنا جالسة أدخل أشياء أو استراتيجيات يمكن تكون عند الطالب مستهلكة. فالتنويع مهم في الاستراتيجيات، استخدام التقانة مهمة جدا. زين، أحيانا انخفاض الحماس، أنا حقيقة يعني التقيت بأحد الأمهات مرة تقول لي أستاذ أنا بشاورش في موضوع ابني، تقول لي ابني في الصف تقريبا تقول 10 وما يحب المدرسة نهائيا، أبدا ما عنده دافعية للعلم. تقول إيش يرد علي لما أقول له يعني تعلم، مستقبلك مهم، لازم أنا يعني أمن هذا الأمر،
1: نعم،
2: أني أنا بذلت جهدي معاك، المعلمين يبذلوا جهدهم معاك، لكن أنت ما عندك هذه الدافعية، ترى
1: نعم،
2: مستقبلك في الأخير وين بتروح، وين بيقبلك في الدراسة وغيره. يرد عليها يقول لها كم واحد متخرجين وجالسين في البيت،

0: أجل فقط وظيفة،
1: نعم،
0: من أجل وطني،
1: نعم،
0: أرد له الجميل،
1: نعم.
0: فمهم جدا أني أحاورهم، أني أدخل في حوار معاهم كابن يعني أو كطفل أيا كان.
1: نعم، إن أنا يجب أن أكون متعلم سواء أني توظفت أو ما توظفت،
0: أكيد.
1: لأن
0: أكيد.
1: هذا مثل ما قلتي السلاح ممكن أستخدمه في أي وقت، فأنا أكون مهيأ وجاهز
0: أكيد.
1: بهذا السلاح المناسب يعني.
0: وأكيد
1: نعم.
0: يكون لازم يكون ولي الأمر أو المربي عنده وعي بهذا الأمر، أنه أنا لازم أحاور ابني وأغير له مفهومه.
1: قناعاته، نعم.
0: أيوة، أنت أنا إذا جلست يعني مثلا بذي الطريقة أنا أربي ابني أنه كلهم درسوا ما راحوا، ما حدا يتعلم.
1: بالضبط.
0: أيوة.
1: طيب أستاذة، أيضا مشاعر الخوف اللي تنتاب الطلاب بسبب الخوف من التوبيخ أو الخوف من السخرية عليهم، فكيف نتعامل مع هذا الشعور أو كيف
0: جميل
1: كل أخصائي يتعامل مع هذه المشاعر؟
0: جميل جدا. طبعا الخوف ما فقط يعني في المدرسة، يعني حتى أحيانا الخوف من التعبير حتى من الأسرة، في الأسرة. يعني أذكر موقف طالبة كانت تردد كثير على الصحة المدرسية، فالممرضة تقول لي هذه البنت يعني كثير تجي، أنا أريد أتواصل مع ولي أمرها بس ما أعرف يعني كيف، إيش رأيش يعني؟ قلت لها إيش فيها؟ تقول لي تجي تعبانة، تجلس بالساعات بالحصص، كم حصة وهي داخل الصحة المدرسية أو غرفة الصحة. بعدين صارت تجي حالات إغماء، يعني الموضوع فين؟ زين، حاولت أني ألتقي بالطالبة أكثر من مرة لكن البنت كانت ترفض. أنا هنا اكتشفت أنه في حاجة، الموضوع في شيء، الموضوع في حاجة خطيرة. يمكن صحيا البنت ما عندها أي إشكالية، يعني لما الممرضة شافتها فحصتها الفحص الأولي اللي هي ضغط وكل حاجة أمورها طيبة. إذن المشكلة هنا في خطر، في مؤشر أنه البنت تتعرض لحاجة ضاغطة. بعد ما خضيت يعني وعطيت مع البنت، أمنت، خبرتها أنه السرية موجودة وأنه راح نتعامل مع المشكلة بطريقة مهنية وراح أساهم، ولو أنه يعني مثلا تحسيهم أحيانا تحفظ بسبب أنه خايفين من هذا التوبيخ اللي إحنا نتكلم فيه، لكن أحيانا لما يأمن الطالب أنه أنا راح أكون في أمان مع هذا الإنسان يتكلم ويخبر اللي عنده. المهم بعد ما جلست مع البنت اكتشفت أنها البنت تتعرض لابتزاز من شخص كان يطلب منها صورة. يعني كان هذا الشخص من كثر الخوف منه أنه هي بيفضحها، بيوصل حال أخوها، يعرف أخوها كانت تتواصل معاه، يعني هي ورسلت له بعض الصور، فالولد يعني عرفها وعرف أنه هي بنت فلان، قالها إذا ما طلعتي معاي راح توصل الصورة إلى إخوانش. هي من الخوف أنها ما عندها هذيك يعني الجسارة أو هذيك خلينا نقول يعني الأمان أنه أنا أروح أتكلم مع أهلي أو أتكلم مع شخص ممكن يساهم لي، أنه ممكن تتعرض لشيء ضاغط آخر إذا هي تكلمت. فهنا بسبب هذا الضغط اللي صار عندها فضلت أنها تسكت، فصار الشعور والكبت اللي عندها يأثر عليها جسديا فتحول إلى مشكلات صحية.
1: نعم.
0: فالإغماءات هذه رغبة بأنه أنا أكون ما في الواقع اللي أنا فيه، صار يصير عندها إغماء، تتعب بسرعة، تبكي طول الوقت. فلو إحنا ما انتبهنا لهذه الأمور يمكن تتفاقم، يمكن حقيقي البنت بتخرج وبتروح وبتتعامل مع الموضوع بطريقة غير لائقة.
1: نعم بالضبط.
0: نعم. فهذه الأمور جدا يعني موجودة، أنه يتعرضوا لضغط من الأسرة، أيضا الضغط اللي من الأقران.
1: نعم.
0: لما يصير موقف معين الطالب ما يعرف يعبر فيه عن شعوره، عن غضبه مثلا، عن شعوره بالخوف، عن مشاعر أخرى يعني ما ممكن تسميتها أحيانا، هنا يتحول هذا الشعور إلى سلوك، فيصير ضاغط له وضاغط للآخرين، ممكن يكون عدواني جدا مع الآخرين. وسبب هذه العدوانية إيش؟ ضغط من الأقران.
1: نعم.
0: أيوة. ممكن أنه أحيانا يعني يلجأ إلى سلوكيات مثلا الكتابة على الجدران لأنه يريد يعبر عن هذا الشعور، ممكن يلجأ إلى مثلا الهروب من المدرسة، ممكن التمارض أحيانا. فكل هذا الضغط من الأقران ممكن يسبب له مشاكل سواء صحية أو سلوكيات غير مرغوبة، فهذا نتيجة

0: ازعاج لأنه إحنا ما فهمنا أو ما عرفنا نتعامل مع الشعور بطريقة صحيحة.
1: والشعور بعدم الثقة بالنفس أيضا وتأثيرات المختلفة على المستوى التحصيلي للطلاب.
0: هو شوفي حقيقة
1: كيف الطالب يعني يتمكن أن يعبر عن ذاته بطريقة ويحترم هذه الذات ويثق بها.
0: يعني الأمر اللي لابد من ذكره هنا أنه الحمد لله صرنا يعني مع جيل الأهل في واعين. يعني الأغلب الجيل هذا الحديث الأهل أو الوالدين متعلمين وعندهم وعي في التربية. فمسألة الثقة الحين صايرة أنه أغلب الأطفال يعني جيهم من بيوتهم واثقين في أنفسهم، تحسيهم عندهم هذيك الثقة، يعني أنه أنا مثلا أجي أبادر أني أنا أريد أشارك في الشيء الفلاني أو أني أنا موجود أو أقدر أعبر عن نفسي. فهذا الموضوع، موضوع الثقة، هو يعني خلينا نكون واقعيين موجود في أغلب الأطفال. لما يدخلوا المدرسة الغالب يعني لا نغفل دور رياض الأطفال، رياض الأطفال تمهيدا لدخول المدرسة واجد لها دور أنها تغرس هذه الثقة في نفوس الأطفال، أنه أنا أشارك الطفل، أعطيه قدرة أنه يعبر عن نفسه وعن شعوره، أعطيه الثقة بأنه أنك أنت قادر أنك تكون شيء مميز في مستقبلك. هذا هذا هذه واحدة من الأشياء اللي لابد أن تذكر. بعدها في المدرسة الثقة هذه بالنفس لما تكون متوفرة راح تأثر أو راح تنعكس أصلا تلقائيا في مستواه الدراسي. لما يبدأ يعرف أنه أنا لحق في أني أتعلم بالطريقة الفلانية، يبدأ يعرف أنه أنا لحق أني أستقل أو أني أكون قادر أني أستقي العلم من هذا المعلم، هنا راح ثقته بنفسه تزيد من قدرته على أنه يعني يستقبل من معلمه بطريقة أحسن وبطريقة أكثر يعني فائدة.
1: نعم، وتزيد من دافعيته أيضا
0: أكيد.
1: نحو التعلم
0: أكيد.
2: قبل الجرس.
1: طيب كيف نساعد الطالب أن يعبر عن مشاعره بدل ما تتحول إلى سلوكيات تأثر على دراسته؟
0: نعم طبعا احنا قلنا وتكلمنا حتى في الحلقة الماضية أنه ضروري جدا الوعي بالمشاعر، ضروري جدا أنه يتعلم الطالب أنه يسمي شعوره قبل كل شيء. لما يعرف أنه هذا الشعور هو الشعور الفلاني أو اسمه شعور شعور شيء معين، يعني هو فاهمنه، يسهل إدارة هذا الشعور. فلما الطفل يكون واثق أنه أنا فاهم أنه الآخرين سيفهموا شعوري، هنا راح يعني يتم التعامل معه بطريقة أكثر يعني ثقة. فلما يتعلم الطفل أنه أنا مشاعري حق من حقوقي، لابد أن أعبر عنها، بيعرف يتعامل معها بعدين. إحنا كأخصائيين اجتماعيين طبعاً في دور جداً كبير يعني مبذول من الأخصائيين في المدارس في الحصص الإرشادية، التعبير عن المشاعر أو أنه مثلاً حصة عن الثقة بالنفس، كل هاي الأشياء يعني داخلة من ضمن التوعية في المدارس. فكيف أنا أول شيء أعرف الطفل من حلقة أولى أنه اسم الشعور أو عن الشعور أو مسميات الشعور في طبعا هذا في الحصص الإرشادية. لما يعرف أنه يسمي شعوره أيعرف كيف يتعامل معه. ففي بعض من الاستراتيجيات اللي ممكن نعلمها الطفل في هذه المرحلة عشان يتعامل مع مشكلته، يعني طبعا يعتمد على الخبرة أو خبرة الأخصائي أو أنه اطلاعه أحيانا، لأنه إحنا ما نعتمد على فقط استراتيجيات مثلا تعلمناها في علم النفس أو استراتيجيات مثلا يتعامل معها الآباء أو أنا كتربوي. فضروري جدا أنه الأخصائي يكون مطلع دائما بكل التحديثات، يتعلم أشياء جديدة. يعني إحنا متعودين نستخدم مثلا التنفس العميق، يعني خاصة في بعض المشاعر الضاغطة اللي تيجي فجأة مثلا، يعني نستخدم إسعافات أولية في لبعض المشاعر خاصة. نعم. إذا كانت في اللحظة، في هذيك اللحظة مثلا صار أنه الطالب صارت عنده حالة فقد في هذيك اللحظة وتم إخباره أو أنه عرف في هذيك اللحظة، هذه يحتاجه لإسعاف أولي، إسعافات أولية نفسية يعني.
1: نعم صحيح.
0: ممكن أنه لازم يكون أخصائي يعني عرف فيها، متعلم كيف أنه أنا أتعامل مع هذه المشاعر أو هذه الحالات الضاغطة. ممكن نتكلم أيضا عن حالات اللي تجي مثل اللي هي الفوبيا مثلا اللي تصير عند بعض الطلاب فجأة، القلق المفاجئ، قلق الاختبار اللي قبل الاختبار، هاي كلها أشياء محتاجة إلى أنه نتدخل في اللحظة،
1: نعم.
0: فضروري جدا يكون عنده هذه الأدوات، غير عن التنفس اللي تكلمنا عنه. طبعا التنفس شيء مهم جدا،
1: والرسم أيضا، مدى استخدام الرسم في معرفة مشاعر الطالب.
0: الرسم مهم جدا، أنه أنا أعبر شيء طلاب ما يعرفوا يعبروا إلا بالرسم، فممكن نعلمهم أنه هاي طريقة من الطرق، ممكن الكتابة أيضا أنه أكتب، ممكن في طرق أخرى، يعني مثلا نتعلم تقنيات جديدة ما يمنع، يعني تقنية TFT مثلا هذه واحدة من التقنيات السيطرة على المشاعر، أو أنه أنا أقدر أضبط مشاعري بتقنية TFT.
1: إيش هي هذه التقنية؟
0: طبعا هذه واحدة من التقنيات الثيرابي، يعني اللي تستخدم لخفض الشعور، بعد ما نسمي الشعور نقيسه،
1: نعم،
0: نسأل الطالب، يعني يمكن البعض ما يعرف عنها أو أنها هي تقنية حديثة، يعني ما تستخدم كثير يعني، لكن حلو أنه الأخصائي يفهمها، وأيضا ولي الأمر ممكن يطلع عليها. طبعا هذه التقنية أنه أنا أسمي الشعور، بعد تسمية الشعور أنا أقيسه، الشعور من 1 لـ10 كم تعطيه؟ هنا أنا ألفت انتباه الطالب أنه أنا فاهم أنك أنت تمر بهذا الشعور، لكن أعطيني شعورك في الشعور، كم نسبته أو كم قياسه من 1 لـ10؟
1: يعني هناك في أدوات وفي أنشطة تساعد على قياس المشاعر.
0: نعم. أيوة، في يعني شوف الشعور يقاس بطريقة يفهمها كل إنسان، أنه أنا أعرف شعوري، هل هو من 10 من 10 ولا هو أقل ولا هو في الوسط، فلما أعرف أنه حدة الشعور وقياس حدة الشعور هو اللي يخليني أعرف أتدخل صح.
1: أيضا أستاذة سمية، موضوع توعية الطلاب من خطر التلاعب بمشاعرهم،
0: نعم،
1: يعني هناك اليوم الطلاب منفتحين في العالم الافتراضي في الألعاب وفي تواصل مع الغرباء بشكل مستمر، وهذا التواصل يعرضهم للابتزاز العاطفي ويعرضهم في ناس تتلاعب بمشاعرهم، مثل القصة اللي حكيتيها الآن قبل قليل أستاذة سمية. كيف يتم توعيتهم في المدارس بهذا الخطر؟
0: طبعا في حملات، يعني ما شاء الله، يعني خلال الفترة الماضية في حملات جدا كثيرة في موضوع التوعية بالابتزاز أو بالتلاعب الإلكتروني أو حتى بالتنمر الإلكتروني أحيانا. فصراحة في يعني جهود قائمة وجهود تشكر يعني، وتكاملية طبعا، ما فقط في المدارس، من شرطة عمان، من يعني كل الجهات المعنية، يعني حتى أظن في التلفزيون والإذاعة في أكيد،
1: نعم،
0: توعيات منتشرة في الإعلام،
1: نعم،
0: كل مكان يعني. في المدارس إحنا،
1: لكن أنتوا معكم قصص واقعية
0: أكيد،
1: يعني حقيقية،
0: في قصص حقيقة أحيانا يعني نتحفظ عن ذكرها بسبب،
1: نعم،
0: خصوصيتها،
1: نعم،
0: لكن في قصص حقيقية واقعية موجودة عند الطلبة، يعني الطالب إذا لم تتاح له الفرصة أنه يتحدث عن مشكلته بطريقة فيها أمان، راح يقع في يعني مشكلة أخرى. فالمدارس جالسة تبذل جهد في هذا الموضوع، يعني أنا مرة أذكر أني كنت في موضوع، أتكلم عن موضوع الابتزاز، كيف يعني أنه البنت مثلا لازم أنها تكون واعية، يعني تعرف أنت في هذه المرحلة أغلب الطالبات عندهم فضول بأنها تعرف عن هذاك العالم، العالم العاطفي، فتدخل في علاقات من غير وعي،
1: نعم بالفعل،
0: فتدخل في علاقة بعدين تكتشف أن هي متورطة يعني في موضوع ابتزاز، أو متورطة في بطريقة أو بأخرى يعني.
1: نعم.
0: هذا الموضوع أيضا سببه أنه أنا ما قادر أعبر عن شعوري مع الأسرة، فمهم أني أفتح المجال لأبنائي أن يعبروا عن مشاعرهم، وأنهم يعطوا الشيء اللي داخلهم، أني أكون أنا مصدر الأمان في حالة أنه صار معاه شيء،
1: وأنا مصدر اللي يعطيهم الشعور المطلوب.
0: أيوة،
1: في هذه المرحلة
0: ما أروح أبحث عنه من برا يعني. فضروري جدا أن نكون يقظين، خاصة مع أبنائنا، لما تجي بنتي تكلمني وتقول لي أنه أمي إيش صار مع زميلتي الشيء الفلاني،
1: يمكن تقصد نفسها،
0: انتبه، هل يمكن هي تقصد نفسها، فما تأخذ الموضوع أنه عابر،
1: نعم،
0: لا انتبهي في هذه الأشياء. نفس الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما أترك أبنائي، خلاص أنت عندك موقع أو عندك مثلا حساب في برنامج معين، افعل ما شئت، لا، لازم يكون فيه ثقة، لكن في نفس الوقت هذه الثقة ما تكون عمياء، ما في أبدا ثقة عمياء أو ثقة تامة حتى ولو كنت ابنك ما في حد مثله.
1: في نهاية هذه الحلقة أستاذة سمية، ما الرسالة التي توجهينها للمعلمين ولأولياء الأمور حتى تصبح المدرسة بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان، بالرغبة في التعلم، بالحماس نحو التعلم أيضا والدافعية؟
0: نعم، يعني هذا الطالب كيان، ما فقط عقل جاي يقدم يعني مثلا وقته علشان فقط يتعلم. هذا الطالب لما يدخل المدرسة هو جاي كما الإسفنجة اللي راح تمتص كل شيء حواليه، من ولي أمر، من معلم، من أخصائي، من مدير، من زملاء، الكل مسؤول، الكل لازم يعني يكثف موضوع أنه أنا لازم أترك المجال لهذا الطالب أنه يكون في بيئة آمنة، لازم يشعر بأنه هذا المكان هو مكان آمن لي. إذا أنا ما حسيت بالأمان فيه ما راح أقدر أكمل في هذا المكان.
1: صحيح.
0: فضروري جدا أنه كل معلم يكون واعي أنه أنا هذه الأمانة اللي عندي لازم أكون منتبه لها، ما فقط أعطيه علم، أعطيه يعني تربية، أعطيه قدرة على أنه يكون واثق من نفسه من خلال التعبير عن ذاته. أيضا في البيت، في الأسرة، ضروري جدا أنه أشعر بأنه أنا جالس أربي جيل، هذا الجيل راح يخدم الوطن مستقبلا، هذا الجيل راح يكون عنده قدرة بأنه يتعامل مع أمور جدا كبيرة في حياته بعدين، إذا ما تم تهيئته بطريقة صحيحة ما راح يكون صالح في مجتمعه.
1: إن شاء الله يكون الجميع على قدر هذه الأمانة ويعطيها أيضا حقها من الاهتمام ومن الرعاية. شكرا جزيلا لك أستاذة سمية على هذا الحديث الثري على مدار حلقتين عن مشاعر الطلاب وطريقة التعبير عنها والتنفيس عنها وإدارتها وأثرها أيضا في ارتفاع المستوى التحصيلي. شكرا جزيلا للأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
0: شكرا، شكرا لك يا أستاذة نائلة، وشكرا لجميع المستمعين الكرام، والشكر لجميع القائمين على هذا البرنامج، والذي بإذن الله تعالى نرجو أن يكون مثمرا وأن يؤتي ثماره بكل حب إن شاء الله تعالى. شكرا.
1: إن شاء الله أستاذة سمية، بجهودكم وبتعاونكم المستمر معنا بارك الله فيكم. وينتهي مشوار اليوم متابعينا الأحبة، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي وعمري 11 سنة من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
11: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
12: أيوة.
11: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
12: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
11: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
12: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
11: تحب الشعر يعني أنت؟
12: صحيح.
11: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
12: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
11: اللي هي ايش هي؟
12: لماذا تمطر السماء؟ هوايات منزلية.
11: جميل.
12: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
11: ممتاز. هوايات منزلية يعني ايش تتكلم؟
12: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
11: ايش مثل ايش الهوايات المنزلية؟
12: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان وأصبحت أطبق على المنزل وأصبح المنزل جميل جدا.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
12: استفدت منها أحوال.
11: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
12: نعم.
11: قبل استفدت عن ايش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
12: يتحدث عن احوال الطقس.
11: واسباب المطر صح؟
12: نعم.
11: جميل. وايش استفدت منه؟
12: استفدت الكثير من المعلومات، متى يتبخر الماء، عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس الى قطرات الماء ثم تتبخر فيتكون السحب ثم تمطر الامطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
11: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
12: قرأت عن العالم أرشميدس.
11: هذا في كتاب صناع الحضارة صح؟
12: نعم.
11: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
12: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
11: يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
12: نعم.
11: وقال وجدتها وجدتها.
12: نعم.
11: جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش تشارك؟
12: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا فقلت شعر خليل براشدي فأعجبت المدرسة بي كثيرا فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
11: جميل.
12: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
11: ما شاء الله. يعني أنت حفظت 3 أجزاء من القرآن؟
12: نعم.
11: وتم تكريمك؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
12: الضحى،
11: سورة الضحى. نستمع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك أنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة، صح؟
0: نعم
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومن كالشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم.
1: ليش؟
0: عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، ألهو به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية. ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: أجيد في الإعراب.
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا، تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية.
0: نعم.
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق. حكمة جميلة، اشرح لي إياها.
0: النص عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي يكون صديقي سندي وجنبي، فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل. بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي البالغ من العمر 11 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
2: فنجومنا لا تغيب.
1: في عالم الفن نجومه بازغة لا تعرف الأفول، حتى وإن رحلت
2: نجوم لا تغيب.
3: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب.
1: الإبداع لا وطن له.
2: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع.
2: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
2: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: عبد الحسين عبد الرضا.
0: 1939 إلى 2017.
1: حسينو هو أشهر لقب اشتهر به فناننا الراحل والنجم الذي لن يغيب من الذاكرة.
0: هذا النجم حفر اسمه بقوة في ذاكرة الجمهور الخليجي على وجه الخصوص
1: والجمهور العربي على وجه العموم.
0: إنه النجم الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا.
1: أجل عبد الحسين عبد الرضا الذي يقودك اسمه مباشرة إلى أشهر مسلسل خليجي.
0: هذا المسلسل لا يزال يعرض منذ عام 1977 وحتى اليوم.
1: إنه مسلسل درب الزلق.
0: هذا المسلسل من تأليف عبد الأمير التركي وإخراج حمدي فريد.
1: عزيزي المستمع، كلما شاهدت مسلسل درب الزلق
0: تشعر وكأنك تشاهده لأول مرة،
1: حتى وإن كنت تحفظ مشاهده وحواراته عن ظهر قلب.
0: في هذا المسلسل سحر عجيب وعفوية مطلقة.
1: سحره يتجلى بالدرجة الأولى من خلال مبدعه النجم الذي لا يغيب
0: عبد الحسين عبد الرضا.
1: في 11 من أغسطس من عام 2017 كان عبد الحسين عبد الرضا على موعد مع الرحيل،
0: بل كان على موعد لتخليده في الذاكرة. حتى وإن غيبه الموت إلا أن اسمه ظل مشعاً في سماء الإبداع.
1: لقد كان هذا النجم فناناً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: وكيف لا، وهو الممثل والمؤلف والمعد والمغني أحياناً.
1: نعم هذا صحيح، ففي هذه الرحلة سوف نتعرف على محطات هذا النجم الذي لن يغيب.
0: بالفعل أصدقائنا، نرجو لكم وقتاً ممتعاً بصحبة عبد الحسين عبد الرضا ونجوم لا تغيب.

0: أيها الأصدقاء، يعتبر أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا المولود في دروازة عبد الرزاق بفريج العوازم في منطقة شرق في الكويت في 6 ديسمبر من عام 1939 من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين.
1: كانت بدايته مع الفن في مطلع الستينيات من القرن العشرين، وعلى وجه الدقة سنة 1961
0: تفتقت موهبته الفنية من خلال أول عمل اشترك فيه، وكان عملاً مسرحياً يحمل عنوان صقر قريش.
1: ولك أن تتخيل عزيز المستمع أن بداية نجم الكوميديا الأول في الخليج العربي من خلال مسرحية تاريخية قدمت باللغة العربية الفصحى.
0: ليس هذا وحسب يا عزيزي،
1: ماذا هناك أيضاً يا عزيزتي؟
0: جاء اشتغال عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية صقر قريش بديلاً للممثل عدنان حسين.
1: إذن فقد أثبت جدارته أمام أنظار المخرج زكي طليمات.
0: نعم، وفي هذا دلالة مؤكدة على مقدرة هذا الفنان بالاشتغال على أصعب النصوص.
1: صدقتي، فليس كل فنان باستطاعته أن يثبت وجوده ومقدرته على التمثيل باللغة الفصحى وأن يحقق نجاحا في ذلك.
0: فقط عبد الحسين عبد الرضا ومن هم في مستواه.
1: هذا صحيح، لأن الممثل الذي يعمل باللغة العربية الفصحى يجب أن يكون لديه أكثر من مهمة.
0: أول مهامه إبراز موهبته في التمثيل،
1: ثم مقدرته اللغوية.
0: البعض ممن اشتغلوا باللغة الفصحى إما أن تضيع من بين أيديهم قواعد النحو والصرف وبالتالي يفسد العمل،
1: وإما أن يكون تركيزه على اللغة الفصحى فيضيع من بين يديه الأداء فلا يستطيع الإمساك بزمام الشخصية المطلوب منه تأديتها.
0: صدقت، لأنه يكون قلقاً على اللغة فيخاف أن يخطئ في التشكيل.
1: أبو عدنان أثبت جدارته متوهجاً منذ العمل الأول، وبالتالي أتته العروض الأخرى تترى ليواصل من خلالها تألقه في سماء الفن.
0: نجوم لا تغيب.
1: عبد الحسين عبد الرضا.
0: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الذي حققه عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية صقر قريش،
1: توالت عليه بعدها العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات تلفزيونية
0: ومسرحيات متنوعة لتنطلق معها الإنجازات والشهرة والجوائز وغيرها.
1: في تلك الفترة وما بعدها بدأ يبزغ هذا النجم الخليجي العربي، فلم ينطفئ نوره
0: ولم يخفت، بل ظل متوهجا طوال 50 عاما قدم خلالها الكثير من الأعمال الناجحة.
1: إنه حسينو،
0: إن كان مسلسله درب الزلق علامة بارزة في التلفزيون الخليجي،
1: ففي المسرح تتصدر مسرحيته باي باي لندن التي قام بتأليفها وتمثيل البطولة فيها قائمة إحدى أهم المسرحيات العربية آنذاك.
0: منذ عام 1962 قدم عبد الحسين عبد الرضا الكثير من المسرحيات،
1: بل إنه أحياناً في العام الواحد يقدم أكثر من عمل مسرحي.
0: نعم يا عزيزي، فعلى سبيل المثال قدم في عام 1963 4 مسرحيات متتالية:
1: مسرحية فات القطار،
0: مسرحية عمارة المعلم كندور،
1: مسرحية المنقذة،
0: مسرحية ستار ثوني ونحي.
1: وهذه المسرحية الأخيرة هي من تأليف سعد الفرج وإخراج زكي طليمات.
0: بعد الفاصل سنتعرف على المزيد من أعماله المسرحية والتلفزيونية والأوبريتات الفنية.
1: تابعونا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله عليك
2: درويش.
3: بسم الله عليك
2: درويش.
3: بسم الله عليك. أنا
2: من أنت؟
3: أنا ركان.
2: ها؟
3: أنا ركان.
2: ركان من هو؟
3: ركان ولدك.
2: أنا ما عندي عيال.
3: لا، ركان أقصد ولد راعي القلب.
2: لك
3: بسم الله عليك
2: يا بنت، ما تغيرت.
3: بسم الله عليك.
2: الحين مناشبني في هالقلب، ليتني ما أخذت.
3: بسم الله عليك.
2: نشفت ريجي، نشفت ريجي، منشف ريجي حتى بالنوم. شبي
3: بسم الله عليك. بس والله يعني ما كان قصدي يعني أزعجك كلش، بس أنا متعود إذا جاني أرق أزمة حضن أبوي.
2: شنو؟
3: أرق.
2: وياك أرق بعد مثلنا كذي حالك حال الناس. طيب لك أرق تروح تزبن عند أبوك. أنا لاني أبوك ولاني أمك. استح على وجهك ريال، إيش كبرك منشف ريجي؟ روح دور لك مكان نام فيه. فكلي فكلي من شرك. أنت إيش تبني يا عيك؟ قول إيش تبني؟
3: قول صدق.
2: محتاج شيء؟
3: ما بقلبك رحمة. أنت قاسي. ما فيك
2: ايش تبي؟
3: ما فيك رقه وقلبك ابيح.
2: انت ايش حقك يا بهالليل؟ قول لي.
3: في حضنك.
2: في حضني؟
3: في حنانك.
2: خير الحكي؟
3: ما عندي شيء لحضنك.
2: بس؟
3: بس.
2: بس تبي حنان يعني؟
3: ابي حنان.
2: يا ايش تبي تسوي؟
3: ابي حضنك. اسمع دقات قلبك.
2: ها؟
3: ابي اسمع دقات قلب ابوي.
1: أيها الأصدقاء، احفظوا ما سنسرده عليكم،
0: وإن لم تستطيعوا الحفظ فاكتبوا ما سوف نمليه عليكم.
1: مسلسل مذكرات بوعليوي،
0: مسلسل لعبة الأيام،
1: مسلسل أجلح وأملح،
0: مسلسل الأقدار،
1: مسلسل العتاوية،
0: مسلسل درس خصوصي،
1: مسلسل قاصد خير،
0: مسلسل لن أمشي طريق الأمس،
1: مسلسل مرمر زماني،
0: مسلسل زمان الإسكافي،
1: مسلسل سوق المقاصيص،
0: مسلسل ديوان السبيل،
1: مسلسل الحيالة،
0: والقائمة تطول وتطول وتطول.
1: هذا ليس كل شيء، فهناك المسرحيات والأوبريتات.
0: لتعرفوها تابعونا.
1: أيها الأصدقاء، عبد الحسين عبد الرضا هو أحد مؤسسي فرقة المسرح العربي عام 1961،
0: وفرقة المسرح الوطني في عام 1976،
1: كما قام في عام 1979 بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة،
0: وكان قد قام في عام 1971 بتأسيس شركة مطابع الأهرام،
1: وفي عام 1989 أسس شركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع.
0: لعل من المعروف عن عبد الحسين عبد الرضا أنه وصديقه سعد الفرج شكلا ثنائيا ناجحا،
1: لكنه شكل في مسيرته الفنية أكثر من ثنائي ناجح أيضا. هل نسيت الفنانة سعاد عبد الله؟
0: إذن لم يكن سعد الفرج هو الثنائي الوحيد الذي شكله عبد الحسين عبد الرضا،
1: بل قولي لم يكن سعد الفرج وسعاد عبد الله هما الثنائيان اللذان شكلهما نجمنا الذي لن يغيب.
0: هات ما لديك يا عزيزي، فأنا في شوق لمعرفة المزيد.
1: حسنا، قدم عبد الحسين عبد الرضا العديد من الثنائيات في الإذاعة والتلفزيون، لعل أشهرها مع الفنان سعد الفرج والذي اتضح في مسلسل درب الزلق ومسلسل الأقدار وعدد من المسلسلات، مثل مسرحية على هامان يا فرعون ومسرحية بني الصامت ومسرحية ضحية بيت العز وغيرها.
0: نتوق لمعرفة الثنائيات الأخرى التي